الداكس يا الله الداكس حلو.

أسيتم أوقتا سيداتي سادتي، وأهلا بكم مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الصوتية. إن للمثقف التونسي في الماضي والحاضر بصمات مشرفة في تاريخ الثقافة العربية، وبالأخص في مطلع القرن العشرين وما قبله بقليل، إذ عمل المثقفون في هذا القطر المغاربي على تأسيس عدة جمعيات ثقافية وفنية كان لها عميق الأثر وأيضا عميق الانطباع على الحياة التونسية عامة والفكرية والفنية بوجه خاص. وما الرشيدية إلا مدرسة حرة من تلك المدارس البارزة في تاريخ الثقافة العربية المختصة، وقد عملت على خلق تقاليد موسيقية في العديد من المناسبات مع إحداث أنماط فنية أمست قبلة للعمل الموسيقي في إطاره النظيف. والحديث عن هذا المعهد الرشيدي يقودنا أيضا إلى الحديث عن المألوف في المنطقة المغاربية، يجرنا إلى علاقة هذا الفن بالقطر التونسي الذي ارتبط به. لقد حفت بتأسيس الجمعية الرشيدية عدة عوامل، لعل من أهمها انعقاد المؤتمر الأفخارستي في ماي

في سياق التعريف بالمعهد الرشيدي للموسيقى التونسية يمكن التذكير بأن الاجتماع التأسيسي للرشيدية انعقد أول مرة بالمكتبة الخلدونية في شهر نوفمبر من عام 34-900 وكان ذلك بحضور عدد كبير من الأدباء والفنانين وعموم المثقفين ورجال الأعمال والتجار. وقد تم إطلاق اسم الرشيدية على هذه الجمعية نسبة لمحمد الرشيد باي الذي كان له اهتمام كبير بالفن وفضل على الموسيقى التونسية. وللتذكير فقد تكونت الجمعية الرشيدية من لجنة أدبية تعنى بوضع الأغاني ذات الكلمات الراقية، ثم لجنة فنية تهتم بجمع التراث ووضع الألحان، ولجنة للدعاية تعرف بالمؤسسة وبأعمالها.

في سياق تطوري بدأ التعليم في نطاق المجموعة الصوتية والتخت بحفظ الجمل الموسيقية وترديدها، ثم سعت هيئة الرشيدية إلى رفع الأمية الموسيقية عن العاملين في الميدان، فقام لهذه الغاية الأستاذ محمد التريكي عام 35-900 بتجربة تعليم الترقيم في قسم أثنته المطربة شافية رشدي، ثم أعيدت التجربة مرة أخرى مع الأستاذ الإيطالي بونورا، وفي سنة 38-900 وقع جلب الأستاذ علي الدرويش من سوريا، وظل إلى عام 39-900 حيث عادت الدروس على يد الإيطالي بونورا، وفي عام 43-900 عهد بالتعليم إلى الأستاذ الموسيقار صالح المهدي، وتعزز هذا التعليم بفتح دروس للموسيقى العربية بالمدرسة التابعة لإدارة المعارف، وهذه المدرسة التي كانت تخصصها كان بالموسيقى الغربية، وكانت حكرا على الفرنسيين، ستتحول فيما بعد وتحديدا عام 57-900 إلى المعهد الوطني للموسيقى. وقام سلة من أساتذة الرشيدية بضبط برنامج هذا المعهد بطريقة تضمن المحافظة على التراث والتفتح على الموسيقى العربية عامة، كما تخصصت الرشيدية حينئذ في تعليم الغناء العربي والترقيم والمقامات والإيقاعات العربية لمن تجاوزوا سن الطفولة، كانت تقوم إلى جانب ذلك بتدريب خريجي المعهد على العزف والغناء الجماعي، وهكذا تواصلت الدروس بالرشيدية ولم تتوقف إلا في عام 72-900 حيث عوضها في ذلك المركز الوطني للموسيقى بنهج زرقون.

في وقت من الأوقات فكر أعضاء الهيئة المسيرة للراشدية في تدوين المالوف وكتابة موسيقاه خشية من التلاشي وضياع التراث الموسيقي بين الرواة، فتقرر لهذه الغاية تكليف الشيخ خميس الترنان بالإشراف على هذا العمل، والأستاذ محمد التريكي بالترقيم الموسيقي، والأستاذ الحبيب العامري بتنظيف الكتابة الموسيقية. وتم الاعتماد في ذلك على مجموعة من شيوخ المالوف، ومن ضمنهم خميس الترنان المنوبي بوحجيلة وعلي بنواس والصادق الفرجاني وأحمد الضحاك وغيرهم من أعضاء اللجنة الفنية للراشدية، سواء لدى إذاعة تونس في الحصص الأسبوعية أو لدى إذاعة باريس عام 54900 والتي اشتملت على 12 نوتة من المالوف. ووقع كذلك جمع شيوخ الفن من كافة أنحاء الجمهورية التونسية لتسجيل محفوظاتهم، وذلك في 3 مؤتمرات بتوزر سنة 63900 ثم بطبرقة وقرطاج سنة 64900. وهكذا توصلت الرشيدية إلى ترقيم نوبات المالوف التونسي ونشرها في 9 أجزاء تم طبع آخرها في عام 79900.

اتجه اهتمام اللجنة الفنية في تونس إلى جانب جمع التراث إلى وضع الألحان للأغاني والموشحات الحديثة التي تقدمها اللجنة الأدبية، وبذلك تشجع الشعراء لكتابة الأغنية المهذبة التي تشتمل على صور رفيعة ومعان سامية. وقد ظهرت أغاني الرشيدية منذ عام 35-900 حين نظمت مسابقة لتلحين أغنية علي الدعاجي يا ليمني يزيني، وقد فاز في هذه المسابقة الشيخ خميس الترنان. وإثر ذلك تخلت الرشيدية عن فكرة المسابقات وأخذت توزع القطع على من تتوسم فيهم المقدرة، وتقبلها كذلك الجمهور، وتقبلها أيضا بعد استماع اللجنة الفنية لها. وهكذا تنوع الإنتاج، فكانت المعزوفات والنوبات والتوشيحات والقصائد والأناشيد والأغاني، وساهم في التلحين كل من خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وقدور الصرارفي والهادي الجويني والحبيب العامري وغيرهم.

إلى جانب أنشطته المتعلقة بالتعليم وجمع التراث والإنتاج، كان المعهد الرشيدي يتحين الفرص والمناسبات للقيام بنشاط أدبي أو فني. من ذلك أنه كان يقيم حفلات لتكريم الفائزين في الامتحانات الموسيقية، تلقى أثناءها العديد من الثناء، وأيضا تلقى أثناءها القصائد والدراسات، وكان تتم بعض المبادرات الجيدة من خلال تقديم التلاميذ الناجحين والذين كانوا بدورهم يقدمون نماذج من العزف. وأقام المعهد حفلات تكريم على شرف بعض المؤسسات وهيئات المنظمات العالمية للموسيقى والمجلس الدولي للموسيقى التابع لمنظمة اليونسكو والمجمع العربي للموسيقى، وأيضا على شرف ثلة من الأدباء والفنانين. إلى جانب ذلك أقام ذات المعهد حفلات لأغلب الذين لاقوا ربهم من أبناء الرشيدية ومؤسسيها، وكذلك تم إحياء ذكرى العديد من الأدباء والفنانين. أخيرا يمكن القول بأنه على الرغم من ظهور عدة مؤسسات ثقافية لها طابع موسيقي، تقاسمت مع الرشيدية الأهداف والغايات، فإن الرشيدية ما زالت مركز إشعاع للعمل الموسيقي النظيف، ولعل العامل الذي جعل الرشيدية تعيش إلى يوم الناس هذا موفورة الصحة هو إيمان العاملين فيها بأن العمل الموسيقي الذي يقومون به هو جزء لا يتجزأ في كل حال من الأحوال من شخصيتنا العربية والمغاربية. هذا الجانب الذي يجب المحافظة عليه وتبليغه للأجيال اللاحقة. سيدتي سادتي، في ختام هذه الحلقة أشكركم على وفائكم وجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء، مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الصوتية.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس، بطولة المنصف لوكيل، عيسى حراف، فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، فاطمة حسناوي، عبد الله الوافي، أنور المجادي، هاجر حشانة، محمد بن فقيرة، مقداد معزون، نتيجة عزري ومنير العلوي. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 19.
2: سيد الوزير ابن أبي عامر، سانشو في خدمتكم.
3: قيل لي إنك خبير في دهاليز المدينة.
2: أكاد أعرف أسماء سكانها بالعائلات والحارات والأزقة والبيوت.
3: بعضهم قال لي على سبيل الدعابة بإمكان سانشو أن يسير في دروب المدينة مغمض العينين.
2: أعتقد أن من قال ذلك لم يبالغ. تلك عشرة طويلة في مكافحة العصابات والمجرمين.
3: إذن ستكون دليل الليلة. منذ سنوات لم تتح لي ظروف العمل التجول في قرطبة، وكانت من هواياتي المفضلة. هذه المدينة أعشقها.
2: تسعدني خدمتكم سيد الوزير. سوف أحضر الجيادة الصالحة والمدربة لمثل هذه المهمة.
3: أفضل أن نسير على القدمين.
2: المدينة شاسعة يا سيدي، والفضوليون كثيرون، والسير في قرطبة ليلا ليس نزهة مأمونة العواقب. مدينة عدد سكانها لا يقل عن 500,000.
3: على بركة الله يا سانشو، أريدها جولة عفوية بدون إجراءات.

0: وهل يختلف الليل عن النهار في المدينة يا سانشو؟
1: هناك فئة من الناس ليلهم نهار ونهارهم ليل.
0: يعملون؟
1: يحترفون هوايات مختلفة، منها الغريب ومنها المعقول.
0: ما هذا يا سانشو؟
1: رجل يضرب في امرأة، لعلها زوجته، شيء عادي يا سيدي.
0: وهل يحق للشرطة أن تتدخل في مثل هذه الحالات؟
1: للبيوت حرمة يا سيدي، إلا إذا تكرر الحادث أو بلغتنا شكوى.
0: ألم يسمعوا التحذير؟

0: أنت كيف عندك؟ أنا سانشو. ماذا هناك؟
1: سانشو، في حالة السلامة معركة بالسيوف بين عصابتين، هناك دماء،
0: هناك مخاطر. ألا نذهب إلى هناك؟
1: بعض القتلى والجرحى، ونحن ذاهبون لجلب المزيد من الرجال. الناس مرعوبون والبيوت مغلقة على أصحابها.
0: ليس من الممكن الذهاب هناك يا سيدي.
2: المدينة مرعبة ليلا، وتشكيات السكان في محلنا.
3: تتركني، ليس عندي شيء، أنا غريب.
4: المال، المال، هات ما عندك وإلا بخرت بطنك.
3: لقد شرحتني ظلما، أرجوك ليس عندي شيء، أقسم لك بالله.
2: هيا بنا إلى هذا المشهد. هيا.
0: قف عندك شرطة، قف وارمي السلاح. أمسكوه مجرم، أمسكوه، صدوا عليه المنافذ.

0: أكل ليلة هكذا؟
1: هذه أقل الليالي من حيث المشاكل يا سيدي. أغلب رجال الشرطة يتجنبون الكثير من الحارات.
0: ألهذا الحد بلغ التسيب في المدينة التي أحببتها؟ ينبغي أن يكون الأمن مضاعفا والعقوبات شديدة. هناك خلل.
1: المدينة واسعة والقادمون إليها كثيرون، والدوريات متعبة.
0: تضاعف الدوريات، كل شيء يجب أن يتغير منذ الغد.
2: زعموا أن الأسد جاءه خنزير وقال له: أتحداك أن تقاتلني. فامتنع الأسد وقال: ماذا يقولون عني؟ الأسد قاتل خنزيرا؟ فقال الخنزير: سأعلن في الغابة أنك جبان. ضحك الأسد وقال: لئن أوصف بالجبن خير لي من خوض معركة ضد خنزير.
0: صدق الأسد، وهناك حكمة أيضا.
1: كل شيء في المدينة. ها هي امرأة تسير وحدها. أنت يا أمة الله؟
3: نعم يا سيدي.
1: إلى أين تسيرين في هذا الليل وحدك؟ وماذا تحملين على ظهرك؟
3: ابني يا سيدي أحمله لامرأة كي تعالجه، إن حمى أصابته.
1: وأين زوجك؟
3: لقد تغيب منذ عام، ذهب يبحث عن العمل ولم يعد، وانقطعت أخباره.
0: ومن أين تعيشين؟
3: من المحسنين يا سيدي، وأعمل في البيوت. لي بنتان أخرتان.
0: تعالي غدا إلى ديوان العطاء وهاتي شهودا على ما قلتي.
3: أشكرك سيدي، والله إني لصادقة. بارك الله

0: هذه المدينة يجب أن تطهر. سمعت أن الوساطات والرشاوي يستغلها رجال الشرطة. سوف أقطع دابر كل من يسعى لمنفعة نفسه. بلغ ذلك للجميع يا سونجو. لهذا الغرض قمت بالجولة لأعرف الفوضى.
1: ما أنظف أبي الشمائل.
0: شباب يتسكعون كأنهم لم يسمعوا المنادي. ما هذا؟
2: قفوا شرطة.
1: أنت تمسح يا أبا. أعدها من فضلك. هل سمعت يا سمعت؟
2: أين كنتم؟ وإلى أين؟
1: إلى بيوتنا يا هذا. سهرنا وتمتعنا
3: جدا.
1: جميلة الليالي قرطبة.
2: ألم تسمع المنادي؟ ممنوع الطواف بالمدينة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ونحن الآن بعد منتصف الليل.
1: ضيقت واسعا يا أخ العرب. أتحسبوننا طيورا تنام باكرا؟ هذا نحن شباب. ومن حقنا.
3: من حقنا.
1: من حقنا.
0: أنا أبوك يا عبد الله.
1: أبوه.
0: هكذا تكون التربية يا عبد الله.
1: أبي عفوا أبي. أنا لا عفوا لا أقصد.
0: إذا لم نحافظ نحن على الأخلاق والنظام، من تريده أن يلتزم بذلك؟
1: عفوا أبي، أتعهد أنا وأصدقائي ألا نعود إلى مثل هذا. كلمة شرف.
0: زج بهم في السجن، وغدا ينظر القاضي في أمرهم.
4: سجن؟ هل أذكرك السيد الوزير بأننا فرقة المحاربين الشجعان؟ كنا قد قاتلنا إلى جانبك في الحرب الأخيرة، فهل يكون الجزاء الحبس؟
0: المحارب يعرف الواجب ولا يعبث بأخلاق الناس ولا يعفى من العقاب.

0: هؤلاء المحاربون لقد اشتهروا في الحرب الأخيرة وتسموا بفرقة الشجعان،
1: وتتركونهم كل ليلة يعيثون فسادا في المدينة، أهذا عدلكم؟
0: يا سيدي إنهم مسالمون وأبناء عائلات، يكفي أن فيهم عبد الله وسماحة ابن القائد التوجيبي.
1: لكنهم سكارى يشوشون راحة الناس، والناس يخافون من نفوذ آبائهم، ولربما يتعدون على الحرمات، والناس يتجنبون الشكوى منهم. من هذا الباب خربت المدينة، إذا كان القانون يطبق على الضعفاء فقط فتلك علامة انهيار الدولة.

0: عشرة من قادة الشرطة أنزل رتبنا وقال إنه تسامح معنا.
1: تسامح معنا وأنزل رتبنا، ماذا كان سيفعل لنا أكثر؟
0: قال إن الجلد هو عقابنا الحقيقي مع عزلنا من جهاز الشرطة.
1: ما أخبث هذا الرجل، لا أحد من القادة السابقين أساء لنا مثله.
0: يتهمنا بالتهاون والارتشاء أيضا.
1: إذن سوف نعاني في ولايته، وعلينا أن نتحالف ضده إلى أن يفشل. أتراه سيطبق القانون على ابنه وعلى ابن القائد التوجيبي؟
0: سوف نرى. المهم أنهم الآن في السجن، أوصلتهم بنفسي وينتظرون الوقوف أمام القاضي.
1: القاضي، تلك لعبة أخرى. أي قاض سيحكم على هؤلاء وفيهم ابن قائد الشرطة وابن أحد القادة البارزين في الجيش؟

0: لا أصدق، لا أصدق أننا سنعاقب بالجلد يا عبد الله. هذا أبوك،
1: أخشى أنه سيضحي بنا، وهو عازم على تطهير المدينة من العابثين.
0: نحن لسنا من العابثين، قمنا بجولة للترفيه، نحن شباب، ألا يذكر شبابه؟
1: ربما نلنا عقوبة مضاعفة على التسكع ليلا واحتساء الشراب.
0: سوف ننكر السكر إلا إذا اعترف أحد الحمقى.
1: 50 جلدة من يتحملها؟ الأمل الوحيد أن يتدخل أبوك عند أبي يا سماحة.

0: هذا ولدي سماحة وفلذة كبدي سيدة صبح. يجلد ولدي وأنا قد خدمت هذه الدولة طوال حياتي.
1: هل رجعت ابن أبي عامر؟
0: خفت أن أتصادم معه فأرسلت له القائد بدر، لكنه ركب رأسه.
1: لا أدري لما أخذت هذه القضية أبعادا أكبر من حجمها. أهل المدينة يتنقلونها ويترقبون الحكم فيها.
0: نشرها ذلك الخبيث طارق بن أبي جعفر الوزير.
2: كبرت عليه إخالته من جهاز الشرطة فوجد هذه القضية فرصة للانتقام من ابن أبي عامر. لكن ما ذنب ولدي؟

0: سيدتي الأميرة، تعرفين معزتك عندي، ولن أخالف لك أمرا، وهذه القضية صارت ضدي، أنا الخاسر، سواء حكمت فيها على ابني أو عفوت عنه.
1: سوف يصدر الخليفة مرسوما يعفي فيها هؤلاء الشباب من الجلد ويعوضه بضريبة مالية، نظرا لأن هؤلاء أبلوا بلاء حسنا في الحرب الأخيرة.
0: وهل يصدق الناس ذلك؟ سيقولون ابن عامر استثنى ابنه من العقاب.
1: ليس لنا حل آخر.
0: بل لنا حل، إذا صدر العفو عن ابني سوف أستقيل من رئاسة الشرطة.
1: هذا مستحيل. لأول مرة تنام المدينة هادئة ويحمد الناس عمل الخليفة، فهل نعود إلى التسيب؟ كلا يا ابن أبي عامر.
0: قلت لك قبل أن أتولى رئاسة الشرطة أن يتولاها رجل نزيه أمين وحازم. ماذا سيبقى من هذه الصفات إذا عفونا عن أبناء الذوات وعاقبنا أبناء الفقراء؟ عليك أن تختاري سيدتي بين الاستقالة أم تطبيق القانون.
2: كنتم مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بن حارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وأحسن ناجي. منصور الأندلس. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: إذا زل العالم زل بزلته عالم.
1: زلة العالم يضرب بها الضبل،
0: وزلة الجاهل يخفيها الجهل.
1: احذروا الأسلحة فقد تودي بحياتكم،
0: وانتبهوا من الأطفال والمسدسات.
1: كثيرا ما نسمع عن حوادث قتل عن طريق الخطأ،
0: غير أن مقتل إحدى الأمهات كان غريبا ومحزنا.
1: هذه الأم قتلت عن طريق الخطأ على يد ابنها، ابنها الذي لم يتجاوز العامين من عمره.
0: خلال تسوقها مع طفلها الأسبوع الماضي في أحد المحلات في ولاية أمريكية،
1: أخرج الطفل مسدسا من حقيبة والدته وأطلق رصاصة واحدة أصابت الأم في الرأس، ما أدى إلى مقتلها على الفور.
0: وأسرع مدير المتجر إلى سحب المسدس من يد الطفل مباشرة بعد الحادث.
1: لقد أحسن عمله حتى لا يتسبب في مقتل أي شخص آخر، وهو يظن أنه يلعب.
0: وقالت الشرطة إن الأم تحمل المسدس في حقيبتها من سنوات للدفاع عن نفسها وأطفالها.
1: وقد تلقت الأم تدريبات مكثفة لاستخدامه، وتحمل تصريحا باستعماله أيضا.
0: لم تكن تعلم المسكينة أن من سيرديها قتيلة هو ابنها ذو العامين.
1: وكم من قصص مؤثرة سمعناها وقرأنا عنها من أطفال يقتلون أحد الوالدين عن طريق الخطأ.
0: وقد انتشر فيديو مؤثر عن حفل زفاف، وكان أحد الحاضرين وعمره 32 عاما يطلق النار من مسدسه الحربي تعبيرا عن الفرح.
1: وبعد أن انتهى من إطلاق الرصاص أعاد تلقيم المسدس ووضعه على الطاولة أمامه.
0: وتقدم ابنه البالغ من العمر عامين وأخذ المسدس ووضعه في خاصرة أبيه وأطلق النار،
1: فسقط الطفل من قوة ارتداد المسدس، وسقط الأب صريعا مدرجا بدمائه.
0: هناك عدد من القصص التي كان فيها الأطفال قتلة،
1: وهؤلاء الأطفال سيظلون مدى العمر حاملين وصمة القتل لأنهم قتلوا أحد الوالدين.
0: الحذر إذن من المسدسات والأسلحة التي تكون قريبة من متناول أيدي الأطفال.
1: همسة عربية.
0: كانت العرب لا تحب التنطع في الكلام،
1: أي أن يذهب بعيدا في التفصح والتعمق والتحذلق واستخدام غريب الكلام.
0: يقول الجاحظ: ما رأيت قوما أنفذ من هؤلاء الكتاب، وذكر في ذلك عددا من الكتاب.
1: يقول عنهم إنهم التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقطا ولا سقيا.
0: روي أن كاتبا زار أحد الخلفاء فوجده يئن من علة به،
1: فخرج الكاتب من عنده وتوجه إلى سوق ببغداد
0: واشترى طيرا من نوع الحمام يدعى الشفانين،
1: وبعثه إلى الخليفة بعدما أرفقه بكتاب كتب فيه:
0: تذكر أنه يقال له شفانين، أرجو أن يكون شفاء من أنين.
1: فلما قرأه الخليفة وقع في أسفل الكتاب ما يلي:
0: اقصر عن تنطعك وسهل كلامك.

0: همس الوجدان.
1: سألتك هزي بأجمل كف على الأرض غصن الزمان، سألتك هزي بأجمل كف على الأرض غصن الزمان، لتسقط أوراق ماض وحاضر ويولد في لمحة توأمان جمال وشاعر. ونعرف كيف يعود الرماد لهيبة إذا اعترف العاشقان. أتفاحتي يا أحب كلام يباح، إذا فهمت مقلتاك شرودي وصمتي. أنا عجبا كيف تشكو الرياح بقائي لديك، وأنت خلود النسيم بصوتي وطعم الأساطير والأرض أنت.
0: لماذا أحبك؟ كيف تخر بروقي لديك وتتعب ريحي على وجنتيك، فأعرف في لحظة بأن الليل مودة وأن القمر جميل كطلعة وردة، يهدهدني كي أنام ويجعل لاسمي نبض العبير ويجعل بيتي برج حمام. أريدك عندي خيالا يسير على قدمين، وصخر حقيقة يطير بلفتة عين. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

كلام من فضة وقصائد من ذهب، برنامج من إعداد وتقديم الطيب الجويلي.

مستمعي الأفاضل، أحييكم وأقدم إليكم أحد أعلام القصيدة المدحية الدينية في برنامجنا هذا، ألا وهو صفي الدين الحلي، شاعر المنظومات القريضية في

المدح النبوي وشعر الطبيعة في وصف الحدائق والزهور. فهو صفي الدين الحلي، ولد في الحلة سنة 77 و600 هجرية، ونشأ فيها وتوفي ببغداد سنة 50 و700 هجرية. قال فيه صاحب الدرر الكامنة: تعانى الأدب ومهر في فنون الشعر كلها، وتعلم المعاني والبيان، وصنف فيها وتعانى التجارة، فكان يرحل إلى الشام ومصر ومردين وغيرها، ثم يرجع إلى بلاده، وانقطع مدة إلى ملوك مردين، وله في مدائحهم الغرر. وديوان شعره يشتمل على فنون كثيرة، وبديعيته مشهورة، شرحها وذكر فيها أنه استمدها من 140 كتابا، ودون شعره في 3 مجلدات، وكله جيد. فهو شاعر ذائع الصيت، ويكشف ديوانه عن موهبته الفذة، حيث ما زال شعره موضع اهتمام تتناقله الألسن إلى الآن. وللشيخ صفي الدين الحلي ديوان شعر ذكر فيه قصائد في مدح آل البيت، ومن قصائده المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم القصيدة التي مطلعها: سل الرماح العوالي عن معالينا. قام صفي الدين بدراسة اللغة والأدب، وعمل على اكتساب العديد من الثقافات، فتنوعت وتعددت مصادر معرفته، كما تنوع أسلوبه ومنهجه وأدواته التعبيرية، فقام بحفظ الشعر ونظمه وأتقن جميع علومه وألفاظه. نشأ صفي الدين الحلي محبا للعلم والمعرفة، فحفظ القرآن منذ طفولته، وقام بدراسة العلوم الإسلامية بالإضافة إلى اللغة والتفسير والفلسفة والحديث والفقه. ويعتبر صفي الدين الحلي من شعراء البديعيات الذين برز على أيديهم هذا الفن. والبديعيات هي قصائد طوال تتضمن فنونا بلاغية، معظمها في مدح الرسول الأمين. ومن أصحاب البديعيات صفي الدين الحلي وابن جابر الأندلسي ومن تبعهما واحتذى حذوهما. أما ابن جابر الأندلسي فقد شغف بالبردة وشغل نفسه بمعارضتها، فابتكر فن البديعيات كما يقول زكي مبارك صاحب كتاب المدائح النبوية، وذلك في بديعيته المسمات الحلة السيرة في مدح خير الورى، والتي مطلعها: بطيبة أنزل ويمم سيد الأمم، وانشر له المدح وانثر أطيب الكلم، وابذل دموعك واعذل كل مستبر، فالحق بمن سار والحظ ما على العلم. ويختم بهذا البيت: ولكن وإن طال مدحي لا أفي أبدا، فأجعل العذر والإقرار مختتمي. ويبدو من خلال هذه الأبيات أن ابن جابر الأندلسي متأثر بالبردة، مما ظهر في شكلها ومضمونها، فهي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صفي الدين الحلي فقد تابع البصيري في بردته ونسج على منوالها في قصيدته البديعية المسمات الكافية البديعية في المدائح النبوية، ويستهلها بهذه الأبيات: إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم، وقر السلام على عرب بذي سلم، فقد ضمنت وجود الدمع من عدم لهم، ولم أستطع مع ذاك من عدمي. ويبدو تأثر صفي الدين الحلي ببردة البصيري واضحا، وتتفق القصيدتان
البردة للبوسيري والكافية البديعية للحلي في الشكل والمضمون. وليس ذلك فحسب، بل نجد الشاعرين على اتفاق تام في دوافع النظم، إذ يقول صفي الدين الحلي في مقدمة شرحه لبديعيته، وكان قد عزم على تأليف كتاب في فنون البديع: فعرضت لي علة طالت مدتها وامتدت شدتها، فاتفق لي أني رأيت في المنام رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم تتقاضاني المدح وتعدني البرأة من الأسقام، فعدلت عن الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع أشتات البديع وتتطرز بمدح مجده الرفيع. فإذا قارنا بين الدافعين، دافع نظم بردة البوسيري ونظم بديعية الحلي، تأكدت الصلة بين القصيدتين، كما أشار إلى ذلك من القدماء الشيخ عبد الغني النابلسي صاحب كتاب نفحات الأزهار على نسمات الأسحار، ومن المعاصرين صاحب كتاب البديعيات في الأدب العربي علي أبو زيد. وأخذ الشعراء بعد صفي الدين الحلي يتسابقون في هذا المضمار، مقتفين أثر بديعيته في غاياتها العلمية وأثر البردة في غايتها الروحية. ومنهم عز الدين الموصلي الذي نظم بديعية مطلعها: براعة تستهل الدمع في العلم، عبارة عن نداء المفرد العلمي. ومن قصيدة أخرى: محمد خير المرسلين بأسرها، وأولها في الفضل وهو أخيرها، عليك سلام الله يا خير شافع، إذا النار ضم الكافرين حصيرها، تشرفت الأقدام لما تتابعت إليك خطاها، واستمر مريرها. بهذه الأبيات ننهي لقاءنا مع صفي الدين الحلي شاعرا وعالما وفقيها، ونتواصل معه في الحلقة القادمة كشاعر من شعراء البديعيات. طابت أوقاتكم جميعا، وإلى اللقاء، ودمتم بخير.

كنتم مع برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى.

يتفرقوا. اليوم ذاك الحب على حافة الفراق.

يهجر أمسي وحب الذي كان بك يتألق. يهجر أمسي وحب الذي كان بك يتألق، واليوم ذاك الحب أضحى جمرة بين الترائب زمهريرة، يكاد أن يختنق، ولقد جاء الفراق. ولوعتي تذكر.

كالحب أضحى جمرة بين الترائب زمهريرة، يكاد أن يختنق، ولقد جاء الفراق ولوعتي تذكى به، ومع الكروب تتعمق. ولكن لتعلم يا قاهري، للقاك كل جوانحي تتحرق، وإليك الآن وغدا، وإليك الآن وغدا، ورغم تألمي أتشفق. ولتعلم يا قاتل، الورد يسهو كلما يستنشق.

وجهه في أرجائي، والشوق في أجوائي. أصبح في أرجائه، والشوق في أجوائه، والحب ذاك المعمق. فحتام يجري العمر

الشوق في أجوائي، والحب ذاك المعمق، فحتام يجري العمر، وصدى صدى السنين على رباه معلق.

تناجي قائد. يوم أطل به الهوى، يوم أطل به الهوى، فتعانقت فيه القلوب ونبضها المترفق. قمر، قمر يسافر في مداك، وأنجم في يومك الأبهى تقول فتنطق. ولهذا أراك في كل مسافة لوحة للحب ترسمها الحياة فتورق. فحتام، حتام يجري العمر وسط السنين.

يا رب، اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حظيرة قدسك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأن محمدا عبده ورسوله أيده الله بقوة الصبر واليقين.
0: أعزائنا المستمعين، ما زلنا نستظل وإياكم بظلال القرآن الكريم، ونقطف من أغصان آياته الوارفات كلمات طيبات. نختار لكم لهذا اليوم كلمة الصبر.
1: الصبر من الفضائل الخلقية التي يتحلى بها الإنسان، وهو النفحة الروحية التي يعتصم بها المؤمن فتخفف من بأسائه، وتدخل إلى قلبه السكينة والاطمئنان، وتكون بلسما لجراحاته التي يتألم منها.
0: ولقد وردت كلمة الصبر ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 100 مرة، جلها يؤكد على ميزة الصبر وخيره عند المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى مبشرا الصابرين في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.
1: وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. معنى الصبر.
0: في معنى الصبر أنه ملاك الإيمان وزينة الإنسان وطريقه إلى المعالي والمكرمات.

0: ومنزل كريم من منازل المؤمنين.
1: وهو في الإسلام خلق له عظيم الشأن، وعد الله من يتحلى به الثواب الجزيل وضاعف له الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم في شأن الصبر: الصبر نصف الإيمان.
0: فما من فضيلة إلا والصبر دعامتها، فإن كان صبرا على الشهوات سمي عفة،
1: وإن كان للمحافظة على سر سمي صاحبه كتوما وأمينا.
0: فالمرء بدون الصبر في الحياة عاجز وضعيف، لا طاقة له بما قد يثقله، ولا حول له ولا قوة بين يدي أمر يشق عليه. وقد أمد الله سبحانه وتعالى أصحاب الصبر بالعون والنصر،

مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. صوت الحياة دب في الكائنات وأصوات الحيوانات تملأ الفضاء. تغاريد الطيور وثوغاء الأغنام وأصوات الأقدام توقع على الأرض نغمة.

0: البدايات وتنشد مع الشاب أنشودة الحياة. ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. مرحبا بكم ومرحبا بالأحبة، نصحبكم في حديقة الحكمة والكلام الجميل. قال القطامي: والعيش لا عيش إلا ما تقر به عين، ولا حال إلا سوف تنتقل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وربما فات قوما بعض أمرهم من التأني، وكان الحزم لو عجل. وقال محمد ابن أمية: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. وقال الشاعر: متى ترأى موصوفا من الناس غائبا، تراه عيانا دون ما قال واصف. وما المرء في الأخلاق إلا كألفه وأخدانه، فانظر من المرء آلف. ويرب كاره جاء من حيث لم تخف، وميسور أمر في الذي أنت خائف. وقال عمير ابن مقدام الأسدي: مضى ما مضى من حلو عيش ومره، كان لم يكن إلا كأحلام راقدي. وما الدهر إلا ليلة مثل ليلة، ويوم كيوم صادر مثل واردي. وقال آخر: إذا أنت لم تستقبل الأمر لم تجد، لكفك في إدباره متعلقة. فإن أنت لم تترك أخاك وزلة، إذا زلها أو شكت ما أن تفرقا. إذا كدرت أخلاق مولاك فاقتصر على ما صفى منه، ودع ما ترنقا. وقال بشار بن برد: أخوك الذي إن تدعه في ملمة يجبك، وإن عاتبته لان جانبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمأت، وأي الناس تصف مشاربه. إذا كان ذواقا أخوك من السرى، موجهة في كل فجر ركائبه. فخل له وجه الطريق، ولا تكن مطية رحال كثير مذاهبه. وما الناس إلا حافظ ومضيع، وما العيش إلا ما تطيب عواقبه. وقال مسكين الدرامي وهو ربيعة بن عامر: إذا ما خليلي خانني وأتمنته، ويكفيك من قبح الأمور استماعها، نبذت إليه وده وتركته، مطلقة لا يستطاع ارتجاعها. وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أن يجمعها، يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها. لكل امرئ شعب من القلب فارغ، وموضع نجوى لا يروم اطلاعها. وقال الأقرع بن حابس: أصد صدود امرئ مجمل إذا حال الود عن حاله، ولست بمستعتب صاحبا إذا جعل الهجر من باله. ولكنني قاطع حبله، وذلك فعلي بأمثاله. وإني على كل حال له من إدبار ود وإقباله، لراع لأحسن ما بيننا بحفظ الإخاء وإجلاله. وقال معن بن أوس المزني: وذي رحم قلمت أظافر ضغنه، بحلم عنه وهو ليس له حلم، يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي أن يحل به الرغم. فإن أعفو عنه أغض عينا على القذى، وليس بالعفو عن ذنبه علم. وإن انتصر منه أكن مثل رائش سهام عدو يستهاض بها العظم. فبدرت منه النأي، والمرء قادر على سأمه ما دام في كفه السهم. حفظت له ما كان بيني وبينه، وما يستوي حرب الأقارب والسلم. ويشتم عرضي في المغيب جاهدا، وليس له عندي هوان ولا شتم. إذا سمته وسط القرابة سامني، قطيعتها تلك السفاهة والظلم. وإن أدعه للنصف يأبى ويعصني، ويدعو بحكم جائي غيره الحكم. ولولا اتقاء الله والرحم التي رعايتها بر وتعطيرها إثم، إذن لا علاه بارقي وختمته بوسم شنار لا يشاركه وسم. يود لو أني معدم ذو خصاصة، وأكره جهدي أن يلم به العدم. ويعتد غنما في الحوادث نكبتي، وليس له فيها سناء ولا غنم. رأيت انثلاما بيننا فرقعته برفقي وإحيائي وقد يرقع الثلم وأدفع عنه كل أبلخ ظالم ألد شديد الشغب غايته الغشم فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم وقولي إذا أخشى عليه مصيبة ألسلم فذاك الخال والأب والعم وصبري على أشياء منه تريبني وكظمي على غيظي وقد ينفع الكظم لاستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا حقد يضيق به الجرم فأبرأت ذغن الصدر منه توسعا بحلمي كما يشفى بأدوية سقم وأطفأت نار الحرب بيني وبينه فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم. أما مثل اليوم فقول العربي إذا نزل بك الشر فاقعد، هذا مثل مشهور معناه إذا رأيت شرا مقبلا وهولا حاصلا وفتنة ثائرة فتربص وتأنى واحلم ولا تسارع ولا تستهدف ولا تستشرف. وفي الحديث في ذكر الفتنة من يستشرف لها تستشرفها. إلى هنا أترككم وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى أن نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء، إلى النور.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

التأذين. أعلنت وزارة التربية عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإبقاء على جلسة 13 من ماي استثنائيا والمخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيد وقفصة وجابس. يتواصل اليوم بمركز التربصات والاستياف والتخييم الشال شنني فعاليات المهرجان الدولي للتذوق بواحات جابس، يشارك فيها عدد من الطباخين من دول عربية والصين للتعريف بالموروث المادي واللامادي لبلدانهم من مأكولات ولباس تقليدية. في العالم اندلعت أمس اشتباكات مسلحة في محيط مصفات النفط بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس إثر عملية أمنية استهدفت ما وصفتها السلطات بأوكار الجريمة والخارجين عن القانون. أخيرا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاتي أن طهران تدرس الرد على مقترح واشنطن، مؤكدا في الوقت ذاته عدم الاهتمام بالمهل الزمنية أو الإنذارات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث إيران على التوقيع على الاتفاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: صباح الخير مستمعينا في كل مكان، ومرحبا بكم في أول عدد مباشر لهذا اليوم، ورود الصباح، ورود السبت 9 ماي 2026، 6:05. مرحبا بكم الناس كل اللي فاقت معنا توا واللي تسمع في إذاعة تطاوين سواء بالراديو ولا بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. نهاركم طيب، نهاركم سعيد، نهاركم الكل خيرات ومسرات يا رب.

رجعنا لكم مستمعينا. كان هذايا مدح مغربي وأناشيد مغربية في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين. وصباحكم خير مستمعينا في كل مكان. صباح الدعوات اللي نابعة من القلوب، وصباح الناس اليوم اللي لابسة ثوب الطمأنينة قبل لباس السفر. ونحكي على حجيجنا الميامين اللي بش يشد الرحال لأطهر بقاع الدنيا. إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور يا رب. اليوم أكيد الحجيج متاع ولاية تطاوين وولاية مدنين في اتجاه طبعا السعودية في اتجاه مكة. إن شاء الله ربي يتقبل منهم عباداتهم. رحلة السكينة ورحلة الغفران ورحلة الطمأنينة إلى أطهر بقاع الأرض وإلى رب العالمين. إن شاء الله ربي يتقبل منهم طاعاتهم، إن شاء الله ربي يسر لهم طبعا مناسكهم وربي يحفظهم. إن شاء الله يكونوا في حفظ الله دائما في رحلتهم في الذهاب والإياب، ويجوا سالمين غانمين طبعا، وإن شاء الله من المغفور لهم. ويا ربي ينور طريقهم ويبارك لهم ويشملهم برحمته. 11 دقيقة بعد الستة، مواصلين ديما معاكم. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة إلى اليوم، بالنسبة إلى ولاية تطاوين ومجاورها. اليوم السبت 9 ماي 2026، الموافق 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة. صلاة الظهر مستمعينا باش تكون في نص النهار 22 دقيقة، صلاة العصر في 3:57 دقيقة، صلاة المغرب في 7:11 دقيقة، وصلاة العشاء في 8:43 دقيقة. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

كانت هذه سعاد محمد مستمعينا في نغم أحب الله. وطبعا إن شاء الله في رعاية الرحمن الناس اللي فاقت معنا توا, إن شاء الله ربي يفتح عليكم بالرزق الوفير لكل العاملين في هذا الصباح ولكل الساعين على هذه الأرض ولكل المجتهدين. طبعا إن شاء الله ربي يحفظكم, إن شاء الله ربي يعينكم, وإن شاء الله ربي يوسع أرزاقكم. موصلين ديما معكم في صبحيتنا, ونعطيكم فكرة على طقس اليوم السبت 9 مايو 2026. اليوم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات, فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال بين 23 و 29 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي, وبين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي, توصل حتى ل 40 درجة بأقصى الجنوب. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط, من القطاع الشرقي بالجنوب, قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب في محلين شد الاضطراب بالسواحل الشرقية. تقسخون شوية طبعا اللي عنده قضية ولا أي حكاية يخرج بكري اليوم. دي ما ننسوش كدبيب زيت الماء طبعا, بدأ الطقس يسخن, ناخذ احتياطاتنا, وديما الباس يكون خفيف والوان هادئه هكا حتى تجنبنا طبعا حراره الشمس. ربي يعاون الناس طبعا اللي تخدم لساعات طويله تحت حراره الشمس, وربي يوسع في ارزاقهم. 19 دقيقه بعد الستة, نهاركم زين, نسكل مواصلين معاكم بالانغام.

كان هذا علي الحجار مستمعينا بفتح وفتح عيني على جنة للإنسانية طبعا تكون بالعمل بالعدل بالمساواة بالإخاء طبعا وبالطابع الإنساني في كل تفاصيل أحياتنا. وإن شاء الله صباح زادة تبسيمة وصباح الضحكة لأن وذيك هي اللي تخلي نهاري خفيف ويخف علينا طبعا تعب الحياة اليومية اللي هو تعب مشروع وعادي في حياتنا. إذا كان ما تتعبش ما توصلش. تحية طبعا لأبطال المراحل النهائية والسنوات النهائية سواء البكالوريا أو الجامعة إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله من المتفوقين والمتميزين. والأكيد هذه مرحلة وتجربة في الحياة إن شاء الله تخرجوا منها ناجحين ومتميزين وإن شاء الله ربي يوفقكم. ونسمعوا طبعا تزغريتا في كل الديار التونسية والفرحة تملأ القلوب وتملأ البيوت. وما هي المرحلة هذه إلا بداية لمراحل أخرى. هذاك علاش راكم أبطال مهما كانت النتائج وإن شاء الله ربي يوفقكم جميعاً.

رجعنا لكم مستمعين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد في الأنام أجمعين. مواصلين ديما معكم مستمعين في صبحيتنا، وتوا طبعا الحديث على ما احتفظت به ذاكرة التاريخ عبر الزمن من أحداث صارت كيما اليوم في 9 ماي. اليوم 9 ماي هي ذكرى ميلاد الأديب الراحل جمال الغيطاني، وذكرى وفاة الشيخ محمد رفعت أحد أعلام تلاوة القرآن. هو كذلك كما اليوم 9 ماي في 1945 انتصر الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية. كما اليوم زاد 45 هو ميلاد كما قلت جمال الغيطاني الأديب والرواية الكبير، ومن أبرز أعماله أوراق شاب عاش منذ 1000 عام، اللي ضم تقريبا 5 قصص قصيرة وحكايات الغريبة اللي صدرت في 1993، كذلك روايته الشهيرة الزيني بركات في من أبرز رواياته. وكان طبعا جمال الغيطاني من مؤسسي صحيفة أخبار الأدب الصادرة عن أخبار اليوم. هو توفى في 2015 عن عمر تقريب يناهز 70 عام. كذلك من أهم ربما الأحداث اللي نجمو نتحدث عليها واللي تهم 9 ماي كيما اليوم، كان بتاريخ وفاة الشيخ محمد رفعت في 1950 كيما اليوم 9 ماي، وهو أحد أعلام قراءة القرآن في مصر والعالم العربي والملقب بجيتارة السماء. هو من افتتح بث الإذاعة المصرية في 1934، وتميز بأسلوب فريد ومميز في تلاوة القرآن الكريم، جعله من أبرز قراء القرآن في مصر والعالم العربي والإسلامي. توفى كيما اليوم في 9 ماي 1950.

43 دقيقة بعد الستة، صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان، نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله صبحتوا لباس بصحة وسلامة وعافية. سمعنا محمد عبدة في رائعة من روائع الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي، وقبله سمعنا أحمد حمزة في يا فتاح ويا رزاق، وما زلنا طبعا في بداية اليوم، وربي يفتح عليكم وصح فطوركم. الناس اللي تاخذ فطورها في التوقيت هدايا بكري، مريحة القهوة البنينة أكيد راهي تملأ البيوت في مختلف جهاتنا، تملأ المقاهي والمحلات اللي خاصة بها. وعلى هذاك مش تحث شوية على الكافيين، اللي عنده قدرة كبيرة على تعزيز اليقظة والنشاط. وأكثر من هذا، في آخر الدراسات الطبية اللي جينا واللي تأكد أنه عنده علاقة بآليات بيولوجية عميقة مرتبطة بإبطاء الشيخوخة وتحسين صحة الخلايا. الدراسة هذه قام بها باحثون من جامعة كوين ماري في لندن، ونشروا موقع ساينس تكنولوجي دايلي نقلا عن دورية ميكروبيال سيل، اللي من خلالها أكد فريق البحث أن الكافيين ممكن أن يعيد تشكيل طريقة تعامل الخلايا مع الطاقة والإجهاد والبقاء عبر تنشيط أنظمة خلوية ترتبط مباشرة بعمليات الشيخوخة وطول العمر. الباحثون اعتمدوا في الدراسة هذه على خميرة الانشطار، وهي كائن حي يستخدم على نطاق واسع في أبحاث الشيخوخة بسبب تشابه بعض آليات البيولوجية مع الخلايا البشرية. وأظهرت النتائج أن الكافيين ما يعملش فقط كمنبه عصبي، لكن يأثر أيضا في أنظمة التحكم الخلوي المسؤولة عن تنظيم الطاقة والانقسام والاستجابة للإجهاد. وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن الكافيين قد يتداخل مع آليات إصلاح الحمض النووي، لكن الدراسة الجديدة قدمت تفسير أكثر دقة موضحة أنه تأثيره يتم بشكل غير مباشر عبر تنشيط مجموعة من الأنظمة.

أيامي ودر الأمل قدامي، زيد الضياف أيامي ودر الأمل قدامي، انت الشذا الغرامي بث الحياة في

رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم الناس كل 52 دقيقة بعد الستة، وقيد طبعا تولي فقرة رقم اليوم. واليوم حديثنا باش يكون على حجاجنا التونسي الميامين، حيث 10982 حاج وحاجة باش يغادروا تونس نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. الرحلة الأولى انطلقت نهار 7 ماي 2026، واليوم في جهة الجنوب ومن مطار جربة جرجيس الدولي باش تكون انطلاق أول رحلة لحجيج ولايتي تطاوين ومدنين. تقريبا 43 رحلة لنقل الحجاج عبر الخطوط التونسية والخطوط السعودية، والوفد المرافق باش يشمل 336 عضو من البعثة الرسمية والإقامة في المدينة المنورة ومكة المكرمة. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، وتكون رحلة بإذن الله رحلة الروح ورحلة السكينة، وتكون رحلة موفقة لحجيجنا الميامين.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السابعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثامنة صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. صباح اليوم انطلاق أولى رحلات حج

0: تنطلق صباح اليوم من مطار جربة جريس الدولي أولى رحلات حجيج ولايتي تطاوين وعدد من معتمديات ولاية مدنين. ومن مطار جربة جريس الدولي ينضم معنا مباشرة الزميل خميس ببطان. خميس صباح الخير.
1: صباح الخير. حسن، كما ذكرت منذ قليل ستقلع بعد حوالي حسن في الاستماع جيد.
0: تفضل خميس. تفضل.
1: كما ذكرت أحسن، اليوم تقلع الرحلة الأولى لحجيج ولاية معتمديات مدينة الجنوبية ومدينة الشمالية وسيدي مخلوف وبن خداش. هذه الرحلة الأولى ستنطلق في حدود 9:30 تقريبا من مطار جربة جرجيس الدولي على متن الخطوط التونسية، وعلى متنها 260 حاجا وحاجة. تفاصيل هذه الرحلة، تقريبا كل الإجراءات الإدارية الأمنية والديوانية تقريبا انتهت، وفي انتظار بتتحل إقلاع الطائرة كما ذكرت في حدود 39 دقيقة. هي واحدة من 3 رحلات مبرمجة من مطار جربة جرجيس الدولي. الرحلة الثانية ستكون يوم 12 ماي القادم، وكذلك يوم 14 ماي بتكون الرحلة الأخيرة من مطار جربة جرجيس الدولي. الاستعدادات كانت كأحسن ما يكون على مستوى تيسير هذه الرحلة الأولى من مطار جربة جرجيس الدولي، بفضل ما تم إعداده على المستوى الجهوي برئاسة والي الجهة سيد وليد الطبوبي، وكذلك كل المتدخلين خاصة من شرطة الحدود والديوانة التونسية والخطوط التونسية والإدارات الجهوية للشؤون الدينية سواء بولاية تطاوين أو ولاية مدنين. مجموعة من المرافقين والمرشدين سيكونون على متن هذه الرحلة لمرافقة ومساعدة الحجاج الميامين، كذلك المرافقين على المستوى الصحي الذين سيتابعون هذه الرحلة والالتحاق بالبعثة الصحية المتواجدة في البقاع المقدسة. هذه تفاصيل حسن الرحلة الخاصة بمطار جربة جرجيس الدولي. وفي مساء هذا اليوم تقريبا في حدود منتصف الليل و50 دقيقة ستقلع كذلك رحلة أخرى، ولكن من مطار جابس مطماطة الدولي الخاصة بحجيج ولاية جابس، ورحلة فيها مجموعة أخرى من حجيج ولاية جابس سيلتحقون يوم 12 ماي بحجيج ولاية جابس، باعتبار أن العدد غير قادر على الذهاب على نفس الرحلة الليلة من مطار جابس مطماطة الدولي. البقية ستكون في رحلة يوم 12 ماي من مطار جربة جرجيس الدولي. أحسن ما ننسوش كذلك الأجواء التي رافقت مغادرة الحجيج، خاصة على متن بطولة الحال السيارات وغيرها اللي كان فيها استعدادات على مستوى إدارة شرطة المرور والحرس المرور الوطني اللي سهل كثيرا تنقل المواطنين ومرافقيهم إلى مطار جربة جرجيس الدولي انطلاقا من مختلف معتمديات ولاية تطاوين ومعتمديات كما ذكرت المدينة الجنوبية والشمالية وكذلك بن خداش وسيدي المخلوف. والآن كما ذكرت أحسن في المرحلة الأخيرة من إتمام الإجراءات المصاحبة لتأمين هذه الرحلة.
0: شكرا لك الزميل خميس بوبطان. وقد تحدث عدد من الحجيج لميكروفون الزميل خميس بوبطان.
2: نحن في أجواء روحانية، نحن في اللمسات الأخيرة في مطار جربة جرجيس الدولي، إن شاء الله قاصدين إلى البقاع المقدسة وتحديدا المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله رحلة ميسرة، هي فعلا رحلة روحية دخلنا في الأجواء متاعها منذ بداية يعني الدروس التراويح كانت تلقى في المساجد لكامل حجيج البلاد التونسية. رحلة العمر إن شاء الله رب يوفق للناس الكل، إن شاء الله رب يوفق الحجاج الكل، ورب إن شاء الله يعطيهم الصحة باش ينجموا يقوموا مناسكهم على أكمل وجه. إن شاء الله دعوتنا لتونس، إن شاء الله رب يحفظ تونس بالأمن والأمان إن شاء الله، وإن شاء الله ندعو لها بحول الله، إن شاء الله تونس ديما بخير وديما شعبها في أمان. إن شاء الله رحلة ممتعة، وإن شاء الله إقامة بحولها الطيبة، وإن شاء الله رب يتقبل. هي رحلة العمر هي نعمة من عند ربي.
3: لله إن شاء الله نمشوا ونوصلوا لباس ومتشوقين ياسر، وربي يعاوننا وعاون أمة محمد، وإن شاء الله نتلقوا على الخير والكل، ويحفظ تونس يحفظ شعب تونس ورئيسنا وولينا ودنيتنا كل.
4: إن شاء الله من حرم حد. الحمد لله رحمة الولد هو اللي شجاني في التقياد ومن أمي الله يرحمه، هو حج قبلي والحمد لله فضل من عند ربي.
0: تتواصل اليوم بمركز التربصات والاستياف والتخييم أشال شنينيفا

0: رؤية المهرجان الدولي للتذوق بواحات جابس، مهرجان يشارك فيه عدد من الطباخين من دول العربية والصين. تظاهرة تتنزل في إطار أحياء شهر التراث، وتحتضن فعاليات وكل من عمادة شنني ومعتمدية مارث وفق منظمة هذه التظاهرة عايدة حسني.
1: إن شاء الله بالتظاهرة هذه هي تسليط الضوء على واحد جابس الموروث الثقافي والغذائي الجابسي. إن شاء الله وليدات باش يعملوا أكلات تقليدية، مشاركة معهم الصين، فلسطين، موريتانيا، مصر، المغرب، الجزائر وليبيا. هي زادة باش تقوم كيف ما نعملوا نحن، نبينوا ماكلتنا وتراثنا، حتى هما ماكلتهم ولباسهم التقليدي كيفنا. إن شاء الله اليوم باش يكون باتيسيري صباح وبعد لباس تقليدي. نحن خذينا ولاية جابس شنني ومعتمدية مارس.
0: على الصعيد الوطني، أكدت وزارة التربية أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 26 و2000 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 25 و2000، والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، مؤكدة أن القانون نصص على إحداث منصة رقمية لإدراج المعطيات الخاصة بالمترشحين، على أن يتم فيما بعد ترتيبهم ترتيبا تفاضليا مع إعطاء أولوية الانتداب لمن تجاوز 40 سنة وله أكثر من 10 سنوات منذ تخرجه. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها أمس عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأثيث المنصة الرقمية التعليمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. ويتضمن المقترح 7 فصول، حيث ينص فصله الأول على أن هذا القانون يهدف إلى مجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإبطاء على جلسة 13 من مايو استثنائيا والمخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيد وقفصة وجابس، وذلك في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. في الملفات العالمية، اندلعت أمس اشتباكات مسلحة في محيط مصفات النفط بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، إثر عملية أمنية استهدفت ما وصفتها السلطات بأوكار الجريمة والخارجين عن القانون، وهو ما أدى إلى وقف عمل المصفات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاتي إن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. وأفاد مصدر إيراني بعودة الهدوء إلى مضيق هرمز بعد اشتباكات بين المدمرات الأمريكية والبحرية الإيرانية في وقت سابق يوم الأمس. وفي تطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الصهيوني بجنوب لبنان، فيما شن الجيش الصهيوني غارات على بلدات عدة جنوب لبنان، وأعلن إصابة جنديين أحدهما في حالة خطيرة إثر انفجار مسيرة لحزب الله سقطت داخل الكيان المحتل. وفي آخر أنباء هذه النشرة، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوصل إلى وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام مع روسيا في إطار الجهود الأمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين صباح اليوم: انطلاق أولى رحلات حجيج ولايتي تطاوين ومدنين من مطار جربة جرجيس الدولية. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق قريبا على اتفاقيات لإنجاز 5 محطات فلتو ضوئية في جهبس وسيد بوزيد وقفصة. وفي العالم، اندلاع اشتباكات مسلحة في محيط مصفات النفط بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس. في الختام، لكم تحيات هادي الغريبي في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: جزيرة غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم وواحدة من أكثر المناطق إثارة للاهتمام خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت من أرض يغلب عليها الطابع الجليدي والسكاني المحدود إلى محور تنافس جيوسياسي بين القوى العالمية الكبرى. تقع غرينلاند في أقصى شمال المحيط الأطلسي بين قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية، وتتبع إداريا للدنمارك مع تمتعها بحكم ذاتي واسع. تكتسب غرينلاند أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي الفريد، إذ تشرف على ممرات بحرية حيوية في القطب الشمالي، يتوقع أن يزداد استخدامها مع ذوبان الجليد نتيجة التغيرات المناخية. هذه الممرات قد تختصر زمن الشحن بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ما يمنح من يسيطر عليها نفوذا اقتصاديا وتجاريا متزايدا. وإلى جانب الموقع، تمتلك غرينلاند ثروات طبيعية هائلة غير مستغلة بالكامل، تشمل معادن نادرة تعد أساسية للصناعات التكنولوجية الحديثة مثل بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى احتياطات محتملة من النفط والغاز. هذه الموارد جعلت الجزيرة محط أنظار الولايات المتحدة والصين وروسيا، التي تسعى جميعها إلى تعزيز حضورها في منطقة القطب الشمالي. وتنظر الولايات المتحدة إلى غرينلاند باعتبارها عنصرا مهما في منظومتها الدفاعية، خاصة مع وجود قواعد عسكرية أمريكية فيها، بينما تحاول الصين توسيع نفوذها الاقتصادي عبر الاستثمار في البنية التحتية والتعدين. أما روسيا فترى في القطب الشمالي عموما مجالا حيويا لأمنها القومي وتوسيع نفوذها العسكري والاقتصادي. في المقابل، يسعى سكان غرينلاند إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من الاهتمام الدولي والحفاظ على سيادتهم وبيئتهم الهشة، وبين طموحات الاستقلال الكامل والضغوط الدولية المتزايدة، تبقى غرينلاند جزيرة صغيرة بسكانها لكنها كبيرة بأهميتها في حسابات السياسات العالمية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

أحبك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: دقيقة بعد السبعة، صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم مجددا في ورود الصباح. مواصلين معاكم في إذاعة تطاوين حتى للتسعة قدرة ربي. سمعنا مقطع صغير من فيروز في قهوة على المفرق، صحة فطوركم، صحة قهوتكم، ومواصلين ديما معاكم مشوارنا الصباحي في ورود الصباح. وتوا وجهتنا مرة أخرى إلى جربة، إلى مطار جربة جرجيس الدولي، وين موجود مراسلنا خميس بوبطان في متابعة للرحلة الأولى لحجيج ولايتي تطاوين ومعتمديات ولاية مدنين في اتجاه طبعا البقاع المقدسة. خميس صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، تحية ليك إلهام ولكل المستمعين الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح الهادي. بطبيعة الحال اليوم يوم مهم جدا في جهة الجنوب الشرقي، خاصة في ولاية تطاوين ومدين وجابس، باعتبار أن رحلات الحجيج تنطلق اليوم. اليوم نحن موجودين في مطار جربة جرجيس الدولي، هذه الرحلة الأولى اللي تنطلق في حدود التاسعة صباحا على الأكثر على متن الخطوط التونسية، وعلى متنها 260 حاجا وحاجة من ولاية تطاوين وعدد من معتمديات ولاية مدنين، خاصة معتمديات مدينة الشمالية والجنوبية وابن خداس وسيدي كلوب، وكذلك رحلة أخرى إلهام ستكون هذه الليلة انطلاقا من جابس مطمطة الدولي في اتجاه بطبيعة الحال البقاع المقدسة وخاصة بحجيج ولاية جابس. اليوم نحن موجودين في قاعة الانتظار وقاعة الرحيل اللي بس تكون بعد قليل يلتحقوا الحجيج بالطائرة، طائرة الخطوط التونسية اللي هي في الموعد إن شاء الله كما كان مبرمجا منذ البداية، باش ناخذوا مجموعة من الانتباعات على الطائر مع مجموعة من الحجيج. البداية باش تكون بالحاج محمد الحبيب بكرية، مرحبا بك يا حاج.
2: عايش ربي يبارك فيك، مرحبا بك.
1: رحلة العمر،
2: رحلة العمر إن شاء الله ربي يوفقنا لأداء مناسك الحج على أحسن وجه. ثم جينا من البلاد متطاوين ومرنا معناها واضحة، الانتظار مشط باهي على كل حال ولا باس. وصلنا وأنا توفي قاعة انتظار بعد أتمام الإجراءات اللي كانت مبسطة جدا، ما فماش تعقيدات وكذا، والحمد لله أنا إن شاء الله في انتظار الطائرة اللي نتمنى أنها ما تؤخرش علينا
1: ان شاء الله. هي رحلة العمر،
2: رحلة العمر طبعا، نتمنى التوفيق ونتمنى أن نتمم فروضنا على أحسن وجه وأن نتمم حجنا إن شاء الله في هذا الموسم الجميل
1: ان شاء الله. شكرا لك، ان شاء الله حج مبرور. حاج بطبيعه الحال الهام هي رحله العمر، رحله مهمه لحجيج ولايه تطاوين ومجموعه من حجيج ولايتي ولايه مدنين. حاج مرحبا بك، ان شاء الله حج مبرور.
3: عايشك عايشك عايش خويا، ان شاء الله عقبه للناس الكل يا ربي، ان شاء الله لا تحرمهم. الحمد لله مشوار كنا نستنوا فيه لسنوات والحمد لله حلمنا وتحقق. شكرا للخدمات التونسية، الحمد لله استقبلونا أعز استقبال، أحسن استقبال، فرحوا بينا.
1: هو رحلة العمر هي رحلة الحج،
3: أكيد أكيد أكيد. بعد قلت لك بعد انتظار واحد الحمد لله تتوجنا ربي، إن شاء الله يا ربي تكتب للناس الكل، إن شاء الله ما تحرم حتى حد يا ربي.
1: شكرا من مدينة مدام.
3: والله أنا تابع فوج مدينة، ما نسكن في جربة.
1: شكون مرافق معك؟
3: أنا معايا العائلة، معايا ولد عمة أمي وبنت عمة أمي.
1: أنت بس تكون بدورة كبيرة.
3: الحمد لله إن شاء الله ربي قدرنا، وإن شاء الله نعاون الناس يا ربي قدرنا هكذا والحمد لله.
1: إن شاء الله حج مبرور وإن شاء الله ذنب مغفور. بطبيعة الحال في حجيج ولاية تطاوين ومجموعة المعتمديات ولاية مدنين، في الحقيقة في هذه الرحلة رحلة العمر بالنسبة للكثير من الحجيج. أستاذ مرحبا بك أستاذ على موجات إذاعة تطاوين، يدور لي رحلة العمر أستاذ.
4: كيف ما يقولوا دائما يا الحمد لله الحج هذا رحلة العمر، في أروع تقارير مررت إعلاميا كلمة الحج رحلة العمر، فعلا هي رحلة العمر. 13 عام احنا نستنى ونقيد ونسجل، والحمد لله اليوم الفضل لله سبحانه ستستنى السنة إن شاء الله، وربي يتقبل منا ومن جميع المسلمين.
1: أستاذ جليل البودي أكيد أنت في الرحلة مع زوجتك، مع شكون معك؟
4: معي زوجتي في الخلافة حتى أستاذ تربية مدنية، معي عم الهاشم الخنجري بنسكن وياه، هو أستاذ متقاعد للصحة العمومية، معنا الدكتور الطيب التزغدان في طب نساء، معنا عم عمر متقاعد بعد
1: رفقه طيبه ان شاء الله.
4: ان شاء الله يرحم والديك ان شاء الله.
1: شكرا لك سي جلاني، اكيد ان شاء الله رحله ممتعه، رحله حجيج ولايه تطاوين. معنا الحاج، مرحبا بك الحاج عمار الاسد. مرحبا بك سي عمار.
5: اهلا وسهلا،
1: نتعرف عليك. مين سي عمار؟
5: عمار الاسد من حي النور تطاوين.
1: حي النور، يقول لي رحله العمره.
5: والله ما شاء الله الحمد لله، واجواء جميله جدا صراحه، ما عندنا ما نقوله. تنظيم جميل وربي يوفقنا كويس ان شاء الله.
1: هو الحج فيه برشا حاجات، وخاصه ان الواحد يكون بصحه جيده وصغير يدور لي حاجه بايبه.
5: الحمد لله الحمد لله، والله ربي ان شاء الله نتكل تقيد على بكري واحد وكل شيء ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله ربي يوفقنا ويسرنا ان شاء الله ويسر الحج ان شاء الله.
1: باش تكون رافقك اليوم؟
5: انا معايا مدير اسود زوجتي ومعايا اهل خالي.
1: انت بتقوم بهم الكل
5: ان شاء الله؟ والله ان شاء الله والله العظيم.
1: مش اموركم كيف تستعملوا؟
5: لا لا لا، بس بس الامور ميسره بحول الله. السكن وكل شيء والمناسك بحوله
1: مقسمين امور،
5: مقسمين امور مهني كيف في السكنه في المدينه وفي مكه وكل شيء على حسب ما يرام.
1: عزيز برشا من حاجات من تطاوين
5: زين. اكيد اكيد اكيد زين، ومنظم الامور وبحول الله طيبه جدا وبحول الله. لا بس
1: ان شاء الله، ان شاء الله حج مبرور، جنب مغفور ان شاء الله.
5: امين
1: كل امين. يعطيك الصحه حاج، مرحبا بك. قول لي رحله العمره.
6: اكيد رحله العمر نستنوا فيها. طبعا عندي 14 سنه انا ملي قايد، اكتبها لي ربي سنان او الحاجه، وان شاء الله ربي ما يحرم منها حتى موما، وان شاء الله ربي يتقبل منا ويعطينا القوه ان شاء الله.
1: هي فيها برشا استعدادات.
6: اكيد فيها استعداد بدني واستعداد مادي واستعداد نفسي واستعدادات على جميع الاصعده والمستويات ان شاء الله.
1: احمد اكيد هذه رحله العمر الواحد ينتظر فيها.
6: ينتظر فيها بشوق كبير ياسر، وان شاء الله ربي قدرنا ونقوم بمناسكنا على احسن وجه، ونعود ان شاء الله وندعو لتونس وندعو لكم وندعو للجميع والشعب التونسي والامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركه ان شاء الله.
1: ان شاء الله يعطيك الصحه حاج احمد عجاله بطبيعه الحال. منورك الحج المبرور. باش نواصل مع حاجينا الميامين سي سامي العمراني. سامي مرحبا.
7: ما شاء الله صدق، ما شاء الله فهو كبيره ياسر، فرحوا بينا برشا برشا خدمات برشا هدايا صراحة ما شاء الله ما شاء الله. وأنا حتى عم نول الوالد والوالدة حجوا صراحة، السنة قاعدة تتحسن معناها، فما برشا تطور حتى في على مستوى وقت اللي دخلنا القاعة الانتظار ما عادش فما حتى معناها انتظار. ثلاثة كبيرة بصراحة ما شاء الله.
1: يسمي الوالد والوالدة عم نول تودع فيهم، واليوم هم الوالدة تودع.
7: والله الحمد لله الحمد لله سبحان الله، عم نول أنا نودع فيهم السنة هم ودعوني. تحية بالله للوالدة جمانة فهمني ولا، وإن شاء الله ربي يحفظها ويسرها فهمني. والحمد لله الحمد لله. بكري نسمع فيك تحكي على تطاوين، جبنا منها برشا تعليب، جبنا منها برشا حلويات، جبنا برشا هدايا فهمني ولا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكونوا معناها ضيوف للرسول صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله ربي يرزقنا القبول
1: ان شاء الله. يعطيك الصحة يا سامي. اخر حاجة مرحبا بك، تعرف على
8: السلام.
1: عفوا عليك.
8: علي مرسي.
1: مرحبا بك سي علي.
8: قولك يا
1: رحلة العمر.
8: الحمد لله يا ربي. الحمد لله 13 سنة ولا 13 نستناو فيها. يا ربي اتبعنا ان شاء الله.
1: نسيتهم 13 نعم فيهم.
8: الحمد لله كاني ما تعدوش. والله. وانا فرح بيه، اللهم صل على النبي، زاد خدمات سمحة برشا. واعطينا كل شيء، والله مصلي على النبي، وان شاء الله ربي يفضل لنا تونس، وان شاء الله منورين الناس الكل.
1: ان شاء الله دعواتكم
8: معنا. ندعو الناس الكل بالخير ان شاء الله. يرحم والديك سي خميس.
1: ان شاء الله يعطيك الصحة، شكرا لك سي مرسيس. الهام كانت هذه جولة مع مجموعة من الحجيج من ولايتي تطاوين ومدين. فقط وبالنسبة لهذه الرحلة كما كان الموسم الماضي فورا صديقنا سيد العايم في رحلة حجيج ولاية تطاوين، كذلك فورا صديقنا كمال بغني ورفقة زوجته يشاركوا في هذه الرحلة. وإن شاء الله حج مبرور
0: إن شاء الله يا رب.
1: كمال بغني أكيد وزوجته أكيد في هذه الرحلة، رحلة الحج المتعة اللي انتظر فيها كل الناس بطبيعة الحال، وكل يحبوا يزوروا البقاع المقدسة كما ذكرت. تحية كبيرة بصراحة إلى شركة، تحية كبيرة بصراحة لشركة الخطوط التونسية على دقة هذه الرحلات، والطائرة من البارح موجودة في مطار جربة جرجس.
0: أيه.
9: بس تأمن الرحلة أحسن الظروف، وهذا يحسب لإدارة شركة الخطوط التونسية على دقة المواعيد. هو على ذكر على دقة المواعيد إلهام، حتى الرحلات اللي متجهة إلى باريس كانت في الوقت، نعرف التوقيت متاعها كانت في الوقت بالضبط، غادرت وأقلعت الطائرات اللي في اتجاه المدن الفرنسية والمطارات الفرنسية، وهذا يحسب لشركة الخطوط التونسية على دخولها في مرحلة جديدة، مرحلة من التعافي إن شاء الله، وخطوط وطائرات جديدة إن شاء الله باش تعزز أسطول الخطوط التونسية. وشركة الخدمات الأرضية أكيد تعاون برشا، كلهم متكاملين، بالإضافة إلى إدارة المطار، شرطة الحدود، الديوان التونسية، السلطات الجهوية في ولاية مدينة اللي وقفت على كل هذه الاستعدادات برئاسة سيد وليد الطبوبي ولي مدينة. أكيد إن شاء الله هذه الرحلة كما ذكرت رحلة يوم 9 ماي باش ندوز ضد رحلات أخرين، رحلة يوم 12 ماي إن شاء الله بتكون من مطار جربة جرجس الدولي، ورحلة يوم 14 ماي من مطار جربة جرجس الدولي. في الليلة زادة فما رحلة باش تكون من مطار
0: إن شاء الله،
9: ويكون زادة على متن الخطوط التونسية انطلاقا من مطار جبس مطماطة الدولي، وإن شاء الله بشكون في الموعد كما كانت رحلة مطار جربة جرجس الدولي الهام.
0: شكرا لك خميس، والعاقبة لك إن شاء الله طبعا من تكون من الحجيج الميامين في الموسم القادم إن شاء الله. حج مبرور والذنب مغفور وسعي مشكور لحجيجنا الميامين من ولايتي، من ولاية جبس ومدنين والتطاوين. إن شاء الله سفرة مباركة إلى البقاع المقدسة، وربي يتقبل منهم عباداتهم ومناسكهم. شكرا لك خميس مرة أخرى، كنا في نقل مباشر من مطار جربة جرجيس الدولي للرحلة الأولى لحجيج ولايات الجنوب الشرقي اللي باش تنطلق في حدود 9 صباحا.

0: رجعنا لكم مستمعينا، صباح الخير ومرحبا بكم مجددا. وتوا فقرتنا الأسبوعية جنينة وفيها النوار، وكالعادة صاحبني فيها المهندس في البيئة والمختص في المجال هذية سي وحيد الجنحاني اللي موجود معنا على خط البرنامج. سي وحيد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور اختي إلهام، صباح الخير مستمعي كل الجنوب لأنهم يعني كلهم سخت الماء يسمعوا في إذاعة التطاوين.
0: طبعا أكيد في الجنوب وفي غير الجنوب زيادة مسموعة في العالم الكل. يعيشك سي وحيد، مرحبا بك. اليوم طبعا ومن بارح الحق سي وحيد بعت لي ديما هكا الورود ومجموعة هكا من المناظر المزيانة اللي تنجموا نزينوا بها الحدائق متاعنا، سواء حدائقنا الخصوصية ولا حتى زيادة الحدائق العامة اللي نحبها موجودة في بلادنا كل. حب نشوف النوار في كل بلاسة، في كل شارع، في كل حومة، في كل مكان، لأنه يزين برشا ويرتح برشا في نفس الوقت. اليوم طبعا سي وحيد مش تحدثنا على نوعية من الورود ومن النباتات والزهور اللي هي الشرببو هكا نسموها معناها، ومحلها يعني بألوانها بك التناسق اللي خالقه ربي سبحانه وتعالى، والتفاصيل ناخذوها من عندك سي وحيد تفضل.
1: شكرا. الشرببو بالفرنسية اسمه الميزان بريان تيمام، الكلمة صعيبة وطويلة وطويلة، خليكم في الشربابو
0: خير.
1: أي نعرف نعرف، هي على فكرة من أطول الكلمات الفرنسية من حيث الحروف، الميزان بريان تيمام برا، خلينا في الشربابو. الشربابو الحلو أنا ديما نختار، راهو ديما نختار للسادة المستمعين المغرومين بالحدائق حاجات أولا متميزة، وثاني حاجة سهلة وماهيش مكلفة في الفلوس. هذا مثل ذا حاجات متميزة. علاش متميزة؟ لأن هي من النباتات المائية اللي معناتها تقاوم العطش، تقاوم الشح المياه، تقاوم كي تنساها. يعني هذه من أعز اللي هو النباتات الشربب، وراهم فيهم ألوانك شوف عطيك تصور
0: زينين صحيح،
1: راهو شيء تشد عقل، لأن أولا فيها الأزهار متاعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب النوعين. يعني نبتة الشربب وفيها برشة معناتها أنواع، برشة أنماط، يعني هذوما اللي سموه بالفرنسية اللي في كوي هذوما النبتات يتميزوا أولا كونهم مائية، دونك اسقها مرة فقط، نعاود نقول مرة ويزي أكهم. ثاني حاجة تعطي برشة تفرش في الأرض، يعني تكسو الأرض، أما أراه تكسو الأرض حاجة خضراء وما تشيحش. أنا ديما ننصح بها للبلديات، مثلا البلديات خاصة في الجنوب وفي الساحل وكل زراعه فوق الجازون، لأن هي تعطي تبي خضرة خضرة بكلها، جبيان دي خضرة بكلها وخير من الجازون. ومع هذا ذلك معناتها في الفصل تو في الربيع وفي الصيف وفي الصيف لكن هو يعني نوصل مو حاشين أو ثلاثة، يعني تربحك الكساء الأخضر التابي ذاخت وتربح النوار متاحك سواء بنفسجي ولا أحمر ولا أصفر ولا برتقالي، أو شفتوا مع تفاعل الألوان الكل. وكذلك وهذا ما تنأكد عليه كونك لا تسقيها ولا هم يحزنوا. الحاجة الحلوة في الشربب وكونه أولا كان عندك هضة مثلا ولا أي تركينة ما تقيتش الزرافة، الزرافة شربب تو تولي عبارة على تريكنا أو بلاسة كلها خضراء، يعني والأخضر شفتوا مع الناصة، الناصة كل يشعل الأخضر ومعبية بالماء ومعبية بالدوار. يا أخي مع تماس شقوة، قلت أنت ربي أعطانا كل خيرة
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: شفت عالم النباتات عالم النباتات اللي يعرف يزمو يعرف يميز بين الحاجة الحلوة والحاجة الخايبة. أنا أكد اللي يزرع شربابو ما يندمش وما عادش يسقاه وما عادش يشري، يقعد تمشي بالبوتيراج، تمشي بالفسال، نحي وحط نحي وحط، تمشي ديريكت.
0: صحيح
1: يعيشكم. رانا الجنينة ما تتطلبش برشا نفقة نفقات، دونك خذوا الشربابو اللي عند جار وتجم ياخو من عنده شوية، ولو كان البلدية تاخو كالتربلان سنترال مفترق الطرقات لرامبوان وكل شي زرعهم الشربابو الكل، تو في عام برك تو الدنيا تلقاها ديما منورة وديما خضرة وديما زاهية
0: ان شاء الله. ان شاء الله هذا اللي نتمنوه، لأكيد طبعا المسؤولين في البلديات في جهاتنا يسمعوا فينا، حبوا نشوفوا بلادنا في كل مكان، في كل بلاصة من البلاد هذه حبوا نشوفها خضرة وفيها النوار. يعطيك صحة سي وحيد.
1: مع المناخ متاعنا لو هام جدا كونه متوسطية،
0: هذا هو اللي نخدموا عليه، وبرشة هي في الحقيقة برشا نباتات راهي تمشي وبرشا أشجار زادة تتماشى مع المناخ متاحنا ونحن على أبواب فصل الصيف. ياريت يعني تقع غراسة مجموعة من النباتات والأشجار اللي تظلل علينا وتجيب لنا الهواء البارد وتضمن لنا الظل وتضمن لنا زادة بيئة سليمة وبيئة صحية.
1: تعطي الفريشار مع تفاصيل تقاعد مع جبهة تحس فما فريشار من لوطة جايك وهي هذيك لأنها غنية بالماء فهمت كي تتحرك النبتة سيدة الهام تتحرك كيما الإنسان يتحرك سلم تسيب أكل البخار هذيك الأبيض أكل الفريشار هذيك القتلات تحس بفريشار معناتها جايك من لوطة وتحت شجرة وتقول يا نعيم الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي إن شاء الله. هذا اللي نحبه أشجار وظل هكا ومناخ معناها النجم نساهم ونحن في ترتيب الأجواء كما قلت خاصة ونحن على أبواب الصيف. سي وحيد مشكور جدا على قبول الدعوة في كل أسبوع ومشكور جدا على المجهودات اللي تقدم فيها الإذاعة تطاوين. يعطيك صحة شكرا لك وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: 46 دقيقة بعد السبعة. كان هذا محمد منير في غنية نعناع الجنينة، موصلين ديما معاكم في صبحيتنا مستمعينا، صباح الورد وصباح جنين المزيانة عليكم الكل، موصلين ديما معاكم حتى للتسعة في ورود الصباح ورود السبت. وكما العادة في الوقيت هذية الصحة الغذائية وما أدراك، وكل عادة معنا المختصة في التغذية العلاجية مدام أماني بن جميع. والحديث اليوم باش يكون على التوتر والشهية المحلولة اللي موجودة عند برشا ناس، باش نعرفوا الأسباب ونعرفوا زادة الحلول. أماني صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، صباح لكم إن شاء الله تكونوا صحة وعافية
0: يا رب.
1: اليوم اليوم السوجي نتاعنا خفيف اما هين نتعرض له برشا، انا في خدمتي وبرشا عباد معناها يحكي لي عليه، ونلقاو روحهم في الدوامه ما نلقاو يحبوا يخرجوا منهم ما ينجموش يخرجوا منهم.
0: اي
1: هو ما يعبروا عنهم باكل المشاعر ولا بالفرونسي مونجي سيز ايموسيون والا لاليمونتاسيون ايموسيونيل. معناها اللي يتحكم في الاكل نتاعك ماهوش رغبتك في الاكل والا انك جعان والا لا، والا لازم معناها المشاعر نتاعك
0: احاسيسك ومشاعرك لهنا هي اللي هي اللي تتحكم.
1: اي علاش مثلا اكزامبل انه واحد يبدا متغشش ولا ما قالك ولا روح مروح تعب من الخدمه، اول حاجه يخمم فيها انه باش يحل البلاكار ويشوف شنو ياكل اللي يجي قدامه باش ياكل. هو ممكن مش اللي يجي قدامه جينيرال يلوج على الحاجه الحلوه
0: حاجه الحلوه
1: اي والا الكغا، واكثريا اون جينيرال العباد مش من الحاجه الحلوه.
0: اي
1: وإلا حاجة زي تكون دهنية ما هيش صحية معناها. اليوم مش نفهم عليش ونحاول نشوف الحلول هذه شنو. على خاطر احنا ساعة اول حاجة احنا ملي احنا صغار مبرمجين ملي نتولدوا انه ننجذبوا للماكلة الحلوة ولا الحاجة اللي فيها البون سكري. على خاطر ديجا حليب الام ديجا هو حلو ملي تولد فيه، مش الصغير معناها يشرب الحليب لازم يكون حلو. تمشي وتقعد فينا هذيك معناها العادة إنه ديما الحاجة الحلوة راهي غير كونفورتونت وإلا خلينا نسترخو ومعناها وتعجبنا. الحاجة الثانية كي تاكل أنت حاجة حلوة بدك باش تسمع هرمون السعادة يسموه احنا السيروتونين. هرمون السيروتونين هذايا يعدل المزاج ويخليك معناها ستريس كل نقص لك فيه. المشكل اللي في الحالة هذه في صعب الإحساس بتاع ذاك اللي يتعدل المزاج وكل شيء صعب يمشي وبش يجي في بلاصته إحساس بتاع ندم وبش تحس روحك كلباليتي معناها تأنيب الضمير أنا علاش بليت كذا وكله وبش يلقى فما فريستراسيون. والشخص أون جينيرال يعاود ياكل حاجة حلوة ويدخل في حلقة مفرغة تاع ياكل الحاجة الحلوة يحس روحه ترتاح وبعدين يعاود هكا يستريسي ويعاود ياكل حاجة حلوة. الحل شنو اول حاجه تسال روحك كيفاش تجي تاكل معناها تحل بلاكار تحس روحك مثلا فريشي ولا متعدي فتره صعيبه ولا معناها تحس روحك زرت على الماكله، اسال روحك اسكو انا جيعان والا لا، والا انا جسمي حاب نطيح هذاك الاحساس هذاك الخايب نتاع التوتر ولا نتاع اني نحس روحي كامل وكل.
0: معناها لهناك نسال روحي معناها نعطي فرصة أني نتحكم في المشاعر متاعي وتدريجيا نولي مش في أي لحظة متغشش ولا تعب ولا حاجة، نمشي فيه ساعة نجري نشوف شنو الحاجة الحلوة اللي باش ناكلها.
1: تفهم روحك واللي راني أنا معناها إذا أنا متغشش مش ما ندورش ما نمشيش على الماكلة. هو فما أستيج يعملوها يقول لك إذا أنا مثلا حليت البلاكار وباش ناكل حاجة، إذا فما تفاحة قدامك تاكلها تفاحة هذيك ولا تلوج على بسكوت ولا عصير ولا إذا تاكل التفاحة راك اون جينيرال راه شخص جعان معناها راني جعان مانيش لوج على حاجة حلوة جست هكا باش تعمل لي ريكونفور.
0: إي
1: وإلا تو سامبلومون معناها اسأل روحك جعان وإلا لا معناها نحس في جوع وإلا نحب نغطي إحساس من أحاسيسي.
0: صحيح.
1: باهي ثم الهرمون هذايا نتاع اللي عدل المزاج السيروتونين راهو مش كان الماكلة الحلوة تخرج. نجم تكون رياضة مثلا واحد يمشي يعمل مارش راهو كيف الهرمون هذايا يخرج معناها نجم تعود السيروتونين هرمون السعادة هذايا بالسكور وإلا بالمارش.
0: أي.
1: وإلا تتعرض شوية لأشعة الشمس معناها خاصة كي يبدا الطقس باهي مش في السخانة.
0: إي
1: السيروتونين زاد كي اون جينيرال يقول لك مثلا في الجمعيات الخيرية وكل وإلا العباد المستحقة إعانات كيف تتعاون العباد راهو الهرمون هذايا يطلع زاد كيف الاسترخاء وإلا دوش بارد. نجم تعوض معناها انك باش تنقص من الاكل زي موتشون الخاجين وكل بحاجات اخرى غير الماكله. قبل ما تاكل بدك كيف قلنا قبل ما تبدا تاكل تسال روحك معناها انت انا جيعان ولا مش تفهم روحك وقت وما بدينا بدك كيف نخصص وقت للبوتيك سواء في الصباح والا العشيه وتكون التحريشه هذه تكون صحيه وعندها وقت معين معناها مش في اي وقت نحل وناكل تعرف روحك مثلا الاربعة ولا خمسة على العشيه راك مش تعمل كويس تي ولا قهوه وتعمل معها حاجه حلوه بما ماذا بينا يكون في نفس الوقت والبوتيل هذا كيف ماذا بينا يكون صحي معناه يكون فيه شوية أليف شوية بروتينات كما نجمع هذا وشوية سكريات ما يقلقش
0: به واضح جدا أي
1: الأستيس تخرينية اللي هي أنا معطيها هذا كيف حاول تاخذ ورقة وتكتب فيها كل ما تاكل تكتب في الورقة هذيك شنو أكليت والوقت اللي كليت فيها واكتب قدامها المشاعر اللي تحس فيهم معناها انت تعب انت متغشش هذيك زاد تشوف شنو كليت على ورقه زاد عندها معناها تاثير كبير برشا وتخلينا واعيين بشنو كلينا
0: به واضح جدا يعطيك صحة أماني شكرا لك وديما نرجع وراء وقت اللي نوقف اللحظات اللي قبل ما نتسرعوا وناكلوا هذيك هي راي اللي باش تخلينا نغيروا من عاداتنا ونتحكموا في مشاعرنا أكثر وديما بالصحة والسلامة لكم مستمعينا الكل نواصل معكم بالأنغام ونرجع لكم إن شاء الله بعد موجز الثامنة للأخبار

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثامنة للأنباء. انطلقت صباح اليوم من مطار جرب جرجيس الدولي أولى رحلات حجيج ولايتي تطاوين وعدد من معتمديات ولاية مدنين. أعلنت وزارة التربية إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإبقاء على جلسة 13 من مايو استثنائية والمخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلتوضوئية بكل من جابس وسيدي بوزيد وقفصة. يتواصل اليوم بمركز التربصات والاستياف والتخييم الشال شنيني فعاليات المهرجان الدولي للتذوق بواحات جابس بمشاركة عدد من الطباخين من دول عربية والصين. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. شكرا وإلى اللقاء.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: 8 دقائق بعد 8 مستمعينا في كل مكان، نهاركم طيب، نهاركم زين، مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح، مواصلين معكم حتى للتسعة بقدرة ربي. الناس اللي تسمع فينا من الصبحية، الناس اللي فاقت معانا توا، إن شاء الله متابعة جيدة لورودنا ولمختلف برامجنا في إذاعة تطاوين ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، بالقسم والرزق الوفير بالنسبة لأصحاب المحلات. ونذكر اليوم زاد راهو برشا أسواق أسبوعية في جهات الجنوب، من خلالها نتعرفوا على الأسعار، ناخذوا فكرة. أسعار الأضاحي زاد اللي مرتفعة وما زالت إلى حد الآن مرتفعة، لكن إن شاء الله نقولوا أسواق ما زالت متواصلة حتى موعد عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. إن شاء الله يكون فما انخفاض ولو نسبي، على الأقل الناس تنجم تاخذ وتنجم تعيد في أحسن الظروف. نواصل ديما معكم في صبحيتنا وتوقيت نتعرفوا على أحوال الطقس اليوم، ومعانا على المباشر مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي أنيس. صباح النور سي أنيس ومرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام الهام، تحية ليك والأوفية إذاعة تطاوين.
0: يعيشك، شكرا ليك. أحوال الطقس اليوم والأيامات القادمة بإذن الله.
1: عموما اليوم باش يكون طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق، الى حين كثيف السحب بالجهات الغربيه للشمال والوسط، مع امطار ضعيفه ومتفرقه تتفرع اثناء الليل نحو الجهات الشرقيه للشمال، ممكن حتى تكتسي صبغه رعديه قرب السواحل الشماليه، لكن ديما نحكيوا على امطار عموما ضعيفه. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، وخاصة بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للأخوة البحارة، عندنا نشرة بحرية خاصة سرية المفعول، مفادها أنه البحر مضطرب على كامل السواحل إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. بالنسبة للحرارة اليوم بتكون في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 26 و31 درجة ببقية الجهات، ما عدا بالجنوب الغربي تكون بين 32 و36 درجة، وممكن حتى توصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للأيام القادمة من يوم الأحد لغاية يوم الثلاثاء، الطقس مش يكون عموما مغيم جزئيا على كامل البلاد. الريح يوم الغد تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، تتواصل من القطاع الشرقي بالجنوب، البحر يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، متموج بالشمال، يتواصل متموج على كامل الشريط الساحلي يومي الاثنين والثلاثاء. وبالنسبة للحرارة يوم الغد النجم نقوله باش تكون في استقرار في جهات الجنوب، ترجع للانخفاض إن شاء الله بداية من يوم الثلاثاء. بالنسبة للأمطار خلنا معنا ميش مش تكون حاضرة إلى غاية يوم الثلاثاء، ممكن ترجع الأمطار وتكون أكثر شمولية بداية من يوم الأربعاء القادم في جهات الشمال والوسط. هذا طقسنا أخت الهام، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك. كان معنا سي أنيس الساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ومواصلين ديما معكم مستمعينا في ورود الصباح حتى للتسعة بقدرة.

0: رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معكم في صبحيتنا 8:24 التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين، ومشوارنا الصباحي معكم حتى للتسعة. ثنية زينة لمستعملي الطريق، وبعد شوية باش يكون معنا سي عبد الرؤوف الحمداني المكلف بتسيير بلدية جرجيس، واليوم الحديث باش يكون عن الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك. سي عبد الرؤوف صباح النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا اختي الهام، مرحبا بك في مستمعي الاذاعه الطويل.
0: يعيشك، شنو احوالك؟
1: لاباس عليكم.
0: شكرا لك. طبعا ونحن على ابواب عيد الاضحى المبارك، ان شاء الله يدخل علينا بالخير والبركه، والاكيد برشا استعدادات من البلديات في جهتنا، وكما كل بلديه اكيد بلديه جرجيس عندها استعدادات الخاصه بها. سي عبد الرؤوف شنو محضرين ان شاء الله؟
1: مرحبا بكم مره اخرى، ومرحبا بك في مستمعين. كما قلت ان شاء الله عيد هنا وعيد صحة ان شاء الله يتعدى على التوانسة كله على مستمعين الإذاعة الطويل.
0: يا رب.
1: هي بلدية جرجيس كما بلديات الأخرى كما قلت سعدت ان شاء الله عندها مدة لعيد الإضحى ان شاء الله، سواء من حيث نقاط بيع الأضاحي، تنظيم تاعها، توحيدها في مكان واحد، تنظيف الأماكن، كيف حضرنا ان شاء الله. قلنا بالنسبة لمدة العيد حتى عرفنا العيد وثاني يوم العيد تكثر حشاك الفضلات على الأضاحي. ان شاء الله حاولنا ندعم فريق تاع المداومه تاع النظافه، عملنا فريق تاع مداومه كيف حاولنا ندعم تدخلات خلال يوم العيد ان شاء الله والايام المواليه، كثفنا من الفريق هذا كيف متابعه الوضع الحاويات والنقاط السوداء والتدخل السريع عند الحاجه.
0: اي
1: نسقوا ان شاء الله مع المصالح الصحيه والبيطريه ومراقبه ظروف السلام والصحه العامه ان شاء الله. كيف نصبحنا البيطري تاع الفلاحه ان شاء الله باش نشوفوا على ذمتهم على ذمه اهلينا في جريس البيطري والزوز باش يخدموا ايام العيد ان شاء الله.
0: اي
1: كيف التأمين استمرارية الخدمات البلدية الأساسية في فترة العيد إن شاء الله بشي يخدموا نار معنا ليلة العيد، نار عيد في الليل وثاني يوم عيد إن شاء الله، ثم في رق إن شاء الله باش تخدم على عيد مكان تكون وتنظف
0: تزيد يعني دعم الفرق العمل البلدي والتنظيف.
1: أي نعم إن شاء الله. كيف نخصوا إن شاء الله 10 نقاط من مختلف الأحياء لجمع الجلود باش نخلوش هكا الجلود تعمل الريحة وحشات، إن شاء الله باش نحطوا 10 نقاط تاع التجميع ان شاء الله نكونوا حاضرين بحول الله ان شاء الله.
0: ان شاء الله. والمواطن اللي هنا مطالب زاد بالالتزام يخرج الفضلات في الوقت اللي يعرف انه طبعا الشاحنه نتاع البلديه تتعدى، لموا الفضلات هذه في الاكياس اللي خاصه بهذه الاجراءات العاديه، لكن هاوكا نذكروا به ونعرفوا العيد راهو في حوسه كبيره، هذاك علاش راهو نعاونوا زاد نحن بيدنا وننظفوا زاد علاش قدام ديارنا والشوارع والحوم اللي نحن موجودين فيها واللي باستطاعتنا انه ننظفوا حتى نخفف على الأعوان هذوما العمل ونعاونوهم على قد ما نقدروا. سي عبد الرؤوف شكرا لك، تحياتنا لك، نهارك زين وإلى اللقاء.

0: كانت هذه شيرين مستمعين على إيدك تعلمنا وتحياتنا للناس الكل اللي علمتنا في الدنيا هذه انطلاقا من معلمينا وأساتذتنا اللي علمونا الحرف ونحن صغار ومن بعد زادة تعلمنا التجربة والحكمة والموعظة وغيرها وبرشا ناس علمونا حاجات مزيانة وعلى يديهم أكيد استفدنا وإن شاء الله ديما الفايدة تحصل للناس الكل أجمل التحايا لكل الإطار التربوي في آخر الثلاثية هذه على المجهودات اللي قاعدين يقدموا فيها والأكيد الخطوات متسارعة خاصة نحو المراحل النهائية والامتحانات الوطنية مجهودات كبيرة ربي يوفق الجميع. نواصل معكم في صبحيتنا وجهتنا توا السوق البير الأحمر وين مراسلنا أحمد حسني وكيل عادة قائمة المنتجات وقائمة الأسعار مع أحمد. أحمد صباح النور أهلا وسهلا.
1: صباح الفل الهام.
0: شو أحوالك اليوم؟
1: تحية ليك عيشك يا ربي شبه لباس وأتمنى أنه الناس كل بخير يا ربي كل المستمعات والمستمعين والزملاء العاملين معاك هذا الصباح إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لوليداتنا اللي نعرف أنه توعدنا البكالوريا البيضاء في تقريبا أيامها الأخيرة معناها إن شاء الله يا ربي موفقين وإن شاء الله زغروتنا نسمعوها في كل بيت إن شاء الله يا ربي
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله زاد ربي يوفق الناس اليوم اللي خارجة لمختلف الأسواق الأسبوعية برشا مشتريات لكن التركيز على الأضاحي إن شاء الله الأسعار تتعدل لأن اللي نسمعه فيه إلى حد الآن أسعار برشا مرتفعة. تفضل أحمد.
1: أكثر من مرتفعة الهام اليوم السبت 9 مايو 2026 اللي وافق 22 ذي القاعدة 1447 اليوم عندنا 129 يوم في سنة 2026 والسوق الأسبوع 11-19 اللي ما زالونا توا 18 يوم على عيد الأضحى المبارك إن شاء الله ربي هل علينا بالخير والبركة
0: إن شاء الله.
1: الحرارة توا 26 درجة والحرارة مرتفعة زادة في السوق اللي تقريبا ثم استقرار في أسعار الغراج والخضر ومعناها انخفاض نسبي في أسعار الخضر خاصة ولكن ارتفاع مشط في أسعار الأضاحي اللي اليوم تواناتوا عليها بعد شوية ثم اللي وصلت لزوز ملايين اليوم. خلبتوا بالخضرة اللي البطاطا اليوم في سوق بير الأحمر ب 2200 مليم البصل بزوز دينارات الطماطم ب 2000 مليم وثم حتى لل 1500 مليم الفلفل الحار بزوز دينارات و500 الفلفل الحلو ب 3 دينارات الفلفل المحشي ب 4 دينارات جراح متزينة بزوز دينارات و500 جراح الأحمر بزوز دينارات الباذنجان بزوز دينارات أيضا الكرنب بزوز دينارات البروكلو أيضا بزوز دينارات أقرب الحاجات ولت بزوز دينارات السفناريا بين 1500 و1300 مليم اللفت أيضا زاد بين 1300 و1500 مليم السلطة اليوم بزوز دينارات و500 مليم الليمون طلع شوية من زوز دينارات إلى زوز دينارات و500 والأكيد أنه باش يزيد يطلع معنا الأسواق الجاية الجلبانة اليوم 5 دينارات والفول بزوز دينارات المربع بسبات 3 دينارات الجنرية ب10 دينارات تحت شوية على كانت ب12 دينار والجنوية ب10 دينارات اليوم اللوبيا قدرة ب8 دينارات الخيار الفقوس أهبطت شوية معناها إلى 1500 مليم والورقيات طلعت من 600 إلى 700 مليم والمؤكد أنها بشي تطلع الأسبوع الأسابيع القادمة ثوم اليوم ب10 دينارات البتراب ب3 دينارات الخردل بزوز دينارات و500 والقشط ب3 دينارات التفاح مازال تقريبا أسعار الغلال معناها محافظة على نفس أسعارها منذ رمضان الفارق التفاح اليوم 9 دينارات كنجارس معناه مش موجود البرتقال الجارس 3 دينارات و500 الحلو ب 4 دينارات و500 الشروب بزوز دينارات و500 التومسون ب 5 دينارات لأنه في آخر أيامه تقريبا الموز اليوم ب 14 دينار لأن الناس ب 13 دينار الفراولة ب 8 دينارات الدقلة أسعارها بين 3 دينارات و 9 دينارات الأسماك اليوم نقطة بيع اعتمدوها ديما السردينة ب 7 دينارات بعد ما كانت 8 دينارات الشلبة ب 25 بعد ما كانت 20 دينار 5 دينارات على طولهم زاد المرجان ب 18 دينار لوراتا ب 25 دينار القاروس البحري ب 35 دينار الشورو ب 20 دينار بعد ما كان 18 دينار الجرات ب 20 دينار بعد ما كان 17 دينار والشوباي ب 35 بعد ما كان 30 دينار والجرنيل 50 دينار بعد ما كان 45 دينار الدنيا كلها ولا طالعة في الأسعار اللحوم الحمراء اليوم العلوش ب 52 دينار طاح نسبيا ولو أنه العلوش الحقيقة في بيض الأحمر ناقص شوية الجدي ب 50 دينار الجدعة ب 40 دينار القعود ب 35 دينار الجبدة ب 50 دينار والدوارة ب 15 دينار هذه نقطة بيع ونقطة بيع وحيدة تقريبا اعتمدوها ديما الدجاج الحي بتسعة دينارات، المذبوع بثمانية دينار 625، الفخذ بثلاثة دينار 480، الاسكالوب بثلاثة وعشرين دينار، والكركاس بثلاثة دينارات وتسعمية وخمسين مليم، لقائب عظام اليوم 275 مليم، الحارة بحتاج مية مليم، والبلاتو فيه 30 كعبة بثمانية دينارات ومئتين وخمسين مليم. تم عرض محدود شوية، معناها البلاتو بخمسة دينارات ولكن الكعبة صغيرة شوية، كعبة العظام المنسوخة اليوم 600 مليم، الستة كعبات تقريبا 100 مليم الكعبة. الدهن باليوم الشرائح ب 6 دينار و 550 مليم، الكركات ب 9 دينارات و 300 مليم، الفخذ ب 3 دينار، الكلف ب 21 دينار و 450 مليم، الكبده ب 25 دينار و 400 مليم، المرقيط ب 19 دينار و 950 مليم، والدجاجه الذهبيه هذيك طلعت الى 11 دينار بعد ما كانت 10 دينار و 900 مليم. اليوم في هيك الزوايا اللي نختاروها احنا ديما في سوق بير الاحمر، القمح اليوم الويبه ب 110 دينارات، الكعير ب 85 دينار، زيت الزيتون ب 10 دينار بعد ما كان 11 دينار، عسل السدر 65 دينار، عسل الزعتر ب 65 بعد ما كان 70 دينار، ما عرفش على شهبط، الاعتيتيكا اليوم ب 10 دينارات، والفرينيج ب 15 دينار، التردوك ب 25 دينار، والعظم العربي بزوز دينارات الحارة. العدس اليوم الكيلو ب 5 دينارات، الحمص ب 8 دينارات 500، اللوبيا 5 دينارات، الحلفة 3 دينارات، الفول 5 دينارات بعد ما كان 6 دينارات، الطبيخة ب 6 دينارات بعد ما كان 7 دينارات، الفلفل الشايح ب 13 دينار، الفلفل الملحي ب 18 دينار، الكركم ب 15 دينار، البزار العربي ب 24 دينار، الفلفل المكوش ب 26 دينار، التابل ب 6 دينارات بعد ما كان 7 دينارات، شوربة الشعير ب 10 دينارات، شوربة العدس ب 10 دينارات بعد ما كان 3 دينار، الملوخية ب 10 دينارات، الدرع الملحي ب 8 دينارات، الضميطة ب 10 دينارات، البسيسة ب 15 دينار بعد ما كان 14 دينار، والوزف اليوم الكيلو ب 12 دينار، الرند الربيتا بدون دينارات بدون دينارات حركة و 500 مليم، الجرة اليوم البالة ب 15 دينار بعد ما كان 16 دينار، وتبلنا ب 10 دينارات بعد ما كان 13 دينار، واسعار الاضاحي توا يا الهام اللي تقريبا العليلي بين 980 دينار الى مليون و 450 دينار، هذا العلوش المتوسط، ثم من تقريبا مليون و 380 دينار وانت ماشي حتى الزوز ملايين و 120 دينار اليوم في سوق بير الأحمر.
0: هذه من ظهلي من 1400 و 1500 نقولوا نحن اللي فات عام وعام ونص هكا، ولا
1: الحزب العائلي العائله اللي كيفنا نحن هكا فيها أربعة خمسة من الناس هذوما يلزمهم علوش على الأقل 1450 دينار، هذا
0: واضح
1: معناها مش يحب يعيد على حلوش، واللي يحب يعيد على البرشي كما عائلات معناها اللي معناها تتبع في حمية وغيرها، البرشي اللي تختاروا بعض العائلات أحيانا حتى اللي دعم الحلوش معناها في المشوي وغيره، اليوم البرشي طلع اللي كان قبل سعره من 750 إلى 1000 دينار معناها يكون حجم كبير شوية، اليوم معناها تقريبا 950 دينار البرشي حتى ل 1450 دينار في
0: واضح دينار. واضح جدا، يعطيك الصحة أحمد، كانت هذه فكرة كافية ووافية على مختلف الأسعار في سوق البير الأحمر، شكرا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء. ثمانية ونص مستمعين شرط التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين، بعد شوية يلتحق بكم زميلنا كريم حمدي في الأخبار الرياضية الصباحية.

صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي الرابطة المحترفة الأولى، الدفعة الأولى للجولة قبل الختامية للموسم. أهم الملاحظات: مستقبل سليمان أمس يرافق مستقبل جابس إلى الرابطة الثانية الموسم القادم رغم الانتصار، ولكن انتصار الشبيبة القرنية والأولمبي البيجي يخلي فريق مستقبل سليمان رسميا في الرابطة الثانية الموسم القادم. أيضا من الأخبار اللي تهم مباريات يوم الأمس: انسحاب المدرب سفيان الحيدوسي من تدريب فريق اتحاد بنقردان بعد التعادل السلبي خارج القواعد مع فريق البقلاوة، خبر تم تداوله يعني في انتظار الإعلان الرسمي أو تكذيب الخبر من قبل الهيئة التسييرية لفريق اتحاد بنقردان. دفعة أولى فيها أربع مواجهات: الملعب التونسي يتعادل سلبيا مع اتحاد بنقردان، مستقبل سليمان ينتصر أمام مستقبل جابس هدف مقابل صفر، الأولمبي البيجي ينتصر أمام شبيبة العمران 2-1، والشبيبة القرنية تنتصر أمام الاتحاد الرياضي المنسيري هدف مقابل صفر. اليوم دفعة ثانية: مستقبل مرسى نادي الصفاقس، التحكيم لباسم بالعيد والفار لوليد المنصري، النجم الساحلي نادي البنزرتي، التحكيم لحسام بن ساسي والفار لأمير العيادي، ترجي جرجيس نجم المتلاوي، التحكيم لعبد الحميد بدر الدين والفار لخليل الجري. وغدوة المباراة الأخيرة لهذه الجولة: الدربي والقمة، ترجي رياضي النادي الأفريقي، التحكيم للنمساوي كريستيان بيترو والفار لمواطنو هارلد. الترتيب بعد دفعة الأمس: الترجي النادي الأفريقي في الصدارة 62 نقطة، الترجي في المركز الثاني 60 نقطة، ثنائي منقوص من مباراة، المركز الثالث النادي الصفاقسي 56 وأيضا منقوص من لقاء، المركز الرابع الملعب التونسي 44 نقطة، المركز الخامس الاتحاد المنسيري 42 نقطة، المركز السادس نجم المتلاوي 39 نقطة منقوص من مواجهة، المركز السابع نجم الساحلي 38 منقوص من لقاء، المركز الثامن ترجي جرجيس 35 منقوص من لقاء، المركز التاسع لشبيبة العمران 35، المركز العاشر اتحاد بنقردان 35 أيضا، 11 مستقبل المرسى 34 إلا مباراة، المركز 12 السيابي 33 نقطة إلا لقاء، الأولمبي البيجي المركز 13 ب 31 نقطة، المركز 14 لشبيبة القراون 30، 15 مستقبل سيمان 27، ومستقبل جابس المركز الأخير ب 17، الثنائي مستقبل سيمان ومستقبل جابس ينزلان إلى الرابطة الثانية الموسم القادم، والبطاقة الأخيرة بين الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان أمر ستفصح عليها، وفريق سنعرف مصيره مع نهاية الجولة القادمة اللي تلعب على دفعات. بالنسبة للرابطة الأولى: يوم الثلاثاء 12 مايو مباراة وحيدة، شبيبة العمران ضد مستقبل مرسى، يوم الأربعاء 3 لقاءات، النادي البنزرتي ترجي جرجيس، النادي الصفاقسي نجم الساحلي ومستقبل جيبس ضد الملعب التونسي، ويوم الخميس آخر اللقاءات: النادي الأفريقي ضد الأولمبي البيجي، الاتحاد المنسيري ضد مستقبل سليمان، الاتحاد الرياضي ببنقردان ضد ترجي الرياضي التونسي، ونجم المتلوي ضد الشبيبة الرياضية القيروانية. الرابطة المحترفة الثانية وفي انتظار صدور تعيينات حكام الجولة الختامية، جولة مهمة ستعطينا اسم الزوز فرق اللي باش يصعدوا للرابطة الأولى مباشرة، والفرق التي ستلعب البراج يوم الاثنين مباريات المجموعة الأولى انطلاقا من الساعة الرابعة: بنعروس ومنزل بورقيبة، حمام لنف وحمام سوسة في مباراة القمة، الاتحاد الذي ببوسالم ضد جمعية مجرين، هلال مساكن ضد هلال الشابة، مكالم المهدية ضد قرقنا، بعث بوحجلة ضد اتحاد الطاوين، والرالوي ضد كوكب عقارب. وبالنسبة لمباريات المجموعة الثانية موعدها يوم الثلاثاء 12 مايو دائما نفس التوقيت، الساعة الرابعة: القلعة الرياضية، جندوبة الرياضية، المكنين وجمعية أريانا، مجلمة الملعب الجيبسي، مستقبل قاصرين ضد اتحاد قصور السيف، تقدم سقيط الدير هلال أرديف، أمل بوشمة قربة، وقوافي القفصة ضد أولمبيك سيدي بوزيد. الجولة رقم 11 من بطولة رابطة الهوات المستوى الأول المجموعة الرابعة، كل المباريات يوم الأحد، 3 لقاءات فقط تم إصدار طاقم تحكيمها والباقي يعني سرية بالنسبة للمباريات اللي مازال عندها رهان إما الصعود أو تفدي للنزول، أمل رقبة، أمل جربة، اتحاد الجيم، وحدة قبلي، نادي المضيلة، أولمبيك مدين، 3 مباريات
دون صدور طاقم تحكيم. أيضا لقاءات بلبل الرياضية وفجر القطار. باقي المباريات: جمعية جربك كوبا قشة تحكيم لبهاء الدين التيمومي، الملعب قفصي جريدة توزر التحكيم لأيوب لكشوة، مارث الرياضية تهذيب الصخيرة والتحكيم لعاطف البليلية. براج مباريات الأبقاء في رابطة الهوات المستوى الثاني، التدارك يوم السبت القادم، مباراة ملعب قصر قفص انطلاقا من الساعة 33 دقيقة، زيتونة شماخ ضد النادي البامبلي، ومباراة ملعب القلعة بين يوم الأحد 17 مايو بين القلعة بين نصر الله الرياضية واتحاد برج السدرية، زوج فرق معفية من المواجهات الأولى شبيكة ونادي بالحفية. ربع نهائي كأس تونس لكرة اليد، أمس الترجي الرياضي التونسي يترشح على حساب النجم الرياضي الساحلي 28 مقابل 19. باقي اللقاءات: عشية اليوم انطلاقا من الساعة الرابعة، بعث ابن خيار ضد النادي الافريقي، الملعب التونسي ضد نادي سقيطة الزيت، وجمعية الحمامات ضد فريق سبورتينغ المقنين. رسميا خالد بن يحيى بطل للجزائر مع فريقه مولودية الجزائر بعد تعادل فريقين أمس مع تعادل فريقه مع فريق مستقبل أرويسات هدف مقابل صفر. كرة القدم الأوروبية، أهم مواجهات اليوم في الليغا الإسبانية الجولة رقم 35 انطلاقا من الساعة الواحدة، إلتشي ضد ديبورتيفو ألافيس في الثالثة، والرباع سيفي ضد إسبانيول في الخمسة ونص، أتليتيكو مدريد ضد سالتا فيغو، وفي الثامنة ريال بيتيس ضد فريق ريال سوسيداد. الدوري الانجليزي الممتاز، القمة في الـ 12 ونص في الجولة 36، ليفربول ضد تشيلسي، برايتون ضد ولفرهامبتون في الثالثة نفس التوقيت، فولام ضد بورماوث، والمان سيتي برينتفورد في الخامسة وثلاثين دقيقة. اختم بالدوري الايطالي الجولة رقم 36، في الثانية كالياري ضد اودينيزي، في الخامسة لازيو ضد انتر، وفي الثامنة الا ربع ليتشي ضد فريق جوفانتس. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله.

0: رجعنا لكم مستمعينا 41 دقيقة بعد الثمانية، مواصلين معكم ديما في صبحيتنا، ولقيت هذايا كالعادة نسمع زميلنا عبدالله بقير في فقرة اي تيك.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: اي تك اي تك،
4: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم باش نحكوا على ثورة في جيب كل مواطن تونسي. رسميا تونس تطلق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال توني باي. الخطوة هذه مش مجرد تطبيق جديد، بل هي إعلان على بداية نهاية عصر التعامل الورقي والبحث المتواصل على الديستريبيتور. ببساطة توني باي هي منصة اللي باش توحد البنوك البريد التونسي ومؤسسات الدفع الكل في كود كيير واحد. يعني وين ما تمشي عند الحنوت، في مجازان، في قهوة، في أي بلاصة، في إدارة عمومية، تنجم تخلص بتليفونك في ثانية. المنظومة تعتمد على تكنولوجيا تشفير عالية لضمان أمان متاع فلوسك، وتسمح بالتحويل الفوري للفلوس هذه. أهم حاجة إنه المنظومة هذه باش تقلل برشة من مصاريف التحويل وتخلي الدفع الإلكتروني متاح للناس الكل، من أصغر تاجر لأكبر شركة في تونس. توني باي هو تحرير حقيقي للاقتصاد التونسي من عبء الكاش ونقص السيولة. تونس في 2026 قاعد تدخل رسميا إلى نادي الدول اللي تعتمد الشمولة المالية الرقمية. هذا التوجه باش يسهل حياة الملايين وينقص من الصفوف ويخلي المعاملات المالية أكثر شفافية وسرعة. السؤال لنا تو، هل احنا مستعدين نبدلوا عاداتنا ونخلوا المحفظة في الدار ونخرجوا كان بالتليفون؟ الأكيد انه توني باي هي المستقبل، وتونس اليوم قاعدة تخطو بخطى عملاقة نحو الرقمنة الشاملة. في عددنا القادم مش تحدثوا توني باي كيفاش تصير العملية بكل بساطة.
1: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: اشهار
5: ورود الصباح مع إلهام جليدي.

0: 48 دقيقة بعد الثمانية. هكا قلت لكم وقلت لنا طبعا يسرى محنوش عيش يومك، وهذه أهم حاجة إنه نعيش الحياة يوم بيوم، ساعة بساعة ولحظة بلحظة، مفكروش برشا في المستقبل لأنه في النهاية عند رب العالمين. معنا كالعادة في التوقيت هذية فقرتنا الأسبوعية، نتفننوا في المطبخ وندخلوا مع بعضنا طبعا بقيادة الشيف صابرة بوسعدة. صابرة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل، صباح النور، شحوالكم كل الناس، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية.
0: يعيشك، أهم حاجة في الدنيا هذه هي الصحة والستر يا صابرة. إن شاء الله، إن شاء الله ديما لباس هكا، والأكيد هو ويكاند ومقترحات من عند صابرة، مجموعة من الأطباق باللحلو والمالح. تفضلي صابرة. مرحبا.
1: اليوم باش نقترح عليكم باش نعمل كعبه شطاتي تاع الدقيق، وباش نعمل لكم كيكه البركان اللي توا عامله حاله في الديو.
0: اها
1: باه. اول حاجه باش نعملوا شطاتي، باش ناخذوا طل سميد، سميد ارطب معاه مرطل فارينه، سميره تاع خبز.
0: بشوية بدلتي البلاصة، بعد علينا الصوت صابرة.
1: ترى لحظة، به عنا رطل في السميد.
0: اي
1: طبعا هكا
0: هكا بالقدي. اي
1: به رطل السميد، وعنا رطل فارينة، وعنا خبز خميرة بتاع خبز.
0: اي
1: وعنا ساشي خميرة بتاع جاتو، وعنا شوية سكر فاني.
0: اي
1: توصوها بشوي سكر فاني، وعنا 120 مليلتر زيت، وعنا مغرفة ونص مغرفتين سكر، ومغرفة صغيرة ملح، وشوية ماء دافي باش نعجنوا بيه، ونجم نحطوا أكل الصحة بتاع الخبز اللي هو شوية سينو شوية حبة حلاوة وجلجلي
0: يبنن لنا ويعطينا ريحة بنينة.
1: مقادير تاع العجينة. بالنسبة للحشو باش ناخذوا كعبة عظم مسموتين، باش ناخذوا كرستون معصور من الزيت بتاعو، ناخذوا طريشه هريسه، ومعهم جبن موتزاريلا. هذوما الباز بتاع الحشو بتاعنا. باهي، نمشي طريق التحضير. اول حاجه ناخذ الصحفه نحطوا فيها السميد، نحطوا فيها الفارينه، نحطوا فيها الزيت، ونحطوا فيها الخميره تاع الجاتو والسكر. نحاولوا هذوما نبستوهم مع بعضهم في الاول، وكل خميرة خمرتها وحدها مع شوية سكر وحدها،
0: أكيد
1: خليها تتفاعل. ومن بعد نحطها في الوسط، والملح ديما نحطوه أكوتي على جنب.
0: أي
1: نحطوا الصحيح بتاعك الخبز ده معاهم، ومن بعد نحطوا الماء ونعجنوا العجينة. العجينة تتعجن مليح مليح، والعجينة الشباتي ما تكونش طرية، تكون شدة روحها شوية، تكون يعني شدة روحها كاسحة. بعد ما نعجنوها ندهنوها بشوية زيت ونخلوها تخمر على روحها. بعد ما خمرت نقسموها كعبات صغار مقابل لكيكة 200 جرام الكعبة 180، انت كبر العائلة بتاعك.
0: اي
1: وتكون انت حضرت العظم بتاعك سمطو. تكون عندك شوية هريسة، ماذا بينا كنت كهريسة ديري عربي، مع شوية طن وجبن. هذوما اللي فما شكون يحط فيها راو جامبو، يحط فيها سلامي، هذيك تكون كل أذواق وكل اختيارات، فما شكون حط حتى بطاطا مقلية شوي مع الدوس والصل.
0: كل واحد يعني شنو يحب،
1: كل واحد شنو يحب، يحب المايونيز، كل واحد شنو يحب.
0: أي
1: المهم حلو البات بتاعنا من بعد ما خمرت، قسمناها وخليناها ترتاح زردة شوية، نحلوها على الرخامة بشوية زيت، وندهنوها بالهريسة والفرماج ما ننساش التوابع زادة، زيت توابع جبن، نحلوهم مليح مليح، وبعد نحطوا الموتزاريلا ونحطوا التون ونحطوا العظم المسموط، نسكروها يعني هي تبدا على مدوره، ونعملوها على شطر دوره، سكروها ونطيبوها على البلاك، لا زيت لا حتى شيء، تبدا شيء حكيكة نطيبوها على جناب، ومن بعد نطيبوها من اللوطه، وتاكلوا صحه وبالشفاء. هذه الشطات المهديه اليوم حضرناها، حبيناها يعني تكون فطور خفيف.
0: به
1: نتعداو للكيكه بتاعنا اليوم، الكيكه البركان هذيه اللي هي كل دار عندهم العظم الزيت والسكر، يعني فمش حاجة كبيرة. الكيكة هذه ما بين الكريمة وما بين الكيك، يعني مخلطة مع بعضها.
0: باش
1: ناخدوا كعبتين عظم، حرارة الغرفة.
0: أيه.
1: ناخد معهم كيس سكر، زوز شاشيات سكر فاني،
0: أي
1: نص كاس زيت،
0: اي
1: كاس حليب، زوز خميره تاع خبز تاع دتوسه محمي، ومعاهم قهوه ثلاث ذوبان تحكي النكهه، معاهم 30 غرام كاكاو، ومعاهم زوز كيسين من الفارينة تاعنا العادية يعني، نفس الملح هذيك لازم تعزمنا الذوق تاع الحلو تاعنا.
0: به.
1: للكريمة عندنا نص لتر حليب، عندنا زوز بقوات كريم باتير يعني مقابل ستة مغارف كبار معبيين خاطرها تجي لا خاطرة ولا جارية.
0: به.
1: ومعاهم زوز مغارف سكر ما نكثروش السكر خاطر احنا باش نعملوا الشوكولاتة. وهذوما وبعام شويه سكر فاني مش نزيدو نعزو ذوق تاع الفاني، اللي يحب ما يعملش ما يعملش.
0: به.
1: به. عندنا زاده صوص شوكولا اللي هي 150 غرام شوكولاته و 150 كريم فريش. شويه شوكولاته من فوق باش نبرشوها تاع كبات كلاسي مزينه من فوق. طريقه التحضير، ناخذ الصحفه نحطوا فيها كعكي العظم، نحطوا فيها السكر. نحطوا فيها رشة الملح، نحطوا فيها السكر الفاني، هذوما نركضوهم مليح مليح بالركاضة الكهربائية حتى اليدوية يزي يعني ما تسحقش ركضان كبير كما نقولوا. ومن بعد نزيدوا الزيت بشوية بشوية حتى لين يدخل فك الخليط هذاك، ونزيدوا الحليب. ومن بعد نمشوا للنواش اللي هي الخميرة، نغربلوها مع الفارينة ومع الكاكاو مع القهوة هذيك.
0: أيه.
1: وخلطوا كل المكونات كل ما بعضها. وما ننساوش اخر حاجه نضيفوا مغرفه خل، هذه اللي قلت لكمش عليها. السر بتاعها هي فك مغرفه الخل هذيك اللي نعملوها اخر اللحظه يعني.
0: به.
1: اخر مره بعد ما كملنا خليط الكل الفارينه والكاكاو والكل نضيفوا مغرفه خل. ناخذ الخل بتاعنا يكون قطره 24.
0: ايه
1: حاولك القالب اللي يتحل على جنب مش كلنا اسهل
0: شي سهل لنا صحيح
1: الكل. أيه. ولا كيما بتاعت الكيك هذاك نحطوا له بابي كريستون من اللوطه، ندهنوا شويه زبده رشوه شويه كاكاو، ونحطوا الخليط بتاع الكيك، وبعد نطيبوا الكريمه بتاعنا مش نحطوا الحليب، ونحطوا الكريم باستير والسكر وسكر الفاني، ونطيبوا الكريمه بتاعنا.
0: أيه.
1: ونجيو لك القالب هذاك اللي حطينا الكيك اللي فيه الكيك، نحطوا الكريمه هذيك في الوسط. حاولوا نصبوها بالسياسه.
0: أيه.
1: ونحطوها في الوسط. يكون الفور مسخن على 170 درجه، ماذا بينا كان لوطه اكاهو من غير ما نحلوا عليها الفوق، تطيب مده 45 دقيقه، تخليها بعد تبرد في الفريجيدير اقل حاجه 3 سوايع، والا طيبها في الليل وتخليها الغدوه.
0: أيه.
1: ومن بعد كي تبرد تعمل لها صوص الشوكولا هذيك اللي قلنا عليها، تسخن الكريم فريش وتحط عليه في الشوكولاته. وتذري فوقها اكسس الشوكولا هذيك، وتزينها بكلطات كلاسي هكا كنجاره. ولهنا ديما الاذواق تقعد لكم انتوما الزينه، تقعد الاذواق الناس اللي يحبوا كيفاش يزينوا، تحب فاكهه تحب اي حاجه تحط عليها، وتقصها تلقى ما بين الكيك وما بين الكريمه حاجه مزيانه برشا، حاجه بنينه وما تتكلفش من طونت.
0: يعيشك صابره.
1: احنا ديما على حاجه باهيه وما تتكلفناش برشا.
0: يعيشك صابره، شكرا ليك، تسلم الايادي، نهارك زين والى اللقاء. هكا كون وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي معكم مستمعينا، شكرا لكم الناس كل، شكرا هادي، شكرا فيصل، شكرا مفتاح حبيب زملائنا في قسم الرياضه وقسم الاخبار، نهاركم زين الناس الكل والى اللقاء.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. انطلقت صباح اليوم من مطار جرب جرجيس الدولي أولى رحلات حجيج ولايتي تطاوين وعدد من معتمديات ولاية مدنين. أكدت وزارة التربية أن فتحها مناظرة خارجية للانتداب الأساتذة لا يتعارض مع نص القانون الذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، مؤكدة أن القانون نصص على إحداث منصة رقمية لإدراج المعطيات الخاصة بالمترشحين على أن يتم فيها بعد ترتيبهم ترتيبا تفاضليا مع إعطاء أولوية الانتداب لمن تجاوز 40 سنة وله أكثر من 10 سنوات بعد تخرجه. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإبقاء على جلسة 13 من مايو استثنائيا والمخصصة للمصادقة على عدد من المشاريع، من بينها اتفاقات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتضوئية بجابس وسيدي بوزيد وقفصة. يتواصل اليوم بمركز التربصات والاصطياف والتخييم الشال شنيني تتواصل فعاليات المهرجان الدولي للتذوق بواحات جابس بمشاركة طباخين من دول عربية والصين. في العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال. بعد الفاصل معرض الصحافة مع أحسن العياشي.
1: معرض الصحف العربية والدولية.

في أمرين، هما أنها كانت صداما عالميا اتخذ من الشرق الأوسط ميدانا يؤكد أهمية هذه المنطقة بالنسبة للنظام العالمي، والأمر الثاني أن حقل الصراع العالمي هو اقتصادي. إلى صحيفة رأي اليوم، والتي ترى أن إيران وحتى الوسطاء يعتقدون أن الحل الدبلوماسي لا زال ممكنا، ولكن طهران تعتبر أن الولايات المتحدة غير جادة في حل المشكلة، بدليل أنها مصرة على تفويض هواة في السياسة ومنحازين بالكامل لإسرائيل في إدارة المفاوضات، وأنها ما تزال تمني النفس بتشكيل تحالف عسكري يضم بعض دول الخليج ينجح في فتح مضيق هرمز بالقوة. هذه العملية إن تحققت فإنها ستجلب كوارث أكثر مما جلبته كارثة شن الحرب الصهيوني-أمريكية على إيران ولبنان. ونختم بصحيفة الشرق الأوسط، والتي تقول إن كل ما يريده نتنياهو أن يورط الجيش اللبناني إلى جوار جيش الاحتلال في حرب لنزع سلاح حزب الله، وهو هدف مستحيل التحقق. أعلنت إسرائيل عدة مرات عن إنجازه، ثم تبين أن الإعلان الكاذب كان مجرد زوبعة في فنجان مسموم. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات حسن العياشي. ألقاكم بخير.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تتويل.
1: إذاعة تتويل.
2: صباح الألحان مع فتت.

0: هاي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية التي إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. تنظم دار الشباب لجريبيس بجريس تظاهر بشعار في رحاب التراث، أصالة متجددة تدرج ضمن فعاليات شهر التراث. يتواصل اليوم بمركز التربصات والاستياف والتخييم الشال شنني فعاليات المهرجان الدولي للتذوق بواحات جابس، يشارك فيها عدد من الطباخين من دول عربية والصين. في العالم، قال الرئيس دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. أخيرا، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوصل إلى وقف لإطلاق النار 3 أيام مع روسيا في إطار الجهود الأمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل تتابعون أبرز المستجدات الرياضية مع عبد الكريم حمدي.

0: سبورت.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي الرابطة المحترفة الأولى لجولة قبل الختامية للموسم. اليوم دفعة ثانية مستقبل مرسى نادي الصفاقس، التحكيم لباسم بالعيد، والفار لوليد المنصري، النجم الساحلي نادي البنزرتي، التحكيم لحسام بن ساسي، والفار لأمير العيادي، تلاشي جرجيس نجم المتلاوي، التحكيم لعبد الحميد بدر الدين، والفار لخليل الجري. وغدوة المباراة الأخيرة لهذه الجولة الدربي والقمة، تلاشي رياضي نادي الفريق، التحكيم للنمساوي كريستيان بيترو، والفار لمواطنو هارلد. الجولة القادمة اللي تلعب على دفعات بالنسبة للرابطة الأولى يوم الثلاثاء 12 مايو مباراة واحدة، شبيبة العمران ضد مستقبل مرسى. يوم الأربعاء ثلاث لقاءات، النادي البنزرتي ترجي جرجيس، النادي الإصفاقسي نجم الساحلي، ومستقبل جيبس ضد الملعب التونسي. ويوم الخميس آخر اللقاءات، النادي الإفريقي ضد الأولمبي البيجي، الاتحاد المنسيري ضد مستقبل السيمان، الاتحاد الذي ببنجردان ضد ترجي الرياضي التونسي، ونجم المتلوي ضد الشبيبة الرياضية القيروانية.

0: طاوين ورالوي ضد كوكب عقارب. وبالنسبة لمباريات المجموعة الثانية موعدها يوم الثلاثاء 12 ماي دائما نفس التوقيت الساعة الرابعة، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية المكنين وجمعية ليانا جلمة الملعب الجيبسي، مستقبل قاسرين ضد اتحاد قصور السيف، تقدم سقيطة الدير هلال الرديف أمل بوشمة قربة، وقوافي القفصة ضد أولمبيك سيدي بوزيد. ربع نهائي كأس تونس لكرة اليد، أمس الترجي الرياضي التونسي يترشى على حساب النجم الرياضي الساحلي 28 مقابل 19. باقي اللقاءات عشية اليوم انطلاقا من الساعة الرابعة، بعث ابن خيار ضد النادي الإفريقي، الملعب التونسي ضد نادي سقيطة الزيت، وجمعية الحمامات ضد فريق سبورتينغ المقنين. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة أيام، هني وين يقول الشعور كلامه،
3: الشعر والكلام،
2: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه،
3: الصوت وغناوي
2: في برامج لنا، وشعر موزون جيل يحيى زيانة،
3: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
1: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
4: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة تطاوين، مرحبا في الاستماع لنا في دق خلالة ولقائنا على موجات إذاعة تطاوين إذاعة بانوراما في نفس الوقت. تحية لكل جمهورنا العزيز وين مكان وين يوصلوا بثنا، سواء عن طريق الابليكاسيون على الهواتف الذكية، أو عن طريق الانترنت، أو عن طريق المذياع، أو في السيارة، أو في أي مكان، نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وإن شاء الله تعديد قديم معنا وقت حلو. اليوم موضوعنا مفتوح لكل الأغراض، لكل ما يجي على بالكم من حاجة تحبوا توثقوها تقولوها في تراثنا وفي موروثنا الشفوي. وكعلش أنا مش نزين الجلسة ببعض المداخلات الغنائية والشعرية مباشرة من الاستوديو. احنا تعرفوا في تونس نعيشوا على وقع شهر التراث اللي بدأ 18 أبريل ويتواصل 18 ماي، واليوم سهرية في المركب الثقافي بيت الطويل يمنها الشاب اللي ربما ترعرع وشرب من معين التراث، ابن تطاوين أيمن الشعباني. يسمعني كون معتبر باريك لتغر، التاي شربه مهلك ومضر، التاي شربه مضر يا صغين، وحق النبي اليمين مدمن وماهك ذكي وفطين، قلبه كاسح ميزوز لي ميزوز ولين، جلمود من صخر التاي داه مثل طعمه مر، التاي ظهرت فيه كم من نبأ داه ما يتخبى، بضرورته حكمه جميع الطبة، سم قاتل في الحشاية يتربى، يكثر السهر يخلي بنادم في قلق وذجر، شريب التاي دايم عليل ولا ينام طول الليل، يصبح مرخي بالعمل هزيل، التاي بالتجريب والتحليل ينقص النظر، يقطع الصحة ويرخف الوتر، يقطع الجهد يرخف العصاب ويفرغ الأجياب، يهلك النسل صحيح بالتجرب، اسمه مليح اسمه مليح، لا يليق بالشبان لا النسيان، ما فيه شي سر يرد في حل في الناس خان تذكر، التاي ما يوفقش حتى حد

لا عبد ولا حر، التايح شيشة مخربة للبر. كم من مثري للفلس دداه، خلاه فجري تر، لا سور دي لا فلنك لا ميسر. التاي فعله كيف فعل السل، في بلادنا تنشر مثل الكوليرا في سنين الشر. تبلاو به الناس والنسوان، عجايز وصبيان، أموال كثير مشات في الطغيان، في محنة البراد والكيسان، الموت والفقر، التاي شربوا عن النفوس اختر. التاي شربوا ويعمل الوسواس ويفسد الإحساس، ليليق بالفلاح للخماس، جل لما بمحنته في اللاس، عروسها وتشر، الحالة رثة والوجوه صفر. التاي راهو للبدنة ذية، بلاه بلاه بان ظهر، والله كان خرب خرب برشة شر، والله كان خرب برشة شر. يا قوم عيفوا التاي أحسن ليكم، ربنا يهديكم، أنا راني لله ننصح فيكم، بجاه النبي من محنته يزيكم، التاي أذاه كثر ما ينكروا كان جاهل ومختر. الشاعر عبد الرحمن الكافي، تونس 1926. كان شي يحكي على الكوليرا وعسله على الجوازية، هذه وقت دفخة قلنا مدام مفتوح لكل الأغراض، هات نحكي ربما شوية طرافة شوية أخبار منه ومنها، وطبعا حصتنا مفتوحة لكم على الرقم الهاتفي 75 870 900 في الخارج الإذاعي. حسن الحمدي في قاعة الهاتف في السوشان، حاتم مغريني معكم في ساعتين زمان في دقة خلالها.

0: هذا الشاب سليم أو سليم بالمبروك، تحية ليه والواقع والناس ديما عنده برشا مسامات، يعني يقول السيف الصالح والمكتوثي، يعني من الأصوات الجميلة والشباب اللي شد ثنيته عنده سنوات في الطريق هذايا. على كل تعودنا أنه ندي دينا للشباب وكل أصوات التونسية. سليم بديت معاه يعني في تونس ومديت يدي، وكان ضيفنا أكثر مرة في الإذاعة الوطنية، واليوم شباب تطاوين وشباب جنوب الباب مفتوح ليهم في فضاء دق خليل في إذاعة التطاوين، طبعا حتى ندنوا مدينة ونسير معاهم في درجات النجاح إن شاء الله. هذاك علاش اليوم وما عنديش معناها حتى فضل، والفضل ربي سبحانه وتعالى أنه يكون باب دق خليل مفتوح، وأيضا أي من الشعباني باب الإذاعة ودق خليل مفتوح، بحكم أنه شهد يعني نجاحاته ودرجات تطوره منذ سنوات من 2019 تقريبا، تبع في أيمن إلى حدود التوقيت هذا، وفاجئني في بعض الأحيان، يعني تفاجئت ربما كي عرفت أنه أصبح ربما ببطاقة احترافه. وتهانينا ليك يعني الفنان أيمن الشعباني، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبتين سي حاتم، وتحية المستمعين إذاعة تطوين. الحمد لله نقولوا
0: الحمد لله، الحمد لله. رضيت الله والوالدين،
1: أكيد أكيد رضيت الله والوالدين، وتكون معناها إذاعة تطوين هو المفتاح الأول لكل الفنانين في النجاحات، وإن شاء الله القادم أفضل
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله خطوة خطوة، والرحلة ألف ميل راهي تبدأ بميل وبخطوة واحدة وخطوة ناجحة ثابتة. طبعا مع تحية للشباب الأخرين، حتى ثم شاعر شاب حتى هو ولدنا ولدك خليل محمد العرضاوي حاضر معنا، تحية لي تو بعد يسمعكم حاجة إن شاء الله. على كل الليلة 9 ماي مازالوا 9 أيام أخرين في شهر التراث، يعني حتى 18 ماي، وسهرة ربما لأيمن الشعباني وحده في مهرجان في شهر التراث،
1: احتفال بشهر التراث.
0: أي
1: والله فخور معناها
0: بالثقة،
1: المنح أي منح الثقة والسهرة تكون شوف في وسط البلاد وفي بحذا أهلك وماليك، ويعطوك معناها لا لا لا لا لا يعطوك المشعل بحذا جمهورك وبحذا عيلتك، هذه حاجة معناها
0: مش خير من جمهور بيجيش اليوم.
1: لا لا لا لا لا لا جميل.
0: السؤال يتسأل
1: عادي جدا،
0: لأنه في برشا مرات يجي الفنان حتى من برا من تدوين وما نلقاو الجمهور.
1: صحيح، لا لا فما تصير هي حاجات كما هذه، لكن معناها فما مثل يقول عندي قدري وعندي ناسي.
0: ايه ثم قدي هذه نتاع منصف الصيد هذه.
1: ايه عندي الرجال اللي يحبوني.
0: يحبوني. ان شاء الله موافق، ولكن قبل الرجال اللي يحبوك اكيد ثم سند كبير اللي هو دعواته ما عندهاش حجاب مع المولى عز وجل. ونحبت نذكر ربما ونحيي كل أم ادعات لولدها بنجاح وتوفيق. ما فهمنيش حسن. الأم الودادة يعني قلت لك بالمعنى. يلا

0: هذه تحية لكل الأمهات وتحية لأمك يسر لأنها فعلا قلبها عليك
1: يعطيك الصحة.
0: هي المساند الأول وهي ديما تحكي عليك وتشجع فيك وتقول لي جيب جيب جيب جيب
1: جيب خوك. على فكرة فما حاجة أول غناية نسجلها في خرج ولاية تطوي وقتها أنا ما عنديش فلوس معناها كي جيت تشوف فيه نخمم وكذا قلت لي أمي شبيك معناها قلت لها ربي شنوش نسجل غناية كذا كذا كذا لكن ديبلاسمون بعيد ولقيتني متحمس قلت لي هاو ركوبك واني نسجعك لولا وفهمتني ولا برا سجل غنايتك وهبطها ونسمعوها بإذن الله معناها سند وديما في الصلاة ديما تدعي لي معناها
0: الخطوة الأولى إن شاء الله ربي يفضل إن شاء الله ربي يخليها لك ويخلي لك الولد الحمد لله على السلامة تقول لي عملها علي على هني الحمد لله على السلامة سي رشيد الشعباني طبعا شيخنا ونحترمه جدا جدا وكان زميلنا في إذاعة الطويلة عنده برشا معناها مساهمات في ربما الكلام الطيب وأيضا الدعوة الدينية السمحة هذيك والخطابة الجميلة التي تخرج من لسانه. يلا توبك خطيب وأمك يعني تحب لك النجاح وأنت خطواتك طبعا إن شاء الله ثابتة نتوقع نجاح ليلة إن شاء الله. شحضرت برنامج
1: والله هو في مناسبة احتفال بشهر التراث هي سهرة تراثية بعد معناها باش ندخلوا في عمق التراث
0: ما ناش باش ما تندمنيش اني نحضر الليله
1: لا لا لا لا
0: كنت غني في غنيه
1: لا لا لا لا لا لا هاش بس الموقع قريته هو هي الدنيا اذواق والناس رضا الناس
0: غايه تدرك
1: يعطيك الصح باه احنا باش نقسموا العرض هو على مده ساعه ونصف هو عرض عائلي بامتياز معناها العائله كل بالطبيعه من اول الصف الامامي تكون عائلتي باه باش نبدوا بالتراث بعد التراث باش نلبوا رغبات الناس معناها اكيد فما شوي في جو جربي فما في التونسي نتاعنا فما في
0: هنا امورك مريقله
1: اما لكن الاساس هو التراث نتاعنا اللي لازمتنا نحافظوا عليه ونطوروه للجيل اللي بعدنا
0: يعني حضرت اغاني معروفه من تراث الجنوب الشرقي
1: منهم اغانيه ومنهم الاغاني التراث نتاعنا
0: اي معناها عندك ريبرتوارك اللي انت وقديش عندك
1: بيسير بيسير باش نبدا بزوز غنياتين اللي هما تابعين معنا التراث سمعي والاغاني نتاعنا نونصوصنا نتاع الجو نتاعنا
0: الجو من ريت النجمه والجو هذاك
1: اللي هدر وغيب جالي والجو هذا الكل
0: الجو هذاك الكل ولكن باش تبدا بغنيتك
1: باش نبدا يعطيك الصحه باش نبدا بغنيتي
0: وحتى احنا باش نبدا بغنيتك
1: الله

0: هذه الأغنية الأخية يعني وعجبت الناس الأغنية ضربت
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله يعني وربما أنت ذكي هنا في الاختيار بتاع أنت استثمرت ربما نجاح صنديدة وكتبت على الأخية بشكل آخر بموضوع في نفس الموضوع ولكن ذكاء هذا ذكاء مش التقليد هذا ذكاء في اختيار المواضيع ولا ما ولا
1: انا نعقب على كلامك نقول هذا ذكاء بالنسبه للكلام اللي قلت هذا ذكاء نتاع اعلامي لكن بالنسبه لي يعني كي قريت اغنيه لوخية قدامي ما عمري ما شبهتها بصنديد
0: لا انت ما تشبهش
1: اي يعطيك صحة انا قلت ذكاك انت لكن والله لا مشي في بالي خلاص خطر تنجم ما تقول نفس التيتر ولا نفس العنوان هذيك صنديد على الاخت ولوخية على الاخت لكن كل واحد عبرها بطريقته
0: معينة لكن في الموضوع
1: المستمع
0: اللي
1: يعطيك صح
0: يحس نفس الاحساس اللي مش يجبد له اخته ولا معناه في نفس صحيحنا الكلام يتغير والميزان واللحن وكذا
1: واللحن
0: والأداء والصوت ولكن ديما أغنية لم
1: بحر ما شاء الله وقيد ما تغني على لم شوي
0: والوطن حتى حد ما يقول لك علاش انت أذاني غنيت على الوطن لا هذا ملك مشاع للناس قلت لك ذكاء ذكاء ذكاء جميل يعني في اختيار الموضوع وفي الغناء في الموضوع موضوع ذكاء وغنيت على الغربة وغنيت على العيد اللي
1: ناسب بعد علينا
0: ناسب بعد علينا احنا على باب عيد
1: يعطيك الصحة
0: وبرشا ناس ربما ماهيش تنجم تروح تعيد
1: فوالا الإحساس خطر جربت هذاك قبل له
0: إذا هنا ثم ربما نشوف في شاب قاعد يبحث على مواضيع ما يكررش ربما في غيره يبحث حتى الكلمة نجم نعاود التراث ولكن مش حنعمل حاجه جديده يلزم نعمل حاجه جديده
1: باختلاف تميز وطابع يعطيك الصحه
0: يعني هنا نشجعك انا ونشد على يديك واليوم بشركوك شكون بشركك محمد شكون شعر معك
1: محمد شكون شعر معي فما حاجات سكوب ما نجمش نخرجها نحب ماذا بيه يكونوا مفاجآت غادي تصير في السهره
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله موفق اخويا انا الله. بالنسبه لي انا نشجعك ان شاء الله نكون حاضر
1: ان شاء الله
0: كل الأصدقاء ودعوة للجمهور
1: أكيد جدا
0: وقتاش يبدأ العرض هو
1: العرض يبدأ هو نقوله هو بدي العرض بالنسبة لعندي يعني أنا بدي العرض ايه. بالنسبة لتو بدي العرض لكن معناها فما عبش نحكو شوي به خلي نرجع لك شوي للأغاني بالنسبة لي أنا اختيار الأغاني هو اختيار إحساسي معناها ما نيش نفركس على موضوع ممكن ما نحبش نذكر معناها حاجات لكن ما نجمش ما نيش نفركس على موضوع يمس الناس
0: ما تحبش نكسرت على البيز ولا
1: يعطيك صح هو ممكن هكا هدف بتاع فنانين يلوجعوا المواضيع انا اللي ضاربه في الـ في الـ في, الـ في الـ عند العباد باش تنجح غنيتها اني الاختيار الاغاني بالاحساس
0: خي ترابط يربط بيناتهم
1: يعطيك صح
0: اللي هو احساس اي
1: ارتحت لها ونغنيها ما ارتحت لهاش نخليها على جنب
0: احنا نرتاحوا شويه توا عندنا الشهر الفلوس
1: اكيد جدا
0: وبعد نكملوا مع بعضنا يلا
2: إشهار مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
3: إشهار إشهار تعتزم شركة اليوني المسعة جيسوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28-986-108-50-533-606
4: إشهار
0: كم انا الاشهار وكل مين فلوسنا نكمل مع العرض. يعني مرحبا بكل اصدقاء المستمعين على موجات اذاعه التوين واذاعه بانوراما في دق خلاله. ضيفنا ايمن الفنان ايمن الشعباني اللي عنده سهريه الليل في المركب الثقافي للتوين انطلاقا من الساعه
1: الثامنه ليلا.
0: الثامنه ليلا يلا ايش نكملوا في مخص برنامج الليله.
1: برنامج الليله به من الثمانية لثمانية ونص إن شاء الله فما إيقاع نحكو طبالة. طبالة معنا ما نحكوش طبلة معنا وزكرة فما تبل فقط أمام المركب الثقافي. هو نوع من أنواع الإيقاع
0: الحضاري.
1: يعطيك الصحة
0: الحضاري من محفل بيش
1: الجو بتاعنا الحضاري اللي هو بطبيعة الحال يرمز لتحضير الناس كما يقول في بداية السهرة ديما الحضاري باش لعبات تتلم ويشدوا بلايسهم.
0: عملت ابن خلدون انت يا تونس يجمعهم الطبل وشبريقهم العزي
1: كما قلنا من غير آلة الزكرة. آلة الزكرة الدخل في العرض باه. بعد باش نمشوا بالخطوة باش ندخلوا الناس للسالة باش نمشوا على الريتم متاع نصوص بتاعنا
0: السعداوي
1: النص نتاعنا يعطيك صحة على مشية الخطوة نتاع المواطن العادي باه لين يوصلوا للقاع. القاع يشدوا الكراسي نتاعهم يطلعوا تبول سيرسان يخدموا الفزاعي.
0: الفزاعي
1: باه هذاك مع الموفمون مع الحس مع العباد قاعدة مع
0: تدخل الفرقة بعد يدخل عناصر
1: يدخل حاجة من نجم باش نحكي عليها تو اللي هي باش تخدم ان شاء الله اون ديريكت فهمتني هذيك باه ومعها الشعر. ما بعد الشعر ندخل بالغناية بتاعي لولا وندي مارو العرض بتاعنا اللي هي غنية الغربة.
0: الغربة أول غنية غنية الغربة بيه أنا خذينا الأوردوفر من فتحات وبقيت التفاصيل إن شاء الله في العرض إن شاء الله موافق
1: إن شاء الله.
0: أنا حبيت هالتحية وجيب حضينا في دق خلالة ونشجع الناس أنه جو يحضروا الليلة
1: سعيد جدا والله.
0: وجمهور دق خلالة مرحبا بك وراو نجم نتقابلوا غادي
1: أكيد
0: إن شاء الله.
1: والدخول مجانا راو مرحبتين بيكم أهلينا بتطوين وكل ولاية تشرفونا وتنورونا الكل.
0: محمد تعال إيجا قول لنا حتى أنت شو فتحات باش نبدأ فرحانين بيك وما نخليوش حاجة في خاطرك ولا في خاطر أصدقاء المستمعين. محمد عندي برشا ما ريتوش وما عنده برشا ما تكلمش معانا في ذات تطوين عندك عام ما جيتش. مرحبا مرحبا بشي محمد أهلا وسهلا بيك. هاي سي محمد شنو أحوالك؟
4: حالي حال من فاقد ملاح وهاللي كان ما يصبر بلاه. جوني اصحابي عمي حاتم قالوا لي انساهم نلمو حال دمعاتك تجيبه. قلت لهم كيف مالكني هواه زهو العمر وايام الرهيبه وهو الفرح في ساعه نلقاه وهو فرح دايم دوم طيبه. وحالي حال من فاقد حبيب
0: يا الله حاله هذه غنيه محمد النص
4: يا حسره
0: يا حسره يا معناها الشعر راهو قبل ما يولي الشعر هو حفاظ يحفظ الغيره. شعر ما حفظش الغيره راه ما نجمش يكون شعر
4: أكيد
0: كامل. وانت مولي شعر كما حفظت شعر جدك.
4: أيوة. اول قصيده حفظتها من قبل ما نبدا نكتب من اللي عمري 8 سنين الجدي الحاج هو اللي علمني هو اللي حفظني هو اللي حببني في الشعر.
0: الله يرحمه. نعم ان شاء الله ان شاء الله مواهي الجنه بكل تاكيد
4: يا رب اجمعين.
0: مش تقول برشا شعر ولا شوي شعر
4: والليلة بحولها بنقوله نجي مدخلتين ان شاء الله بنكون المفتحات متاع السهرية وفي يمكن في نص السهرية في نهاية السهرية عندي مدخل اخرى بإذن الله.
0: مواضيع الغربة حتى انت
4: لا فما بخلاها في المفاجآت
0: شلون
4: ديما مفاجأة اليوم مفاجأة.
0: انا باش نحط موسيقى وخليها مفاجأة
1: معناها تجيب بالسيف
4: الافتتاح الافتتاح الدخلة بخليها مفاجأة. المداخلة الثانية نقول لك عليه المداخلة الثانية نقولوا هذه ليديا ما داعبتني منيني صغير ما نجبد غطايا وهذه ليديا ما وقفتني وين نطيح نلقاها حذايا وكان أيام شدة قابلتني دير كفوفها بين الثنايا وكان الناس جملة سيبتني هي عفسة عفسة خطايا وما تاكلش كان موكلتني وما تشربش لين يروى ضمايا وكاني جيت وكاني جيت تسبق عارضتني وكان مشيت ما تحكي في قفايا
1: ما شاء الله.
4: وهذه ليد يا ما دعبتني منين صغير ما نجبد غطاي.
0: تحية لكل امهات ديما عندنا على روسنا لو فوق
4: اكيد جدا باش عايشين احنا بخلاف
0: انا ما نجوش
4: باش عايشين بخلاف الامهات.
0: لا قلت القصيده هذه برك الله فيك عايش هذيك الصحه هذيك الصحه ان شاء الله موفق حتى انت
4: الله يبارك فيك ان شاء الله
0: ونلتقي في الركح ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
4: ملتقى مرحبا
0: ان شاء الله وموصين معاكم. مش نسمع حاجة الأيمن؟ نسمع حاجة الأيمن يلا.

0: عيد بالأحباب ميزهالي إن شاء الله ربي يجمعنا على الخير ويجمعنا في عيد وفي مناسباتنا العائلية والدينية بكل خير. نعود لقاعنا واليوم موضوعنا مفتوح كما قلنا لكل الأغراض، ومرحبا بكم على 75 870 900. صفحة حبار رديو التوين، كتبوا عيون سود وحواجب على مسعودة، صياد في قلبي كتح باردة. طبعا دي عندنا تليفون وصل لي، يلا ما نعطلش تليفونات. الو، اهلا وسهلا. الو، عسلامة. الو
1: الو، نسمع فيك. صباح خير.
0: حتى نسمع فيك، مرحبا بك، اهلا وسهلا بك.
1: لبس عليك بصحتك.
0: الحمد لله. عيون سود وحواجب مع المطماطي. شو كبتي وخلو قلبي شاطي.
1: يعني عندي نوع اخر.
0: قول.
1: انا احمد صلب.
0: اي في بالي سيد احمد صلب. عايش
1: عايش. تحيه صباحيه.
0: الله يخليك. الله يخليك.
1: واليوم من انتاجي الخاص، بدي من اختار.
0: قول قول قول قول قول.
1: هذه حاسيس شعريه بمناسبه احتفال جمعيه ورغمه بدوره 13.
0: اي
1: والقريحة نسجت 3 بيت على 13 بيت على عدد الدورات. نقول فيها تطاوين تنادي يا أصحاب الكيف، هاي نفزعوا ونشملوا فيها اللمة. احنا أهل العادات والتاريخ يشهد على أصلنا وحبنا للتراث والغمة. ما زال التطاوين بالتراث مهتمة، ومهرجان حافل وعالق سوري يسمى. ما زالت عادات أهل الوفاء والهمة، والورغمي على التراث يدفع دما. تقاليد أجدادنا حاضرة في أعيادنا، وما زالت في المحافل أجيالنا ملتمة. فرسان وبيوت الشعر في عراسنا، وجحاف الدادي تنحي الكساد والغمة. احنا أهل الشرف وفي لصل ما فرطنا، وشيدنا للتراث السمح بيتي لما. وتقاليد وعادات الأجداد ليه فخرنا، ومراحيل للظاهر وقت الخير يعمه. والصحر عنوان البل والغنم واللي كسبنا، فيها ربيعنا وزازنا وكل نجع للهد ضمة. فيها نمارس الجري والعابنا الشعبية، والشعراء يصوروا ويوصفوا ما ثمنا. وفيها زاز غنمنا وبالسمن بيه حفلنا، والعقد يلهد يزيد بيه طربنا في كل لمة. صاف الربيع والبلاد الصيف عزمنا، والخزن صوفنا وسمنا في قصور فوق القمة. يدوم الوفاء للوطن ومحفل ورغمة، أصحاب بادية ومبادي وكبرنا باللمة. بنخداش في 27/4/2026 معنا حديثة بمناسبة احتفالكم بالدورة، وخاصة وإحنا في شهر التراث. معنى هذا حبيت اليوم.
0: يعطيك الصحة سيد أحمد، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. وديما اكتب لنا، ديما اكتب يا أخويا، سمعنا شعرك. سمعنا.
1: هو سي حاتم راهو عندي ياسر. أنا عندي عندي ثمة اللي تعجبني من الشعراء الآخرين كما قلت أنت. نحفظ ونسجل. وعندي الخواطر والأحاسيس الخاصة بي في كل معنى، في كل جميع المواضيع تقريبا، كل أي حدث نقول فيه كلمات أي حاجة.
0: مرحبا بك يا خويا في كل وقت.
1: برنامجك الباهي
0: عايش.
1: وتحياتي لفي ضو عمك ضو لزلم وضو الكمالي وكل من يعرف حمد صالح في بن خداش
0: وضو العيلة. يلا شكرا لك.
1: شكرا
0: لك. هذيك الصحة سي أحمد سولة. واحنا مواصلين معاكم مع تليفوناتكم 75 870 900. موجود موجود. يلا أهلا وسهلا. مرحبا. وينك يا ميمة؟ لبس علي
2: يا باك
0: بصحتك انت
2: يا
0: رب.
2: حتى منينك جاي بحرق راقي بحضرة ودا نقول لك بالكلمة ما قصوت معانا.
0: ايه
2: وعلى راي الصبحار وعلى هذا كل نخطط فيه قلت نقول لبنتي حاتم.
0: قولي قولي ما
2: نعمة.
0: ايه
2: نقول شط البحر والموج والرق راقي تبكيش يا وما نهار فراقي.
0: ايه
2: شط البحر والموج والبحرية وراسي قلاب الراديو جافية. وشط البحر والموج والنعورة والشاطر ما تصعب عليه الدورة. وهاك البحر نظرق وماه الصافي قد ما تغطي به ما تنضاف. وصلوا على رايس البحار قادر جبار. صلوا عليه وزيدوا وشارب حوة فيدو.
0: أمين.
2: هزاز لقبال صلوا على رايس البحار سيع الموجة قنطار صلوا على رايس البحار حج الموجة الطار الطار وصل الحج شط الحمرون يومين جاب اصدار صلوا على رايس البحار وزريبيتي ولا غالب
0: يعطيك الصحة إن شاء الله لاباس إن شاء الله لاباس إن شاء الله يا ربي يعطيك الصحة والعافية
2: يا وليدي والله يهنيكم
0: ربي معك ربي معك إن شاء الله يوصل بحول الله شكرا لكم يا فاطمة شكرا يعطيك الصحة ونهارك موفق عادل بلطيف يقول مخفوق خفقني خفيق جناحة ردك دك هز القلب من مطرحة ردك دك في قلبي رشق مسمارة سكن كن بين القلب والمرارة ننساك نلقى داك في ساكن سكن كن في المكنون دار تراكن بهين اللي سكن كن وردك دك وشخطلط وذما يذكروني بالشاعر الكبير أحسن محنوش. دائما مكالماتكم على 75-870-900 وطبعا الموضوع مفتوح لكل الأغراض كما كما كما قلنا و ايضا صفحه احبار التوين برشه برشه تعليق فيها غيري عليا غيري لا تخممي لا تحيري لا خاينك لا كش عشيقة غيري. مكالمه جديده. الو اهلا وسهلا.
3: الو اهلا
0: مرحبا فيك.
3: اهلا بك خويا حاتم مرحبا بك وبضيوفك
0: العاد. الله يعيشك سلام عليهم غادرونا الضيوف يقدمنا البروموسيون للسهرية الليلة ومشاو خلينا الضيوف الآن أنتم أحباء دق خليلة واللي مساهمين في إثراء فقرات الكل مرحبا بكم
3: وبيك عايش حبيبة تكبير من الحامة.
0: مرحبا يا حبيبة وكل مساهمين في الحامة.
3: المرة اللي فاتت متحصلتش على البحر بنقول قصيدة الحراقة.
0: قلنا مش الحراقة احنا راه الحراقة
3: المهم من العشرة
0: والبعض نطلب اي انا نحب موضوع الحراقة خليه الروحة
3: اي على البحر المهم
0: ما يقولي على البحر
3: قال البطال خل نمشي بلاد الطليان خل نمشي بلاد الطليان يا أمه هذاك الحل نفرهد بابايا ونجيب السيارة معايا ونجيب السيارة معايا يا أم نسيك الهم خياني سمعتوا شخبر ركبوا السفينة وقالوا من تونس الزينة قالوا من تونس الزينة ما لقيناش معهم حل قعدوا في شيرك اقلب بيهم السفينة اقلب بيهم السفينة خلاهم كحوت البحر خياني سمعتوا شخبر يا ملا حالة اللي حرقوا الكل بطالة اللي حرقوا الكل بطالة يحسابوها ذاك الحل خياني سمعتوا شخبر يا ملا هي اللي حرقوا يا ملا هي اللي حرقوا يا ملا هي راحوا ما عرفوش اثنية ما جي منهم حتى خبر خياني سمعتوا شخبر
0: هذا كاويزي نكتبي بهذا القدر
3: خلوا ماليهم يتقلوا خلوا ماليهم يتقلوا يستنوا جيهم شخبر
0: يا حبيبي يا حبيبي نكتفي بالقدر هذا
3: والله
0: سيهدر شمامة نكتفي بالقدر هذا طبعا مش موضوعنا الحرقة ولكن خذيت بخاطرك ويعطيك الصحة يا حبيبي شكرا ليك نهارك طيب إن شاء الله. سمر عليك الملح خد الجمرة ويا سعد من حازك بكية عمره حمامات في المكنون سكنوا غادي مقرون بو 16 سقف فادي غثيث فاطمة فوق الكتوف مبرم في وين ما يبرم الريح يبرم غثيث ولفتي مظفور وتلامحتا سبول مغربي والسيل يجري تحتا وخمس معزة قول لا يجلبهم لا ياخذ السمحات لا يعذبهم قد ما نحبك زيد عذابك وجي مسكنك في بلاد مش ترابك عيون سود وحواجب على مولاهم وكل من طلب ترخيص بات معاهم عيون سود سافروا مبهاهم مشوا سافروا رفعوا دليلي معاهم عيون سود كيف البرني سافر معاهم خاطري حيرني عيون سود وحواجب كيف الهلة سافر معاهم خاطري ما ولا تدفع الذهب بشارة صنديد ما تصعب عليه خسارة عيون سود فوق خدود تحت القصة مولاهم محبوس عليه العسى. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو سهلا
2: مغربي وشتير يا
0: مرحبا بيك. ألو
4: يا مرحبتين بشي حاتم.
0: أهلا بسيدو، شين حوالك؟ لبس عليك.
4: لا شين حالك؟
0: يا رب رضاك، يا رب رضاك. كان يحيي فيك عاد سيد أحمد سولة تو.
4: نسمع فيه وبارك الله فيه، والله يجزيه بالخير.
0: الله يخليك.
4: أنت وهو وجميع اللي الناس اللي تصلت كلها.
0: الله يخليك سيدو لازم.
4: آه قال غتيف فاطمة محلول قطر زيتها.
0: ايه
4: نسيت فاطمه محلول نجا الصحه حمام طارق الله يريح في مطرحها.
0: ايه
4: نسيت فاطمه محلول وتلامحته طعم مغربي والشير يلعب تحته.
0: ايه
4: هم ياسرين عاد لكن ما ساعات منين نستحقوهم يغيبوا.
0: قال قالها اسمك على الشعال قوت الناقة، عيونك غدارة مكحلة مكحلة فلاقة
4: فلاقة
0: فلاقة. ايه مكتوب غربتي على مالية يميمتي هالقلب داير فيها برشا كلام.
4: قال جمال تارجي لاحق ياقي ردي غسيف هاف على كتاب طحن سدي. جمال تارجي لاحق ياقي ردي
0: جيتك نداوي من بالرض وعلة بخزرة عيونك راح داير كلها. يعطيك الصحة سيدي.
4: يا شي حاتم معناه بلغنا السلام.
0: يوسف بحول الله. يوسف.
4: العمك أحمد شولة. ولك أنت والجميع من يعرف ضو نزلم وصالح بن محمد العمراني توهونا في بن قردان.
0: إي.
4: معناها ومحمد هاكا بالله الربعي هاكا نهارات الليالي عدوا فيه. معناها في هاكا مع واحد الأجداد هاكا مال مرحول.
0: إي.
4: معناها بلغ لي له السلام
0: ان شاء الله.
4: المهم ومحمد هكا كان قاعد معاك الحميدي هكا قول له قال لك عبد الله انتم شوي على معناه القرار من قدام على الاقل يا سيدي من هنا شير جابر ومره قدام.
0: شكرا لك، عايشك سيدي، عايشك الله يخليك، نهارك طيب ان شاء الله. وننساك نلقى داك في ساكن سكن كن في المكنون دار تراكن، نسمة الصبح والهواء والعالة وما اسمح لما مع حاتم ودق خلالة. هذا يا كلام عذب الطيف، يا والدة لو كان بيدي يردك ندير لك سرايا في البحر ونودك ركح كح يتكمر تبخبر رادة اسمح الحكاوي يفهموا معادة. مكالمة جديدة. ألو ألو وسهلا.
5: أهلا صباح الخير يا حاتم.
0: نهارك زين.
5: أهلا بيك.
0: مرحبا.
5: شريف عدوني من الحام.
0: مرحبا يا شريف، أهلا وسهلا بيك. أهلا
5: أكثر، لبس عليك.
0: الحمد لله، شو حولك أنت؟
5: الحمد لله.
0: الحمد لله.
5: حبيت نشارك معنا.
0: مرحبا بيك، الخط مفتوح ليك.
5: وبيك أكثر خويا عايشك يرحم والديك.
0: قولي يا شريف، قولي.
5: يا شاب شاب وقدات عيوني بنت من واهل كوين واش تكون.
0: بنت من واهل من واش تكون.
5: ورصبر يا نفس تو تنالي تو تلحكي بعد العقبة الفات.
0: ايه
5: عبد العرفته بدي يستبى يكون حر ما عادش قديها تقبل. كمان كل مرة.
0: شكرا ليك يا حديك الصحة، حديك الصحة.
5: أقدم تحية ليك والإذاعة تطوين والإخواتي وأخوتي كلك.
0: الله يخليك، شكرا ليك، عايشك يا شريفة، عايشك من الجنوب. تقول قالوا مريضة وراسها وجعها وحتى شراب التاي ما نفعها. ويقول محمد بن سعيد العمري عيون سود من تحت الحواجب طلوا زي المكاحل يضربوا ويولوا. مكالمة جديدة. ألو ألو سهلة. ألو مرحبا.
6: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك أختي.
6: السلام اخويا.
0: اهلا وسهلا، مرحبا. يا رب يرضاك. شكون معنا؟
6: نشكرك على البرنامج الهايل.
0: عايشك الله يخليك.
6: وصدقني كل نهار تلقانا نستنوا في البرنامج، وبرنامج شيق ياسر، ويا ريت يرجعنا للحنين للماضي، الحنين للي فات. انت بارك الله فيك يعيشك.
0: عايشك الله يخليك.
6: نحب نقول لك على موضوع الكبر.
0: الكبر باش نتناولوه ان شاء الله.
6: ها
0: باش نتناولوه اما في الاسابيع القادمه مش توا.
6: اي نحكي لك، معناها نحب نطلب منك الموضوع هذايا، فهمت؟
0: اي لا مبرمجينه وما مازال وقته شويه هكا. علاش؟
6: على خطر عندي جدتي متوفيه. قالت برشا كلمات على الكبر، يعني فهمت؟ نحب نقولهم لك.
0: قولي
6: يعني
0: قولي. لا قولي قولي. مرحبا.
6: هي قالت هي وقت اللي زين تريس على برقيبه وقتها. تقول عبد الكبير ما عاد عنده هيبه وليح الغلب حتى على برقيبه. فهمت؟ هي معناها جت الكلمه قلبت عليها الحق
7: معاكم.
0: ايه
7: يعني قالت كلمتها وما قالت العبد الكبير ما عاد عنده هيبه وليح الغلب حتى على ابو الجيبه. الكبر خوفني بدال يغوله المنويه ما عادش كراعي طوله. الكبر صارعته رجيلك تاسي كان صاحبه ولا عدوي الشافي.
0: باي باي باي باي
7: يعني الكبر نحت ثلث من ميزاني. تبكشت ما عادش طويل لساني.
0: أبا أبا أبا مقوى بليغة جدا جدك هذه الله يرحمها.
7: جبتي هذه الله يرحمها جبتي قوية ياسر وغنية ياسر التول تو في عراسنا. في عراسنا كي نبدو نغنو هيك في عراسنا صدقني معناها وغناها الكل نغنو فيه في عراسنا معناها يعني جراد
0: جراد
7: عندها جراد تقول فيه سمت عطي... مرأة قوية ياسر وغنية ياسر ريت في الغراض الكل غنت
0: فهمت
7: في الأغراض كل
0: غير أعطينا حاجة غلط. حاجة معروفة جدا مثلا كلام بركة من غير ما
7: يعني كلام قوي ياسر قالتها فهمت. عندها تاريخ كبير ياسر في عرشنا هني يعني يقول لك مبروكة بنت بالليل يعني ما نحكي لكش
0: تقطع بالوقف
7: مش
0: كيف يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة أختي غالي شكرا الله يخليك مكالمة مهمة ناخذها مع بعضنا ألو ألو سهلة مرحبا بك أختي
8: بيك عايشكم هك عايشة في الجزائر
0: مرحبا يا عايشة أهلا وسهلا بيك يقولي عايشة
8: اليوم فصل على البحر بقي
0: لا لا لا مفتوحة لكل الأغراض
8: مفتوحة ما أنا أتذكرت أغنية يوم الزوت اللي قلتهم قلتهم اليوم قلت سكنت سحاري وجيت للمدينة وها البحر اليوم حديثينا البحر حديثي يا أخويا
0: ايه عندك الحق ايه
8: قلت سيئة عيني البحر جو عيون ملاية فكرتهم لحباب كانوا حدايا
0: والجمعة زي بشيخكوا على الصحراء والفيا في
8: أيوة
0: الصحراء هذاك على الجمعة زي الصحراء والفيا في مو موضوع إن شاء الله
8: والمدينة وكل شيء عرفناه يا أخو
0: إن شاء الله شكرا لك يا عائشة الله يخليك شكرا لك
8: قدم تحية لي قولي لي تليفون لكل مستمعين إن شاء الله سلام
0: شكرا لك يعطيك الصحة 56 دقيقة ونص بعد الساعة العاشرة ولقانا متواصل حتى الـ حتى النهار ولكن توا باش نخليكم في مروحة بين محمد بكرا وكمال حمودة حتى موجز الـ11 يلا

0: وبالغدر كفى ودي بالحال شاشيت اتبر بغدي وريم الترك اليوم هاو يكدي تخمام زادلني مخيط افكار صبر وفي طعم مرارة عدي
1: يهبش فلك يفتح سهز لو عاري هذا الحسن سافص منظاري
0: يهبش فلك يتبرم يسقام غزلي للقطع والسر يعني سهرت جافاني المنام تحرم وزمجر هدر بحري رقي طياري اللي معاه نعمل باهي نتكرم يخون صحبتي يرخص مقامي وكاري اللي نعامله بالصافي ونمشي على جلا في قواي الحافي ونهز ثقلة يحنوها الدافي وفي الظاهرة نخفي عليها الداري في القلب ينفخ على الجحيم الطافي ينبض جروح يزيد في مصاري وهذا الحسن سافصني منظاري

0: غير جرى عندي نسيته وخلعه ما برا بلاد الفيتا بيدين عدى للسكندة الليلة وضاحت فنيتا ذهب الاشواري تحملت منها العكس مع عادوتا للعلو شيعتا نوام احتاري للعلو فيه نعلي ويردني لسف المقام نولي خممت نلقى عيد فيها نخلي واصلت باقي عالمحبة الباري حديثة حسبت الفيق يطمن اللي رقب ظهري صنع الفهرش باري نحسب في تبعني ومعاه نتحزم وبيطوعني وحكيت لعشوني انفعني ووريت لمنهج سبب اضراري يحاتف معي الضد ويمنعني عطيت الحجر صور تسرب اللاري وهذا الحسب تفصل من طاري
1: الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم سمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. انطلقت في حدود الساعة 10 صباحا رحلة حجيج تطاوين وبعض معتمديات ولاية مدينة وعلى متنها 254 حاج وحاجة. يتواصل اليوم بمركز التربصات والأصياف والتخييم الشلج لفعالية المهرجان الدولي للتذوق بواحات جابسة يشارك فيها عدد من الطباخين من دول عربية والصين. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجارية، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. أوضحت السلطات الصحية الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 48 ساعة الأخيرة 5 شهداء و15 مصابين. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: تفرج يا قلبي عليك غمامة وكل حد توفى عشرة أيام. هني وين يقول الشعور كلامة؟
4: الشعر والكلامة
2: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة.
4: الصوت وغناوي
2: في برامج لانا وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
4: ملظوم ملظوم دك خلانا لا
5: دك خلالة عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين من جديد على موجات إذاعة توجيه إذاعة بانوراما في دق خلال أجمل تحيات حسن المحمدي في الإخراج الإذاعي فايس شوشان في غرفة الهاتف 75-870-900. تحية لكل أصدقائي المستمعين خاصة صديقنا مروان جاسمي اللي يقول صباح الخير. تحية لكم من تونس, تحية لأهلي في البحيرة في بنخديش, تحية لك يا مروان وأهلا وسهلا بيك. ايضا نحاول انه اصدقائنا اللي كانوا معنا على الصفحه عيون سود زي الليل شبوفيه شقوا الجواجي وما ملوا وما له عريه وما ماله فريه ولا حاجه كما هكا. اخونا عبد الطيف ببريدعه عبد المجيد يقول يا كبدي بعد الموت شني حالك وهسس علي في الحواز خيالك. تحية لطار عجودي. أيضا يقول ببردعة عبد المجيد يقول ريت مزن فوق الحوش هنا غرب مصعب فراق الكبد علي مجرب. ويقول عيون سود من تحت الحواج بتاقو حبات من مجرون جوي الزاقو. وايضا عواطف ودرني تقول ربي يعطيك الصبر والخير. يقول نحلم بسود الهذب معايا استقضت لقيت وساتي حلفايا به هذه. تقول عواطف ودرني ثم اثنين جلوا علي الغمة يوفى العرب ويقعدوا كان هما. يقول عبد المجيد الورد والنوار اليوم هاني ريتا وكان عود القرنفل مشي ما وزيتا. ويقول أيضا بنت الجنوب تقول صباح الخير أهلا وسهلا بيك. أيضا عندي غمامة في قلبي وضاق انفاسي لقيت الحبيب الصافي عمر راسي. هذا يا أخويا عبد المجيد. ثم ناس كيف العسل في القرجوم وثم ناس ملك الموت ولا هما عاوتوا بدرني. ثم ناس كيف العسل الصافي وثم

0: اللي يلدغك ويجافي. هذا يا عم مجيد ويقول عبيت صفحة وما زلت ماني مسلم وسي حاتم لا قري لا تكلم. هاني نقرأ هاني نقرأ. يقول أيضا ثم ورد بقرعون أمس ريت ريتا تكون خرت هز ريافي كشميتا. أيضا يقول كتبت اسمي على طول الزمان وحروفة وزولك برد الروح يرد الروح كيف نشوفها. أيضا تحية لطفيق برابط شكرا لك يا طفيق في المتابعة. يقول محمد سعيد عين سود من تحت الحواجب طلوا زي المكاحل يضربوا ويولوا قالوا مريضة وراسها وجحها وحتى شرب التاي ما نفحها بنت الجنوب يا عيني لا ريتي محمد قولي لا عمر الغديري يعمر الغديري والهروب الليلة قولي لا أيوة قرجونتي بالحوت بنشبحها ونفسي شهدت الصوت بنتبعها بنت الجنوب. هذوما جملة التعليق على صفحة الشخصية على البث المباشر اللي حسيتنا اليوم على الفيسبوك ومصير مع تليفوناتكم 75 78 900. مكالمة جديدة في الدفعة الثانية في الساعة الثانية. ألو ألو سارة.
1: ألو صباح الخير.
0: نهارك زين طيب. أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك أخوي حاتم. تحية ليك وتحية المستمعين الكل. معكم ربيع الحمد.
0: أم ربيع.
1: أي
0: مرحبا يا أم ربيع. طبعا أم ربيع
1: وعندنا من الحلقة اللي جبتها على الأخوة أنا من هارتها ما سعفي حظا أن نشارك. عندي قصيدة صغيرة على الأخوة.
0: قولي.
1: وباني شاعرة شاعرة ويكتب في الأغراض الكل
0: بهيش
1: ما يكونش معناها يمس الموضوع بصفة خاصة وإلا وهذا ما يمنعش اللي المشاكل هذه موجودة في كل عائلة.
0: موجود إن شاء الله ربي يهدينا كل إن شاء الله.
1: يعيشك. نقول شبيه الزمان كسر علينا نيابة وفرق جميع أحبابه والخو رامي خوه في زردابة. نقول هذا الصار ولا تروينا في كل عرش ودار لا يهمهم في فضح لا في عار على الثانية يسيب عليك كلابة العيب فينا والزمان غدار كمل علينا بالدرك وعذابة. تشبيه الزمان كسر علينا نيابة قلنا عاد ثم صافي ولا تقول خويا هو عزة ولافي لتقول له بالسر واللي خافي تلقاه خبرك بين عيلته وطرابة زي لجريت معيه قدمك حافي ولا كان لك لو نس بعد البابا هانا دمة واليوم على الرباه صافي الكمة نسوه الحليب الشاربينة من أمه وعالصلح سكرها جميع أبوابه كل من دخل بيناتهم بمذمة يلقاه يوم الآخرة في حسابه شبيه الزمان كسر علينا نيابة وفرق جميع أحبابه والخوة رامي يخوه في زردابنا.
0: يا لطيف ولو إننا منحبوش علاقات الأخوة هكا
1: لكن منحبوش
0: ولكن موجود لا موجود لا موجود موجود
1: إن شاء الله نقول وإحنا نكون وما نكونوش منهم إن شاء الله ربي يغلبنا عن نفسه.
0: آمين يا رب العالمين.
1: ربي يهدينا. تحية ليك وتحية كل من يعرفهم ربي
0: سبحانه
1: وإن شاء الله في مع الكبر عندي برشا
0: مرحبا
1: طبعا إن شاء الله نقول من هذا الحصة متاع يجيبها على الكبر
0: إن شاء الله. شكرا لك هذيك الساحة مربية. شكرا لك. مكالمة جديدة على الخط. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام سي شريف.
2: أهلا أخويا حاتم شين حالك.
0: لبس عليك
2: شين حالك ولا بصور الخط كم بالسير.
0: لا هذا لا تخرج ديما في وقتك منزل بكري
2: لا أنا قبل ديما نتكلم الساعة الأولى الساعة الأولى ما
0: اليوم ما الساعة الأولى ما خديت فيها برشة تليفونات لأني عندي استضافة صغيرة.
2: سمعت معاك محمد
0: عرضاوي وأيمن الشعبين.
2: شعر ما شاء الله هكا مرة في برنامج في السوق يعني في شعر قبل أن يتوقع رايح خشيت السوق حتى في السوق أعطينا شعر. ما شاء الله
0: سمح ياسر
2: وعند الشعر عنده ما يقول
0: في روحه.
2: انت من اليوم الحصه مفتوحه عاد انت انا بنعطيك تضحك تو مشوار شوي
0: هني نضحكوا علاش خير خير من الضحك.
2: عندنا شاعر شدوه البر في الصحراء ويتاجر وحشك ساعتها في البصل عاد شدوه ديوان وجابوه للمركز قال له هي المركز معنا جابوه المركز قالوا له هي سيدي ولا عندنا الشاعر هذا وتو نسيبوك قال له اسمع البصل بصلكم ولا المركز وصلكم ساعتها النظرق وفارغة في بن قردان ومعاه موحة داخل قال له يا نظرق يا ابو فارغة ويا نظرق ويا نوار هاتوا مخاليكم هزروا وحبين لكم ساعتها عندهم الخير
0: اي
2: يعني تموت انا بالضحك يعني. والاخر والاخر عند متعم مشيت خذت راجل ما براني انا مش في العرش قالها خصان شعرك يا ربي وما انا خيتي ولا تاخذي لا تاخذي طرياني هو ما حبش يمدها على نحنية هو قال خصان شعرك يا رقي وما انا خيتي ولا تاخذي طرياني
0: يبالك هذي اللي غنوا عليه البابور اللي هز رقيا بعد
2: لا لا لا هذه واحد اخرى الناس صاير عليها مشكلة
0: اي الله يفكر المشاكل يا اخويا
2: ما هي ربت معاهم سلم ولد عمها سلم فهو شفت مع واحد اخر قال خصان شعرك يا رقي وما انا خيتي ولا تاخذي طرياني
0: ان شاء الله دفعت بلي شكرا لك يا شريف هذيك الساعه عارف طيب انك طيب انك دقله وحليب مكالمه جديده معنا على الخط الو اهلا وسهلا
3: سلاما وصباحا
0: اهلا شريف عاد بي
3: مرحبا
0: بس عليك الحمد لله
3: تحيه اليك وفريق الهندسه وحبيب الحسه خليفه عبد المليك وديني من الاثنين
0: عايشك شريف اهلا وسهلا بي
3: اقول افرح لا تكره ولا تجرح افرح
0: افرح.
3: الزهور تتفتح روائحها بها تحفل وتفرح لا تكره ولا تجرح الطيور في الفضاء ترفرف وفوق الأرض تمرح لا تكره ولا تجرح الشمس نورها فوق الأرض والبحر يسرح فين تتخبى وانت تكره وتجرح افرح لا تكره ولا تجرح الله قادر يصلح ويفلح والسلام
0: والسلام
3: داخل القلب يمرح
0: شكرا شكرا لك هذيك الساعة شغليفة مرحبا بكم دائما أصدقاء المستمعين على موجاتنا على 75-870-900 مكالمة جديدة على خط ناخذوها مع بعضنا ألو ألو وسهلا مرحبا بك شكرا سي حاتم شنو أحوالك سي دولة كمالي صوت ضعيف كالعادة البورتابل هذايا حتى في شهر التراث ما تحسنش
4: الحواكم
0: لباس الحمد لله وانت ايش احوالك
4: والله في خير ونعم الحمد
0: يا رب رضاك الحمد لله
4: تحيه لكم والبرنامج كله تحيه المصباح الليلي ومصباح بقدامه وحمد طوله ومريم غراب ومريم حرابي وفايز العجرودي وجميع الاحباب اللي تابعوا في هال
0: دق خلاله وانتم برامج تراثيه باذاعه الطريق
4: انا بنجيب لك اليوم شوي هك على المناطق اللي عند نفي بن خداش بدرت شوية مناطق هك كل مرة نذكر لك برشة مناطق
0: اي
4: قول لم ود من شاعر لقبة مالي ومرسول من راس الجبل العالي تحيات من بن خداش والأهالي بن خداش بين جبالة رفرف علمنا بنجم توهلالة مزنزن جبل دمر مع رحالة نقول زمور جحاف والطبالة زين المحفل والخيالة فرسانة هاجي خيالة زين المحفل والحفالة وفرسانة هاجي خيالة وللهم في التاريخ الصالة غير قراعك في البدالة وشبشور الغربي وتعالى حق المظهار وقلالة منبت قديم وشعال وكل واحد يرعى في قدالة ومقر هاهي لو تقبالة سكنوها أولاد مقر هاهي لو تقبالة سكنوها أولاد عون صلالة وللهم جدحة في الرجالة شاعر نظم كل أقواله واليلزم قولك واللي يلزم قوله قاله وانشد علف جيج وانشد علف جيجي وحاله وكان تبغي تفهم براله تجعل ما ثماش مثاله ترم الضيف وعز ذلاله الكانون مولعج والعاله غدم سقي حاضر في شقاله وهالبرنامج دق خلاله خذي شهرة قدم داير حالة توقو دلالة زوز سوايع بالمنقالة نسو نهبله رجالة الحد محضر جوالي سدي نير في خبالة يعلم كان الله بحالة وراهي الدنيا دال بدالة وعب الفحم يكون في حالة وكل حد يحاسب بفعالة
0: الله يخليك الله يخليك عقب الفحم تلقى سحالة هيك ذكرتني حذاري فتحت الرمادي اللهيب شكرا لك هذيك الساعه سيدي هذيك الساعه موفق ان شاء الله وتعرفنا على برشا بلايص في بنخديش يعني دمر ومقر ومقر ومقر والفجيج وزمور يعني يعطيك الصحه ان شاء الله شكرا لك شكرا لك هذيك الساعه مكالمتكم 75-870-900 مكالمه جديده على الخط الو اهلا وسهلا
5: الو
0: مرحبا
5: مرحبا بك عايشك لاباس حسن
0: الحمد لله
5: الحمد لله. جميلة من حس جربي.
0: مرحبا يا جميلة وكل مستمعينا بحس جربي. مرحبا.
5: وبيك أكثر. الله نحب نشارك اليوم الموضوع ما مفتوح.
0: مفتوح.
5: نغني أصوات على بالريتم.
0: غني يا جميلة. غني يا جميلة. غني يا جميلة. غني.
5: خطر مشاركتها النهار. هاني من قولي.
0: قولي.

0: ايه ايه ايه ايه ايه انا وخوها نمنا سوا خوها نمنا نيسا ولا حنا هدي نتعدى ايه ايه ويني سوا ويخانا لي هنوها يا ونانا يا بنتي هاي هاي هاي هاي هاي خانا لي هنا ملكا يا وخانا لي هنا هم يا وهنا هم هاي هاي خانا قطعون امريكا لومي ما انا تبغيني يا نيني لومي لومي ايني الله نبغيني هما ما هنبغيهم يا مطجين بلغديني ايني نغنم يا نيني هما ويا رانا ابقيها بسني اي اي خانا لي هون امريكا يا وخانا لي هون هم دي يا وهم انا يا نيني
1: هيني يا فانا رفيت عون امريكا الو يعطيك الصحة يعطيك الصحة
0: اهلا والله ذريتها وعندي راس بنية وذريتها الزوز نبغيهم في روح قلبي
1: هذه هذه فاطمة الزهرة وذريتها
0: فاطمة الزهرة الصغيرة تقرا في السجيه امهم نادية واخاها يوسف
1: يا ربي يخليهم لك الكل ان شاء الله شكرا لك
0: ولي امهم من حس وجربي هم في التطاويل
1: ان شاء الله ربي يجمعكم بالخير ان شاء الله
0: يا وليدي فرحانه بيهم ربي يخليهم
1: ربي يخليك
0: يغني عليهم في السجيه من السنين تنجح
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي شكرا لك
0: وليدي خامس ثانوي يا ربي يخليهم
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحة شكرا لك موفقه ان شاء الله موفقه جميله
0: عايشك
1: عوض فلودر تقول فيه من يحسك كيف انت تحسه وفيه من يزيدك على الغصايص غصة ويقول محمد أو ببردع عبد مزيد الغزالة توالف كان البر العوفي ومتروم ليلعبوا في النوفي هذا على الغزالة اللي حكي لها عاد بالطيف هربت غزالة ريم مني ضاعت مشت ودر في سوق الظلام من بعد هذا عادل بالطيف شكرا لك عادل مكالمة جديدة على الخط الو الو سهلا
2: الو
1: مرحبا
2: سما عمتك مبروكة
1: اهلا اهلا اهلا عمتي مبروكة شو عوالك
2: تولدت على الاول ما بديت على الشاي وني لا لا لا نتبع الاول لا نعاود الثاني ولا نتبع الثاني ما هو الثاني
1: لا لا
2: حسيت مقرصة مجونة
1: اي
2: ولا قلب لا هيمونة لا حسيت مقرصة مصحة خلت عيوني قبل ما نسرح عم على عيني
1: يعطيك الصحة يا أختي مبروك صوت صوت ضعيف برشا على غالب ما نجمش نكمل معاك
2: ال لدانس ولا يذله
1: اي
2: ينفطنا لدانس ويسمح ونجمات على سيرة الساحل
1: صاحب نعم يعطيك
2: كوتني عين سودا غلدة فرج عليها الموت ولا ننجا وما كوتني عين سدا ياسر فرج عليها ربح ولا فاق
1: وراني مريضة ان شاء الله ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس شكرا لك يعطيك الصحة عمتي مبروكة يعطيك الصحة شكرا لك نهارك طيب ان شاء الله وان شاء الله نتقابل ديما على الخير تير القطاع عنده سماحة ريشة وانت عيونك قاتلة يا عيشة طق الرحاء وهاتيه صوت جفاري طق الرحاء وهاتيه صوت جفاري جيبي لي اخبارها يا نسيم الواري طبعا هذوما مقتطفات ومقاطع شعريه تاثوا بها انتم اصدقائي المستمعين الحصه انا حضرت برشا ولكن الاولويه لكم انتم اصدقائي المستمعين مكالماتكم ديما على 75 78 900 السلعه الغنائيه قبل ما نكملوا عندنا تليفون ناخذه يلا الو اهلا وسهلا غادرتنا وغادرنا التليفون عندنا تليفون لا ما عندناش إذا نمشي للسرعة الغنية كما اتفقنا ونكمل معاكم مشوارنا في دق خلانه

0: مرحبا بكم جديد للاستماع لنا في دقة خليلة، وطبعا توصلكم معنا 75-870-900. نواصل مع مكالمتكم الهاتفية وطبعا المروحات الشعرية والغنائية. مكالمة جديدة على الخط الأول. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: أهلا بأم آدم، شنو أحوالك؟
1: الله يخليك. خفق خاطري شاهي قداكم شوفة، ما زال ذكركم في البال وسط رفوفة. اولا اخويا حاتم، انا فاتني الجمعه اللي فاتت باش نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وربي يحييك الامثال وربي يعطيك حتى يرضيك.
0: عايشك الله يخليك.
1: الله يخليك. انا عندي حاجتين باش نقولهم.
0: قول.
1: نقول محاوله هي صغيره مازلت تحت التروشيك، نقول حليل المهن على اخواته الفاقدهم طول حياته، وين هنيه وين مباته بعد البابا وموت الام، عايش خانقهم دمعاته، لي في دكلامة ولا سكاتة خاض عطايا اللاتة، عايش بين الأهو الهم هن على وخياتة، داس العز وبعض حكاتة للناس الكلها مراماتة، حتى الجار وقرب الدم حليلك ضايع وسط اللمة، لا معاك خية ولا عمة، وقلبك فايض غصة وغمة تتجرع مر الحنضل وفم. حشيكم نقول قصيدة لمحمد غزال كثيري وهي تمثلني، ونهدها لكل إنسان وفي كان صادق وصدوق معايا، وبحثت في الساعات نلقى الزمن غير الزمن في ساعتي، حسيتهم ليعات نلقى الرفاقة ما بقوش جماعتي، وذرفتهم دمعات بيوت شعر نزلوا جمر مش بطاعتي، وبحثت في الأيام لقيت وقتهم عادي صباح وليل، أعوام تطوي عام وشهور في سرعة سبق الخيل، وبحثت فيه الأحلام لقيتهم بقوة رغم الطريق طويل، وبحثت فيه لنغام لقيت نغمتي ما عاد تطرب جيل، وتعطلت الأقلام الكاتب مع القارئ صباح بخيل، وتقطعت الأرحام جميل المحبة ما بقاش جميل، لكات فيه غرام ولا خليل متعذب الشوق خليل، وتخلطت الأنسام وكل حد عنده في الحياة سبيل، لا عاد صير حمامي رفرف سلام وسلم ومراسيل، عاد الحلال حرام الباطل تغي والخوف على القليل، بتهسهست من التخمام والظل العارف صبح مجيل، وياسر تغول أسوام ضاعوا المبادي ما لقوش دليل، واستفحلوا لسقام والعيون بدموع الحنان السيل، ومن ثبتوا لقدام تهد صبرهم رحلوا جرفهم سيل، بنوا من الهموم أكوام لهبوا شرارتهم قد تولعتي، فتركبهم هيهات فيهم لقيت أحصانتي وشفاعتي، يضوي قيم الشمعات محدوا سواد الليل من طماعتي. وخويا حاتم أنا اليوم معايا شاعر صغرون.
0: إيه آدم إيش بش يقول آدم اليوم؟
2: عسليمة خويا حاتم.
0: مرحبا ولدي. مرحبا.
2: تحياتي وتحياتي لكل المستمعين الكل.
0: يعيشك
2: والعادل الجبراني.
0: ايه تحية للعادل. ايه تحية ليه الشاعر الكبير.
2: حتى كان الوقت صغتني وجعت صبتني، نموت وما نسلمش فوطني، وحتى كان
0: حتى كان
2: كان اني محتاج مهوس الخبز احتياج، محتاج النور الوهاجي اللي منور فكري ومنهاجي، مش محتاج المولى التاجي بيبيلي من القصر العاجي، يخليني في عيني فراج عالدقلة والقمح البازي.
0: سامحة يعطيك الصحة. حفظتها.
1: خليكوا يا حاتم ان شاء الله ديما منورين.
0: عايشك منورة بآدم ان شاء الله.
1: وتحية لأهلي في الحامة الكل، نقول لهم ضرار الحامة قاعدين رفاقة وسمحين حتى خيولهم قلاقة.
0: يعطيك الصحة أم آدم وربي يبارك لك في آدم إن شاء الله. شكرا لك. عايشك الله يخليك. مواصلين معاكم 75-870-900. مكالمة جديدة. ألو. هلا وسهلا. ألو. رفعك زمان وحل بيك أشباحة ورماك فوق جناحة، ناين نفكرك في ترابنا ورياحة، نفكرك في الرملة ورياح وزعاقير ترقى زملة، والكلب والدلبل رافع حملة، وضاع جدي الريم على شبحانة، وساعات حتى الضو يبدأ ظلمة، وساعات لنها صافية مرتاحة.

0: اللي هز رقيه بسبب شباب علي الغندري. اهل هسال سيد علي.
1: ايه ان شاء الله ربي يستر ويحفظ ما يغرقش.
0: ان شاء الله ان شاء الله. تحكي على البابور ما
1: ايه على البابور.
0: يا مولى البابور قلع.
1: ان شاء الله عيد مبروك مسبقا.
0: عيدك وعيدي وعيدك وعيد المؤمنين كل المسلمين كل ان شاء الله.
1: يا حاتم
0: سيدي
1: دلت اقول على حمارنا عاد كلمات دهيات.
0: قول
1: من حاتيني حمرون.
0: يا عاد انت حمروني.
1: احنا حمارنا مازلنا عرب وفي الريف لنا عوايد ولينا الشرف في كرم الضيف وغيرها ومازلنا كبير السن لنا قايد ومازلنا رواتي كسب وشعير وقمح في مطاميرة ولغتنا داجة من نقلق لولا شوايد وما زلنا نتكلم الكبير ما يقص صغيرة وما زال قدان الحن نحب اللمة ونبغو الزايد وفي الخطوبة عالبور رد الشيرة ولك اتفنا من كتفه بالبايد اكتف حب القوية ظفيرة وما زلنا لبقي هني عالدوار قرب الزايد وكلامنا دق بمصاميرة. يا حاتم احني وين تسمع صوت القطاع تعدم حايد لذ العطش قاس كبيرة واحنا وين لا واحنا وين نوكلوا السمين ما نربحوش البايد ونحبوا ولا نحبوا الكرسي المتعة نتربى على حصيرة. يا حاتم احنا وين حمارنا مازلنا عرب وفي الريف لنا عوايد ولينا الشرف في كرم الضيف وغير.
0: قال لك عادل بلطيف قال لك خرطف عنيزة ديرها عيادي ما دام صوم الظان مش مقادي.
1: خليني عاد نزيد شوي اخر.
0: قول
1: سلام من منه سلام وصل عزيز الخاطر من وقت ما ريتاش سلام صاحب الميزة على الكل على قد ما جملت جميلة ما وصلتاش كل وين كل وين حركت ليت لقيت عند الحل لكن سيت الذهن تركي فاش بغيت الصابغة في القلب كيف الظل نساني همومه وكيف ما نبغاش تحس علي لغته حلوة عسل مضحك نوده منه ما نبرى الساعات يدغدغني علي غل نتبعثر فراشي نبغو بلاش فراش سلام من منه سلام وصل عزيز الخاطر من وقت ما ريتاش.
0: شكرا لك سيدي علي
1: يعطيك الصحة. حييه وقول له اعطوا نجيب لك حل وحلة.
0: باهي اوكي
1: نربطك انا اقول معك خليك تقدر
0: خلاص ان شاء الله. شكرا شكرا سيد علي
1: ومسلم ربط
0: الشعراء ايش ايش ايش ايش ان شاء الله يربي يعطينا الشيء اللي نقدوه مش نقدوش. شكرا لك سيد علي ومسلين مع تليفوناتكم 75 870 900. مكالمة جديدة على الخط. الو الو وسهلا.
2: الو عسلامة
0: مرحبا بيك.
2: باسي عايشك مصطفى المحضاوي ابن خداش.
0: مرحبا سيدي مصطفى وكل عائلة المحضاوي. يا لو سهلا بيك
2: بارك الله فيك. نحب التحية كامل للشعراء المدخلين اليوم في البرنامج نتاعك.
0: عايشك
2: برنامج حلو وسمح باهي والله من نفس مسمية تو ما خرجتش من الدار نتبع فيه. نحضر في روحي وديما نسمع فيه الحق
0: مرحبا.
2: برنامج باهي
0: برنامج. مرحبا عايش خويا
2: معنا قبال برشا الناس كل تتبع
0: الحمد فيه. لله الحمد لله
2: عايشك. نحب عندي خواطر من خليتهم من صاحب العقل في ليبيا أربعة الصبر وزوز على المدن معناها واحد أحكي على الرمادة قال كان الرمادة يكتبوها باسمي عصير فوق البير نقعد رسمي وأنا بس نقول كان بن خداش يكتبوها باسمي عصير فوق البير نقعد رسمي هي المقولة مش مقولتها
0: استعارة استعارة بإيش
2: وقالوا لو كان بن مهيرة يرتحل برشادة نبنوه مكان بين مهيرة يطحل برشادة نبنوه بين القلب واللبادة
0: حضوه بين القلب واللبادة صحيح.
2: فما كان كان شبح العين نبري داية نبني على شط البحر سراي على الصبر الشبح كل شيء نبدا تتعقب في حاجة ولا هيك
0: اي نبدا تستنى في حاجة وبتط شوي
2: شبح العين نبري داية تستنى في حاجة ولا حاجة لو كان شبح العين يبري داية نبري على نبني على شط البحر سرايا. بالنسبة للصبر هذا من صاحب العقل في ليبيا نقول الصبر حمل ثقيل ما يقدر من يوالي كان غير بوعقل رزام وقلبه وسيع جوالي.
0: اي
2: انا الصبر
0: لازم كبر قلب وكبر عقل الزوز. اي
2: وقال لك يقول الصبر علة ووقات يبري العليل كي تصبر يبري العليل ووقات حملة تقلة معناه بالصبر حتى الحمل تقلة وكيف فوق عديل معناه ربما بالصبر ربحت برشا حزات
0: صحيح
2: ده فما الصبر يقول الصبر هذه واحدة قالت الصبر نسريه بقعود ولد نهبتي من حلالي يا بالنا الباه موجود من عند مول الموالي
0: اي
2: هذه الصبر انا يعني بتعطيها
0: عطيها حاملة اي
2: عنده وديعة
0: يقول لي
2: ولد ناكي من حلالي معناها هي الناقة معناها حاجة كبيرة هي
0: ما يقول لي يا قلب ما تشكيش دس وخلي يدور الزمان وتلقى علاش تولي نوصيك خذ الصبر دير بخيرة محال تلقى في الشدايد غيرة
2: يا
0: صابرين الصبر وين دياره نبغوه حتى كان فيه مرارة شكرا لك عندك الصحة
2: عندي واحد اخر مازالت بالله
0: قول
2: اصبر قال لك اصبر لا قابلك صبر واحسن لمن كان جارك اصبر لا قابلك صبر لا قديك واطرح كفوفك على الجمر اطرح كفوفك على الجمر ليه حاجتك تنقضى لك هذا هو اعطوا صاحب العقل قالها راه
0: يا يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة سي مصطفى ومواصلين معاكم دق خليلة الصبر عند العرب مر وعند العوارف شجاعة مكلمة جديدة على الخط ألو أهلا وسهلا
3: مكلمة جديدة على الخط ألو أهلا وسهلا
0: اللي يسمع فينا عن طريق المذياع يسمعنا عن طريق التليفون خير أهلا وسهلا
4: ألو
0: مرحبا
4: أهلا وسهلا في حد في حالة
0: لباس الحمد لله
4: مبروك التواتي خلاص مؤخر
0: مرحبا سي مبروك تواتي من حي المهرجان
4: صحيت بارك الله فيك ان شاء الله عيد هريم مسبق
0: اجمعين ان شاء الله على امه محمد الكل
4: هو الاغنيه كلها ما يقولوا انت مغزالي ولكن ما ما ما يسلكش الياسر بيجيب كلمات على صاحب العقل اللي قال مش جايبه هو زي كلمات اللي قالها ما هو زي صاحب العقل تاع ليبيا يعني.
0: اللي شغلك في الوطن ماني ريته سبوب ماه قاعد كيما خليته
4: صحيت يقول له يقول له يقول تلقى بشر يقول تلقى بشر يقول واحد فراقه خايب وواحد فراقه حلو سكر دايب الدنيا الدنيا عجايب والعباد السبايب وهاك هاك شي يخلي في في القوب حيار واحد فراقه نيع وواحد فراقه خير من تبيعه واللي باعت بالرخيص تبيعه حتى بنص الحق مش خساره
0: هذا كيما قال بدلت قمحي بالشعير الهافي عقاب مندره ماهوش حتى زاد. ان شاء الله شكرا لك سي مبروك.
4: ونشكر علي الغندري على الكلمات اللي جابها مع الحمارنا وبارك الله
0: فيك. بارك الله فيك عايش. ياسر علينا الصبر والتنهيد ومع الوقت حتى الحديد يبيد. كثر الرغاء عمره ما يفيد الناقه واللي ما تلقاه وقت الضيق قول ما احلى فراقه. قالت اللي توالفه يصعب عليك فراقه ونغاب لحظه عن نظره اشتاقه. مكلمه جديده الو اهلا وسهلا.
5: الو صباح الخير صباح النور.
0: اهلا سي محمد شنو حالك؟
5: اهلا وسهلا.
0: لبس عليك حال العمير يا اهلا وسهلا بيك.
5: بارك لك يا
0: شيخ والله بخير الحمد لله وانت؟
5: الحمد لله.
0: الحمد لله.
5: سمعت عاد اليوم من لهم عاد.
0: لا شبعت مش كان سمعت.
5: تمتعنا بشعر بن خديش.
0: اي.
5: ويعطيهم الصحة نحييهم عم أحمد عم هذا أحمد سولو
0: وعمك علي والحمارنا وبني زيد
5: وبني
0: زيد وكل بلاصة الحمد لله
5: ونشكرهم اللي حيوا في التراث كله ما قالها عاد فيما مزايا عيش كنت درة واليوم العفن دار فيك جرة
0: يا لطيف
5: ما هو تو أول العمر العين كيف وخر العمر ايه العين كيف
0: اي ما تفرج يا قلبي عليك وجاعك وتنساه من درت حبيب وباعك
5: تنساه من درت حبيب وباعك هكا هو مالشيني هذه بيعك هذا بتنساه هذا اكيد
0: الكرموس يوفى والورق يتورق والخايبة في الوجه ما تدرق
5: الخايبة في العين ما تدرق ما في مزايا عين كنت رباعي واليوم شبحك غير ذا بصباعي
0: اي
5: ما غير هيك الضربات على العين هذا اليوم احنا كاو... يلزمنا نجيبه
0: منه بدينا بعد الشعر الاسود وبعدين كملنا بالعين شكرا لك يعطيك الصحه سي محمد الله يخليك مو كلمه جديده على الخط ناخذها مع بعضنا الو الو سهلا
6: اهلا وسهلا
0: مرحبا سيدي الغالي اهلا وسهلا بيك
6: حييك ونحيي الفريق العامل معك اللي خذ التليفون وكيف الساده المستمعين
0: الله يخليك
6: اول
0: مره تشارك معنا ظهر لي
6: لياسر ما شاركت معك
0: عبد السلام
6: عبد الله.
0: عبد الله مرحبا بك عبد الله.
6: ما هو قول أول قول هي معناتي صاحب الكلام يقول اللي طلب يطلب الله يقول يا كريم المعاطي.
0: إيه.
6: طلبت النادم الغير لا تشيع على تواصل.
0: آه.
6: ويشكروا لها في ولدختها ولا قريب لها ويشكروا فيه شكر زايد. قالت لها من الغالي ولد جاب تم وصنديد عند الباقة ولا نشكر ولا نذم ونباه عند الرفاقة
0: عند الرفاقة
6: هم اللي يجيبوا عليها. ويقولوا الرباعي يبدو محذرين من غادي مع وادي الثلث. يقولوا حشاريف وادي الثلث هي صحيح من يبدو طالعين للظهر والعوادي وحاز رقيق النقش منهم غادي.
0: أي.
6: وقالت نرعي عزيلة في الخلات الديدش رات عبين السطح وبريبش قدام التوي غادي. وقالوا نسميت سمي محمد وناديت نادي سعيدة ونحاذيت حاذي الزينين اللي يشبحوا للبعيدة.
0: أي.
6: وشاعر قديم ما قالوا له توب وكبرت وكل شيء
0: يزي من الشعر.
6: يزي من الشعر لكن هو عمل لهم حل تعجيزي قال لهم أنا توبت كان تابوا البنات معاي ندير سبحت ونركع مع الصلاة وعرف البنوات ما يتبون. ياسر معنات المأثورات الشعبية وعندنا عندي حتى القصائد ممكن نشارك معك بقصيدة شهيت وكري والوحش غباني مية ثاني شيبي في العشرين غزاني.
0: أي.
6: شاهي لو كار باغي نرجع لبلادي نبهط لانظار الأرض الحر والأجوادي بنادم يضمار تبقى كانش لعوادي وفي كنيني نار لها بتوشط الأسادي والمن يزار عد من المرسى غادي قاصد لبحار لاج الموج الفدفادي طابور خيار لوحة على الأزرق عادي قص فيها شطار فوق غليلة متنادي الريف مختار ما هم اللي سجادي وشباب صغار جملة فرسان عوادي قداحة نار ما فيهمش البوجادي يرجع بضمانة وسب بأنواع الحيتاني نبعد ردانة كان وصف القصة زهاني شهيت وكري. يقول شاهي لو كار باغي الحر وعربانة نزهت لانظار ما هو هو مبانة تنشد لطيارة تغني واقع وجدانة وين القمار اللي لربا جديان عوفي نفار يقطف كان المزيانة وتبان ستار وسطها ثاير حيثانة مساهيد كبار بيوت العشرة المزيانة جملة بالجار هذه سكنة عربانة غنوة الحرار فيها يقبل ضيفان شاف الخطار كريم ولفظ بوحشيش ولفظ بوزان من فوق النار يوت عيش ودهان وما اعتبار كان واجب مثلانة يذبح يختار مليح مراحل ضيفانة. يقول نولوا بالدار نصل القص ومغزانة كان وحشة وكار لله عيني سهرانة نزهت لانظار الشاعر ردد وصفانة ردد ونظم عزيز وطني ومعها علم والقلب رسم خريطة درت لو طاني جديد فرحي عمن كان لرجع برضي وخلاني شهيت وكري والوحش غباني مية ثاني شيبي في العشرين غزان. هذه عنده حوالي 35 سنة
0: وقت غزك الشيبة والمرة.
6: وما نشاركش معاك دائما ما عنديش الفضاء ما شدتني زوال.
0: مرحبا مرحبا في كل وقت اخوي وقت
6: نسمع فيك ونبغي برنامجك ياسر
0: وقت تحضر تسد اخوي غالي.
6: ووفق ان شاء الله.
0: عايشك سي عبد الله عايش يبارك لك يبارك لك سي عبد الله يبارك لك سي عبد الله شكرا لك وموصلين معاكم. الوقت يجري بسرعه 49 دقيقه يلا مكالمه جديده على الخط. الو الو سهلا الو عسلامه.
7: نبع الجواب للسيد المدير يرمي لي عليه الطابع اللي كان يرقيني على عدوايا نبغيه يرقل المقام السابع. احنا بناني عمك ونسبة شرفنا تلمنا وتلمك ولا جي عرق العدو دي غمك نموتوا على السباك انا هنايا بالبهية الراعه وبالخايبة بالصيف ما ننتعه وطو طرف قرابنا لا جاع ولا من استعطى ولا تلقى سرة ساسة تمخطينا وهيهات من مدو قده يدينا واللي مس الطهر الحفيان بينوا لي وين خلنا عرفه ونتبعه بجرة نكت عليه والناطحة في عينه وحتى الخفل بينات ما يتعرف. ألو سي حاج
0: مرحبا بك ستار عفيان. ألو سهلا بك
7: شن أحوالك؟
0: الحمد لله الحمد لله. ذكرتني بمنصور الهوش.
7: نعم
0: ذكرتني بالشاعر الكبير الله يرحمه منصور الهوش كيقول واجب علينا الهجر فرض وسنة وبالشرع مولى الخايبي.
7: لا ما جت كلمة جت كلمة بعد سعي الغندري.
0: لحظة بركة
7: حبيت اني نوجه الكلمات وضيئة.
0: لا ايه انا قلت لك ذكرت
7: هو ما هو يجبد لازم يجبد كلمات يجبدهم سعي الغندري مضبوطات مع بعضهم. علاش لسان وين انا جابد روحي راه قصيدة قصيدتيني يعني اسمي فيها
0: اي في بالي
7: طابعها باش ما يقول حتى واحد باش ما يسرقها حتى واحد.
0: أنا
7: اما لسان كيف يوجه الكلام بمثل لا ما يتكلمش منه ولا منه فلا بيمس هاك يجبدل حمارنا ذاك ودو ما عادتش حمارنا تو الله يحمر حساه. لا ولا بجليات ولا ما عادها
0: لا ما
7: هكا قبل هكا قبل من كانوا قدم
0: دي هو حتى هو يستذكر فيك قبله كنا نقولوا جليدات ونقولوا شهيدات ونقولوا كذا.
7: نعم
0: بقات العروش الكل تذكر على زمان تو بعادش تو كنا
7: لا, لا لا لا قبل صحيح قبل انت لا قدام نخلقني ويخلق هو
0: صحيح اي ما هو تراث كله تراث
7: داكودو كله تراث اما عاد ما هيش باش نعمل كلمات انت ننزل ننبس انت الولايه ننزل بالمعتمديه ننزل فما ناس ترى باش ينقدوا عليه بالطريقه هذه ما تجبدش حمارنا اما اجبد اسمك انت مش ما ثم حتى مش باش غير قصيدتك انت مطبوعه ثم يسرق حد
0: واضح
7: كان عندي قصيدة جايبة فهمت الله من زرزيس اللي وصلت معتمدية مارس رجعت للتطاوين فهمت الله حتى من السواح
0: سمعناها قبل عديتها معنا ذكرها بالقداء على كل قلت لك نذكرها عديناها في دقة خلالها عديتها هنا وسمعناها بصوتك
7: واسمي ديما وديما اسمي كي تجيب قصيده لازم اسمي يجيبها حتى
0: هو اللي قدم كل كانوا يطبعوا في اخر قصيده ديما حتى محمد صغير الساسي شبيل الجبراني احمد ملاك احمد بن موسى الكل يطبعوا معناها بسميهم في ختام القصائد نتاعهم
7: صحيح وجايب قصيده اخرى فهمت لا وصلت بها حتى للبرباز ومن البرباز رجعت للتريفال ومن التريفال فهمت رجعت للحلق الواد من حلق الواد دخلت انت لقابس
0: هذا يدخل في غرض الرحله هذا
7: رحله فهمت لا فهمت لا اللي عملت في القهوه نتاع مارس وقهوه العين فهمت لا رجال الصناديد حمادات مشهورين الشاعر ما هو معروف وحمروني الطاهر الحفيان فهمت لا ومعها خلا نص بعرو
0: يعطيك الصحة شكرا لك وإن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية شكرا لك يعطيك الصحة ومواصلين معكم مكالماتكم على 578-870-900 مكالمة جديدة على الخط ألو أهلا وسهلا ألو مرحبا
8: عسلامة
0: شنو أحوالك سي محسن
8: بشير النايلي من الحامل
0: سي البشير جاني صوتك الحمد لله أهلا سي البشير
8: أمورك لباس
0: يا ربي رضاك
8: تحية للضيوف نتاعك
0: الله يخليك
8: وتحية لأهل زرزيس وبنقازين والحام
0: الجنوب الشرقي الكل. حبيت نذكر
8: تحية للعائلة نتاعي
0: نعم حبيت نذكر مستمعينا الكل الجمعة الجاية باش ناخذوا موضوع الصحراء والفيافي الصحراء
8: تسمع فيا ولا
0: نسمع فيك ما نذكر المستمعين الجمعة الجاية الجمعة الجاية باش نحكوا على الصحراء والفيافي
8: باه
0: باه باه نسمعك تو
8: سي حنان نهزك صويب
0: عز
8: هاي سيدي
0: ايه يلا يلا قول لي
8: بالله يعطيهم الرقم يا سي حاتم اللي خلي اللي حالته بيه ما انا راني حتى القصبه ينقصوا
0: باهي متفقين يلا
8: باهي سيدي الغالي بديني تناسيني واش

0: ويلي يا حتول وما بقالت لي الزين ويلي يا وغنى مولي ما حاتي
1: نسمع فيك كمل نسمع فيك مرحبا
0: والرجل على لقي شاطة لي البيحة لهر والمولو جمعة خاني واي والرجل أنا ياكي هم وغانا وفمالي
1: يعطيك الصحة ذيك نكتبي بهذا القدر نكتبي بهذا القدر لأنه الوقت بدأ خسرنا و 55 دقيقة بعد الساعة 11 صباحا وإحنا ما عسنا نتوبر سنار. حبيت أن نحييكم أصدقائي المستمعين على أثراء وغزارة عطائكم ومساهمتكم في إنجاح الحلقة. إن شاء الله الأسبوع الجاي نتقابلوا في حلقة جديدة مع دقة خليلة وموضوعنا الصحراء والفية. في أجمل تحية تحسن لمحمدي في الخرج الإذاعي, قيس الشين في غرفة الهاتف, حاتم الغريني, نقول لكم شهية طيبة للجميع.

0: تدريدي نزرع في البيت ويتمنوا لبناتك سيدي يعرفوني.
1: نزلت بجودي نصبر والحامي والشدة
0: غسلي وجدودي ونعدي اللي ما يتعدى حري وبرودي راسي متلوطاش مخدة تلقين ندودي وندور نخلبص في العدة يصبر لنكودي كان العاطي ثاير جدة عيني بارودي لكن راهو الصبر بحدة
1: أبهم مقصودي راهو عند حبيبي ودة
0: ليكون جحودي احنا لابي وسط الردة قطع بجرودي من شيء الجاني في الكبدة لانيش حسودي مخدنا وما ثماش الزبدة
1: لابد حدودي لكن هات عطيني الحل بكلام عسل راهو الفاهم عند عقل
0: ليهابوني منزل تجمل وعرفوني منزل تجمل نربط ونحل علي ونبكر البل وعرفوني
1: لابد حدودي لكن هات عطيني الحل بكلام عسل راهو الفاهم عند عقل
0: ليهابوني منزل تجمل وعرفوني منزل تجمل نربط والحل علي ونبكر البل وعرفوني
1: دريدي كان تردي نيدي ماكي بالعادة وطلعت الجدي والراجل معروف أجدادة فادي وانفدي لينكذب لنبيع شهادة
0: واقف في حدي عمري لا كسرت حدادة نصبر ونعدي نزلت نزيدك بزيادة
1: خلنا في الصمد كل حدي فقعز في زنادة لي بس يدي كابشنا في راس حماده

0: الأزهار. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار إشهار.
2: تعتزم شركة اليوني المسعة جنسوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: إشهار
3: نشرة الأخبار.
4: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. انطلاق أولى رحلات حجيج ولايتي تطاوين ومدين من مطار جربة جرجيس الدولية. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا دورة 2026. في العالم، البرلمان الإيراني يعلن عقد أول جلسة له منذ بدء الحرب غدا عبر الإنترنت. انطلقت في حدود الساعة 10 صباحا رحلة حجيج تطاوين وبعض من معتمديات ولاية مدنينة، وعلى متنها 254 حاج وحاجة. في النقلة التالية يتحدث عدد من الحجيج لميكروفون الزميل أخميس بوبطانة.
5: نحن في أجواء روحانية، قاصدين إلى البقاع المقدسة وتحديدا المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي فعلا رحلة روحية، دخلنا في الأجواء متاعها رحلة العمر. إن شاء الله رب يوفق للناس الكل، إن شاء الله رب يوفق الحجاج الكل، ورب إن شاء الله يعطيهم الصحة باش ينجموا يقوموا مناسكهم على أكمل وجه. إن شاء الله دعوتنا لتونس، إن شاء الله رب يحفظ تونس، إن شاء الله تونس ديما بخير وديما شعبها في أمان. إن شاء الله رحلة ممتعة، وإن شاء الله يقام بحولها الطيبة، وإن شاء الله رب يتخبر. هي رحلة العمر هي نعمة من عند ربي،
6: متشوقين ياسر، وربي يعاوننا وعاون أمة محمد، وإن شاء الله نطلقوا على الخير وكل، ويحفظ تونس يحفظ شعب تونس
7: إن شاء الله من حرم حد. الحمد لله فضل ما ندرهم.
4: وريدة عبد المؤمن مدير الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين تتحدث عن ظروف الرحلة للزميلة لمية بن غالية.
8: أجواء احتفالية، نقوم اليوم بتوديع حجيج ولاية تطاوين، العددهم 117 مع ولاية مدنين. العدد الجملي للحجيج هذه الرحلة 254. الزملاء من شركة الخدمات والصحة والمرشدين مع بعضنا نخدم الحجاج، لأن بطبيعة الحال خدمة الحجيج شرف لنا. إن شاء الله يكونوا يؤدوا مناسكهم في أحسن الظروف، إن شاء الله يمشوا سلمين وروحونا إن شاء الله غنمين سلمين. حجيجنا أتموا كل دروسهم، معناها التوعوية، الدروس كذلك الصحية، وإن شاء الله نكونوا في معناها في أجواء تضامن وتآزر مع بعضنا.
4: نظم صباح اليوم مرصد الشاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بفضاء المركب الشبابي بمدنينة ورشة تدريبية حول مشاركة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في الحياة السياسية ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار بفضاء المركب الشبابية بمدنينة. تفاصيل أكثر تقدمها منسقة من مشروع بمرصد الشاهد ميسة بوعبيدة للزميلة هادية قارية.
9: المشروع اللي يهدف انه الاشخاص هذوما يكونوا واعيين اكثر بالاطار القانوني الدولي والوطني اللي نظمهم، يطرحوا هما التحديات اللي يعيشوا فيها وكيف يخدموا على المناصره على المفاهيم وغيره من الحاجات هذوما اللي نجموا يعزوا معرفتهم بالحقوق نتاعهم. كنا قد بدينا المشروع بمسح جمعياتي يهم الخمسه الولايات اللي نخدموا عليها، اخترنا جندوبه بن عروس صفاقس القصرين ومدنين. احنا اليوم باش نطرحوا الدليل اللي احنا قمنا قلنا بصياغته دليل المناصرة حول حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة. الدليل هذية تم وتخدم من خلال الخبراء اللي احنا اعتمدنا عليهم بيشتغلوا الدليل هذية اللي هو يحوي بالأساس الإطار القانوني الدولي والوطني المنظم لوضعية الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، المفاهيم وتغير المفاهيم من المفهوم الإحساني الطبي إلى المفهوم الحقوقي، كيف زاد التحديات اللي واجهوا فيهم سواء كانت تحديات ميدانية أو تحديات تشريعية، وكيفاش زاد أهم حاجة نخدموا عليها اللي هي اللي واجهوا فيهم سواء كانت تحديات ميدانية

0: في اللباس التقليدي من إنتاج الحرفيات باش يكون عن طريق عرض أزياء لهنا. العشية عنا ورشة في الأكلة التراثية، الأكلة الشعبية بصفة عامة لهنا. تختتم التظاهرة إن شاء الله نهار لحد الصباح بفرقة موسيقية بتدخل شعري وموسيقي من تبني المندوبية الجهوية للشباب بنين. الهدف الرئيسي من التظاهرة هذه هو تثمين التراث المادي ولا مادي في المنطقة ككل. هو احتفال بشهر التراث، معناها سنة فن العمارة. حاولنا أن نقدم في شهر التراث حاجة اللي تبقى للمنطقة لهنا، ونعرف الشباب اللي موجود خاصة بالأكلة الشعبية زي التقليدي والماتيار اللي قدام اللي موجودين اللي ما يعرفوش، فما برشا ما يعرفوش. حاولنا أن نقرب لهم الصورة يكون في شكل احتفال وشكل تظاهرة لهنا.
1: في إطار تقريب الخدمات الصحية، انطلقت مختلف المؤسسات الصحية في الجنوب الشرقي في تطبيق منصة نجدة. المديرة الجهوية للصحة بجبسة نرجس عنابي تتحدث في هذا الإطار في استضافة أمانها الزميلة محمد علي كاشا.

إلى الشأن الوطني، أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته، ويتضمن المقترح 7 فصول، حيث ينص فصله الأول على أن هذا القانون يهدف إلى مجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإبقاء على جلسة 13 من مايو استثنائيا والمخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لازمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولت ضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيد، قفصة وجابسة، وذلك في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقية وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. في الشأن الدولي، ارتفعت تحصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,736 شهيدا و 172,540 مصابا حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وأوضحت السلطات الصحية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 48 ساعة الأخيرة 5 شهداء و 15 مصابا. في التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الصهيوني بجنوب لبنان، فيما جن الجيش الصهيوني غارات على بلدات عدة جنوب لبنان، وأعلن إصابة جنديين أحدهما في حالة خطيرة إثر انفجار مسيرة لحزب الله سقطت داخل الكيان المحتل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائية أن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. من جانب آخر، أعلن البرلمان الإيراني اليوم أنه سيعقد أول جلسة له منذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على الجمهورية الإسلامية غدا لبحث التضخم، وذلك على شكل ندوة عبر الإنترنت. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي التوصل إلى وقف لإطلاق النار 3 أيام مع روسيا في إطار الجهود الأمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: انطلاق أولى رحلات حجيج ولايتي تطاوين ومدنين من مطار جرب جرير الدولية، وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا دورة 2026. في العالم، البرلمان الإيراني يعلن عقد أول جلسة له منذ بدء الحرب غدا عبر الإنترنت.

0: ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: جزيرة غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم وواحدة من أكثر المناطق إثارة للاهتمام خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت من أرض يغلب عليها الطابع الجليدي والسكاني المحدود إلى محور تنافس جيوسياسي بين القوى العالمية الكبرى. تقع غرينلاند في أقصى شمال المحيط الأطلسي بين قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية، وتتبع إداريا للدنمارك مع تمتعها بحكم ذاتي واسع. تكتسب غرينلاند أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي الفريد، إذ تشرف على ممرات بحرية حيوية في القطب الشمالي يتوقع أن يزداد استخدامها مع ذوبان الجليد نتيجة التغيرات المناخية. هذه الممرات قد تختصر زمن الشحن بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ما يمنح من يسيطر عليها نفوذا اقتصاديا وتجاريا متزايدا. وإلى جانب الموقع، تمتلك غرينلاند ثروات طبيعية هائلة غير مستغلة بالكامل، تشمل معادن نادرة تعد أساسية للصناعات التكنولوجية الحديثة مثل بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى احتياطات محتملة من النفط والغاز. هذه الموارد جعلت الجزيرة محط أنظار الولايات المتحدة والصين وروسيا، التي تسعى جميعها إلى تعزيز حضورها في منطقة القطب الشمالي. وتنظر الولايات المتحدة إلى غرينلاند باعتبارها عنصرا مهما في منظومتها الدفاعية، خاصة مع وجود قواعد عسكرية أمريكية فيها، بينما تحاول الصين توسيع نفوذها الاقتصادي عبر الاستثمار في البنية التحتية والتعدين. أما روسيا فترى في القطب الشمالي عموما مجالا حيويا لأمنها القومي وتوسيع نفوذها العسكري والاقتصادي. في المقابل، يسعى سكان غرينلاند إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من الاهتمام الدولي والحفاظ على سيادتهم وبيئتهم الهشة، وبين طموحات الاستقلال الكامل والضغوط الدولية المتزايدة، تبقى غرينلاند جزيرة صغيرة بسكانها لكنها كبيرة بأهميتها في حسابات السياسات العالمية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: نعود تطبوع.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة تطوين
1: نعود تبوع
2: شقيت سحاري وبرور نفركس في اللي يسفي غليلي

الرجال معذورون سهرا طول الليل. قالوا لي هالرمال مشهور

ورليلة ورليلة ومعك ما نحس بخطوتي واللي يعرضني نحكيله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أقلعت صباح اليوم أول رحلة حجيج من مطار جربة جرجيس الدولي، تؤمنها طائرة تابعة للخطوط التونسية نحو المدينة المنورة، وعلى متنها حجيج ولاية تطاوين وجزء من حجيج ولاية مدنين. تنظم غدا السلطة المحلية بمعتمدية رمادة حملة قنص للخنزير البري بمناطق جردة طريفة وعين التايب والعشوش، وذلك في إطار التوقي من خطر انتشاره والحد من الأضرار التي يتسبب فيها للمحاصيل الفلاحية. ودعت السلطة المحلية كافة المواطنين إلى تجنب التواجد بمحيط مناطق القنص طيلة فترة الحملة. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس الموافق للرابع عشر من مايو الجاري. في العالم، أكدت الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني أجبر نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح من الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025 وحتى اليوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة.

0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.
3: أسهمت في درجة كبيرة في مذهب مسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول

على أرض تقع أقصى الشمال المصري، وعلى ضفاف فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال القاهرة، تقع هناك قرية شرباص، هي إحدى قرى مركز فارسكور التابع لمحافظة دمياط المصرية، العام 1917 في أوج صراعات الحرب العالمية الأولى، وتحديدا في الرابع من فبراير من ذلك العام. في هذا المكان تحديدا وفي ذلك الزمان أبصر النور أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن

0: محاولة تقديم الفكر الأوروبي إلى الفكر العربي المعاصر من أجل قيام نهضة ثقافية عظيمة كما فعل أسلافنا في القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة حين استقدموا التراث اليوناني الأصيل لأفلاطون ولأرسطو ولكبار العلماء من أطباء وغيرهم. ورأيت أننا بحاجة ماسة إذا كنا نريد لأنفسنا نهضة حقيقية في أن نحذو هذا الحذو، وذلك بأن نقدم روائع الفكر الأوروبي إلى العالم العربي. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية نحاول أن نحيي بالتحقيق العلمي الدقيق آثار الفكر العربي والإسلامي في قرونه الزاهرة. وهذه المهمة مهمة أساسية لا بد أن تجتمع معا مع مهمة تقديم الفكر الأوروبي.
1: في عام 1934 أنهى الدكتور بدوي دراسة البكالوريا، حيث حصل على الترتيب الثاني على مستوى مصر من المدرسة الصعيدية. التحق بعدها بجامعة القاهرة كلية الآداب قسم الفلسفة عام 1934، وابتعث عام 1937 إلى ألمانيا وإيطاليا أثناء دراسته، وذلك لإتقان اللغتين الألمانية والإيطالية. كان ذلك بناء على تعليمات من طه حسين. وفي مايو عام 1938 حصل على درجة الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة. المؤرخ والكاتب القطري الدكتور خالد البوعنين هو واحد من محبي فلسفة الدكتور بدوي، ومن المستشهدين بآرائه الفلسفية والمهتمين بقراءة كتبه. يعكف الآن على إصدار موسوعته أعظم 1000 شخصية. كان لشخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي نصيب وافر من الاهتمام في هذه الموسوعة.
2: من خلال بحثي في شخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي، وجدت أنه ليس هناك شك أنه لا يقل شأنا عن شخصيات مثل طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم، وذلك في الفكر العربي المعاصر، حيث كان بدوي جسرا ثقافيا بين الشرق والغرب. نقل إلى العربية هيجل ونيتشه وتشيلر وتشالنج وسارتر ونماذج من الشعر الألماني المعاصر، كما نقل كذلك الفلسفة الوجودية الألمانية والفرنسية، ونقل عن اللغات الأجنبية أبحاث ودراسات تتناول تراثنا العربي والإسلامي، وأضاف إليه كذلك، وله إبداعات كثيرة في شتى حقول المعرفة الإنسانية.
1: مشكلة الموت في الفلسفة المعاصرة. يمثل الموت واقعة حاسمة لا سبيل إلى تجنبها وحتى التنبؤ بها، وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للموت وللكائن الذي يموت، والمقصود هنا الإنسان، فإنه موضوع يشكل دراسة للفلاسفة ورجال الدين وغيرهم من المفكرين. ونظرا لأن موضوع الفلسفة الأساسي هو الإنسان بالدرجة الأولى، فالموت يعد من صلب اهتماماتها وتساؤلاتها، وواحدا من أهم مباحثها وخاصة في الفلسفة المعاصرة. هذا العنوان وهذا المضمون هو رسالة الماجستير للدكتور عبد الرحمن بدوي باقتراح من الفيلسوف الفرنسي الكبير أندري لالاند. وفي عام 1940 أتم رسالته التي أشرف عليها الفيلسوف الفرنسي ألكسندر كويري.
0: كان علي أن أسهم في أحد المذاهب الفلسفية المعاصرة، وهذا هو الذي حدث، لأنني أسهمت في درجة كبيرة في المذهب

0: يسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
1: غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود، وها هنا صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان، وحاولنا تحقيق هذه الغاية للإنسان. عبد الرحمن بدوي، أغسطس عام 1943.
2: هذا هو ملخص مضمون رسالة الدكتوراه للفيلسوف الراحل، حصل عليها من جامعة القاهرة أو جامعة ملك فؤاد الأول حيث كانت تسمى في ذلك العصر، وكان عنوان الرسالة الزمان الوجودي. ناقش فيها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي، وكانت بإشراف طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرزاق.
0: كان هناك أستاذ مصري عربي عظيم جدا أثر في تأثيرا كبيرا، هو المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو من أسرة معلومة، وأخوه كان الشيخ علي عبد الرازق المشهور، فكان له منهج عظيم في قراءة النصوص العربية وخصوصا الحفر فيها إلى أعمق درجة، فلهذا استطعت أن أجمع بين المنهج الأوروبي الشامل الواسع وبين هذا التعمق الدقيق في النصوص، وعلى الطريقة نستطيع أن نقول إنها طريقة كبار علمائنا في القرن الثالث والرابع الهجريين، وكان رجلا في غاية الفضل وفي غاية سمو الأخلاق وكريما عنده صراوة، وقد صار بعد ذلك شيخا للأزهر، وكان أيضا وزيرا للأوقاف على الأقل 7 مرات من مارس 38.
1: تعتمد الوجودية أساسا على تعظيم الفردية واعتمادها أساسا لحياة الإنسان وإلغاء أي شيء يحد من حرية الإنسان مهما كان. رغم الاختلاف حول هذا التحول في فكر الرجل، فإن الكثير يميل إلى أنه ليس ثمة تعارض بين التوجهين الوجودية والإسلام، وهذا ما يؤكده دكتور بدوي في حديث قال فيه: إنني أزحف منذ بداية حياتي الفكرية على جبهتين، جبهة الفلسفة العامة بما فيها الفلسفة الوجودية، وجبهة الفكر الإسلامي، ولا أرى أني ظلمت جبهة على حساب الأخرى. لقد تأثر الدكتور عبد الرحمن بدوي بما أسماه معركة طه حسين مع الأزهر.
0: معركة طه حسين مع شيوخ الأزهر كانت حول كتاب في الأدب الجاهلي أو في الشعر الجاهلي ثم في الأدب الجاهلي، وكان ذلك سنة 1926، وفي نفس السنة كان أيضا كتاب الإسلام وأصول الحكم. فهذه المعارك الفكرية والدينية وما إليها كانت تثير فينا الحماسة، خصوصا ونحن في مطلع الشباب ومنذ سن 10 وأنا أتابع هذه الحركات، طبعا بالقدر الذي يستطيع به عقلي الذي لم يتكون بعد أن يفهمها، وفيما بعد استطعت أن أعود إليها، وفي كتابي بعنوان إلى طه حسين في عيد ميلاد 70 ذكرت العديد من المعلومات عن هذه المعركة، وبعد هذا في كتاب لي عن آراء المستشرقين في صحة الشعر الجاهلي أوضحت في المقدمة كل ما يتعلق بمعركة الأدب الجاهلي أو امتحان الشعر الجاهلي. وبعد هذا أما من ناحية الإسلام وأصول الحكم فهذه قضية سياسية لا تهمني كثيرا، ولكنها الآن يهتم بها الناس كثيرا، وفي مصر أعيد طبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، وهذه على كل حال قضية الآن ملتهبة ولا داعي للخوض فيها.
1: يعتبر بدوي بالرغم من ولعه بالفلسفة الوجودية بعيدا عن بؤرة الدين، فأطروحته العلمية التي حصل بها على الدكتوراه تضم مراجعها أعمال كبار الفلاسفة الوجوديين المؤمنين مثل جابرييل مارسيل وباسيرز وكيركيغارد، أي أن بدوي محسوب على الشق الوجودي الإيماني على الرغم من إيمانه العميق بأن الحضارة الحديثة كاملة قامت على الفكر اليوناني.
0: الحضارة الحديثة بأسرها قامت على الفكر اليوناني، ولهذا كان لابد من إشاعة هذا الفكر اليوناني وبعثه من جديد. ثم إن الحضارة العربية بالمعنى الحقيقي إنما قامت ابتداء من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السادس قرن ابن رشد، كلها قامت على الكتب اليونانية وعلى كتب أرسطو وأفلاطون، وكان أرسطو هو المعلم الأول في كل شيء. أما الحركات المقابلة فهذه حركات دائما تحدث، وينبغي لا ننسى أن مذهب المعتزلة قام أساسا على هذه الأفكار اليونانية التي دخلت العالم العربي والإسلامي. ثم إن الفلسفة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الأفكار والمعاني في هذه القرون الثالث والرابع والخامس والسادس، فمن الطبيعي لكل من يهتم بتاريخ الحضارة العربية أن يدرس هذه الأشياء ويهتم بها. أما اهتمامي خاصة بالفلسفة كفلسفة فهذا هو هذه الرسالة الأصلية الحقيقية التي اتجهت إليها بصرف النظر عن أن هذا يتعلق بتراث عربي أو غير تراث عربي.
1: كانت تزعجه كثيرا الكتابات الغربية المتعجلة التي تتناول الإسلام، وكان يقول: لقد كرست كل جهودي في السنوات الأخيرة للدفاع عن الإسلام والتصدي بالتفنيد والتحليل لكل الكتابات الغربية المغرضة، لكن أحدا في عالمنا الإسلامي لا يدري أو يكاد يحفل بما أكتبه، لأني أختلف عنهم في تحليلي ومذهبي وعقلانيتي.
0: هذا هو الموضوع في غاية الأهمية، لأن أنا رأيت أنه من الواجب علي كمسلم أن أقف في وجه أنواع الهجوم والطعون التي وجهت من بعض المستشرقين العلماء منهم ضد القرآن وضد الإسلام. ومن هنا أصدرت كتابين، الكتاب الأول في سنة 1989 بعنوان دفاع عن القرآن ضد منتقديه، والكتاب الثاني هو دفاع عن سيرة النبي محمد ضد المفترين عليها. وفي هذين الكتابين حاولت أن أرد على الأمور الرئيسية التي وجهت من مطاعن للقرآن من ناحية وللسيرة النبوية من ناحية. وهذه الكتب راجت كثيرا، هي بالفرنسية وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية، وأيضا من أجل أن أوجد قاعدة أساسية خصوصا فيما يتعلق بالسيرة النبوية ترجمت السيرة النبوية لابن إسحاق برواية ابن هشام إلى الفرنسية في حوالي 1200 صفحة بالتعليقات وكل ما إليها، فلأن السيرة النبوية لم تترجم إلى الفرنسية إلى الآن.
2: طبعا فعبد الرحمن بدوي واصل نضالاته على الجانبين حتى وصل إلى كتابات الدفاعية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، وكتاباته الأخرى أيضا التي حاكم فيها حسب ما قال 10 من المستشرقين الذين تناولوا قضايا الإسلام وثقافته وحضارته. وقد ساعد الدكتور بدوي على القيام بهذه المهمة الصعبة إتقانه التام لعدد من اللغات أهمها اللاتينية وهي لغة العلم واليونانية وهي لغة الفلسفة، وذلك إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وبالطبع اللغة العربية.
1: يقول بدوي محددا استراتيجية للعمل: أرى أنه لا بد لكل باحث وأستاذ في الفلسفة في العالم العربي والإسلامي أن يعمل في هذه الجبهات الثلاث: التأليف الشخصي الأصيل، تاريخ الفلسفة في أوروبا، تاريخ الفلسفة الإسلامية وتحقيق نصوصها. كان يرى في تعلم لغة أجنبية ثقافية ملاذا آمنا للدفاع عن قضايانا المعاصرة.
2: مسألة الرهان على اللغة الأجنبية والثقافية الحديثة يعتبره بدوي من ضروريات إصلاح المنظومة التعليمية، وخاصة اللغات الأجنبية الغنية بالمؤلفات الفلسفية. ولذلك يقول: ولهذا صارت الخطوة الأولى الضرورية لإصلاح التعليم في مصر والعالم العربي هي العودة إلى تعليم لغة أجنبية حديثة واسعة الانتشار غنية في المؤلفات في المرحلة الابتدائية، وتخصيص قدر وافر من الساعات لهذا التعليم على أن يتم وفقا للطريقة القديمة، وهي استظهار القواعد النحوية والتدريب على تطبيقها وحفظ بعض النصوص الشعرية والنثرية السهلة وحفظ أكبر قدر ممكن من مفردات اللغة.
1: بأرضية فكرية متينة وضع بدوي لنفسه مشروعا وبرنامجا فكريا أعطى لمسيرته العلمية التعدد والتنوع، وبالأخص الإنتاج الجاد الذي وصل إلى ما يزيد عن 150 كتابا في شتى صنوف المعرفة الفلسفية والاجتماعية، وتعد مراجع أساسية للولوج منها إلى الفكر العربي والإسلامي، خصوصا تحقيق التراث الذي أفنى جانبا مهما من حياته البحثية والأكاديمية فيه. لم يترك بدوي أي كتاب في التراث الإسلامي إلا وقرأه.
0: كل التراث الإسلامي قرأ، الفلسفة طبعا والعقيدة وخصوصا علم الكلام، ولي كتاب مقالات الإسلاميين صدر منه جزئين، الجزء الأول عن الأشعرة المعتزلة والجزء الثاني عن المذاهب الشيعية المغالية، ومفروض الجزء الثالث عن الخوارج والشيعة الاثناعشرية، ولكن لم يصدر حتى الآن. فأنا لكتابة هذه الكتب كان لابد لي أن أرجع إلى كل المراجع الأساسية، وهذا هو الذي تم. وكتب الأدب اللي لها قيمة كلها قرأتها، بس الكتب الأساسية يعني الأغاني، كتاب الكامل، كتب المكتبة، الأخبار، كتب الباحث، كلها كتب توحيدي ونشرت للتوحيدي كتب. لا يوجد كتاب عربي قديم ذا قيمة في هذه الأبواب إلا قرأت.
1: كان أول إنتاج فكري للدكتور بدوي هو كتاب نيتشه الذي ظهر عام 1939، وكان هدفه من الإصدار هو تقديم خلاصة الفكر الأوروبي إلى القارئ العربي وإحداث ثورة روحية في الفكر العربي على حد قوله في سيرته. وقد طبع الكتاب الأول 5 مرات ولقي نجاحا كبيرا في مصر وخارجها، ثم تلا الكتاب الأول كتاب ثان عنوانه الكاتب بالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ويحتوي على جملة من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع والتي كتبها عن كبار المستشرقين، تنوع ومزيج فريد من نوعه تميزت به أفكار هذا الرجل.
2: تميز إنتاج عبد الرحمن بدوي بالتنوع من حيث الموضوع والإسهام، وذلك نظرا لامتلاكه أسس المنهج العلمي السليم وملكة النقد، وكذلك تعلمه اللغات، وهو ما جعله مطلعا على أمهات الكتب والمصادر، ومجاريا في نفس الوقت حركة العلم الحديث. فقد ترجم البدوي لأبرز فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو، بالإضافة إلى ترجمته لكبار الفلاسفة المعاصرين أمثال نيتشه وهايدرج وغيرهم. وكذلك اتجه إلى الشرق حيث نقد أعمال الغزالي وابن سينا وحققها، واهتم إلى جانب الفلسفة العقلانية بالتصوف ذو النزعة الروحية، فأصدر أشهر كتبه شخصيات قلقة وشهيدة العشق الإلهي.

جمع بدوي بين متناقضات كثيرة، فمثلما كتب عن الإسلام الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، كتب كذلك عن الإلحاد تاريخ الإلحاد في الإسلام. بدوي هو صورة الأنا والآخر، يكتب عن الشرق والغرب، وعن العقلانية والروحانية، وعن الإسلام والإلحاد، كل ذلك في انسجام ويسر.

0: بالصدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصدفة سأغادر هذا العالم. بهذه المقولة العبثية والتي تحمل في طياتها أكثر من دلالة فكرية، افتتح عبد الرحمن بدوي سيرته الذاتية التي حاول من خلالها وعلى امتداد 700 صفحة تقديم ذاكرة لمساراته الحياتية والفكرية. الصدفة وحدها ربما تكون قدر كل واحد منا، ما دام أن لعبة الوجود محكومة أساسا بمنطق اللحظة. لا خيار لنا إلا إعطاء الزمان الحاضر أقصى ممكناته، لأن الموت قد يأخذ أي صفة فتتحول العلية والجوهر والماهية والمفهوم والمطلق إلى ائتلاف فكري يستهدف إعطاء وجود مبرره النظري. إنه المذهب الوجودي الذي تبناه فيلسوفنا الراحل.
1: أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم، وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: قدم بدوي إذن مثالا حيا ونموذجا كبيرا في القدرة والرصانة والعمل الجدي المتواصل من أجل تحصيل المعرفة في أصولها ومنابعها. لذلك لم يكن وجوده بمحض الصدفة كما حاول أن يوهمنا بذلك، بل إن عقلية من هذا الطراز تحتم بالفعل أرضية للعمل.
2: يعد عبد الرحمن بدوي رائدا من رواد الفكر الفلسفي المعاصر، ومن العقول العربية اللامعة أسهم بإنتاجه الفلسفي الذي ألهم وما زال يلهم الباحثين ويمدهم مصادر الفكر الغربي القديم والمعاصر، وكذلك التراث العربي والإسلامي، تأليفا وتحقيقا وترجمة بما لا يستغني عنه الباحث والمثقف والمتخصص في مجال دراسة الفلسفة. والحقيقة أنه بما قدمه من كتابات إنما يؤسس ليس فقط للدراسات الفلسفية، وإنما لإيجاد وعي عربي معاصر، أو ما أسماه في أول دراساته عن نيتشه سنة 1930 أسماه ثورة روحية.
0: في شهر فبراير من عام 2002 فقدت الساحة الفلسفية العالمية هرما من أهرامات الفلسفة المعاصرة. فيلسوف استثنائي ليس فقط من حيث عدد إنتاجاته العلمية وترجماته المتعددة التي تجاوزت 150 كتابا، ولكن كذلك لتجربته الفلسفية الغنية التي دامت عقودا من الزمن الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أقلعت اليوم أول رحلة حجيج من مطار جربة جرجيسة الدولي، أمنتها طائرة تابعة للخطوط التونسية نحو المدينة المنورة، وعلى متنها حجيج ولاية تطاوين وجزء من حجيج ولاية مدنين. قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشتها. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس الموافق للرابع عشر من مايو الجاري. في العالم، أكدت الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني أجبر نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025 وحتى اليوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: ما حبيتش نبدل اسم بابا وقت اللي عرست. ربي قال ادعوهم لآبائهم. قلت له ما نبدلش. قال لي انت حرة والشيخ هذاك ابو الكل. ما بدلتش. بشيرة بن مراد اسمي من اللي تخلقت حتى لين نموت.
3: ولدت بشيرة في 11 أوت 1913، وهي البنت الكبرى للشيخ محمد صالح بن مراد، الشخصية الدينية الاعتبارية في المجتمع التونسي حينها، سليل العائلة الزيتونية العريقة وخريج جامعة الزيتونة، والذي عين لاحقا شيخا للإسلام الحنفي من قبل المنصف باي.
4: كانت بيئة محافظة ياسر. نبدأ برا الساعة اللي المرأة عمرها ما تخرج.
3: استعنا في هذا الوثائق بالسيد منصف بن مراد الكاتب والصحفي الذي ألف كتاب بشيرة بن مراد قاهرة الظلام بمناسبة مئويتها، وهو أخوها الأصغر.
4: كانت ما بين ما عند أخواتها البنات، ومع أولاد البشير الأخراني هما ذاك الوقت ذاك 5 بنات. كانوا 5 بنات عندهم أمهم اللي هي بيهم، ومن بعد توفيت عمرهم صغار يمكن 18 سنين. في الفترة ذيك الوالد متاعهم من الأول هو حب يقري وجاب المدرسين في الدار وعلمهم الحساب، علمهم الجغرافيا، علمهم آلة موسيقية. معناتها كان مهتم بالتعليم نتاع البنات نتاعو. مع ذاك يا سيدي الله يرحمه كان يقرا برشا ومطلع برشا ومهتم بالشأن العام وبالسياسه. وهي فك البيئه ذيك صغيره بالكل، واخواتها كيف كيف. داير الحاجه اللي واحد يلاحظها اللي 4 اخواتها هي الكلهم بدون استثناء مهتمين بالشأن السياسي.
5: أنا وقت اللي كنت نلوش فيهم عنسيها ذوما، أنا عندي كارنيه دادغاس ما عنديش. شكنت نعمل؟ كنت عندي موسكليت فيها موتو ونوصل لنا لكارتي تعباب الخضرة وكل شيء، ونحبط ونولي نسوق فيها كبيرجي كل شيء وندق باب على باب. أنا نكتب على المرأة. عندكم شي مرأة في وسط العائلة نتاعكم؟
6: لا.
5: هاي بسلم ويتلموا ورايا أنا صغار على الحمى الكل.
2: ولا يمكن تناول موضوع الحركة النسوية في تونس زمن الاستعمار دون الرجوع للمؤلفات المرجعية للدكتورة ليليا العبيدي الباحثة في الأنثروبولوجيا، والتي أنجزت بحوثا تعنى بالتاريخ الشفوي لرائدات الحركة النسائية التونسيات.
5: كنت عايشة في مجتمع اللي عطيها إمكانيات قراءه، كان بوها يجيب لهم بالقفف المجلات اللي كانوا يجيوا من مصر وكل شيء.
2: تأثرت بشيرة إذن بمنشورات هدى شعراوي رائدة الحركة النسائية المصرية.

0: زاد وجد شو اللي قلت له انا باش نخرج باش نعمل مظاهره شي بلي نسى صحابك قال لها تو نجيب قالوا اي وفي الاخر ما جاوش الا وحده واختها مشاو ثلاثه ومشات وعملتها اما كيفاش عملتها تو هما ثلاثه نسيت اش عملت مشات لك اللي باع النوار اللي كان في ناجح في بورقيبه وعطاته خاتمها قالت له ها وخات وعطيني بوكي عطاه قالت له غدا نجيبوا لك الفلوس شنو ثلاثه نسيت وصلوا للبرج يكلموا فيهم شنو انتوما شنو انتوما ليه نحن فرحانين ونحبوا نسلموا على اللي نحبوا نسلموا عليه نحبوا نسلموا عليه حطوهم في اول صف كالفلوغ جايين ما ينجموا يكونوا كان على خاطر فرحانين هو وصل له هبط وكل شيء وهما داروا عليه يسقط الاستعمار وتحيا تونس وي وي وي وقفوهم
1: لم تكن حادثة استقبال المقيم العام الفرنسي وإيقافها مجرد واقعة عابرة بل كانت قرارا نابعا من إرادة بشيرة بالخروج من صمتها كامرأة والمساهمة الفاعلة في الحركة الوطنية أما بقية الحكاية فستلويها بشيرة بن مراد
2: فاش كانت يعني طلبت شمال أفريقيا مع المرأة نيابتهم في تونس عم حفلة انت عارجين ما نشهدش بالكل كان واحد حاضر فميكا سيد طاهر الزهير يقولوا له جاء وقال راي الحفلة ما نشهدش جاتني الفكرة في الوقت قلت كان عملهم حفلة للطالبة اللي برا متاع مصير أنا بقى استعرى الفكرة مشى بيها المصير على جبل هو تحدث معه قال كسمع بالحفلة متاع مصير قاعد يمشي ويجي بالبيت يقول حفلة حفلة نسائية جات غريبة حاجة كبيرة هو مشاهد في العشية في سمانها تعالي جوني البيت الضريبة نتاعي هو وصلوا لي فيه قالوا توكلوا على الله ونجحنا والحقيقة هذيك اللي كانت تسوي المشكلة تحن تعال حركة مال الحفلة
1: شكل نجاح هذا الحفل دافعا قويا لبشيرة لتحقيق رغبتها في تأسيس كيان نسائي مستقل وفاعل إيمانا منها بضرورة مساهمة المرأة في الحركة الوطنية ومعاضدة الحزب الدستوري ولتحقيق غايتها سعت إلى التنسيق مع رموز الحركة الوطنية وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة
0: وصلت بورقيبة وكل شيء وبورقيبة عملت له فطور وجاء وفطر عندها وجاب مرته مفيدة وكل شيء وتحدثوا وقعدوا كل شيء وقالت له نجم نعاون وي وي وي وعملت وقتها une grande réception يعني حاجة كبيرة باش يلموا فلوس للطلبة التوانسة اللي هو في الخارج وكانوا مستحقين خاطر نحنا اللي ما نعرفوهوش وقتها شكون هم الأغنياء ما هوش برشا كانوا يلزمهم يخدموا باش يقراوا فماش معناها
1: أسست بشيرة بن مراد بالتنسيق مع الحزب الدستوري سنة 1936 الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي وقد تولى رشيد دريس صياغة القانون الأساسي المنظم لهذا الاتحاد
2: المستعمر النهار اللي سمعوا بالحركة سمعوا بالجمعية نتاعنا أنا بعثوا لي وقتها فما بيرشي فما ديمونتيتي فما حتى من الوزارة نتاعنا في الوقت هذاك يقولوا ويردي هدوا بالعزل قالوا لو ما ترجعها ولا نعزلوا وراجي هدوا قال حرة ما عندي حتى دخل فيها تعملي دور لا
3: وانتي شاي ما عملت
2: عملوا لي عيطولي عيطولي للوزارة وقتها قلت ما نمشيش
1: ترأست بشيرة بن مراد الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي وضمت الهيئة كلا من حميدة الزهار وحسيبة غيلب ونبيها بن ميلاد وآسيا بن ميلاد وتوحيدة بالشيخ وسعاد بن محمود ونعيمة بن صالح وجليلة مزالي ومنجية بن عز الدين ونجيب القروي
0: المناضلين نتاعها اللي كانوا معاها كانوا اخوتها وجماعه عائلتها معناها خاطر منين باش تجيبهم المناضلين فهمت في وقت الاستعمار راهو ما تشوفش توا يلزمك تحط روحك في السلفينات منين باش تجيبهم انت يا كنسي منين ما تنجم تجيبهم كان من عائلتك اخواتك بنات عماتك جيرانك نسيبك مثلا نبيها بن ميلاد نسيبتها دونك هي وقت اللي عملت الجمعيه حطت المرأة الإسلامية وكل شيء باش تسد باب على النساء الفرنسويات باش ما يدخلوش في الجمعية هي تقول الاستعمار ما كانش يحب المرأة التونسية تظهر
4: وأحسب أن العوائد والأعراف والتقاليد صدت الآباء والأزواج عن مساعدة المرأة لنيل حقوقها وحسن أداء واجبها على أكمل الوجوه فقعدت في بيتها

0: حياتها ولازمت حياة الانزواء. والآن وقد تحركنا ونشطنا، فلنعمل جميعا لبناء ما تهدم ونساعد بعضنا حتى نتخلص من حياة الذل والعبودية ونخلص البلاد من التبعية والاستعمار. من محاضرة ألقتها بشيرة بن مراد على منبر جمعية الإخاء القيرواني. حرصت في اجتماعات الاتحاد النسائي التي كانت تعقدها على التوعية بأن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأن الخروج من دائرة الجهل هو سبيلنا نحو التحرر، كما شددت على ضرورة حث الأمهات لبناتهن على التعلم ودفع أبنائهن للمشاركة في الحركة الوطنية قصد مقاومة الاستعمار.
1: قمنا دخلنا احنا المعمع يعني الحركة الوطنية، علينا اجتمعوا اجتماعاتنا وتحدثوا مثلا على الحالة العامة وعلى الزعماء كيفاش قاعدين يهزوا فيهم وعلى الدستور وعلى الحركة النسائية. يعني وقتها 3 مرات في الأسبوع نجتمعوا، يجيوا الرجال بعض الزعماء يبعثوا يتكرحوا اقتراحة دخلوا الفكرة نتاع الوطنية في فكر المرأة، وكنا يأيدون جميع السيرة الموجودين وقتها وعلى راسهم زين بورقيبة في الشيء. وكان حتى كيف يبدأ في منفى ولا بقعة كان يكتب لنا يبعث لنا هي صورة في دار الزين في رحبة لنا في معقل الزين في دار هذه. السيد الرئيس وقت اللي رجع من المنفى عمل كلمة على الاتحاد النسائي الإسلامي، قاعد يقرأ هنا في النادي تاعنا أو كعام 50 بالمهدية، كونا فرق المهدية.
0: لقب الحبيب بورقيبة بشيرة بن مراد بأم التونسيين، فقد كانت تتعامل مع بنات الاتحاد بروح الأمومة والمسؤولية، وقد بادلنها ذاك العطف حبا وعرفانا. شكلت الفترة المتراوحة بين عامي 1930 و1952 مرحلة حافلة بالتحولات، إذ برز فيها حضور النساء القوي في الميادين والمظاهرات الوطنية، وقد لعب الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي دورا محوريا في التعبئة الشعبية.
2: راو عملت دي مانيفستاسيون وخرجت فيهم معناها، وهي كانت منظمة راهي، كان عندها معناها العلم نتاعهم تاع الجمعية نتاعهم، كانت البنات تحطهم في الأول داك السورية البيضة وكيجيب البيسي الكحلة وكل شيء، كان عندهم العلم يهزوا فيه هما الأولانيين وبعد الرجال، وكانوا ثم صف من هنا نتاع اللي عشوا على معناها المناضلين اللي قاعدين منا ومنا.
0: في 14 ماي 1950 التأم المؤتمر الأول للاتحاد العام للفلاحة التونسية، وشهد حضور شخصيات فاعلة من بينها بشيرة بن مراد التي ألقت كلمة وصفتها الباحثة شيراز بن مراد ابنة أخ بشيرة بأنها كانت كلمة فارقة في تلك الفترة.
3: في عام 1950 صار أول مؤتمر للفلاحين التوانسة، وكيفيه فما مقالات مكتوبة حول هالمؤتمر هذية، ويقولوا في المقال يقول اللي بشيرة بن مراد كانت المرأة الوحيدة اللي حاضرة في المؤتمر هذا، وإخذت الكلمة أكدت على فكرة الأرض وملكية الأرض. كيف نعرفوا نحن وقت الاستعمار إنه هو كان متحكم في مفاصل الملكية بتاع الأرض بتاع البلاد هذية، يصفقوا عليها الحضور لأنها هي تمثل بطبيعة الاتحاد النسائي الإسلامي، يعني أنه مكانتها كشخص وكمنظمة نسائية شأنها شأن المنظمات الأخرى، معناتها كانت جزء هذا اللي هو يشكل المشهد المدني والمجتمعي والسياسي والنضالي في تونس. فبشيرة تأكد على فكرة ملكية الأرض، واللي هي كانت وقتها رأي كلمة صعيبة وكلمة عزيزة.
4: أبو سيح على يدك بالشموخ.
1: في عام 52 7 مارس جاءوا هزوني هاو الكتب الجديدة نتاع النهضة الموافقات كانت هي قد خطفوها من فرشها بالمجرد. أنا كنت في الوقت هذاك كان عندي 42 ولا 41 وأنا كنت في الفرش بتاعي وصبح بكري خليت عيني وطيت أربعة في البيت بعد دخلوا خليوني في دار الجدرمية 15 يوم وكانوا ربطوني في داري برشا مرات وهبطوني مرة أخرى دار الجدرمية.
5: Une délégation du Comité tunisien de défense et de solidarité humaine composée de Dr Slimane Ben Slimane, de Maître Zermati, de Madame Ben Miled, de Monsieur Bachtoubji et Gassouma a remis le mercredi 5 mars 1952 la motion suivante à la résidence générale. Le Comité tunisien de défense et de solidarité humaine, ému par l'arrestation de mesdames Béchira Ben Mrad, Chedleya Bouzgarou et Khdija Ben Brahim, demande à monsieur le résident général la libération.
6: Etra atiqal Béchira Ben Mrad, Chedleya Bouzgarou et Khdija Ben Brahim, قدم وفد من اللجنة التونسية للدفاع والتضامن الإنساني عريضة بتاريخ 5 مارس 1952 إلى المقيم العام احتجاجا على إيقافهن مطالبة بإطلاق سراحهن. وقد جاءت العريضة مختومة بتوقيع عددا من المناضلين والمناضلات من بينهم الدكتور سليمان بن سليمان والدكتورة توحيدة بالشيخ. لم يكتفي المستعمر بالاعتقال، بل كانت بشيرة بن مراد من بين الأسماء التي استهدفتها المنظمة الإرهابية اليد الحمراء التابعة للاحتلال الفرنسي.
7: عام 52 حطوا لها قنبلة، قالت قمنا في الصباح واحد حل الباب من العائلة في حمل في وقت تسكن ناش سلام وهو خارج شاف حاجة جديد في صندوق مش عيط للجماعة عيط وقتها للشرطة ذيك لقاوها قنبلة اللي ما ترشقتش معناتها كانوا العماروج اليد الحمراء كانت تصفي في تصفي فيهم أما تصفي فيهم وقت ولاو يمثلوا نوع من الخطورة.
6: في مجتمع تونسي محافظ ومتدين استطاعت بشيرة بن مراد أن تخاطبه بنفس مرجعيته ونجحت في صياغة واقع جديد للمرأة التونسية في تلك الفترة لتسير جنبا إلى جنب مع الرجل التونسي في معركة التحرر والاستقلال.
2: وعلاش ليه معناها هذيك هي المراجع نتاعها ولقات فيهم أشياء معناها اللي مكنوها باش تتحرر باش تاخو حقها تعرف اللي هي عندها الحق في القراية في معناها في الصحة وفي معناها باش يقدروها باش المرأة بكلمتها وهي تقولها راه تقول معناها المرأة مش شوية راه وقت تقول المرأة مش شوية قيمتها كبيرة هيك الجملة هذيك.
6: لم تكن بشيرة بن مراد فقط مناضلة وطنية بل كانت صوت الحق الذي كسر قيود الصمت في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس. رحلت بشيرة في 4 مايو 1993 لكنها تركت إرثا نضاليا أخرج المرأة من الظل إلى قلب معركة الاستقلال وزرعت بوعيها وشجاعتها بذورا حصدتها الأجيال التي تلت.
1: فروع غالب تقريب الفروع أنتيانا دخلوا عليه أدخل عليها الاتحاد القومي نساء وأنا كنت مؤيدة على خطر أنا من الناس اللي مذبية الحركة ما تكفش مهما كان الحال ويظل يمشي على يد تمشي على يد هذه ولا على يد هذه مش شيء العبرة بالنتيجة. حتى بعض الناس يقولوا لي كيفاش غريبة كيفاش بعد مجهود كل سلمت في الاتحاد سلمت في الحركة أنا سوى هذه القيصة على نفسي من قلب وشجود علاش كيفاش الصح وبعد كل يقول يا بشيرة هكا هو هكا الدنيا فما ناس تزرع وناس الله يعينه.
8: شهادة بشيرة بن مراد مأخوذة من فيلم فاطمة 75 للمخرجة سلمى بكار. موسيقى مقطوعة نيسانس من ألحان ونشتورو. أغنية محلاها كلمة بشيرة. أداء كورال نادي الموسيقى حسين عقير. موسيقى الشارع أنس الزمالي. أداء نصوص لبشيرة بن مراد من كتاب جذور الحركة النسائية بتونس لليليا العبيدي أمال شكشوك، أداء النص بالفرنسية زياد محجوب، شيرة نص وإنجاز عبير بوليلا.
9: حماة وطن،
8: حماة وطن.
9: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تأليف حسنين بن عمو، اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجيه.

0: اسمع يا سي الهاشمي، مانيش باش نطول عليك ومانيش باش نراوغك ولا نخدعك. انت ظاهر فيك راجل طيب، وكيف ما قلت اللي في صندوقه فوق، ولهذا بلاش كذب. انا ما جيتك لهنا كان على خاطر سبب واحد.
1: حيرتني يا سي نبيل، ان شاء الله خير. شنو هو السبب؟
0: رحمانه.
1: قلت رحمانة يا سي نبيل؟ رحمانة؟ هكا حاف رحمانة؟
0: اش بيك يا سي الهاشمي؟
1: شكونك انت يا سيد؟ شكونك انت يا؟ شكونك؟ اش تحب عندي؟ كيفاش تعرف رحمانة؟ وشكون قالك اللي هي عندي؟ من فضلك قوم اخرج. اخرج عليا
0: شوية.
1: اخرج، ما تخلينيش نعمل جريمة. اخرج
0: يا سي الهاشمي، الصوف تتباع بالرزانة.
1: قوم
0: افهم قبل ما تدور هكا. انا ما جيتش نعارك، انا جيت على حسن نية.
1: حسن نية؟ ها حسن نية؟ بكلكم جيتوا على حسن نية، بعد خرجتوا نيتكم مكعمزة. كلكم كيف كلكم اصحاب مصالح طماعة. انا يا سيدي مانيش من جماعتكم، مانيش كيفكم، افهم. انا مانيش طامع في حتى شيء. اخرج عليا.
0: هاك توا وليت تخلوص. اسمعني ومن بعد اضرب والا اقتل ولا اللي ضر. اقعد واسمعني ويزي مسحة الراس. افهموا يا ناس، اسمعوا قبل ما يطلع الدم لروسكم.
1: ورينا بتسمع الكلام ما هو يا رجل. ايش تحب؟ ايش باش تولي انت ماك الا علجي؟ تفهم شو معناها علجي؟
0: نفهم علجي. اقعد توا واسمعني. شكون يعرف بلكش ما عادش تسمعني والا تشوفني لاخر مره. اقعد وهدى، ما تروبش.
1: مانيش قاعد.
0: اقعد
1: باش تفهم. مانيش قاعد. احكي اللي نسمع فيك. احكي.
0: انا نعرف رحمانة توا اكثر من عام، ونعرف خالتي قمر الله يرحمها، نعرفهم قبل ما تعرفهم انت. وكان جيت تفكر راك فهمت من قبيله، على خاطر قتلك اللي بابا كان ناظر قصر القصبة، واللي انا واحد من رجال حسن الحفصي، واللي نعرف كل ما يجرى في القصبة، ونعرف قصة رحمانة بالتفصيل، حتى هروبها من قصر العبد اللي في المرسى. وكنت واحد من اللي كلفهم السلطان باش يلوجوا عليها وعلى اللي هربوها، وكانت عندي اوامر بقتلها وقتل اللي عاونوها واللي خباوها.
1: وجاي اليوم باش تسال عليها ولا باش تقتلها؟
0: لا يا سيدي، انا عمري ما كنت نوي باش نقتلها ابدا، على خاطر نحبها، حبيتها بصدق، وكنت نجم ندور بها وقت اللي جات لقصر القصبه لاول مره.
1: يعني جيت اليوم يا سي نبيل باش تخرها هك بكل سهوله وبكل بساطه؟ جاي تفكها مني؟ انا اللي شعره ونموت على خاطرها، شعره وراسي راه ملوح اليوم في جنينه قصر العبدليه. انا زاد نحبها يا سي نبيل، نحبها اكثر منك. انا حبيتها قبل اي مخلوق، ومش ممكن نفرط فيها لو كان يعطيوني مال الدنيا. فهمت يا سي نبيل اللي موضوع رحمانه انتهى. ما نحب حتى حد يجبد ولا يتحدث عليه. فهمتني؟
0: باهي، سمحني يا سي الهاشمي، سمحني. والله ما كنت نعرف هالموضوع، ما كنتش نعرف رحمانه عايشه عندك. كان مش هكليلة، كنت حسبها ضاعت الى الابد. لكن كيف الحكايه هكا، الله غالب، كل شيء بالمكتوب. انا جيت على اساس انك اخوها ولا قريبها، ولا والله ما كنت نتكلم معاك كلام اللي يجرحك.
1: باهي سيدي، ما صار باس. سامحني على خاطر الدم طلع لراسي، دارت بيا الدنيا وحاسبك جاي وعندك نيه دنيا.
0: يا سيدي ما صار شيء، توا خليني نمشي وانسى اللي انا جيتك على خاطر الرحمن.
1: سامحني، ان نحب نسالك سؤال برك.
0: تفضل.
1: كيفاش وليت تاجر وانت بعيد على التجاره وحديت عمرك في القصره نتاع السلطان؟
0: اش كنت نجم نعمل وانا ما نعرف كان خدمه العسكر؟ شكون باش نحارب مولاي الحسن هرب؟ وجاب ربي خبيت شويه فلوس لقيتهم وقت الشده، حطيتهم في التجاره. كيف ما تشوف الحمد لله نجحت، عرفت كيفاش نبعد على الخطر.
1: عرفيك ما زلت تحب مولاك الحسن الحفصي مش هكا؟
0: خلينا من هالحديث. الدنيا تبدلت وتقلبت ولينا نعيشوا عينينا على كتافنا، الواحد ولا يشك حتى في اخوه.
1: كلامك صحيح، الله يسترنا.
0: يا سيدي توا تبقى على خير، ومرة أخرى سامحني، سامحني على اللي قلته لك، ونشكرك على ضيافتك الليلة، وإن شاء الله نتلقاو في ساعة سعيدة.
1: مرحبا بيك في كل وقت، إن شاء الله تحضر في عرسنا يا سي نبيل. أنت توا محسوب خو.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي، توا بالسلامة.
1: بالسلامة.

0: ها شبيكو كيف تلمر عندين؟ ما عادش تعرف تعمل شيء ولا ما عادش هتخدم ما صاحبك لويس؟
1: شب هذا الكل واللي عملته الكل وتقولي وقفت وما نجمش نخدمك يا لويس؟
0: ماله شبيك ما مالته شيء في كل حكاية؟
1: ما حكاية أنا حكاية يا لويس.
0: شو كيفاش عمروهم في بلوش الحكاية متاع المرأة اللي قلتلك باش تزيلها هدية؟
1: والله ما مشى من بالي، مشى من بالي جملة.
0: مشى من بالك ولا ما حبيتش ولا ما نجمتش؟
1: الحق الحقيقة يا لويس ما نجمتش، صعبت علي الحكاية وصعب عليها هاك الراجل الطيب سي الهاشمي.
0: انت مبول، انت مبول، ما تعرفش تسخال فرص. تعرف اللي ما بكنا حتى شيء في تونس، ما بكنا كان ايامات قليلة، تعبنا نرجعوا لإسبانيا من غير ما نسهروا مع تونسية.
1: كيفاش مسافرين؟ وقتاش مسافرين يا لويس؟
0: شيمة أخرى ولا عشر أيام.
1: كيفاش تروح وانتي مازلت ما عملت حتى شيء؟
0: شكون قالك اللي أنا ما عملت شيء؟ أنا فين كنت؟ أنا كنت غايب عليك الأيامات كل، مانيش قاعد نلعب.
1: كيفاش ما نعلمش يا لويس؟ كيفاش ما تقوليش؟ علاش جايبني معاك؟ كيف انت سيادتك ما حاجتكش بيا؟
0: مش لازم غش، مش لازم غش، ظروف ظروفية اللي حكمت فيا. جاتني تعليمات من الامبراطور شارلوكان باش نفذ المهمة اللي جينا لخاطرها.
1: علاش هكا فيسع؟ اش صار يا لويس؟ اش صار؟
0: على خاطر الحسن حافسي بعثلو جواب مع كل وبش كازيميا.
1: كازيميا صاحبك؟
0: ما هو صاحبي، ما عادش نحب نسمع الكلام. عملها فيا، عملها فيا وصل قبلي. بعثوا الحسن حافسي سفيره شارلوكان.
1: هاي الناس اللي تعرف تخدم على روايحها.
0: عمتين معناتها انا ما عرفش اخدم عمتين، انا عاجز خمتين. تحب تقول لي انا ضيعت فرصه ما عرفش نخدم عمتين؟
1: لا لا لا لا، ما قلتش هذا. اسمع يا لويس، ظهر لي ما عادش يهمني حد شيء، توصل ولا ما توصلش هذا شيء يخصك انت. انا خرجت من هاللعبه ونهار اللي وليتي سيادتك تغيب بالجمعه وترجع من غير ما تقول حد شيء.
0: لا لا غلط غلط، وش هذه الحقيقه
1: زيد؟ والله ما تصفاوها. تعرف علاش؟ خاطرني انا مسلم، وعلى خاطر خايف مني رغم اللي انا صاحبك يا لويس. حبيت تخدم الخدمه مع جماعه كيفك انصار يا لويس.
0: مادونا وحك المادونا يا عمد الله، ما عندي كاس بالكل، عمري ما فكرت في هذا. انا كان جيت مخمم كيف ما قلت، راني ما زيتكش معايا، راني ما درتش بصحتك. هيا همدان، انتي تعرف انا نحبك همدان. اياد يزي مغوش، ما زلنا ما عملنا شيء، ما زال المهم قدامنا. هيا همدان، هيا اضحكات. صب همدان، صب.
1: يزي لويس، تعرفني ما نشربش.
0: باهي خليني انا صب واحد. اضحك انتي بركة همدان، هيا.
1: مانيش ضحك.
0: همدان، انتي تعرف انا احبك همدان. انت ما تشربش حمدان، ما تنكش علينا الليلة. شكون يعرف بالك شي ماتش نتقابلو بالكل، بالك شي تجي في راسي يقتلني هاك التركي.
1: قررتوا باش تقتلوا خير الدين؟
0: كل شي تهدد اليوم والساعة، كل شي.
1: خليني انا نقوم بتنفيذ العملية، راهي مهمة خطيرة ياسر.
0: لا لا ما نحبش، انت حبيبي انا ما زلت معتاج لك في مهمات اخرى. خليني انا لويس بريزنتا، انا له شرف القضاء على خير الدين بربروس، انفذ ما امرني به المعظم شارلوكا.
1: باهي، وقتاش ناوي تقتلو؟
0: نقول لك في الوقت المناسب. المهم توا صب همدان، صب خليني نشرب همدان. تعرف همدان، المهم توا أنا همدان، أنا نحبك المرأة، أنا عشقتك المرأة، هكي العينين يا همدان، أنا أحبها أحبها همدان. تعرف همدان كان جعت إن غرقك بالفلوس نسيتك المكافأة اللي تستنى فيك بعد القضاء على هيك التركي.

حرت وحارد ليلي وجيت لبلاد الغربة ناوي نرجع وحاسب روحي عندي صاحب نلقى روحي وحدي. اي نعم لقيت روحي وحدي وما عادش نعرف اش نعمل. ما عاد عاجبني حتى ما عادش عاجبتني حتى بقعة إلا حومة باب سويق. وليت نمشي ونجي قدام دارها ما غير ما نقدر حتى باش نقف قدام الباب. الهاشمي صاحبي راجل طيب راجل شام.

بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة المنصف الشواشي، محمد علي بالحارث، وعز الدين الحمروني. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المدن. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أقلعت صباح اليوم والرحلة حجيج من مطار جربة جرجيس الدولية، تؤمنها طائرة تابعة للخطوط التونسية نحو المدينة المنورة وعلى متن حجيج ولاية تطاوين وجزء من حجيج ولاية مدنين. في إطار تقريب الخدمات الصحية، انطلقت مختلف المؤسسات الصحية في الجنوب الشرقي في تطبيق منصة نجدة. قرر مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. دوليا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم السبت غارتين على طريق دولي جنوب بيروت حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وذلك رغم وقف لإطلاق النار يسري منذ ثلاثة أسابيع بين تل أبيب وحزب الله. نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن وزارة الدفاع البريطانية أن المدمرة دراغون تتجه إلى الشرق الأوسط في مهمة متعددة الجنسيات محتملة بمضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتت بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: ملاعب وأهداف.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ملاعب وأهداف. ملاعب السبت 9 ماي 2026، اليوم مجموعة أكيد من اللقاءات في إطار بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نتبعوا فيهم لقائهمنا في جهة الجنوب الشرقي، لقاء ترجي الرياضي الجرجيسي والنجم الرياضي بالمتلوي، لقاء من الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم مستقبل مرسى نادي الرياضي صفاقسي نجم الساحلي النادي البنزرتي والترجي الرياضي الجرجيسي نجم المتلوي. لقاء ان شاء الله باش يكون منقول مباشره على موجات اذاعه تطاوين مع زميلي جمال فريعه والمحلل الفني منذر بوزميطه. نمشي ناخذ الاجواء قبل المباراه، ورقه المباراه مع زميلي جمال فريعه، ثم نرجع نعطيكم اخبار الرياضه. جمال اهلا وسهلا بك.
2: شكرا لك رباب، تحيه لك، تحيه لكل مستمعينا الكرام عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه من تطاوين. هذا ملعب جرجيس المعاصم الجديد، ملعب المرحوم حسن كازوز، تقريبا لقاء بين فريق النجم التوي ضيف مدينه جرجيس نجم المناجم وفريق ترجي الجرجيس. تقريبا قبل ما نعطيك تشكيلتين نرحب بالمحلل الفني سي الكابتن بن بيك.
3: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي عروس الصحراء، مرحبا باختنا رباب.
2: أكيد تقريبا تحية لك رباب، تحية كل الزملاء أكيد التقنيين في الإخراج الفني. نعطيكم تشكيلة الفريقين قبل انطلاق اللقاء بعشر دقائق. تشكيلة فريق المحل، فريق الضيف، فريق نجم التوي في حارس المرمى أحمد المشري، إسلام القيرش بحري، محمد بن حسين، ياسين بوخريس، إريك كوسي، محمد ديزيامي، شريف بوديان قائد الفريق، وبردون نانا، ياسين السلطاني، وحمزة المنصري الاحتياطي، كحارس احتياطي قوسي تيلي، سويل بوعوني، نادي الفدع، باسم الحاجي، عبد الله بنكورا، عتاد الفجراوي، ايران قليلي، اسماعيل الهرمسي، جوهر ديناري، المدرب عماد بيوس. فريق الترجي الرياضي الجيش وتسكيله مغايره للقاء الماضي فريق النجم الساحلي. في حارس المرمى هيكل طالب، محمد ياسين العريس قائد فريق الجرجيلي، امير التاجوري بابو ديالو، جسم بكيلاني، كوني خلف معتز سجان، محمد الغراب هز جرجيله، ودانيال ايلي موتشارا الاحتياطي كحارس احتياطي، حمزه الغالمي، دافيد روي، غسان معاصي بنضياف، مؤمن الرحماني، أليستون أبو جو، صديقة يعقوب، آدم قرب، ومحمد فلاسكو مدرب محمد بشارك. تحكم التحكيم كحكم ساحة مع عبد الحميد بدر الدين مساعد أول، علاء الصامتي المساعد الثاني، وسام هزبي حكم الرابع احتياط سفين ورتاني، حكم تقنية الفار أيمن نصري، والحكم المساعد تقنية الفار أيمن الرياحي، مراقب مباراة مكرم النسافي، والمسرق الإعلامي أي سواعي، ومحمد شندون. أكيد إذا كانت تحب تاخذ خط رباب ولا أكيد مع المحل الفني منذر بوزميطة تاخذ القراءة أولى قبل انطلاق الشوط الأول.
1: أكيد تحياتنا لك، أكيد تحياتنا لك
3: في التشكيلتين خونا جمال.
2: أكيد منذر اليوم كما قلت أنه بدون رهان بين فريق المتوي ولا الترجي الجرجيسي، تقريبا القراءة الفنية والتشكيلة المغايرة، تشكيلة الأساسية فريق الترجي ماشي في تشكيلة أمام فريق النجم الساحلي في الجولة الماضية، إلى جانب أيضا فريق النجم المتوي بعض الغيابات في التشكيلة السي.
3: مباراة باش تكون معناتها زوز مدربين يخمموا في مباريات الكاس. نشوف اخونا مصطفى مشارك ارتأى باش يغير 7 لاعبين، منهم من الحارس حتى للعديد اللاعبين، منهم دافيد روي، غسان محسي، اشرف بن ضياف، مؤمن الرحماني، ادي بوجو، ومحمد فراس غومه براتيكما، والشرفي اورليس. معناتها تفكير مصطفى مشارك معناتها باش يعطي اكثر راحه لبعض اللاعبين باش يدور زاد الافكتيف ممكن يستحق لهم في المباريات القادمه. التفكير باش ياخذ 3 نقاط اليوم ويعطي اكثر طونجو للاعبين اللي ما لعبوش، كما اليوم نشوفوا الوليد محمد علي غراب اساسي اليوم ابن الفريق، ان شاء الله معناتها يقدم مباراه طيبه. مصطفى مشارك وفيه 3-5-2 براتيكمون تشكيله هجوميه. نجم المتلاوي كيف كيف بعض التغييرات اللي بدا رتح بعض اللاعبين مباراه المنستير. اليوم يرجع قائد الفريق شريف بوديان من البدايه باش يعطي اكثر طون جو، لان يوم 17 يلعب مع الترجي مباراه كاس مهمه برشا في المتلوي.
2: اكيد تقريبا قلت الفريق المتلوي اللي ممكن يحظى مثلا الترجي في الدور الثمن النهائي ممكن يقام واجر، وايضا فريق النجم يخمم في كاس تونس وايضا الوصول للربع النهائي امام فريق الترجي.
3: اكيد رغم المشاكل الماديه ولكن يوم المباراه تشوف المتلوي حاضرين، عماد بن يونس وفي للاربع 4-2، الوليد حمزه المنصري قدم مباراه كبيره امام المنستير، اليوم يعاود كيف يلعب من الاول باش نشوفوا اليوم الاداء تاع المتلوي، اسكو لان بدون تدريبات سي جمال ما تصورش يعطي ماتش واثنين، لأن اليوم إن شاء الله نشوف مباراة تليق بزوز الفرق الزوز.
2: أيضا غياب سيف الدين الشرفي خليل قصاب، أيضا
3: عدد اللاعبين نتصور باش يعطي أكثر طونجول أدم قرب اللي دخل المباراة الفرطة وكان مهم، باش يعطي زاد كيف لصديق يعقوب، معناتها عدد اللاعبين مصطفى مشارك باش يشاركهم بعدين. إن شاء الله نشوف مباراة ترتقي مستوى فني ويحضروا بها للكأس.
2: أكيد لا تقريبا كما قلت أنه مباراة مهمة، وهي مباراة تحضير الفريقين، فريق الطرسي الذي في كأس دور بعدين الدبزرتي، وأيضا فريق النجم الضوئي أمام الطرسي في الدور ثم النهائي اللي كان متأخر اللي باش يواجه الفائز باش يواجه فريق بعث بوحاجلة في الدور الربع النهائي. تذكير فقط قبل ما نمشيو ونعطيو أيضا المصلح لجملة في قسم الأخبار وأيضا رباب الاحتفال الأساسي قبل زي الشيخ الوطني التونسي، ثم نعطيكم تشكيلة الفريقين بسرعة. أكيد احتفال أساسي لأحباء الرياضة أكيد بالفعل.
1: شكرا لك. بعد شوية أكيد جمال باش نرجع لك مع ضربة البداية في المباراة، وبعد موجز لأهم وآخر الأخبار نأخذ معاك من جديد تشكيلة الزوز فرقة. بعد شوية إن شاء الله موجز يوم وآخر الأخبار بعد الأذان، إن شاء الله بعد أذان صلاة العصر موجز يوم وآخر الأخبار، ثم لنا عودة لمتابعة ملاعب وأهداف.
0: أنت منافسي ولست عدوي، روح المقاومة لديك تعطيني القوة، إرادتك تعطيني الشجاعة، تحديك يلهمني حتى وإن أردت التفوق علي. لو توصلت لذلك لن أهينك، بل بالعكس أحييك لأنني أكبر بك. وفي الأخير الإنسانية هي التي تتفوق وتتألق دوما.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أقلعت صباح اليوم والرحلة حجيج من مطار جربة جرزيس الدولي، تؤمنها الطائرة التابعة للخطوط التونسية نحو المدينة المنورة وعلى متنها حجيج ولاية تطاوين وجزء من حجيج ولاية مدنين. في إطار تقريب الخدمات الصحية، انطلقت مختلف المؤسسات الصحية في الجنوب الشرقي في تطبيق منصة نجدة. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، وذلك وفق روزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 3 أشخاص آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق ملتقى النهرين الشوف في جبل لبنان. في المقابل أعلن حزب الله تصديه بصاروخ أرض جو لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة العباسية جنوبي لبنان، كما شن هجمات عدة على تجمعات قوات الاحتلال في مناطق مختلفة. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم السبت 9 مايو 2026. نبدأ النشرة بإعلان برياح قوية سري مفعول لمدة 24 ساعة بداية من هذا اليوم على الساعة 10 صباحا، ويهم شمال تونس ثم شرق تونس وخليج جابس. العوامل الجوية على شمال تونس: ريح جنوبية شرقية تتجه غربية قوة 7 مسلون بوفور من 28 إلى 33 عقدة، تصل قوة 8 من 34 إلى 40 عقدة والمنطقة الغربية. على شرق تونس: ريح من قطاع الشرق تتجه شمالية قوة 7 مسلون بوفور من 28 إلى 33 عقدة. على خليج جابس: ريح جنوبية شرقية تتجه شمالية قوة 7 مسلون بوفور من 28 إلى 33 عقدة، تصل محليا قوة 8 من 34 إلى 40 عقدة، ناتج عن منخفض للضغط الجوي 1003 كتو باسكال غرب البحر الأبيض المتوسط، يتزامن مع منخفض للضغط الجوي 1003 كتو باسكال على الوسط الشرقي الجزائري. التوقعات الجوية صالح لهذه الليلة: على شمال تونس الرياح جنوبية شرقية تتجه غربية من 25 إلى 35 عقدة، تصل محليا إلى 40 عقدة مع هبات تجاوز 45 عقدة. البحر جليل الاضطراب في محلين هائج مع موج متقاطعة. الطقس خلال عادية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة منخفضة. على شرق تونس الرياح جنوبية شرقية تتجه شمالية من 25 إلى 35 عقدة، تصل 40 عقدة في شكل هبات. البحر جليل الاضطراب والطقس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية متوسطة. على خليج جابس الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية من 20 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة. البحر شديد الاضطراب مع موج متقاطعة. الطقس سحب أحيانا كثيفة والرؤية متوسطة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالح اليوم الغد: على شمال تونس الريح من قطاع الغربي من 20 إلى 30 عقدة، تتقلص بعد الظهر من 15 إلى 25 عقدة وتصل إلى 35 عقدة في شكل هبات. البحر شديد الاضطراب في محلين هائج مع موج متقاطعة. الطقس سحب أحيانا كثيفة والرؤية متوسطة منخفضة. على شرق تونس الريح شرقية تتجه شمالية من 20 إلى 30 عقدة، تتقلص بعد الظهر من 15 إلى 25 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة. البحر شديد الاضطراب مع موج متقاطعة. الطقس سحب عابر والرؤية متوسطة. على خليج جابس الريح جنوبية شرقية تتجه إلى القطاع الشمالي من 25 إلى 30 عقدة، تصل محليا إلى 35 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة. البحر شديد الاضطراب مع موج متقاطعة. الطقس سحب عابر والرؤية متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
4: ملاعب وأهداف، مرحبا بكم من جديد في ملعب وأهداف في متابعة للقاء جولة قبل الأخيرة بين ترجي جرجيس ونجم المتلوي مع زميل جمال فريعة والمحلل الفني منظر بوزوميتا. نمشي مباشرة ملعب جرجيس إلى زميل جمال. جمال أهلا وسهلا بك من جديد.
0: شكرا لك نفيبنا وسهلا بالجميع كل مستمعين الكرام عبر موجاتي الطويلة. تغير النتيجة في الدقيقة 33 ثانية. هذه جرت إلى تحت النتيجة لفريق الترجي الجزيز بالتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وغادر الحارس أحمد المشري هدف مقبل منكم بعد بعض الهجمات فريق الترجي، والهذه جرت إلى جد الحل ويفتح النتيجة أكيد فريق الترجي في الدقيقة 33 ثانية. أكيد منذ دقيقة كل فريق الترجي تخلى القوة وهدف مرمى فريق الجزيرة، لكن سجل هدف ممكن كان مبكر للفريق.
5: منذ البداية كان نوايا ترجي الجزيرة بين معناتها الهجوم خاصة عن طريق تجوري وجاسم بكيلاني تحصل على مخالفة لولاية الغراب، فما زاد هو والكوني خلفه عاطين تواجد في وسط الميدان على أول هجمة لهذه جرتيلة ما يفلتش الفرصة هذه ويسجل هدف ممتاز عن طريق خطأ صار بين أسامة البحري وكواسي إيريك واستغل الفرصة هذه وسجل هدف باش يكون عنده تأثير كبير برشا خاصة للاعب هادي جرتيلة اللي صايم على التهديف هدف ممتاز برشا.

0: عبد الحميد بدر الدين هو في تقنية الفار أيمن النصري، الحكم أحمد بدر الدين عبد الحميد بدر الدين، بس يعطي إشارة التنفيذ ضربة الركنية لفريق نجم التوت تفضل لك 1-2 بين شريف بوديان وأيضا محمد الديامي، ترجع للكرة شريف بوديان، شريف بوديان مع أمير تجوري، شريف بوديان وسع للكرة تمشي للكرة حمزة منصب اللاعب أسامة البحري يسدد ضربة ركنية ثانية، ضربة ركنية ثانية فريق الفريق النجم التوي في التنفيذ كالعادة قيد الفريق شريف بوديان في تنفيذ ضربة الركنية هنا في جرجيزة بالجولة قبل الأخيرة. نجدد التحية والترحاب لكل مستمعين عبر موجة الإذاعة التونسية بتطوير تفضل الكرة نقمة كل الجزاء يسعد الكواسي ليكواسي ترجع الكرة في وسط الميتين الكرة تبقى ليكواسي يوزع الكرة ستة أمتار ستة أمتار للترجي الرياضي الجرسيسي كما قلت الجولة قبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لقاء الجولة الماضية فريق النجم التوي انتصر في بن جنات اتحاد المونسي هدف مقابل صفر وان الترجي انتصر عن نجم الساحلي الجرجيس بثلاثة مقابل واحد. الفريقين اكيد الاستعداد لكأس تونس كرة القدم. فريق الترجي الجرجيس يواجه النادي البنزرتي يوم 21 ماي هنا في جرجيس في الدورة المعنية كأس تونس. قبل ذلك سيواجه فريق السيابي في بنزرت في الجولة القادمة والأربعاء القادم في ملعب 15 دور بنزرت قبل لقاء كأس أكيد هنا في جرجيس. تجعل الكرة لفريق النجم الدوي ورمي التماس لفريق الترجيسي رمي التماس تفز الكرة من أمير التجوري أمير التجوري باش نفذ رمي التماس نفذ الكرة مع اللاعب المتشارى لقطة فنية ممتازة معتز جوشير معتز يرجع لأمير التجوري أمير التجوري 1-2 معتز يوسع الكرة وتمشي الكرة تبقى لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي والكرة رمي 6 أمتار تقريبا إلى حد الآن نقترب من الدقيقة 9 كابتن ودائما تقدم فريق الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر في مباراة أكيد باش تكون مفتوحة بين الفريقين.
1: أكيد مباراة مفتوحة نجم المتوي بعد الهدف خرج تحصل على زوز ركنيات واحدة كانت خطيرة والثانية ما كانتش كما يلزم كواسي خرج كرة برا ترجي الجرجيس كيف كيف عاد للهجوم عن طريق أمير التجوري صعود خاصة أمير التجوري ومعتز شوشان ولكن التوزيع الأخير ما كانتش كيف ما يلزم. إن شاء الله باش نشوفوا أكثر مساحات باش نشوفوا أكثر لعب ونتصور اللي باش يكون برشا أهداف إن شاء الله اليوم.
0: أكيد مباراة فيها غياب الرهان مباراة قبل الأخيرة الموسم الرياضي في البطولة الرابطة المحترفة أكيد ستكون مباراة مفتوحة نشاهد الأهداف والمتعة والفرجة بلاعبين أكيد شبان لأول مرة ممكن
1: أرضية ممتازة زاد أكيد تساعد على لعب الكرة جمهور زاد ماشي ويزيد أكثر إن شاء الله نشوف مباراة طيبة
0: تتنفذ رمية التماس يسير لتخريص تبقى الكرة بشري بوديان ممتاز ممتاز اللقطة الممتازة ممتاز الكرة من شريف بوديان وهيكل طالب يتعلق بحتى الكرة ضربة ركنية
1: يفسخ هدف هدف معناتها كان محقق ما شاء الله معناتها هيكل طالب جاهز بدنيا وذهنيا وخرج هدف يخلي ترجي الجرجيس متقدم واحد بلاش
0: أكيد ترجع الكرة بضربة ركنية تفز الكرة من شريف بوديان تتقسم الدفاع على ترجي من لمسة الرجيلي تبقى الكرة للعب اسلام الكبسي وتمشي الكره اسلام الكبسي لفريق النجم المتوي ضربه رمي التماس للترجي الجرجيسي ضربه المخرف على كل حال تتنفذ الكره معتز شوشان في وسط الميدان يدخل من مساعد الجرجيسي الكره يخلف يخلي الكره للمجد الدرجيلي طويله رمي التماس حب يمرر الكره لامير التجوري وتمشي رمي التماس لفريق النجم المتوي نجم المنجم أكيد المدربين موسم مشارك وعماد بن يونس في التوصيات على المنطقة الفنية للمدربين ترجع الكرة من وسط الميدان من شريف بوديان شريف بوديان تبقى الكرة لفريق الترجي تقصر الكرة من دفاع على وسط الميدان محمد أو محمد الخراب أكيد لعب شاب يعطي حركية طويلة للكرة يمشي الكرة لهادي جرتيلة هادي جرتيلة ومعاه إسلام الكافي وضربة المخالفة كل حكم
1: السؤال يطرح نفسه قلنا جمال هل المتلوي قادر أنه باش يجاري نسق المباراة بدون تدريبات لأن سمعنا بعض المشاكل المادية وإضراب اللاعبين تصور اللي بالريتم هذا باش يلقى بعض المشاكل لأن مباراة فيها ريتم وفيها نسق
0: أكيد ترجع الكرة في توقيت 11 دقيقة لعب

0: تحقيقها من هذا الشوط الاول ودائما التقدم للمحليه تف مقابل 0-0. اللاعب هزيمتي في الدقيقه النسائيه و30 من الثانيه ترجع للكره من كوني خلفه طويله للكوره للكوني يبحث عن اللاعب ايلي موتشارا تمس لفريق النجم الثوري محمد الحسين يلعب الكره طويله يبحث عن اللاعب نارو فردون تجي الكره والست عمدار يخلي الكره بابو ديالو ست عمدار لدفاع ترجي الجرسيسي ست عمدار الحارس هي كان تهبط الحارس الشاب اكيد الذي تالق في غياب الحارس الاساسي الاول من حارس سيف الدين الشرفي كما قلت انه اليوم كنا نجيو على البنك البدلاء لاسباب صحيه حمزه النغامي موجود على البنك البدلاء تاخذ الكره من هيك الطلب يلعب الكره طويله فوت وسط الميدان يمشي الكره معتز الشجاع ممتاز لمنتصر لمنتصر جرتيله الهادي جرتيله وممتاز التدخل ممتاز التدخل مسلم الكياسمي يحط الكره من التماس رمي التماس للترجي الجرسيسي في تنفيذ رمي التماس اللاعب جاسم بن الكيلاني ثم لاعب اكيد ملقى ريت الميدان
1: حمود
0: الاسعافات نختم الفرصه اكيد في ممكن في قراءه فنيه اكيد كابتن في
1: بعد هذا بعد 13 دقيقه من اللعب شفنا هدف ممتاز لهادي جرتيلا شفنا تصدي كبير من هيكل طالب فسخ براتيكمون هدف مباراه مفتوحه ثلاثة ركنيات للنجم المتلوي حاول انه يرجع على الكرة الثابتة ولكن شريف بوتيان كان في تنفيذ الركنيات ولكن ترجي الجرجيس كان واقف كيف ما يلزم في منطقة 18 متر وعودة اللعب
0: اكيد عودة اللاعب رمية التماس لفريق الترجي ممتاز اللقطة الفنية بجسم كيلاني جسم بن كيلاني حب يروح ولا تمشي الكرة من تماس رمية التماس تصطدم الكرة بقيد الفريق الشريف بوديام ترجع رمية التماس جاسم بكيلاني يلعب الكرة معتز الشوشان معتز جاسم بكيلاني معتز الشوشان تمشي الكرة خلفه يرجع بالكرة الورقية لمحمد ياسين العريض محمد خمسة لاعبين من ممكن من التكوين في فريق الترجي من ابناء جرسيس كما قلت انه خمسة لاعبين شبان اللي يلعبوا في التسجيل الاساسية ترجع الكرة ولا التدخل تدخل الكرة ولا تدخل جريدة الكرة ولا حكم يعطي مخالفة الانذار للحارس التدخل كما قلت من الصورة تدخل الحارس احمد المصري من خارج منطقة الجزاء يتدخل مع
1: مخالفة للحارس وورقة صفراء الأمير التجوري
0: اكيد ورقة صفراء الأمير التجوري مخالفة للحارس وليست مخالفة للحارس اكيد انه كما قلت التدخل من أمير التجوري ولا مخالفة للحارس احمد المصري حارس نجم المتلوي تقريبا كما قلنا انه مباراه بين الفريقين نجم المناجم اللي ممكن عايشنا كره الموسم يلعب في كره نظيفه وفريق اكيد
1: انجرون برافو لعماد بن يونس اللي يعرف معناتها رغم المشاكل ورغم كل شيء ولكن تشوف نجم المتلوي يقدم في مستوى كبير برشا يعرف يسافر يعرف يجيب نقاط من خارج ميدانه ولكن اليوم وجه بترجي جرجيس افضل دفاعيا افضل في وسط الميدان استغل الاول فرصه ترجي جرجيس سجل ومعناتها ترجي جرجيس اشك فوا وين يسجل بكري يقدم مباراه كبيره نتصور اللي المتلوي باش يخرج اكثر ان شاء الله نشوفوا حمزه المنصري اللاعب هذا اللي شفناه مباراه المنستير وسجل معناتها هدف ممتاز وقدم مردود ممتاز برشا يشكر عماد بن يونس كل مره قاعد يكتشف بعض اللاعبين ويتعامل مع الموجود رغم النقائص في الرصيد البشري
0: اكيد تقريبا يقوم اللاعب بالنفس بعد الاسعافات الامير التجوري وتذكير فقط في المواجهات المباشره للفريقين زوج تسارات فريق الترجي اربع تعادلات ثمان تسارات بالنسبه للمتوي التذكير في المركز المتوي تحت المركز السادس ب 99 نقطة والترجي المركز الثامن ب 35 نقطة في الدور الماضي كما قلت فريق المتوي انتصر اتحاد المنازل مقابل صفر في فيجنات والترجي الجنسي انتصر على نادي الاهلي الساحلي هنا في جرسيس ثلاثة مقابل واحد نعود للتعليق اكيد تسعد الكره من فريق حمزه المصري تبقى الكره وحمزه المصري يخلي الكره للاعب ياسين بخريس وسع الكره طويله داخل منطقه الجزاء تمشي لسامي كاسمي داخل منطقه الجزاء بوكار وتدخل ممتاز ممتاز من ياسين العريض والتسديده الاخيره تمشي الكره سته امتار لفريق الترجي الجزائري كما قلت مثل المشاهد مباراة جميلة ممتعة بين زوج فرقك نجم المتوي والترجي الرياضي الشريف. مع تحية دائما لكل مستمعينا الكرام عبر مجلس وثائق روسيا المتطوعين، وأيضا في هذا النقل المباشر والتغطية الخاصة مع تحليل الفني للقاء الجولة كما الأخيرة بين فريق الترجي الجريسي ونجمته. تفت الكرة من هيكل طارق وسط الميدان وترجع من اللاعب من محمد الجامي، تبقى الكرة تقسم الكرة من أمير التجوري، يرجع للتغطية الدفاعية، يمشي معتز جوجان، معتز جوجان ومعاه ريبوسي، معتز ممتاز، معتز جوجان، وتم اللاعب أكيد
1: إصابة الهادي جرتيلا باش يصير تغييره بعد حين.
0: أكيد تم تغيير تقريبا
1: إصابة عضلية،
0: إصابة عضلية للهادي جرتيلا. فقط تذكير أنه الحفل الذكي بحتسن أساسي لفريق الترجي لفريق المتوي اللي دخل فيه مدرب فيليوس أحمد المصري، أسلم الكاسمي، أسامة الباحر، محمد بن حسين، ياسين بوخريس، إريك واسي، محمد يامي، شريف بوديان، نانو برادون، ياسين السلطاني، حمزة المنصري. لاحتسن أساسي أكيد لفريق الترجي هو أكيد أنه تقريبا نشاهد في المؤمن الرحماني سيأخذ مكانه بعد قليل أكيد أمام صاحب الهدف في الحفل الوحيد الهادي جرتيلا. هيكل طارق في حارس المرمى، محمد ياسين العايد لمسيزي قائد فريق أمير التجوري بابا ديالو، جاسم بكري يكون خلفه، معتز الشوشان، محمد الإغراب، هادي جرتيلا ودانيال إلى متشرى. أكيد مازال هادي يتنقب صحبات خارج دخل الميدان في انتظار أكيد أنه سيتم تغييره في مؤمن أكثر نزعة هجومية وأيضا سريع مؤمن خاصة في المنتخب العكسي.
1: المنصف مشارك ارتأى باش يغير بوست باركوز رغم متقدم في النتيجة، ولكن يخمم باش يضغط أكثر في الهجوم باش يبقى على نفس الرسم التكتيكي. مؤمن الرحماني باش ياخذ مكان الهادي جرتيلا باش يعطيه إصابة عضلية للهادي جرتيلا بحكم تواتر المباريات، بحكم النسق الماراثوني للمباريات، الشيء اللي يخلي الإصابات العضلية. ربي يحمي كل اللاعبين. نتصور اللي مؤمن الرحماني باش يعطي أكثر نفس هجومي وعنده أكثر نسق في ساقيه مع اللاعب دانيال أونيتشورا في الهجوم، يضغط أكثر على أسامة البحري وعلى محمد بن حسين.
0: أكيد في الدقيقة 20 وسلف اللعب هنا في جرسيس بين فريق الترجي الجرسيسي ونسبة المدعو تجعل الكرة هيكل طارق، هيكل طارق يلعب الكرة طويلة ولم يتمس، رمية التماس لفريق نجم المتلوي في تنفيذ الكرة، محمد بن حسين باش يلعب رمية التماس، محمد وياسين البخريس باش يلعب رمية التماس، لاعبين الشبان في فريق نجم المتلوي. كما قلت انه غياب الحارس الاساسي الحارس حمزة بن شريفية يتعرض كما قلت انه لاسباب تأديبية. ترجع الكرة من إلي موتشارا تدخل ممتاز من اللاعب محمد الديامي، ترجع الكرة لأحمد المصري، أحمد المصري يمشي الكرة للاعب أسامة البحري، أسامة البحري لعب طويلة الكرة يبحث عن حمزة المنصري، ممتاز بابي ديالو، ممتاز بابي ديالو في التغطية الدفاعية، ترجع من جديد الكرة برمية التماس، رمية التماس لفريق الترجي الجرجيسي. اليوم نجد اللاعب المتميز والمدافع الممتاز أكيد بابي ديالو إلى جانب لمسة رجل قائد الفريق ومحمد ياسين العريض في الخط الخلفي لفريق الترجي مع الاعتماد على معتز الشوشير وايضا الكره خلفه كان متوسط ميدان. وتقريبا اكيد انه محمد الغراب ايضا اللاعب الشاب هذا اللاعب اللي ينتظره كثيرا اكيد ترجع الكره طويله يمشي لحمزه المنصري وسته امتار. ندخل دقيقة 21 ودائما تقدم الترجي هدف مقابل صفر، ويدخل مؤمن الرحماني كأول تغيير تاني مكان وعلادي جبتيلا صاحب الهدف الوحيد لحد الآن بالشفاء العاجل إن شاء الله وعودة سريعة لهادي جرتيلا. تقريبا في واحدة الحقيقة لعب أكيد كابتن لحد الآن مباراة مفتوحة، مباراة أكيد فيها الدفاع البدني، ومباراة أكيد سنشاهد عديد ممكن الأهداف من هذا الجانب.
1: صحيح نجم المتلوي عنده وسط ميدان ممتاز كيف حمزة المنصري في الهجوم، يعمل في ليزابيل براتيكمون بروفوندور، لولا تدخل ديالو باب المرة الأخيرة كان ينجم يخرج رأس لرأس، ولكن ديالو كان موجود. للأمانة مصطفى مشارك يعرف يتصرف في الرصيد البشري اللي عنده مهما يكون الأسامي، ولكن ديما نفس الرسم التكتيكي ديالو ومعاه العريض والأمجد الرجيلي في قلب الدفاع ويعطي أكثر حرية لجاسم بالكيلاني وأمير التجوي.
0: أكيد بالفعل تقريبا سيكون كوتش أكيد التحليل دائما الفني يرافقني بهذا النقل المباشر على موجهة نزال وثيئة تونسية متطوين مسترجع الكفرة بضربة المخالفة محمد ياسين العريض في وسط الميدان معتز شوشان معتز يرجع من الكرة محمد ياسين العريض الكل الكل خلفه معتز شوشان محمد علي الغراب في وسط الميدان أيضا ترجع أمام الرحماني ترجع الكرة للمسة ترسيل قيد الفريق البناء الهجوم محمد ياسين العريض طويلة الكرة يتدخل اللاعب أسامة البحري تمشي الكرة لمن اللاعب ريكواسي لكن تتقص الكرة باللمسة ترسيلي مؤمن الرحماني مؤمن الرحمن يرمي التمهس تصطدم الكرة بلعب النسل وتمشي رمي التمهس واللعب تصطدم باللعب يسيب بخريس وتمشي رمي التمهس تنفيذ الكرة لمسة ترجيلي مؤمن الرحماني يرسيدي لمسة ترجيلي تمشي الكرة للموت شراء مؤمن الرحمن يرمي رأيه فوق ديالو بعض بلدر لمسة ترجيلي لمسة للموت شراء ومحطي الغراب ترجع الكرة للترجيلي تمشي الكرة للموت شراء موترا ترجع الكرة سريعة جاسم بن كيلاني جاسم بن كيلاني جاسم واحدة تيرها موترا إلى موترا إلى موترا معه وشاف البحر موترا ممتاز ممتاز هذا اللاعب إسلام الكاسي يخرج الكرة أكيد إسلام الكاسي يرمي التنس بطريقة لا ترش تنفذ الكرة بسرعة يمكن مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني يكون يخطر الكرة يلحق المساعدة يرجع من الكرة يمشي الرجيلي لمكة في وسط الميدان يمشي من الكرة معتز الشيخ معتز المساعدة يجي اللاعب لموترا لموترا يرجع من الكرة هي محمد ياسين العريض باب ديالو باب ديالو تمشي الكرة للمسة ترجيلي طويلة الكرة البعث على عميل التشوري والحارس أحمد البشري يأخذ الكرة في 24 دقيقة لعب إلى حد الآن ودائما تقدم التاريخ يسجل 5-0 لهذه التبديلة في الدقيقة الثالثة و30 ثانية ونخرج بإصابة ودخل مكانه مؤمن الرحماني كابتن
1: طريق جرجيس أفضل في اللحظات هذه براتيكمو الكوني خلفة ومعتز شوشان ومحمد علي الغراب قاعدين يتحكموا في نسق المباراة مع الصعود الدائم لأمير التاجور جاسم بن كيلاني الكوني خلفة يضغط أكثر هو وعلى الحارس المشري فما بعض المشاكل للنجم المثاوي في الدفاع خاصة يشوفوا إسلام القاسمي اللي يلعب في مكان غير مكانه ولكن عماد بن يونس يتعامل مع الرصيد البشري الموجود خط وسط ميدان المتلوي ممتاز ولكن الغراب والكوني خلفة وشوشان ربحوا الثنائيات في وسط الميدان مع ديالو محاصرة فردية على حمزة المنصري وربح كل الثنائيات
0: أكيد تقريبا كما قلت نجح في دقيقة 25 مع تحية لكل المستمعين الكرام عبر موجة الإذاعة الوطنية التونسية من تطاوين ترجع الكرة في طريق التارسية ونجم المتلوي تقص الكرة من باب ديالو ممتاز إلي مونترا تفيد إلي مونترا أو زميل إلي مونترا إلي مونترا تبقى عند الكرة يرجع بالكرة معتز شوشان معتز شوشان معتز شوشان معتز شوشان يرجع بالكرة معتز شوشان يلقى في ترجيلي زمجة ترجيلي يمشي معتز شوشان معتز شوشان يمشي الكرة يبحث عن أمير التجوري مؤمن الرحمن يوم الكرة بعيدة بعيدة الكرة بالتماس في فريق الفيس في مناسب المتلوي رمية التماس بالتفريط رمية التماس ياسين بخريس بس يلعب رمية التماس لنجم المناجم بتنفذ الكرة طويلة من ياسين بخريس ترجع فوق ديالو أمير التجوري خلي الكرة رمية التماس لفريق الترجي الجرسيسي أكيد طبيعة جدا وسط ميدان المتلوي موجود محمد جميل وأيضا سيد بوديان وتقريبا كما قلت انه يتكون خط الميدان من لاعبين اكيد
1: اجانب ممتازين
0: اكيد ممتازين في فريق النجم التوي
1: مع حمزه المنصري كقلب هجوم يعمل ديما لي زابيل اون بروفوندور ولكن باب ديالو موجود معركه وسط الميدان هي اللي باش تقرر شكون الفريق باش يفوز ولكن نشوف ترجيس افضل في كل الحالات المتلوي كان خطير على الكرات الثابته ولكن خاصه الكورنير ولكن ترجيس افضل خاصه في الاستحواذ وفي صنع اللعب عن طريق التجوري وجاسم بالكيلاني مره يمين مره يسار
0: اكيد تجعل الكره بضربه المخالفه لفريق الترجيس الجرجيسي إصابة اللاعب إن شاء الله لاباس أمير التجوري على أرضية الميدان موجود يتلقى في الإسعافات وسيشارك اللاعب لترجي الجرجيسي بضربة المخالفة. يقوم لاباس بتنفيذ ضربة المخالفة أمير التجوري ونادي الجرجيس. هذا الملعب الجميل أكيد على البحر وأكيد في عاصمة المتوسط. تحية للجميع لكل المستمعين الكرام عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش ترجع الكرة لفريق الترجي ضربة المخالفة تنفذ الكرة طويلة عالية رأسية الكرة من بابا ديالو تبقى لفريق الترجي. تقص الكرة من محمد بن حسين ترجع من جديد الكرة لفريق الترجي الفليسي. يمشي الكرة للاعب جاسم بن كيلاني يبحث عن المساعدة معتز جوشان يوزع الكرة. يرجع الكرة من اللاعب اسلام القاسمي او المدافع محمد بن حسين رمية ضربة المخالفة تتنفذ الكرة من إريك كواسي. إريك كواسي تمشي الكرة لفريق النجم وضع الموساد يوزع الكرة تتقص الكرة والتسديده وتمشي الكره لهيكل طالب حارس الترجي رياض الجرجيسي. هيكل طالب اليوم نجد هذا الحارس الشاب اساسي. ترجع الكره طويله تلقى الكره فريق النجم المخالفه.
1: هذا الحارس قاعد يقنع سي جمال من مباراه لمباراه. قدم شوط ممتاز في رادس امام الترجي الرياضي التونسي ومباراة ضد المرسى رغم الهزيمة، ولكن اليوم المصرف مشارك يعطيه الثقة في غياب الشرفي وقاعد يقدم في مردود طيب يبرهن على إمكانياته الفنية والبدنية.
0: ترجع الكرة في نجم الضوء اسلام القاسمي. اسلام القاسمي يلعب الكرة مع اللاعب احمد يلعب الكرة وتمشي ستة امتار تمشي الكرة ستة امتار حب واحدة سنين. يلعب الكرة مع حمزة المنصري وايضا ياسين السلطاني اللي موجود من الجهة اليمنى. اليوم اسلام القاسمي ممتاز خاصة في التغطية الدفاعية سحب الشعر الطويل. بس ترجع الكرة بستة امتار لفريق الترجي الجرجيسي. هيكل طارق في تنفيذ ستة امتار للترجي الجرجيسي لعب تقريبا في الدقيقة 29 وبعض الثوري ودائما التقدم لأبناء الأرض بهدف مقابل صفر. هدف سجله الهادي جرجيسي في الدقيقة الثالثة. ترجع الكرة لأحمد المشري. أحمد المشري يلعب الكرة طويلة تفوت وسط الميدان.
2: شكرا شكرا لك جمال. أكيد باش نتوقفوا ومضى إشهارية ثم لنعود.
3: إشهار. تعتزم شركة اليوني المسعدي سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
2: إشهار. مرحبا بكم من جديد في ملعب وهداف. نذكر في متابعة للقاء ترجي جرجيس نجم المتلوي هدف لصفر للترجي الرياضي جرجيس أمام نجم المتلوي، هدف لصفر للنجم الرياضي ساحلي أمام النادي الرياضي البنزرتي، وهدف لصفر للنادي الرياضي صفاقسي أمام مستقبل المرسى. نرجع من جديد الجمال ومنذر بوزوميتا في مركب جرجيس. تفضل جمال.
0: شكرا لك رباب. مع تحية لكل مستمعين الكرام عبر موجات الوطنية التونسية بتطوير تقريبا في دقيقة 31 ودائما التقدم لترجي جرجيس. هدف مقابل صفر دقيقة 3 الهادي جرجيس يفتح النتيجة. ترجع الكرة برمية التماس تقريبا 31 دقيقة لعب كوتش وتقدم فريق الترجي إلى حد الآن ما شفناش يكون لعب ممكن معناها
1: متقطع شوية مفهوم نسق هبط شوية براتيكمون. ترجي جرجيس بدا بداية قوية سجل كان له ما أراد ثلاثة نقاط في الجيب ولكن نسق هبط شوية معركة في وسط الميدان ما فماش معناتها فريق معناتها استحوذ أكثر على الكرة من ثلاثة أربعة تمريرات. كما قلت لك فما معركة وسط الميدان اللي باش يفوز بمعركة وسط الميدان هو باش يفوز. المتلوي تحصل على زوز مخالفات، المخالفة اللي فاتت في الدقيقة 30 ما كانتش مخطرة، وهذه مخالفة أخرى. الحق للأمانة الحكم الرئيسي عبد الحميد بدر الدين قريب من كل العمليات، وهذه مخالفة ثانية للنجم المتلوي قريبة شوية من منطقة 18 متر.
0: ضربة المخالفة لفريق نجم المتلوي شريف بوديان على الكرة، وأيضا ريك كواسي اللي كان على أرضية المجال يقوم لباس ريك كواسي شريف بوديان في تنفيذ ضربة المخالفة لفريق نجم المتلوي. المخالفة ما تقلل
1: في تنفيذ كل المخالفات والركنيات
0: أكيد قريبا الحكم بعد حميد الذي تجعل الكرة بضربة المخالفة. ننتظر التنفيذ، تنفيذ ضربة المخالفة لفريق الناس ما لازم المتلوي. تتنفى واحد في سيف مديان تكوير الكرة من اللاعب الشين المخريس وزع الكرة ترجع من الدفاع ممتاز ممتاز محمد علي الغراب يحط الكرة ضربة ركنية لناس برياضي بالمتلوي في تنفيذ شريف بوديان. الإخصائي كيف في تنفيذ المخالفات وضربات الركنية للناس من المناجم شريف بوديان في تنفيذ الكرة يعطي الحكم 1-2 مع اللعب منهم بدرون تنفذ الكرة تمشي 6 أمتار حب يوزع الكرة شريف بوديان وتمشي الكرة 6 أمتار للحارس هيكل الطرف وللترس ريزل الجرسيسي مع أرضية الميدان طيبة في ملعب جريس المرحوم حسن كسول. تقريب التذكير فقط نذكر الجميع وحبار يزعوا شكل الكرة على موجات إذاعة وزيت وسيم تطويل دائما تقدم الترس هدف نقم الصفر في الدقيقة الثالثة. هدف الهادي شرتينا مع تقس ممكن تقريبا باهي تقس ملائم في الكرة كابتن
1: يلعب كرة فما شوية ريح ولكن ما فماش فريق معناتها مسيطر أكثر معها الريح ولكن فما أرضية ممتازة كل ظروف مواتية باش نشوفوا مباراة طيبة تليق بسمعة زوز فرق.
0: ترجع الكرة لسين بخريس ياسين ولا الكرة خلفي بعد الكرة ترجع الكرة لمجد الرجيلي لمجد يقص الكرة ممتاز لمجد الرجيلي يبعد الكرة أمام حمزة المنصري هذا اللعب الخطير في فريق النجم المتلوي. رمية التماس
1: باش تكون طويلة رمية التماس
0: أكيد رمية التماس
1: صعود وسام البحري
0: باش تنفذ الكرة من ياسين بخريس على الطريقة الأوروبية أكيد التماس الطويل وتمشي ربية الكرة أو مخالفة لفريق الترس يقول حكم عبد الحميد بدر الدين تم دفع للاعب الترس الجرسيسي وأيضا نؤكد أنه تقريبا اللاعب النسام محمد الغرابي يرجع للتغطية الدفاعية لاعب متميز شوط الميدان باش ترجع الكرة بستة أمتار هيكل طالب في تنفيذ الكرة والتذكير دائما لقاء الجولة القبلة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تذكير بالترتيب فريق نجم التوية احتل المركز السادس 19 نقطة وفريق الترس الجريسي المركز الثامن ب 35 نقطة. رمي التماس نفذ الكرة من اللاعب ياسين بوخريس ترجع من جديد من بابا ديالو رمي التماس 36 دقيقة لعب كابتن مع لعب أكيد حمزة المصري اللي تلقى الإصابة
1: باب ديالو في كل مكان مع حمزة المصري للأمانة ما شاء الله باب ديالو يقدم في مردود ممتاز دفاعيا موجود في كل الثنائيات الشيء اللي خلى حمزة المصري ما نشوفوش براتيكمون في 36 دقيقة نجم المتلوي تحصل على 5 ركنيات غير في التنفيذ آخر مرة بوديان لعب الركنية ثنائية ولكن لم تأتي بأكلها عماد بن يونس قاعد يشوف معناتها في حلول باش يحاول يضغط على ترج جرجيس ترج جرجيس متمركز كيف ما يلزم كل اللاعبين معناتها في الدفاع إلا اللاعب دانيال أونوت شيروا
0: أكيد دانيال إلي موتشارا أكيد تفت الكرة بربية التماس طويلة من اللاعب ياسين بوخريس يمشي الكرة للاعب والحكم يقول مخالفة عبد الحميد يقول مخالفة لدفاع ترجيز الجرسيسي باش نفذ الكرة من هيكل طالب ربية ضربة المخالفة لفريق الترجي هيكل طالب هذا الحارس النشاب أكيد اللي تألق أيضا أمام الترجي في رادس في ملعب المرحوم محمد عقبي استفاد الكرة بست المخالفة ينتظر أكيد التنفيذ ينفذ الكرة هيك طالب طويلة طويلة الكرة توسط الميدان هذيك كواسي مع محمد علي الغراف ترجع الكرة ممتازة اللقطة الفنية من عملية التجوري مرة الكرة لمن إلي موتشارا يتدخل الدفاع ممتاز المدافع محمد بن حسين أكيد أكيد المدافع النشاب إلى جانب لاعب أسامة البحري اللاعب السابق للترجي الجرجيسي تتنفذ الكرة محمد بن حسين يلعب الكرة طويلة محمد بن حسين تمشي الكرة لنانون برادو وتمشي رمية التماس دون التحكم في الكرة تنفيذ رمية التماس من قيد الفريق الأمجد الجيلي واللي يسكن الخط الخلفي إلى جانب بابا ديالو محمد سيلو عريان وأيضا جسم بن كيلاني ترجع الكرة لفريق النجم المتوي محمد بن حسين تمشي الكرة يتدخل المدافع أسامة البحري يلعب الكرة طويلة من جديد بابا ديالو شريف بوديان مع الأمير التجوري ورمية التماس لقيد فريق النجم المتوي شريف بوديان باش تتنفذ رمية التماس في تنفيذ رمي التماس دائما يسيم بخريس الجناح الايسر لفريق نجم المنجم لعب النشاب نفذ الكرة داخل منطقة الجزاء رأسي حمزة المنصري هو يتدخل هيك الطالب ياخذ الكرة بدون صعوبة باش ترجع الكرة لفريق الترجي الجرجيسي مجدد كل من تحق بنا الان على المباشر على موجات الاذاعة الوطنية التونسية من تطاوين في النقل الحي والمباشر من هنا من جرجيس وتقدم فريق الترجي الجرجيسي المتوي هدف مقابل صفر هدف اللاعب هادي جرتينا في الدقيقة الثالثة يقوم الأمجد الرجيلي اللي تلقى إصابة يقوم لبس تنفذ المخالفة من بابا ديالو محمد ياسين العريض تمشي الكرة معتز شوشان محمد ياسين العريض شريف الكرة ترجع لبابا ديالو معتز شوشان من جديد بابا ديالو معتز شوشان بابا ديالو لا تلعب بالنار اكيد بابا ديالو وتمشي الكره راسيه لهيكل الطالب في ظل وجود حمزه المصري وايضا نانو برادو وهاشم طويل ترجع الكره واكيد عنده لياقه بدنيه متميزه هذا اللاعب رقم 14 نانو برادو ترجع الكره بسرعه مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني ممتاز ممتاز والتدخل
1: بن حسين
0: محمد بن حسين تبقى عنده الكره محمد بن حسين لنجم المتوي يلعب 1-2 مع الشريف بوديان وتمشي الكره من التماس
1: ممتاز جميل اللعب هذا محمد بن حسين للامانه مدافع معناتها عارف اش يعمل تدخلاته ممتازه ربح براتيكمون الثنائية الكل وخاصة الرولونز بتاعها ممتازة توا ترجع الجرجيس رجع باش يستحوذ على الكرة ويضغط أكثر على دفاع المتلوي
0: ترجع الكرة بسرعة من أمير التجوري أمير التجوري أمير التجوري والتدخل التدخل الممتاز من محمد يامي محمد يامي مرة الكرة ياسين السلطاني ياسين السلطاني ممتاز سيلو عريض ممتاز لكن تبقى الكرة ياسين السلطاني بس على الكرة دخل منطقة الجزاء دمجة تمشي يبعد الكرة تمشي معتز لسوشان معتز معتز لسوشان معتز لسوشان معتز تمشي الكرة رمي التماس حط مرة الكرة في الترجيلي والكرة تمشي رمي التماس لفريق الترجي لمشة ترجيلي في تنفيذ رمي التماس لحد الآن نلعب في الدقيقة 40 دخل دقيقة 41 الشوط الأول التقدم لأصحاب الأرض هدف مقابل صفر هذه جاتنا في الدقيقة 36 الشوط الأول كنت تقريبا كما كنت المباراة بين الفريقين مباراة ممكن إعدادية للفريقين لما تبقى من البطولة وأيضا للدورة الربع النهائي كأس تونس وأيضا نسبة طويلة الدور ثم النهائي أمام الترجي في المتوي
1: صحيح صحيح نتصورها مباراة تحضيرية زوج فرق يحاولوا ما ياخذوش أوراق براتيكمون باش يكونوا جاهزين خاصة المتلوي اللي عندها مباراة مع الترجي في المتلوي وتحاول أنها باش تمشي لبعيد في سباق الكأس كيف كيف ترجي جرجيس المصف مشارك قام ببعض التغييرات براتيكمون 7 تغييرات في التشكيلة برابور للمباراة الأخيرة ولكن المتلوي ما حدش ايديه للأمانة. الاجانب بتاع نجم المتلوي ممتازين خاصة في وسط الميدان، بوديان وديامي وكواسي وبراندون، اربع لاعبين عندهم اضافة كبيرة برشا مع التوازن الدفاعي اللي حقق فيه بن حسين وسام البحري وخاصة ياسين مخريز في تنفيذ الرمية التماس الطويلة. فريق ممتاز نجم المتلوي، وباش نشوفوا مباراة ممتازة من زوج فرق.
0: فأكيد ترجع الكرة برمية التماس المروحة بين التعليق وبين التحليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نلعب كل دقيقة 42 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والتقدم للتراجي الكيرزي تبقى بالصفر. رمية التماس أمير التاجوري مع محمد الغراب، محمد علي باهت الكوني خلفه، الكوني خلف حكم كواسي معاه قسم الكرة الريكواسي يبحث عن حمزة المصري، حمزة اللاعب ياسين السلطاني، ياسين السلطاني ياسين بوديان، شريف بوديان، شريف بوديان يمشي للكرة لينا لوبرادون، شريف بوديان في وسط الميدان، الريكواسي الطويلة التوزيع على الكرة بدون عنوان يبحث عن اسلام القاسمي، تمشي للكرة للحارس، الحارس هيكل طارد بسرعة الكرة جسم بن كيلاني، محمد ياسين العريض طويلة الكرة، محمد ياسين العريض الكرة إمام الرحماني، رمية التماس تماس من المتلوي في تنفيذ الكرة اسلام القاسمي ينفذ الكرة بسرعة، يمشي الكرة للاعب شريف محمد ياني، تبقى الكرة لاسلام القاسمي وزع الكرة داخل منطقة الجزاء، يخرج هيكل طارد والتدخل الممتاز والحكم يكون بخلفه، الحكم احمد بدر الدين كان تخطيره على دفاع الترجي الجرجيسي، ولا اكيد انه نقاش موجود بين في اللقطه الاخيره عماد بنيس طلب المخالفه، والحكم الحكم اكيد كابتن عبد الحميد بدر الدين يقول مخالفه للترجي الجرجيسي.
1: فرصه خطيره للنجم المتلوي، ولكن هيكل طالب موجود يتدخل في مره اولى في الكرة الفضائية، صحيح رجع كرة في اللاكس، ولكن كان مضايق من المدافع ياسين العريض، الشيء اللي خلى معناتها المتلوي طالب بالعودة للفار أو مخالفة، ولكن الحكم عبد الحميد بدر الدين كان قريب من العملية وأعلن على ضربة مخالفة لترجي الجرجيس.
0: أكيد تقريبا ننتظر أكيد أنه الحكم عبد الحميد بدر الدين في حوار مباشر مع أيمن النصر أكيد في تقنية الفار، أكيد لحظات كما قلت أنه تقريبا حبيت فقط أنه يشير أنه ممكن الحلول الموجودة للمدرب المدرب عماد بنيوس، أكيد أنه موجود جولة ديناري الموجود رائد القادة
1: الصفور، معناتها عندهمش اوراق عندهمش حاجات معناتها يحافظ فيهم على المباراه القادمه، نتصور اللي المتلوي في وسط الميدان الامور مش خاصه ديامي، هذا ديامي وكواسي وبوديان عندهم اضافه كبيره برشا في وسط الميدان، ضغطوا في فتره على ترجي الرجيس، ولكن ترجي الرجيس رجع مسك بزمام الامور ورجع يهدد في مرمى احمد المشري.
0: اكيد نلعب في الدقيقه 45 دون احتواء الوقت القانوني او الوقت البديل عفوا، اكيد رشاد الحكم الرابع سيرفع بعد قليل اكيد اللوحه الالكترونيه ليشير على الوقت البديل، ترجع الكره لفريق النجم التو يتقسم الكره من اللاعب محمد سيلو علي شط الميدان، شريف بوديان تبقى الكره لريكواسي، يمشي للكره لياسين بوخريس، ياسين بوخريس يجي محمد الغراب وضربه المخالفه، ضربه المخالفه والانذار لمحمد علي الغراب والوقت البديل، سنشاهد اربع دقائق وقت بديل مرت منهم 30 ثانيه في انتظار ثلاث دقائق و30 ثانية، ضربة المخالفة انذار لمحمد علي الغراب وانذار ايضا لامير التجوري لفريق الترجي الجرجيسي ودون انذار انذارات لنجم المتلوي، على كل حال ضربة المخالفة لفريق النجم المتلوي في منطقة الترجي الجرجيسي في تنفيذ الكرة، نشاهد اللاعب ياسين السلطاني او ياسين بوخريس، ياسين بوخريس في تنفيذ ضربة المخالفة امام الحكم عبد الحميد بدر الدين حكم المساحة، وفي غرفة الفار ايمن النصري والمساعد ايمن الرياحي، على كل حال فترجع الكرة في ضغط المخالفه لفريق نجم مازن بن متوي او نجم مناجم. يعطي الحكم 600 مازال لك ودخل منطقه الجزاء. خطير الكره ترجع من الدفاع بفضل ديالو محتاج شوشان ترجع الكره بريكواسي. بريكواسي تمشي الكره حمزه المنصري. حمزه المنصري يراوغ تتقسم الكره ممتاز محمد الغريب بعد الكره اسلام الكافي في التغطيه الدفاعيه رمي تم التماس لفريق الترجي الجرجيسي تقريبا يدخل الدقيقه الثانيه في الوقت البديل ودائما التقدم للترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر هدف الهادي الجرجيسي في الدقيقه الثالثه منذ الشوط الاول في الدقيقه المبكره كي في الدقيقه الثالثه هدف مقابل صفر تجعل الكره ريكواسي في وسط الميدان ممتاز اللقطه الفنيه من الكوري خلفه متوسط الميدان هذا اللاعب متميز في وسط الميدان الكوري خلفه ايضا ابن مدينه تطاوين تطاوين الجميله الساحره اكيد ونتمنى ان شاء الله عوده فريق الاتحاد الى الرابطه المحترفه لكره القدم ترجع الكره من اسلام الكاسمي اسلام تتقسم الكره جسم بكيري بجسم ممتاز اسلام الكاسمي حقيقه الى جانب ريكواسي ممتاز في وسط الميدان ترجع الكره من اللاعب ياسين بوخريف لكن موجود اللاعب امير التجوري ولاعب شريف بوتيا قائد الفريق يربح رمي تل التماس تمشي الكره لنانون برادون يتدخل امير التجوري امير التجوري وتمشي رمي التماس بعد ما سجل الكره بمؤمن الرحمن اكيد ندخل الدقيقه الاخيره في الوقت البديل ودائما تقدم الترجي هدف مقابل صفر تجيسي هدف هجتيه في الدقيقه التي ذكرتها
1: صحيح فما ارتفع النسق شويه منه وشويه منه من نجم المتلوي نجم المتلوي تحصل على ثلاثة أو أربع مخالفات كانوا اختيرين على مرمى هيكل طالب مطالبة نجم المتلوي بالعودة للفار ولكن الحكم أقر معناتها مخالفة لترجي جرجيس ترجي جرجيس كان اختير على المرتدات خاصة جاسم بالكيلاني وأمير التاجوري وعبد المؤمن الرحماني كنت نوهت على الكوني خلفة الكوني خلفة كل ما كان الكوني خلفة في فورمة في وسط الميدان يكون موجود للأمانة أعطى غزير كبير برشا للكوني خلفة مع تجانس مع غراب وشوشان اللي يعطوا صلابه في وسط الميدان براتيكمون ياخذوا براتيكمون كل الكرات الثانيه وهكاك ترجي الجيس يمشي للامام
0: ترجع الكره لاسلام القاسمي اسلام ممتاز التدخل مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني ممتاز المراوغه مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني والتدخل من المدافع تقريبا بحري. من اسامه البحري اللي يتدخل ترجع الكره حمزه المنصري حمزه ومعاه باب ديالو تتقسم الكره من جديد تبقى لفريق ترجي الجيس ممتاز الكره خلف المراوغه التمرير الكره بسرعه الكره من جسد بن كيلاني وفي هذه اللحظه بالذات الحكم عبد الحميد بدر الدين يعلن عن نهايه الشوط الاول بتقدم فريق الترجي هدف مقابل صفر هدف الى في الدقيقه السادسه نعود الى استوديو المركزيه بتاع التطوير
2: شكرا لك
0: ثم لنا عوده باذن الله مع انطلاق الشوط الثاني تفضل يا رباب
2: شكرا جمال شكرا للمحلل الفني منذر بوزومي تذكر هدف لصفر نتيجه الشوط الاول من لقاء ترجي رياضي جرجيسي النجم الرياضي بالمتلوي نفس النتائج تقريبا كنت ذكرت بها هدف لصفر للنادي الرياضي صفاقسي امام مستقبل مرسى هدف لصفر للنجم الرياضي الساحلي امام النادي الرياضي البنزرتي مذكر الدربي إن شاء الله غدوة باش يكون انطلاقا من الساعة الرابعة الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقية نرجع إن شاء الله مع مطلع الشوط الثاني من لقاء ترجي جرجيس نجم المتلوي

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. استعدادا لعيد الأضحى، خصصت بلدية جربة حم تسوق وجرجيس نقاطا محددة لبيع الأضاحي، منعتا الانتصاب خارجها ودعت التجار إلى الالتزام بها، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي لباعة الأضاحي بالساحات العمومية وللحفاظ على نظافة المحيط وحماية المستهلك. تنظم دار الشباب لجريبيس بجرجيس تظاهرة بشعار في رحاب التراث، أصالة متجددة تندرج ضمن فعاليات شهر التراث. يتواصل اليوم بمركز التربصات والاصطياف والتخييم الشالة جنيني فعاليات المهرجان الدولي للتذوق بواحات جابس، يشارك فيها عدد من الطباخين من دول عربية ومن الصين. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلث الأول من سنة 2026، تجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. دوليا، أكدت الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني أجبر نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع عام 2025 وحتى اليوم. قال الكرملين اليوم السبت أن الولايات المتحدة تتعجل التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن التوصل إلى اتفاق من أي نوع لا يزال بعيد المنال للغاية بسبب القضايا المعقدة وتوقف المحادثات. نهاية الموجز في أمان الله.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: ملاعب وأهداف،

مرحبا بكم من جديد وعودة من جديد الملاعب وهدافي متابعة للقاء جولة قبل الأخيرة من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين ترجي جرجيس النجم الرياضي بالمتلوي لقاء شكل لزوز فرق. نذكر الأشواط الأولى: هدف لصفر لترجي جرجيس أمام نجم المتلوي، هدف لصفر للنجم الساحلي أمام نادي الرياضي البنزرتي، وهدف لصفر لنادي الرياضي الصفاقسي أمام مستقبل المرسى. غدوة ختام لقاء الجولة قبل الأخيرة بالدربي بين ترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. في كرة السلة فتيات نادي الرياضي الصفاقسي توجنا بكأس تونس لكرة السلة الكبريات بعد تغلبهم على الجمعية الرياضية النسائية بجمال بنتيجة 57

0: برسل بيك تحية للجميع لكل مستمعينا الكرام عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية من تطاوين. في انطلاق الشوط الثاني منذ دقيقة انطلق الشوط الثاني هنا في جرجيس بين فريق الترجيس ونجم التوي، ودائما التقدم فريق الترجي هدف مقابل صفر، هدف منذ الشوط الأول عن طريق اللاعب الهادي جرجي الخرج وخذا مكانه مؤمن الرحمن، فرصة لفريق النجم وتتقسم الكور ممتاز ناصر بن كيلاني يبعد الكرة تقريبا كما قلت انه المدرب عماد بن يونس. اولى للتغييرات منذ انطلاق الشوط الثاني، يخرج اللاعب محمد جامي ويدخل اللاعب رقم 16 عبد الله بونغورا اكيد كابتن. اولى تغييرات المدرب عماد بن يونس.
1: صحيح عماد بن يونس قام تغيير لاعب بلاعب، جامي مكانه دخل بونغورا، ولكن زاد فما تغيير تكتيكي براتيكمون. ياسين السلطاني صار يلعب على الجهة اليسرى 4-4-2، عماد بن يونس وفي للنزعة الهجومية يلعب براتيكمون بالمنصري وبراندون في الهجوم، وفي وسط الميدان كل من كواسي بوديان وياسين المنصري وكواسي، معناتها 4-4-2. عماد بن يونس باش يمشي أكثر للهجوم باش يحاول يرجع في النتيجة. ترجي الجيس يحافظ على نفس التشكيلة، نشوفوا في عديد اللاعبين يقوموا بالحركات الحمائية، منهم مشرف بن ضياف، غسان محرسي، دافيد روي، كيف كيف أديب وجو، وهذا مقرب نتصور اللي باش يعطي طون جو للاعبين باش ما يبقوش ما غير نسق متاع لعب. المنصف مشارك باش يجري المباراة شوية شوية ويحاول يدعم الهدف بهدف ثاني، وهكاك يرتاح على نتيجة المباراة. ولكن نجم المتلاوي منذ البداية دخل بقوة، حاول يهدد مرمى هيكل طالب، الحين مخالفة للمعتز شوشان باش يرجع للعب عن طريق هيكل طالب رمية مخالفة.
0: شكرا لك اكيد، تحية لك كابتن، تحية لكل مستمعينا الكرام عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية من تطاوين. وتذكير فقط بالـ 11 الأساسي لفريق نجم التوي: أحمد دمشي، حسن مرمى، أسامة القاسمي، أسامة البحر، محمد بن حسين، ياسين بوخريس، ريك كواسي، محمد ديامي خرج دخل مكانه، بونكورا، شريف مدير قائد فريق نانو برادو، ياسين السلطاني وحمزة المنصري. الـ 11 الأساسي منصب مشارك مدرب الترجي الجرجيسي هيكل طرف حسن مرمى حسين العريض، لمسه ترجي لقائد فريق امير التجوري باب ديالو، جاسم بن كيلاني كوري خلفه، معتز شوشان، محمد الغراب، لهذا الجرجي خرج ودخل مكانه مؤمن الرحمن الموسوط الاول، ودانيال ايلي موتشارا. ترجع الكره تخمى للتحكيم كحكم رئيسي عبد الحميد بدر الدين المساعد الاول على صابه المساعد الثاني، ويسمى هذا بالحكم الاحتياطي الرابع سفيان الورتاني، وحكم تقنيه الفار الايمن النصري، والمساعد تقنية الفار. هذه فرصة خطيرة والحارس يتألق أحمد المصري، كانت الخطيرة من مؤمن الرحماني، وترجع الكرة أمام إدري مشرى وتألق الحارس أحمد المصري اللي بعد الكرة كما قلت في تقنية الفار. الحكم أيمن النصري والمساعد في المساعد أيمن الرياحي. ترجع الكرة من جديد لفريق الترجي، أيمن تصدم الكرة بالدفاع من جديد أمير التجوري، أمير بالقلب دفاع يبعد الكرة تمشي رمي التماس، رمي التماس لنجم المناجم نجم بن متوي، استنفذ رمي التماس من اللاعب ياسين بوخريس، يخلي الكرة لمحمد حسين، تنفذ الكرة تمشي الكرة لريك واسي أو حمزة المصري، تطويل الكرة يبحث عن اللاعب نانو برادون، تبقى الكرة لحمزة المصري، حمزة يدور بالكرة، يمرر الكرة للاعب نانو برادو، يوسع الكرة، تستدم الكرة بالدفاع، تبقى الكرة اسلام القاسمي، اسلام توزيع الكرة هيكل طالب، هيكل طالب ياخذ الكرة بعد توزيعة نانو برادو تقريبا إلى حد الآن.
1: خطير خطير خطير نجم المتلوي خاصة عن طريق ياسين الصالحي وحمزة المصري وبراندون. نفس هجومي يلعب به النجم المتلوي، يحاول باش يرجع في التعديل النتيجة، ولكن ترجي الجرجيس تحت له فرصة الحين عن طريق توزيعة من أمير التجوري، العمل زيادة عددية على الجهة اليمنى، ولكن مؤمن الرحماني ما عرفش يستغل الفرصة هذه.
0: مع المحافظة نسبة التكتيك أكيد المدرب عماد بن يونس نسبة نفسية الشوط الأول، ممكن تقريبا في بعض ممكن تغييرات يا كابتن.
1: صحيح صحيح، تكتيكيا عماد بن يونس غير في التمركز نتاع براندون وصار يلعب هو والمنصري زوز في قلب الهجوم مع ياسين الصالح على الجهة اليسرى، عديد المساحات باش يخليها نجم المتلوي، وهذه كرة
0: ترجع الكرة مؤمن الرحماني.

0: الرحمن هو الرحمن هو الرحمن اختير الكره تحمد قلب الجزاء تسديد الكره تسديد معكس مر الكره من فيه للمشترى سدد مشترى الحارس الكره جمله كرويه من مؤمن الرحماني معتز الشوشاني مر الكره في دانيال مشترى يسدد مجدود احمد المصري ترجع الكره لفريق الترسي او ناس مريزي بالمثلوي الكره في وسط الميدان ترجع من دفاعات النشر لكن تتقسم الكره لمؤمن الرحماني خطير مؤمن الرحماني اسامه البحري معاه مؤمن الرحماني وسع الكره يتدخل ريكواسي تمشي الكره من محمد بن حسين بعد الكره لفريق النسر المتلوي وحده ليستانا القاسمي طويله الكره يبحث حمزه المنصري مع باب ديالو باب ديالو حمزه المنصري اسرع ممتاز التدخل من باب ديالو من محمد الغراب حذر التسديد التسديد العفو اكيد محمد الغراب حد بعد الكره تاتي الكره امام نانو برادون يسدد الكره عاليه هذه ممكن تقريبا الفوات اكيد ووقت اشرف مصياف اكيد بعد قليل
1: صحيح المنصف مشارك حسب الخطر باش يقوم تغيير هجومي باش يقوم متصور اشرف بن ضياف مكان الوليد محمد علي غراب باش يعطي اكثر نفس هجومي للفريق تريج جزيل صار يلعب على التحولات السريعه بينما نجم المتلوي قاعد يضغط باكثر عدد ممكن من اللاعبين ومردود ممتاز برشا الكواسي ريك معناتها في وسط الميدان قاعد ياخذ في كل الكرات الثانيه وقاعد معناتها يمول في المنصري وبراندون بالكرات في العمق اشرف بن ضياف وقته باش يعطيه المنصري مشارك 52 دقيقه باش يدخل اشرف بن ضياف في وسط الميدان ويعطي اكثر نفس هجومي المؤمن الرحماني
0: هاي الى جانب
1: دافيد بيان سور روي
0: اكيد دافيد روي وهي اشرف بن ضياف بس بعد قليل اكيد باش يكون التغيير زوج تغييرات بعد ما خس بعد ما دخل ايضا تقريبا اللاعب هذه فرصه كثيره لفريق الترجي التسديد ممتاز للكره ممتاز من امير التاجوري التسديد على الطاير واحمد المصري ياخذ الكره كما قلت انه تقريبا زوج تغييرات بعد دخول اضطراري لمؤمن الرحماني من الشوط الاول الدقيقه الثالثه ومكان هذه الجرتيله الصحراء الهدف الوحيد لحد الان والان دخول يخرج محمد الغراب وياخذ مكانه اللاعب دانيال المشترى او دافيد روي وايضا خروج المشترى ودخول اشرف بن ضياف ثلاث تغييرات لحد الان ثلاث تغييرات للمدرب مصطفى مع تغيير وحيد للمدرب عماد بن يونس مدرب النجم الثوي دخول بنكورا مكان محمد جميل ترجع الكره برمي التماس من محمد ياسين العريس مؤمن الرحماني محمد ياسين العريس رمي التماس للنجم الرياضي بن الثوي كما قلت تقريبا فريق النجم الثوي اكيد انه الانتدابات كانت قيمه ومدروسه منذ بدايه الموسم وخاصه في الاجانب اكيد
1: صحيح نقطه القوه نقطه قوه ترج رجيز ونجم المتلوي في اللاعبين الاجانب معناتها اللاعبين اللي يلعبوا في النجم المتلوي في وسط الميدان عاطين الاضافه خاصه في وسط الميدان وكيف كيف ترج رجيز بنسق المباريات نشوفه في دافيد روي ونشوفه في اديبوتشي معناتها من اللاعبين اللي يحفظوا كومباسا وستانلي ونوتشي واللاعب الثالث اللي مشى ليبيا للامانه معناتها البوان كومان بين زوز فرق هو اللاعبين الاجانب اللي قاعدين يقدموا في اضافه كبيره خاصه في وسط الميدان والهجوم.
0: ترجع الكره لفريق الترجي الجزيز مؤمن الرحماني ممتاز للمراوغه مؤمن الرحماني والمخافه يرتكب المخافه الحكم يقول ضربه ركنيه ممتاز
1: مباراه تكتيكيه بين عماد بن يونس ومصطفى مشارك زوز مدربين معناتها على مستوى عالي هذا يدخل مهاجم هذا يدخل وسط الميدان باش نشوفوا اهداف ان شاء الله
0: اكيد كما قال اختيارات المدربين والمناسبه لعماد بن يونس وموسم مشارك اكيد تقريبا كما قلت المباراه جميله
1: من احسن الاطارات في تونس للامانه
0: اكيد جزء احسن اطارات بس تجعل الكره في ضربه ركنيه فريق الترجي الجرجسي ضربه ركنيه تتلقى ضربه كره من اللاعب اشرف بن ضياف ترجع الكره للدفاع عن نجم الدوري السنه القاسمي استمر القاسمي حمزه المصري حمزه المصري حمزه المصري يبحث المساندة حمزه المصري مرة الكرة للاعب بانكورا يتدخل دفاع على الترجي حتى الكرة يخلي الكرة ستة أمتار ستة أمتار لفريق الترجي الجرجسي نصل تقريبا الدقيقة 56 في المباراة ودائما تقدم النتائج في ريس الجزيز هدف مقابل صفر في الجولة قبل الأخيرة أمام نجم التوت هدف مقابل صفر.
1: مردود كبير قدم فيه إسلام القاسمي وحمزة المنصري للأمانة. تشوف حمزة المنصري أنا نتساءل وين كان معناتها في مرحلة الذهاب. برافو عماد بن يونس، برافو كيف كيف أحسن توظيف اللاعب إسلام القاسمي في مركز غير مركزه، ولكن قاعد يقدم في مردود كبير برشا. ترى الجرجيس عادل هجوم تحصل على ركنية، ونتصور مع أجرب بن ضياف ومع دافيد روي باش يعطي أكثر توازن في الوسط الميدان وأكثر هجومات للدرجة الجرجيس.
0: أكيد تقريبا كما قلت أنه كابتن حمزة المنصري هو ابن فريق النادي الإفريقي وأستاذ من القاسمي ابن فريق
1: النادي
0: الإفريقي. ممتاز. التوسي
1: مع بن حسين في الدفاع للأمانة معناتها.
0: بالفعل أكيد. ترجع للكرة لأشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف، أشرف وسع الكرة طويلة يبحث عن بوب الرحماني. ممتاز بوب الرحماني يتدخل معاه دفاع اللاعب محمد بن حسين وتم التماس. ربي التماس تمس مرياتي بن متلوي والمدرب عماد بن يونس لا يهدأ له بال على المنطقة الفنية لسير مصطفى مشارك أكيد، والتوصيات على الحافه والتدخل أن تدخل أمام من لعب سري شاهد أكيد مؤمن الرحماني أو الكولي خلفه، الكولي خلفه وأيضا لعب نانون برادو ثلاث لاعبين على أرضية الميدان تقريبا إلى حد الآن. ممكن مباراة نظيفة كابتن لم نشاهد فيها من ذلك المباراة العنف، وكما قلت له تقريبا مباراة إلى حد الآن نتمنى تدور في كلا فروحة رياضية.
1: صحيح مخالفة لبراندون، ولكن الحكم ما سافرش في المخالفة الأولى، قام معناتها الكوني خلفة تحصل على مخالفة، الشيء اللي خلى عماد بن يونس يخرج على بالمنطقة نتاعه وتوتر شوية، ولكن ما فماش علاش مباراة معناتها ما بين زوز أشقاء فما روح رياضية، ولكن اللقطة هذه أثارت غضب عماد بن يونس. إن شاء الله تهدى الأمور وترجع المباراة ما فماش علاش
0: تهدى الأمور أكيد مصرك تقريبا تهدى الأمور على
1: مخالفة ما فماش
0: أكيد هذه مباراة كنت تقدم وممكن في لحظة يتنش
1: طيب.
0: في لحظة يعني كما كان أكيد تقريبا عماد بن يونس أخلاق لعب قديم لعب
1: صحيح خلوق ومتربي وحتى تصريحاته ديما معناتها ما يتجوزش الواحد ما فماش علاش على موت الحكام كان عليه زفن من اول المخالفه باش ترش الامور
0: برفع ترجع لكرة ضربه المخالفه لفريق النجم نادي بن متوي في تنفيذ ضربه المخالفه والاكيد انه روح رياضيه بين عماد تبريوس وايمن منافق
1: ايمن منافق صحيح
0: تصير اكيد بتساعده دائما
1: فرقه صفراء
0: اكيد فرقه صفراء لعماد تبريوس
1: للزوز ايمن منافق وايمن منافق
0: برفع بالفعل وروح
1: الرياضي
0: اكيد ترجع الكره بضربه المخالفه في تنفيذ الكره بضربه المخالفه تنفيذ الكره فانكورا في تنفيذ ضربه المخالفه لفريق النجم المثوي تتنفذ الكره ترجع من الدفاع تبقى الكره لاشرف بن ضياف اشرف بن ضياف يروح اشرف بن ضياف حاصر من لاعب فانكورا أي مرة يكون لي لعب في ديالو في ديالو رمي التمس يرجع الكوري خلف الميدان بعد منطقة الإسعافات من جديد الكورة تبقى الكورة فريق الترجي الرياضي الجيش رمي التمس نصل للدقيقة 60 في المباراة ودائما التقدم لأبناء الأرض فريق الترجي الجيش مقابل صفر نادي جرتينا في دقيقة 3 من الشوط الأول وأيضا الجمهور يسارد في كنف الروح الرياضية هنا في جرجيس في لقاء جولة قبل الأخيرة ونجدد التحية والترحاب لكل مستمعينا الكرام عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية بتطويل ترجع الكرة من إريكي كواسي طويلة الكرة ممتازة للتدخل نجم الدرزيلي تبقى الكرة لسامي القاسمي هذا اللاعب ممتاز ترجع الكرة من البحري البحري تتقاس من جديد الكرة خلفه مؤمن الرحماني أشرف الزياد يسدد والضربة المخالفة للترجي الجزيز ضربة المخالفة
1: أشرف بن ضياف
0: أعطيها حركية كبيرة خاصة في وسط الميدان لعب سمح في الكلمة بين الظفرين خبيث وسط الميدان
1: ومعركة وسط الميدان مهمة برشا تمرير على مؤمن الرحماني وتمرير على أشرف بن ضياف اللي تحصل على مخالفة خطيرة لترج جرجيس، ثم ورقة صفراء محمد بن حسين من طريق الحكم معطاه ورقة صفراء بعد تدخل على أشرف بن ضياف.
0: باش ترجع الكرة بضربة المخالفة لفريق الترجي الجرجيسي، ضربة المخالفة لفريق الترجي
1: أشرف
0: أشرف بن ضياف، أيضا دافيد روي يقطع للهجوم، دافيد روي يبقى أشرف بن ضياف الإخصائي في تنفيذ المخالفات، وهدف جميل سجله فريق النجم الساحلي في الجولة الماضية، تلقى ضربة المخالفة وتمشي 6 أمتار لفريق النجم المتوي في تنفيذ الكرة. أحمد المصري في تنفيذ ضربة المخالفة 6 أمتار للنجم الرياضي المتوي. تذكير دائما الى حد الان تقدم المحلي هدف 5-0، هدف موت الشطر على طريق نادي سيرتيله، يخرج تغيير اضطراري بعد تعرض لاصابه ودخول مؤمن للرحمه، نفذ الكره بسرعه حمزه الفصفي، حمزه المنصري تقعد الكره يبحث عن المشاركه، تستلم الكره في الدفاع وتمشي الكره بالتماس، تستلم الكره بجسم بكيلاني ورمي التماس للنجم الرياضي المتوي في تنفيذ رمي التماس، ياسين المحريس يخلي الكرة لمحمد حسين أو ياسين المحريس، هو اللي ينفذ رمي التماس لفريق النجم المتوي عن طريق الأوروبية، التماس الطويل تفز الكرة دخمت قل الجزاء، يتدخل الترجيلي بعد الكرة، تبقى الكرة فريق نجم المناسب، ترجع الكرة تدخل من بابي ديالو أو دافيد روي، يمشي أشرف بن ضياف يبحث عن مؤمن الرحماني والكرة بدون عنوان، تمشي 6 أمتار لنسبة النووي في نزل جديد في خلعة لحد الكابتن، وتقدم الترجي ممكن تكتيكيا وتقييمك في هذه الدقائق كيف؟
1: ترجي جرجيس وفي لعادته صلبة دفاعية براتيك مخصان، لما صار براندون يلعب في عمق الهجوم على المنصري فما اكثر معناتها صلبة دفاعيه من ديالو ولمجد الرجيلي وياسين العريض اللي قدم في مردود ممتاز، دافيد روي اعطى اكثر توازن في وسط الميدان حكم الوليد غراب تنقص شويه خبره، مع اشرف بن ضياف تحرك اكثر الهجوم، مع سعود التجوري وجاسم بالكيلاني في كل هجمه براتيك مخصان،
0: ترجع الكره الدفاع نجم المتوي في وسط الميدان، حمص المنصري والمخالفة، مخالفة لمهاجم نجم المتوي، الحكم عبد الحميد بدر الدين قريب من كل العمليات، ضربة المخالفة تفيد ضربة المخالفة محمد بن حسين لتنفيذ ضربة المخالفة للفريق نجم المتوي، تفيد ينفذ الكرة عالية في مناطق الترجي الجرجيسي، يدخل بابي ديالو وترجع من كين الكوري خلفه، يبعد الكرة بالتماس لنجم التوي، والحكم يكون اعتذر لكين ممكن لانه هناك اشاره من تقنيه الفار على وجود مخالفه،
1: ممكن لمسه يد في الكره الاخيره،
0: الحكم
1: فما شيء ايمن النصري يقول لها
0: من حكم تقنيه الفار ايمن النصري يقول وصل لعب، ترجع الكره بالتماس لفريق النجم المناجم
1: البحري
0: لتنفيذ الكره، وسام البحري اللاعب السابق اكيد الترجي الجرجيسي، ترجع الكره من كوري خلفه، الكوري خلفه وربي التماس، ربي التماس من جديد، وسام البحري يلعب الكره كويله، ترجع الكره محمد ياسين العريض ممتاز معتز الشجاع كويله، الكره من كوري خلفه مؤمن الرحماني، والكره كويله كويله على مؤمن الرحماني، ربي التماس في التنفيذ يخلي الكره سامي القاسمي لأسامة البحري، ترجع الكرة من محمد بن حسين تطويل للاعب ياسين بخريس، ياسين بخريس يبحث عن من عن لاعب حمزة بن ناصر، ياسين بخريس هو الكرة ضربة ركنية لفريق نجم المناجم النجم الرياضي المتوي، انتظرت في ضربة ركنية وصلنا الدقيقة 65 ونشدد التحية والترحاب لكل مستمعينا متابعينا عبر موجات الإذاعة الإسرائيلية المتطورين عروس الصحراء، ضربة الركنية تتنفذ الكرة بسرعة، يرجع من الدفاع وكأني في حمزة المصري أصبح مدافعا في دفاعات الترجي، ترجع لتبقى الكرة أو تسلل المساعد الأول على أساس يكون تسلل لدفاعات الفريق الرياضي الجرجيزي.
1: عديد الرميات الجمال، عديد الركنيات، عديد الرميات التماس الطويلة في 18 متر، ولكن الترجي الجرجيز عرف يخرج من الأوقات الحرجة هذه. نشوف المدرب مصطفى مشارك يطلب من اللاعبين باش يقدموا أكثر، وخاصة تكون التمريرة الأولى ناجحة. لو ينجح في التمريرة الأولى تصير هجمة مؤكدة على مؤمن الرحمن وأشرف الضياف.
0: ترجع الكرة من جديد لفريق كنريك كوسي، لازم المتوي تبقى الكرة من جديد، لكن تقصر الكرة من دافيد روي، ممتاز دافيد روي بن جاسم بن كيلاني وربي التماس للترجي الجرجيزي. لقطة فنية من بن كيلاني، سربت الكرة في مدافع النجم التوي وترجع الكرة برمية التماس، تنفذ الكرة بسرعة من بن كيلاني، يمشي للفوري خلفه بن كيلاني، وسع الكرة، يتدخل دفاع من مسمى البحري إريك كواسي، وتمشي الكرة رمية التماس، رمية التماس للترجي الرياضي الجرجيزي في تنفيذ الكرة جاسم بن كيلاني في تنفيذ رمية التماس. نشير فقط أن الجولة الأخيرة يوم الأربعاء القادم فريق الترجي الجرجيزي، فريق الترجي سيواجه النادي البنزرتي في 15 أكتوبر في بنزرت، وسيواجه أكيد نفس الفريق هنا في جرجيزة 21 ماي في الدور الرمانيالي كريستوس. هذه فرصة، فرصة للكرة والتدخل، تدخل الكرة، تكون ضربة ركنية، ضربة ركنية الحكم.
1: برافو أشرف بنديف، برافو، أمل بالكرة للأخر وتحصل على ركنية.
0: بالفعل ضربة ركنية للترجي الرياضي الجرجيزي في تنفيذ الكرة أشرف بنديف.
1: صعود كن من ديالو ياسين العريض وعودة جاسم والكوني خلفه.
0: بالفعل تتفت الكرة داخل منطقة الجزاء، أرسع الكرة من الدفاع، يقص الكرة محمد بن حسين ثم سلام الكاسبي، ترجع الكرة الحارس أحمد المشري، أحمد المشري بس يرجع بالكرة طويلة 6 أمتار، تمشي الكرة لحمزة المصري، يبحث عن شريف بوديان، شريف بوديان السلام الكاسبي، يرجع لشريف بوديان، شريف بوديان بانكورا أو نانو برادون، نانو برادون والحكم يقول 6 أمتار. فريق النجم المناشد يطالب بضربة ركنية والحكم المساعد الأول يقول 6 أمتار.
1: ارتفع عصرنا، نشوفوا هجمة بهجمة وأكثر كرات في العمق أكثر منها في وسط الميدان،
0: وكأنها مباراة ذات العيان.
1: أكيد أكيد مباراة ممتازة، نستقر تفاعل الكاليتي نتاع الباس أكثر، وصار ركنية منا ركنية منا، وكل فريق يحاول باش يسجل هدف ترجي الجرجيز اللي انت من عند نتيجه، والمتلاوي يحاول انه باش يرجع في المباراه.
0: اكيد وبيتي ايضا نتمنى العوده السريعه لمستقبل الجبس ومستقبل استمرار لقاءات النقطه المحترفه لكره القدم، اكيد في انتظار
1: شتقة بالتوفيق لفريق زيتونه الشماخ في البراج.
0: اكيد بالتوفيق ايضا لفريق زيتونه امام نادي البنك يوم السبت القادم في ملعب كفصه، حتى ترجع الكره اكيد، وكل الاخبار تجدونها عبر الاذاعه الاولى في جنوب الشرقي اذاعه التطاوين. ترجع الكره من هيكل طالب، هيكل طالب الحارس الشاب باش يلعب من 6 امتار طويل الكره في 70 دقيقه لعب، نقترب من دقيقه 70 من المباراه. هريك كواسي بعد الكره، ترجع الكره من لعب مدافع ياسين السلطاني، هذا المدافع تعلق هذه كيد ياسين السلطاني، تبقى الكره طويله من ياسين بوخريس، يبحث عن لاعب خلف القليل او نانو برادو و بوكورا، ترجع الكره من كيد ليريك كواسي، يتدخل دافيد روي، تبقى الكره الكوري خلفه، الكوري خلفه طويله الكره، اشرف بن دياب، اشرف بن دياب، اشرف بن دياب، اشرف بن دياب، ممتاز يراوغ، اشرف اشرف يراوغ يراوغ اشرف، يبقى عند الكوره سجل والكورة ستة.
1: قام كل شيء أشرف، قام كل شيء، ولكن التوزيعة الأخيرة ما كانتش كيف ما يلزم، التعب صار يبان على لاعبي نجم المتلوي، كما حكيت لك بدنيا ناس مش قاعدة تتدرب يوميا، الشيء اللي باين على بن حسين كيف كيف نزول في مستوى ياسين السلطاني، نتصور إلى المدرب عماد بن يونس باش يقوم بعض التغييرات ليعطي أكثر حيوية لبعض اللاعبين.
0: أكيد بعد تقريبا كما قلت، تحية للجميع ولكل مستمعينا الكرام عبر موجة الإذاعة الجزائرية من تطاوين في هذا النقل المباشر والتغطية الخاصة من مركب جرجيز مرعوم عبد السلام الكاسوس ونجدد دائما بكل مستمعينا الكرام انه تذكيره فقط الفريق الترجي يحتل المركز الثامن 95 نقطة ونشر المناجم في المركز السادس ب 39 نقطة. الى حد هناك ما كنت تقوم بنفس اللعب لعب النجم المتلوي رقم 9 ورقم 26 محمد الحسين يقوم لباس والإطار الطبي يتواصل العلاج خارج الميدان. وأيضا نشاهد في عماد بن يوسف التوصيات دائما لشريف بودياق أيضا فريق شريف بودياق لاعب وسط الميدان.
1: ياسين بوخريس جمال ياسين بوخريس هو اللي تعرض لإصابة عضلية
0: هو أكيد ياسين بوخريس قد يغادر الميدان. على كل حال ترجع الكرة لإسلام الجسمي صاحب الشعر الطويل
1: ممتاز هذا اللاعب كولي بالون يلعب في بعض في كل المراكز في وسط الميدان والجهة اليمنى معناتها قاعد يقدم في مردود طيب إن شاء الله يوصل.
0: ترجع الكرة من دفاعات الترجي وبساطة الحارس أحمد المصري حارس نسمة المتلوي باش ترجع الكرة أحمد المصري طويلة الكرة تفوت وتهجم وسط الميدان تفوت دائرة وسط الميدان وربي تم التماس بالترجي الجرجيسي
1: الترجي
0: هنا ايضا
1: يبان
0: ممكن
1: اللياقه البدنيه خاصه بين
0: الفريقين
1: كابتن باش يقوم الحين الكابتن عماد بن يونس بالتغيير باش يدخل رقم 7 رائد الفتح مكان ياسين
0: ياسين السلطاني او ياسين السلطاني. على كل حال صاحب الخريس رقم 28
1: ياسين بوخريس
0: ويأخذ مكانه رائد الفدع. هذا اللعب لعب سابقا في الترجي الجرجيسي ولعب سريع رائد الفدع تجعل الكره
1: ميدان وبرتيك مو ياسين السلطاني صار في مكان ياسين بوخريس
0: بالفعل تجعل الكره من أسامة البحري يمشي الكره ليكوسي يلعب الكره طويله ياسين يبحث عن من عمز المنز وتدخل ممتاز ممتاز التدخل من لاعب نجم الجرجيسي تلقى الكره لفريق النجم المتلوي ممتاز الكره من اللاعب برادون او برادون بالفعل تبقى عنده الكره نانو برادون مازال عنده الكره حب يراوغ يتدخل الدفاع لمسه تبشيري ويحط الكره رمي التماس.
1: نتصور سي جمال اللي عماد بن يونس قام بمجازفه كبيره برشا براتيكمون زاد رائد الفدع في كوسط ميدان هجومي وخلى ياسين الصالح عنده دبل رول يمشي معناتها على اليسار كمدافع يسار ويهاجم اكثر معناتها براتيكمون باش ينزل بكل ثقله باش يخلي برشا مساحات للترجي الجرجيس. نتصور المصف مشارك قاعد يتشاور مع الكوتش ايمن منافق باش يقوم بعض التغييرات كما قلت لك هي مناوره تكتيكيه بين الزوز مدربين هذا يدخل مهاجم هذا يدخل مدافع كل مدرب ويشوف حسب تغيير المدرب الثاني الحين لان ياسين الصالحي ماهوش مدافع ولكن عماد بن يونس باش يستعمله في دوبل رول.
0: ترجع الكره في توقيت 74 دقيقه لعب المباراه الكره من فريق نجم المتلوي يتدخل محمد ياسين العريض امام نانو برادو
1: شفت رائد الفدع وين التمركز
0: بتاعه رائد الفدع
1: وراء المهاجمين
0: وراء المهاجمين كما قال الكوتش في التحليل الفني منظر بوزو ميتا. ترجع الكره من محمد ياسين العريض رميه التماس اشرف بن زياب تبقى الكره والمخالفه لكل الحكم للاعب عبد الله بنقوره لاعب متوسط الميدان
1: اعطى اضافه في وسط الميدان دخل في الشوط الثاني واعطى اضافه في وسط الميدان خاصه في افتكاك الكره ومد المهاجمين بالتمريرات الاخيره.
0: الكره بضربه مخالفه من لاعب متوسط الميدان
1: بوديان
0: شريف بوديان طويل الكره دخل مدخل الجزاء الكوري خلف الجزاء تبقى الكره خطيره توسع الكره ممتاز ممتاز
1: دافيدروي
0: في التغطيه الدفاعيه يمشي الكرة اشرف بن زياب امير التجوري يوسع الكرة مؤمن الرحمن كرة طويلة تمشي الكرة 6 امتار ممتاز لابيل من امير التجوري اشرف بن زياب قدم الكرة امير التجوري شاف لعب مؤمن الرحمن طريق وزع الكرة لكن الكرة كانت طويلة
1: كما حكينا معناتها المتلوي باش يخلي مساحات والشيء هذا اللي استغله اشرف بن زياب اعطى تمريره في مكان ياسين بوخريس اللي خرج وتعرض ظهري لاصابه عضليه نتصور ان مصرف مشارك باش يقوم تغيير امير الدجوري ويعطي اكثر وقت نتصور اللاعب صديق او فراس غوما نتصور
0: بيرفع على اكيد ننتظر اكيد عبد اللاعب هنا في جرجيز
1: مركز بمركز
0: اكيد مركز بمركز كابتن
1: اكيد باش يحافظ على التوازن الدفاعي ويعطي اكثر نفس هجومي للاعب اللي باش يدخل
0: ممكن شوط ثاني دقيقه هذه لحظه ممكن اللاعب نوعا ما ممكن مش كما الشوط الاول اللي ممكن كان
1: حسن نسق اكثر لان المتلوي منهزم ما عنده ما يخسر شيء اكثر الهجوم تغييرات عماد بن يونس كانت هجوميه الحين الكابتن مصطفى مشارك باش يدخل كل من ادم قرب ونصور معاه حتى فراس غوما فوالا فراس غوما
0: فراس غوما ادم قرب كيف يستخدم مكانه بعد قليل في تشكيلة مصطفى مشارك باش ترجع الكره لفريق الترجي الجليسي والتغييرات بعد قليل نشاهد في ادم قرب ومحمد فراس غوما باش تتنفذ الكرة بزلمة المخالفة محمد ياسين العريض لاعب الشاب
1: صحيح يقدم في مردود كبير برشا ممتاز ياسين العريض كيف كيف اليوم معتز جوشان شفناه في نص الميدان يقدم في مردود ممتاز الكوني خلفة غني عن التعريف ما شاء الله تجانس كبير مع دافيد روي وأعطى أكثر توازن
0: أشرف بالضياف يوسع الكرة تخبط حاكم وصل لعب تسلل لفريق الترجي لفريق اسم المتلوي باية المراوغة من أسر بن ضياف وانا دخول أحمد قلنا
1: صحيح محاولة محاولة كان ينجم يمشي أكثر ولكن عائد من تسلل أشرف بن ضياف
0: بالفعل بس يزعل الكورة وثلاثة الفار الحكم عبد الحميد بدر الدين في إشارة واستشارة مع أيمن النصري في غرفة الفار ننتظر استئناف اللاعب في فريق الترجي لفريق النجم المتلوي ويخرج امير التجوري محمد فراس غوما دخل مكانه بالفعل دخل مكانه ادم قرب ومحمد فراس غوما
1: مكان معتز شوشان اكيد
0: تغيير تكتيكي
1: شوف هو باش يبقى فريق ما يلعب جوز مهاجمين الرحماني وادم قرب مع اكثر توازن دفاعي باش ياخذ غوما وسط الدفاع ونمجد رجيلي باش يسير عليلي
0: بالفعل باش ترجع الكره التغييرات المدرب مصطفى مشارك وايد العماد بن يونس بين جوز مدربين اعطوا كثير كره القدم التونسيه ترجع الكره من كيف من دفاع على الترجي ادم قرب كان الكره تتقص من رائد الفدع رائد الفادع يبحث عن من عن ريك كواسي او لاعب بالفعل ريك كواسي تبقى الكره طويله من برانون
1: رجيلي صار على اليمين ومحور الدفاع صار فيه ديالو العريض هما
0: بالفعل ترجع الكره من هيك الطرف هيكل طالب نصل تقريبا دقيقة 79 من المباراة ودائما التقدم للترجي يزيد هدف مقابل صفر هدف سجل لاعب هزتينا في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول واللاعب تعزي الإصابة ولازم تخلى مكانه اللاعب نور الرحمن يكون في كثيرة من نروك يستمي قاسمي نانو نانو نانو نانو يوسع الكورة داخل منطقة الجزاء الكورة للاعب
1: بانكورا
0: بانكورا بالفعل بانكورا نانو نانو يتدخل كوني خلفه ممتاز
1: كوني خلفه ممتاز
0: كوني خلفه في التغطية الدفاعية مرة يكون مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني يبحث عن من يوسع الكورة ممتاز ممتاز التدخل من أسامة بعد الاخطر بالدفاعات المتوية تتقسم الكرة في الترجي نقطة فنية بالاخطر لكن تتقسم الكرة من دفاعات النجم ريكواسي ريكواسي ريكواسي تتعلم الكرة وتبقى لفريقنا الترجي ثم لخبطة في دفاع النجم المتوي بطبيعة الحال ما يستخلهاش هجوم الترجي الجزيري ترجع الكرة لفريق رائد الفدع رائد الفدع رجع الكرة لشريف بوديان شريف بوديان يبرر الكرة يخلي الكرة لكواسي ريك كواسي تمشي الكرة بانكورا يوسع الكرة راسية ممتاز ممتازة الرأسية من حمزة المنصري ممتازة كان طالب.
1: جملة تكتيكية ممتازة بدأت من رائد الفاتح تعدت على بوديان وياسين الصالح تشوفها كيفاش كان في 18 وحمزة المنصري بالرأس ولكن هيك الطالب موجود.
0: درس
2: جمال يعني يرجع لنا اكيد جمال بعد شويه
1: قوم بدور كبير
2: برشا في خلف الدفاعيه تقطع معك الصوت يا جمال اذا كنت تسمع فيه
1: الدفاع والهجوم
0: ربيع
2: صوتك يتقطع يا جمال
0: بس تسمع فيه ربيع
2: نسمع فيك تو
0: خمسة على خمسة
2: اي تفضل صلاح
0: شكرا لك رباب اكيد هذه ظروف المباشر من الريزو على كل حال على كل حال سنة يكون دائما الصوت 5 على 5 لكل المستمعين الكرام عبر موجات الاذاعه التونسيه من تطاوين بالفعل اكيد انه اصابه كل خلف ستلقي الاسعافات خارج الميدان ويستانف اللعب اكيد الحوار التكتيكي بين المدربين مصطفى مشارك وايضا عماد بن يونس فيما تبقى من 9 دقائق على الوقت القانوني على 90 دقيقه دون اعتبار وقت البديل اكيد كابتن مصطفى
1: صحيح براتيكمون جرجيس درج جرجيس مصطفى مشارك باش يغير في راس غوما يدخل الوسط للدفاع ولمجد الرجيلي يصير كظهير ايمن وجاسم بالكناني على اليسار هذا بقرب اليوم نشوفه في الوسط مش كما العاده يلعب على الكولوار ولكن اليوم خذا مكان معتز جوشان في وسط الميدان
0: ترجع الكره لفريق الترجي الجرجيسي ستيلوس بيتكيكا لعب في المباراه ودائما التقدم هدف مقابل صفر هدف الترجي سجل اللعب هاتي جرتينا في الدقيقه الثالثه من الشوط الاول يرجع الكوري خلفه بعد ما تلقى الاسعافات والحمد لله من جديد ريك كواسي بعد الكرة ريك كواسي محمد يسيل عريض واستدام بين زوج لاعبين شر سلامات للاعب نانو برادو وايضا محمد ياسين العريض استدام تقريبا اكيد عفوي
1: اصابه خطيره لياسين العريض على مستوى الراس وبراندون
0: اكيد اصابه
1: ان شاء الله يكونوا لاباس
0: نتمنى السلامه
1: غضب المصطفى مشارك
0: غضب المصطفى مشارك المصطفى مشارك يوجه المدرب او الحكم عبد الحميد الدين
1: ان شاء الله يكون لاباس ياسين العريض اصابه على مستوى الراس نشوف في براندون رجع للعب ولكن مازال ياسين العريض ملقى على ارضيه الميدان الشيء اللي اثار غضب المدرب مصطفى مشارك كان يطالب بمخالفه لياسين العريض ولكن الحكم شاف غير هذا عبد الحميد بدر الدين واعطاه مخالفه لنجم المتلوي
0: الحمد لله ياسين محمد جهان تكون لاباس
1: اكيد سلامه اللاعبين قبل كل شيء
0: اكيد سلامه اللاعبين والالتحامات تبقى دائما
1: اكيد
0: في كره القدم على كل حال ضربه المخالفه لشريف بوديان في تنفيذ ضربة المخالفة قيد الفريق 64 دقيقة لعب إلى حتى الآن والنتيجة على حال هدف مقابل صفر للترجي الرياضي الجرجيسي بس ترجع الكرة في ضربة المخالفة تنفذ الكرة عالية داخل منطقة الجزاء من جديد ترجع الكرة لدفاعات الترجي تافيه روي بعد الكرة أشرف بوديان يرجع ليوسف بكيلاني بن كيلاني تمشي الكره كواسي ريك كواسي كل الكره تبقى الحزم المصري 1-2 جمله كرويه يتدخل اللاعب وتمشي الكره
1: فرصه خطيره لحمزه المصري
0: لحمزه المصري
1: انفراد راس مع هيكل طالب ولكن هيكل طالب عرف كيفاش يخرج من الفتره هذه وإذاعة فرصة كان من نجم المتلوي كان يعود في المباراة
0: بالفعل أكيد باش ترجع الكرة لفريق الترجي الجرجيسي من هيكل طالب 85 دقيقة لعب في المباراة ترجع الكرة طويلة من ريكواسي رمي تل تماس للترجي الرياضي الجرجيسي
1: نسقفت شوي سي جمال بحكم ترجي الجرجيسي صار يفكر في الاحتفاظ بالهدف ونجم المتلوي هبط بكتب بكل ثقله للهجوم وصرنا نشوفه في عديد الهجمات النجم المتلوي
0: ترجع الكرة من لاعب نانو برادومي يحط الكرة لكن تدخل ممتاز اشرف بوزيار أشرف بوديات في الكرة، السرعة للكرة، ممتازة للكرة لخليل
1: الرحماني،
0: الكرة من الرحماني، مؤمن للرحماني، مؤمن الرحماني وسع الكرة والكرة تصدم بالدفاع
1: وتصدم
0: على الكرة بالدفاع النسبة للدوي من بانكورا، بانكورا ممتاز، دافيد أقرب يمكن، دافيد يأخذ الكرة ليقى بدنيا بتعمل كفروري وتبقى الكرة فريق فريق نسبة الدوي رائد الفادع، رائد الفادع لمانو برادون، لمانو برادون تبقى الكرة لإسلام القاسمي، إسلام القاسمي يرجع بالكرة ورائية لشريف بوديان، شريف بوديا رائد الفادع، رائد الفادع اسلام القاسمي، اسلام يوسع الكره داخل منطقه الجزاء، يطلع محمد المنصري ويتدخل الدفاع، دفاع الترجي والمخالفه، مخالفه دفاع الترجي التنفيذي، ندخل الدقيقه 87 من المباراه وتاي من التقدم الى حد لابناء الارض، فريق الترجي يهدف مقابل صفر، هدف زيدان في الشوط الاول في الدقيقه الثالثه،
1: صعود كل لاعبين نجم المتلوي براتيكمون حتى محمد بن حسين صار رأى مهاجم، معناتها صعود كل اللاعبين، درجة الجرجيس لازم منه يستغل التحولات عن طريق قدم قرب وأشرف بنضيف ومؤمن الرحمن الحين في الكرة هذه،
0: ترجع الكرة لفريق الترجي الجرجيسي في وسط الميدان، نفس الترجيلي واحدة اثنين يلعب الكرة مع أدم قرب، يرجع بالكرة ورقية لمحمد في راس رومة أو ياسين للعريس، من جديد الكرة هي أدم قرب، تتقسم الكرة من لعب بوغورا، تبقى الكرة في كان الترجي، اختير الكرة والتسديدة، التسديدة على الطاير من أشرف بن زياد،
1: دقيقة 87
0: دقيقة 87 و 30 ثانية كانت ممكن طريق، وسدد الكرة كانت عالية على الحارس أحمد المصري وتمشي الكرة 6 أمتار، يلعب الكرة طويلة فريق النجم المتلوي وكأنها مباراة عنده رهان،
1: صحيح النجم المتلوي يحاول انه باش يرجع في النتيجة بكل ثمن، ولكن ياخذ في برشا ريسك لان يخلي في برشا مساحات الكل من الرحمن واشرف بن ضياف، لولا لو كانت كادرية تسديدها الأخيرة متاع عشر بنديف كان نجم الهدف يكون الهدف الثاني ونهاية المباراة، ولكن الحين نجم المتلوي صعود أكثر بدنيا، النجم المتلوي هبط شوية للأمانة، حتى عماد بن يونس باش يقوم تغيير التصور الأخير باش يدخل سهيل بوعوني لأن حس فما شوية إرهاق للاعبين، ودرجة الجرجيس وفي التحولات الهجومية عن طريق أدم قرب الرحماني وأشرف بنديف،
0: ترجع للكرة في 89 دقيقة لعب، نقترب من دقيقة 89 والتغييرات تتواصل، يخرج ريك واسي ويأخذ مكانه
1: اللاعب
0: سهيل بوعوني، المدرب أكيد
1: عنده نزعة هجومية سهيل بوعوني
0: بالفعل،
1: الكل في الكل
0: 89 دقيقة لعب، من دقيقة على 90 كان سيوزيف الحكم الوقت بديل وكاين التقدم، هذه فرصة اختيار فريق الترجي، أشرف بوزياف، أشرف بوزياف، أشرف هو خليل اللاعب تسديد الكرة، هذا مقرب والحكم يقول ما فماش مخالفة، ممتاز التمريرة من لاعب
1: بوب الأحمد، هذا مقرب
0: تقريبا شبه موزيكا،
1: للأمانة أعطاه نفس هجومي في مباراة النجم الساحلي، واليوم كيف منصف ومشارك أعطاه أكثر وقت وقاعد يقدم في مردود ممتاز، للأمانة التحولات الهجومية بتاع الدرج الجرجيس مخطرة ومخطرة جدا، هذه نقطة قوة مؤمن الرحماني واشرف بن ضياف، التحولات الهجومية مع صعود كل من لمن الدرجيلي وجاسم بالكيلاني، مع ثوابت الكوني خلفة ودافيد روي يعطوا أكثر توازن في وسط الميدان، الشيء اللي يعطي حرية أكثر لآدم قرب باش يمشي أكثر للهجوم،
0: بالفعل نعود المباراة أكيد نصل للدقيقة 90 إلا ممكن تقريبا بعض الثواني، وسنشاهد كم شيء يقول الحكم مقبلين، ترجع للكرة من الفريق الترجي، ممتاز للتسديد، التسديد للكرة
1: أشرف
0: اللاعب أشرف بن ضياف، ولا كانت الكرة من أشرف بن ضياف بالفعل، هذا مقرب اللي مرر الكرة،
1: تغييرات أعطت أكلها سي جمال، تغييرات المصف مشارك أعطت أكلها، بينما تغييرات عماد بن يونس ما شفناش معناتها إضافة من رائد الفدع أو من سهيل بوعوني،
0: أربعة دقائق وقت بديل، أربعة دقائق تدخل الدقيقة الأولى، ترجع الكرة من جاسم بن كيلاني، جاسم بن كيلاني، ونشاهد في المدربين الموسم شارك مع عماد بن يونس أكيد أن الموسم يكون لاعبين للهجوم وأيضا عماد يونس حركية المدربين على المنطقة الفنية. بس ترجع الكرة بمخالفة لفريق النجم التوفي تنفيذ الكرة شريف بوديان. شريف بوديان في تنفيذ ضربة المخالفة للنجم المناجم النجم الرياضي بن متوي. طول الكرة دخمت قلة جزاء يمشي الكرة يحمد اللاعب بوعوني بوعوني بوعوني يبعث عنه
1: التسلل
0: التسلل بالفعل التسلل تقريبا إلى حد الآن. ندخل الدقيقة الثانية في وقت البديل والحكم مضاف أربع دقائق في مباراة الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم.
1: تحية جمال للحكم عبد الحميد بدر الدين وسام المهذبي وعلي الصامت اللي فما تجانس بينهم وفما تفاهم معناتها في أرض المباراة هذه
0: وتقنية المباراة.
1: أكيد أكيد كيف كيف.
0: ترجع الكرة في وسط الميدان من اسلام الجاسمي ممتاز للتدخل من جاسم بن كيلاني والمخالفة هذا اللاعب يدفع ويكون يدفع في دفاع على تنزل.
1: كل وين كان جاسم بن كيلاني في جاهزية بدنية كان يعطي أكثر إضافة. المرة الفارطة مباراة النجم الساحلي اليوم كيف كيف المصف المشارك يجدد فيه الثقة بالرغم اللي عنده المحير سي على البنك ولكن أعطاه الوقت طونجو باش يكون جاهز إن شاء الله الناس كلها في مباراة سيابي مباراة الكأس خاصة.
0: أكيد بالفعل مباراة مهمة وهل سيعيد فريق الترجي سيناريو
1: لما لا
0: سيناريو 2005 عندما فاز على الترجي في رادس بثنائية محمد الغرياني وأيضا محمد نصر مزوميتا. ترجع الكرة لدفاعات الترجي طويلة طويلة الكرة رمية التماس. ندخل الدقيقة الثالثة في وقت البديل بعد ما زفر حكيم أربع دقائق. أسامة البحر كبيرة الكرة من إسلام الجسمي إسلام الكرة لبعوني
1: بن حسين صار مهاجم
0: الفعل أكيد أنه بن صار لاعب رقم بن حسين صار مهاجم كما قلت أنه وإلى جانب رائد الفدع وأيضا فريق
1: المنصري وبراندون
0: رمية التمس من أسامة البحري والفريق نجم يسعد الهجوم من أجل تعديل النتيجة فيما تبقى من وقت البديل. ندخل الدقيقة الرابعة في وقت البديل. ترجع الكرة وتمشي رمي التماس بعد تدخل أشرف بن زياد وأنه فريق الترجي حتى اللاعبين تقريبا بدنيا جاهزين حاضرين خاصة في مثل هذه المباريات.
1: أكيد بتواتر المباريات الجاهزية البدنية مهمة برشا خاصة لما تكون فائز والهدف يكون بكري يخليك تدافع أكثر من اللي تهاجم.
0: ترجع الكرة في اللحظات الأخيرة نلعب الثواني الكرة ممتاز ممتاز للتفاهم والانسجام هذه خمسة خطيرة هذه خطيرة أشرف بن زياد مو بالرحماني يتدخل حارس ممتاز وجه لوجه ممتاز أحمد المشري ولا حقيقة رائد الفه وعفوا مو بالرحماني ضيع فرصة كابتن وجه لوجه
1: إن شاء الله أكيد فرصة هدف محقق ولكن الميريت كان لأحمد الشمري اللي فسخ هدف إن شاء الله ما يندمش عليه فريق ترجي درجيس لأن أولمبي النجم المتلوي نزل بكل ثقله للهجوم
0: التسديد للكرة وتمشي ضربة ركنية أو ضربة ركنية لفريق النجم المتلوي. نلعب في اللحظات الأخيرة فرصة كانت تخطيرة
1: أكيد
0: بالفعل وجه لوجه صراحة
1: برافو لأحمد الشمري الحارس اللي فسخ هدف للأمانة
0: أحمد المشري أكيد اللي فسخ هدف ممتاز تألق هذا حارس الشاب
1: صحيح
0: تألق صراحة عوض الحارس حمزة بن شريفية
1: أحسن تعويض أحسن تعويض.
0: ترجع الكرة بضربة ركنية
1: نصورها الأخيرة سي جمال
0: تتنفذ الكرة عالية يخرج هيكل طيب ياخذ الكرة تألق الحراس أكيد وننتظر أكيد الحكم. ندخل
1: برافو برافو لهذا الحارس الشاب برافو
0: الحكم عبد الحميد بدر الدين يعلن عن نهاية المباراة بتقدم فريق الترجي هدف مقابل صفر هدف هذه جرتيلة في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول. شكرا في التحليل الفني مزرميطة شكرا لكل زملاء التحليل أكيد رباه في التنسيق وأجمل تحية في لعبة قلب الشرع بإذن الله يوم الأربعاء في التعليق المباشر لقاء أولمبيك بدين وطول الرياضية أجمل تحيات التي يدخل فيها تصبحون على محبة للقاء.
2: شكرا لك. شكرا جمال. إذا نهاية المباراة بفوز الترجي الرياضي الجرجيسي هدف لصفر أمام النجم الرياضي بالمتلوي. باقي النتائج 3-0 للنادي الرياضي الصفاقسي أمام مستقبل مرسى، 2-0 للنجم الساحلي أمام النادي البنزرتي، وهدف 0 لترجي الجرجيسي أمام النجم المتلوي. نذكر غدوة الدربي إن شاء الله انطلاقا من الساعة 4 الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي. الصدارة الإفريقي 62-60 الترجي الرياضي التونسي. غدوة دربي ذا منتظر وأكيد يعني 62 قلت الصدارة. المركز الثاني الترجي الرياضي التونسي بفارق نقطتين. النادي الرياضي الصفاقسي في المركز الثالث 59 نقطة، 45 الملعب التونسي في المركز الرابع، 42 الاتحاد المنستيري في المركز الخامس، السادس للنجم الساحلي 41 نقطة، 39 نقطة للنجم المتلوي في المركز السابع، الثامن لترجي جرجيس ب 38 نقطة، 35 لاتحاد بن قردان في المركز التاسع، العاشر لشبيب العمران 35 نقطة، 34 نقطة لمستقبل المرسى، 33 للنادي البنزرتي في المركز 12، 13 للأولمبي البيجي 31 نقطة، 30 نقطة لشبيبة القيروان في المركز 14، ورسميا مستقبل سليمان هو المستقبل الرياضي بجابس في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم الموسم القادم.

0: أكيد ملعب وهدف متواصل على موجات إذاعة تطاوين في قادم البرامج. أكيد في بحر الأسبوع تقريبا بمعدل يومي للملاعب وهدف في ظل يعني تسارع نهاية البطولة قبل انطلاق كأس العالم. نذكر إن شاء الله ديما في متابعة لكل اللقاءات المهمة على موجتنا. بعد شوية نشرة أخبار المساء، جولة أخبار المساء مع الزملاء عبد الله وعمر. شكرا ليك رشيد على مستوى الهندسة التقنية. رشيد باش يواصل معكم إلى حدود الساعة 8 ليلا. ألتقي بكم إن شاء الله في موعد الذي قادم على موجات إذاعة تطاوين. إلى اللقاء.
1: الرياضة تجمعنا،
2: الأمل يحدينا،
1: والنجاح هدفنا.
2: الخبر الرياضي في حينه والمعلومة في المتناول.
1: حديث في الرياضة من زوايا مختلفة،
2: نتائج فورية،
1: تحاليل فنية،
2: تحقيقات آلية،
1: ومواكبة حية لمختلف التظاهرات الرياضية،
2: لحظة بلحظة ومن موقع الحدث.
1: أسرة رياضية واحدة، نلتقي لتبدع الرياضة وتنتصر الروح الرياضية.

0: نشرة الأخبار.
1: السادسة مساء هنا إذاعة تتوين منها نحييكم مستمعين الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء والبداية بالعناوين. انطلاق الرحلة الأولى لحجيج ولايتي تتوين ومدنين من مطار جربة جرجس الدولية إلى البقاع المقدسة. بلدية جربة حوم تسوق وجرجس تخصصان نقاط لبيع الأضاحي وتمنعان الانتصاب خارجها. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا. وفي العالم بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الشرق الأوسط. إلى تفاصيل الأخبار. انطلقت صباح اليوم رحلة حجيج ولاية بالحجيج ولاية تتوين وبعض معتمديات ولاية مدنين إلى البقاع المقدسة وعلى متنها 254 حاجا وحاجة. وقد انطلقت هذه الرحلة من مطار جربة جرجيس الدولية. في النقل الإذاعي التالي يتحدث عدد من الحجيج لميكروفون الزميل خميس بوبتان.
2: نحن في أجواء روحانية قاصدين إلى البقاع المقدسة وتحديدا المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي فعلا رحلة روحية دخلنا في الأجواء متاعها رحلة العمر. إن شاء الله رب يوفق للناس الكل. إن شاء الله رب يوفق الحجيج الكل ورب إن شاء الله يعطيهم الصحة لكي نجموا يقوموا مناسكهم على أكمل وجه. إن شاء الله دعوتنا لتونس. إن شاء الله ربي يحفظ تونس. إن شاء الله تونس ديما بخير وديما شعبها في أمان.
3: إن شاء الله رحلة ممتعة وإن شاء الله إقامة حولها الطيبة وإن شاء الله ربي يتخبر. هي رحلة العمر هي نعمة من عند ربي
4: والشوقين ياسر وربي يعاوننا وعاون أمة محمد وإن شاء الله ننطلقوا على الخير وكل ويحفظ تونس يحفظ شعب تونس
5: إن شاء الله من حرم حد الحمد لله فضل ما ندرهم.
1: كما تتحدث وريدة عبد المؤمن المديرة الجهوية للشؤون الدينية بتتوين عن ظروف هذه الرحلة في متابعة لزميلة لمياء بن غالية.
6: أجواء احتفالية نقوم اليوم بتوديع حجيج ولاية تتوين العددهم 117 مع ولاية مدنين. العدد الجملي للحجيج هذه الرحلة 254. الزملاء من شركة الخدمات والصحة والمرشدين مع بعضنا نخدم الحجاج لأن بطبيعة الحال خدمة الحجيج شرف لنا. إن شاء الله يكونوا يؤدوا مناسكهم في أحسن الظروف إن شاء الله يمشوا سلمين وروحونا إن شاء الله غنمين سلمين. حجيجنا أتموا كل دروسهم معناها التوعوية الدروس كذلك الصحية وإن شاء الله نكونوا في معناها في أجواء تضامن وتآزر مع بعضنا.
1: استعدادا لعيد الأضحى خصصت بلدية جربة حوم تسوق وجرجيس نقاطا محددة لبيع الأضاحي ومنعت الانتصاب خارجها وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائية. وفي هذا الصدد وضعت بلدية جربة حوم تسوق 4 نقاط لبيع الأضاحي على ذمة التجار المواشي ستفتح ابتداء من يوم الغد 10 مايو وذلك بكل من سوق الدواب وبمنطقة الرياضة وبمحيط المسلخ البلدي بمنطقة حوم تسوق إلى جانب نقطة بيع بمنطقة مليتا. من جانبها وضعت بلدية جرجيس نقطة بيع واحدة قانونية لبيع المواشي بسوق الدواب والأعلاف بالهشام جرجيس مفتوحة كامل أيام الأسبوع بصفة استثنائية. نظم اليوم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بفضاء المركب الشبابي بمدنين ورشة تدريبية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار بفضاء المركب الشبابي بمدنين. في تري تقريب الخدمة الصحية انطلقت مختلف المؤسسات الصحية بالجنوب الشرقية في تطبيق منصة نجلة. المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنبي تتحدث في هذا الإطار في متابعة أمنها زميل محمد علي أحكاشة.
7: تهدف
0: تستهدف هذه المنصة لتقليل أجيال التكفل بالمريض وتحسين فرص إنقاذ مرضى الجلطة القلبية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في سلسلة العلاج، مما ينعكس إيجابا على إنقاذ الأرواح. المريض دب ما يدخل في أي بلاصة يبداش في الذهبة في رمادة في كذا، عارفين أن أي بلاصة باش يزو يعملوا له تسريح متاع عروق، تو يقولوا لهم شنو البروتوكول اللي يعملوه له. جهات الصحية بالإقليم الخامس قبلي جابس مدنين تطاوين منخرطة في هذا البرنامج من منصة وزارة الصحة نجا بوانتي إن.
1: أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 ستنطلق ابتداء من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. هذا وتجرى الاختبارات الكتابية الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان 26 و2000. قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام للمناقشة. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإبقاء على جلسة 13 من مايو استثنائيا والمخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيد قفصة وجابس، وذلك في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقية وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. حمل المشاركون في الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية الذي انعقد بجابس في أبريل الماضي حمل السلطات مسؤولية الشح المائي الذي لا يعتبر وفق تقديرهم مجرد قدرا مناخيا بل نتيجة حتمية لمنوال تنموي استخراجي واستنزافي يفضل التصدير الفلاحي والصناعي الملوث على حساب الحق الكوني للمواطنين في مياه الشرب. واستنكر المشاركون في البيان الختمي التعامل السطحي للسلطة على

0: 72 ألف مصاب حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الصهيوني بجنوب لبنان، فيما شن الجيش الصهيوني غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان، وأعلن عن إصابة جنديين إثر انفجار مسيرة لحزب الله سقطت داخل الكيان المحتل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن طهران لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. قالت بريطانيا إنها سترسل سفينة حربية إلى شرق الأوسط استعدادا لمسعى دولي محتمل لحماية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف. يأتي ذلك في أعقاب خطوة من فرنسا بإرسال مجموعة حاملة طائرات تابعة لها إلى جنوب البحر الأحمر وسط عمل البلدين معا على خطة دفاعية تهدف إلى استعادة الثقة في الممر التجاري. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام مع روسيا في إطار الجهود الأمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. نقطة نهاية لنشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. جزيرة جرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم وواحدة من أكثر المناطق إثارة للاهتمام خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت من أرض يغلب عليها الطابع الجليدي والسكاني المحدود إلى محور تنافس جيوسياسي بين القوى العالمية الكبرى. تقع جرينلاند في أقصى شمال المحيط الأطلسي بين قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية، وتتبع إداريا للدنمارك مع تمتعها بحكم ذاتي واسع. تكتسب جرينلاند أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي الفريد، إذ تشرف على ممرات بحرية حيوية في القطب الشمالي يتوقع أن يزداد استخدامها مع ذوبان الجليد نتيجة التغيرات المناخية. هذه الممرات قد تختصر زمن الشحن بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ما يمنح من يسيطر عليها نفوذا اقتصاديا وتجاريا متزايدا. وإلى جانب الموقع، تمتلك جرينلاند ثروات طبيعية هائلة غير مستغلة بالكامل، تشمل معادن نادرة تعد أساسية للصناعات التكنولوجية الحديثة مثل بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى احتياطات محتملة من النفط والغاز. هذه الموارد جعلت الجزيرة محط أنظار الولايات المتحدة والصين وروسيا التي تسعى جميعها إلى تعزيز حضورها في منطقة القطب الشمالي. وتنظر الولايات المتحدة إلى جرينلاند باعتبارها عنصرا مهما في منظومتها الدفاعية، خاصة مع وجود قواعد عسكرية أمريكية فيها، بينما تحاول الصين توسيع نفوذها الاقتصادي عبر الاستثمار في البنية التحتية والتعدين. أما روسيا فترى في القطب الشمالي عموما مجالا حيويا لأمنها القومي وتوسيع نفوذها العسكري والاقتصادي. في المقابل، يسعى سكان جرينلاند إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من الاهتمام الدولي والحفاظ على سيادتهم وبيئتهم الهشة، وبين طموحات الاستقلال الكامل والضغوط الدولية المتزايدة، تبقى جرينلاند جزيرة صغيرة بسكانها لكنها كبيرة بأهميتها في حسابات السياسات العالمية.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

0: ويكاند على الكيف. ويكاند على الكيف مع عفاف البرهومي.
1: سلامتكم الناس الكل، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند عالي كيف. بعد غيبة نرجع معكم من استديوهاتنا بطبيعة. مشكورين جدا كل الزملاء اللي عوضوني في فترة الغياب، ومش غياب، هو الحقيقة غياب على الاستوديو، لكن حاضرين بالعمل الميداني. شكرا للناس اللي سألت عليا، شكرا للناس اللي ديما أوفياء الموجات العروس، بارك الله فيكم الناس الكل. الحقيقة برشا رسائل، برشا مساجات، شكرا شكرا بالحق. أنا استحسكم، أنا بيدي نحييكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا، وإن شاء الله معاكم باش ترجع مواضيعنا. صحيح اليوم في التوقيت استثنائي، ولكن نظرا لكثافة المادة الرياضية، ولكن إن شاء الله من الأيامات القادمة كل مرة هيك تفاعل مع الكرة ديما كي تكون فما مباريات. آخر موعد البرنامج شوي تنقص منها سويعة، ولكن في هالساعة ونص باش نعدوها معاكم إن شاء الله بجديد الفن والفنانين. مانيش وحدي اليوم، معايا فريق كامل مجند إن شاء الله باش نأمنوا هالسواسين هذوما. معانا في الإخراج التقني رشيد بوزاخر، تحياتي ليك رشيد، أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد. أكيد نحيو عادل جميل في التليفونات، واستقبال تليفوناتكم ديما على 75 870 900. بعد ما نعملوا جولة وماراثون إن شاء الله في مختلف التظاهرات الثقافية اللي سايرة في جنوبنا الشرقي، باش نعملوا طلع على الأحداث زاد الوطنية في الثقافة زاد كيف كيف، باش نفتحوا التليفونات للمستمعين على 75 870 900. واليوم موضوع جديد، حضروا رواحكم، حضروا تليفوناتكم، وبرشا إيقاعات جديدة كالعادة معكم من أمام الميكروفون عفاف البرهومي. نحيي زملائنا زاد في قسم الأخبار اللي ديما معانا على رأس كل ساعة لتقديم سواء كان نشرات الإخبارية أو المواجيز. وقولكم أثنية زينة، وإن شاء الله زينة حتى في الامتحانات، إن شاء الله ربي يوفقكم يا ربي. وأكيد نعرف الفترة هذه حاسمة شوي، إن شاء الله تعدوها على خير، وإن شاء الله ديما بالنتائج الإيجابية. باش نبدأ معاكم بأول جديد فني مع الفنانة مريم نور الدين في غنية يا غالي، وبعدها نرجع معاكم إن شاء الله تعجبكم الغنية. يلا مرحبا بكم ناس كل.

وتحياتي لكم الناس الكل. هذه أغنية غالي مريم نور الدين جديد ما زالت كي نزلت الأغنية، إن شاء الله تكون عجبتكم. واللي نعرف ديما مريم نور الدين الحقيقة قاعدة تنوع في الفترة الأخيرة في مختلف الإيقاعات والأنماط الموسيقية، وخاصة لما نتفرجوا في الفيديو كليب اللي تعتمدهم ديما تمشي للأحياء الشعبية التونسية وتحاول تعرف بالموروث التقليدي التونسي، وهذا الجميل الحقيقة في برشا فنانين. والكلمة التونسية صعيب تو أنك باش تختار كلمات تدخل قلب المستمع والناس والمتابعين، ولكن يظهر لي مريم نور الدين برشا راضيين عليها وماشية في الطريق الصحيح، هذا حسب الأصداء اللي وصلت من خلال أغنية غالي غالي. برشا بارتاج للأغنية، وإن شاء الله كل الفنانين إن شاء الله ديما هكا عندهم إنتاجات فنية مختلفة، كل واحد والستيل متاعها واللون متاعها، كيما الفنان رؤوف ماهر اللي ما عندهش تقريبا أيامات قليلة واحتفل بإصدار أغنيته جديدة على شاكلة الفيديو كليب، كما تعرفوا ديما السيل هذا ولا توقيع بحضور ندوة صحفية اللي حضروا فيها مجموعة من الوجوه الإعلامية المشاركة في الفيديو كليب، وزاد لمشجعين ولمواكبين طبعا جديد الفنان رؤوف ماهر اللي إن شاء الله باش نسمع أغنية سيد الكل، أغنية اللي تغنت وغنات على مكانة البابا. برشا جديد إن شاء الله. زينة سعد أيضا تستنى نستنوا جديدة متاحة تقريبا من شوي نزلت الأغنية يا العريضة ديزي، هذه أغنية طبعا في ستيل زينة سعد كما تعودتوا بها، ولكن اليوم ما نش باش نسمعوها الحقيقة، ولكن باش نسمعوا جديد فنانين أخرين، وباش نرجع على الأغاني القديمة إن شاء الله. كيف نذكر الناس اللي تسمع فينا، توقيتنا 6:21 إن شاء الله يا زينة وين ما كنتوا متوجهين. اليوم باش نعملوا بكم جولة في مختلف ربوع الجنوب الشرقي من خلال التظاهرات الثقافية، وزاد من خلال اختياراتكم الموسيقية اللي حبيتونا نبرمجوها. شكرا لوفائكم، شكرا لمحبتكم، شكرا للناس اللي ديما هكا تستنى المواعيد وجديد عالم الموسيقى وجديد فنانين من خلال برنامج ويكند على الكيف. شكرا على ثقتكم، لأن هذا بطبيعة الحال يرجع ثقتكم الكبيرة فينا، وإن شاء الله نختار لكم ديما أغنيات اللي تفرهدكم. نبعد شوي على المواضيع اللي تحزن شوية هكا في الويكند، مضبية ديما في طاقة إيجابية كبيرة برشا. بعد شوية باش نسكم لوين القفصة، ليش القصة؟ فما عرض جميل، عرض للفن التشكيلي، إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا المكلفة على هذا العرض ومجيزة هذا العرض باش تحكينا عليه بأكثر تفاصيل. وبعدها هي باش نمشي بكم الخاوي الغدير الجرجيس، وين موجود زميلنا ومرسلنا كيلين الذوادي في دردشة مع المواطنين والناس كيفاش يعدوا الويكند في نهاية الأسبوع في شهر احتفالي بامتياز لما نتحدث على الشهر التراث الفن والمعمار، هذا الشيء هذا الشهر. لكن فما تظاهرات في الإبان، وفما تظاهرات انطلقت، فما تظاهرات باش تنطلق غدوة، ولكن ما يمنعش أن زادة باش نشوفوا حال الناس وأحوالهم وكيفاش يقضوا الويكند. برشا إيقاعات، يلا نواصلوا معاكم.

0: تحية لكم بالإيقاعات المغربية، ما زالت برشا إيقاعات في انتظاركم إن شاء الله جديد الفن والفنانين، وباش نرجع على أغاني قديمة إن شاء الله هكا نرجعوا بكم الذكريات. وحضروا روحكم خاصة للناس اللي ديما متعودة تشارك معنا على 75-78. اليوم موضوعنا على الغوالي ومحبة الغوالي والأحباء. الغوالي عندها برشا معاني الحقيقة، لأن ديما اللحظة الكلمة هذه تتداول برشا في برشا إصدارات فنية وأغنيات من شتى أنحاء المغرب العربي. نتحدث على الخليج العربي، ديما كلمة الغوالي والغالي موجودة برشا، لكن اليوم حبينا ناخذوا من عندكم أجمل ما قيل عن الغوالي. شنو تقولوا؟ شنو الحاجات اللي حفظتوهم؟ شنو الحاجات اللي تعرفوهم من الأشعار، من الكلمات، من الحكم اللي تتحدث على محبة الغوالي ولا اللوم على الغوالي؟ ولا علاش اليوم في أغلب الأغاني ديما نلقوا المصطلح هذا الغوالي؟ شنو يقصدوا به؟ هذا موضوع حديثنا لليوم، وبرشا إيقاعات إن شاء الله في انتظاركم الناس الكل. توقيتنا 6:26. بما أني باش نحكي على الفن التشكيلي، خلينا نذكركم اللي اليوم صار بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع فضائنا سامو بشنيني ضمن فعاليات المشروع الثقافي رحاب الفنون. تم افتتاح معرض في الفنون التشكيلية لمجموعة من الفنانين التشكيليين بالجهة، كما حضر افتتاح المختبر في الفنون التشكيلية بتأطير طبعا من أساتذة وفنانين تشكيليين، نذكر منهم مريم تيب، الفنانة التشكيلية هلا بوزوايا، عمر الغدامسي اللي كانوا حاضرين. طبعا هذا في إطار دعم وتشجيع الفضاءات الثقافية الخاصة وتعزيز دورها في نشر الفنون واستقطاب المواهب من أطفال وشباب منطقة شنيني. نحييهم الناس الكل، وإن شاء الله بتبيع الفضاءات هذه تكون خير استقطاب للشباب في إبداعاتهم الفنية والتشكيلية. باش نمشي بكم إلى قفصة زادة، لما زالت متواصلة فعاليات المعرض الخاص بالفنانة التشكيلية والمهندسة، خلينا نقوله أستاذة بالمعهد العالي للفنون والحرف بولاية قفصة، مدام سمية أحميدة حاضرة معنا على الخط حتى تحكي لنا على تفاصيل هذا المعرض. بعد ما وصلتني صور جميلة برشا الحقيقة على المعرض، نقولك مساء الفل وتحياتي ليك مدام سمية.
1: عسلامة مدام عفيف.
0: أهلا وسهلا، شحوي قفصة وناس قفصة وأهالينا في قفصة.
1: بخيرك اللي عايشة
0: إن شاء الله يا ربي ديما بخير. أعطينا فكرة ساعة على الجو، غادي سخونة شوي كما عدنا هني في تطاوين ولا ما زلت؟
1: لا الحق سخنت اليوم، ما فما بوادر متاع مطر.
0: باهي بشرة طيبة، هذه يظهر لي طقس باش يتغير شوي. على كل هو قاعدين نعيشوا في طقس لا تعرفيه صيف لا تعرفيه هيك ميل شوي للشتاء، ديما نحاولوا هيك نسيسوا روحنا للناس اللي تغيرات المناخية هذه تأثر عليها شوي خاصة صحيا. إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. بما أننا نحكوا على الإبداع والفن، ونحن ديما ميالين الحقيقة للإبداعات الفنية والتشكيلية بكل أصنافها من الفن التشكيلي الفن بشكل عام، هتعطينا فكرة ساعة على المعرض وشني اعتمد في هذا المعرض وأكثر تفاصيل عليه؟ تفضل.
1: تحية طيبة لك يا أخت عفاف ولفريق إذاعة تطوين.
0: يخليك يا رب.
1: المتابعين الأوفياء للإذاعة، إذاعة تطوين يعني غنية على التعريف، فهي همزة وصل حقيقية بين الثقافة والمجتمع، وهي كذلك يعني منبر يثمن الفن والإبداع.
0: نعم.
1: ويفتح المجال للفنان يعني إيصال رسالة يعني بصرية ذات دلالات رمزية. حبيت نوضح اللي يعني المعرض الفني هو معرض جماعي تحت إشراف الفنان التشكيلي.
0: نعم.
1: كمال عميني، ولجنة التنظيم متكونة من عديد من الأساتذة والباحثين في الدكتوراه، منهم يعني المتحدثة سمية حميدة وسعد حامدي وفؤاد بن علي
0: ممتاز.
1: وريم جلنزة ورحاب جمعة، إن شاء الله ما نسيت حتى حد. وتحية يعني الكيف أساذة
0: نحيهم بطبيعة الحال، هم خير مشجعين للإبداعات الفنية. واللي هي يظهر لي حاجة خاصة بالنسبة لكم في المعهد، ولا متعودين يعني مثل المعارض هذه؟
1: لا متعودين على المعارض هذه، يعني دورية، هي معارض دورية الحق. ويعطي الصحة سي كمال، يعني كان يعني أبدع في المعرض، هو معرض جماعي.
0: نعم.
1: بين الفنون التشكيلية والتصميم.
0: أي.
1: خاص بالأساتذة تحت عنوان التواصل بين الأجيال.
0: نعم.
1: قمنا اليوم بالافتتاح على الساعة 10 يعني صباحا، ومتواصل إلى حدود يعني 26
0: تقريبا. مضمون اللوحات حتى نوصل الصورة للسادة المستمعين، شو اعتمدتوا سمية؟
1: الحقيقة كانت اللوحات يعني متنوعة، وكان يعني عدد اللوحات وصلت إلى 40 لوحة فنية مختلفة الأحجام، التقنيات كذلك مختلفة، موجود الخزف، موجود النسيج، موجود يعني اللوحات الفوتوغرافية، كذلك موجود الخط العربي، توليف الخط العربي في الفن التشكيلي. تقنيات والأحجام كما ذكرت هي أحجام مختلفة.
0: ممتاز.
1: الحقيقة يعني تم رؤى ودلالات وخامات يعني فنية متنوعة،
0: وطبعا هذا يعتبر نموذج للطلبة اللي يدرسوا في المعهد، اللي تقريبا كيشوفوا أساتذتهم ودكاترة اللي قاعدين يقدموا لهم في دروس، وما بيدهم فنانين تشكيليين وقاعدين يقدموا في معرض، فنتصور الحكاية معناتها التعليمية تسهل عليهم برشا، وهم بيدهم يولوا مغرومين بالفن هذا.
1: أكيد هو الطالب هو يستلهم يعني يجيه الفكرة إلا ما يشوف، يعني لخاطر الفن التشكيلي هو ليس مجرد صورة، هو لون ولغة بصرية حسية يعني واضح. فكرية رسالة يعني ثقافية تكون يعني بصرية تجمع ما بين يعني الطالب
0: وانت تتحدث سمية، لاحظ في برشا ألوان اعتمدتوها تقريبا في اللي تابلوه اللي موجودين، بصراحة فيها فن ما نكذبش عليك، حتى الاختيار الألوان وتنسيقها معناتها يظهر لي كل أستاذ عنده توجه، وإلا فما بالاتفاق بيناتكم، ولا أعطينا فكرة هيك على الاختيارات هذه؟
1: الحقيقة الاختيارات كانت اختيارات شخصية متنوعة، كل يعني أستاذ عنده فكرة معينة حب يجسدها باش يوصل يعني دلالات، يوصل الفكرة نتاعها يعني بطريقة فنية تكون ذات دلالات رمزية.
0: نعم.
1: باش يوصل بها يعني الفكرة نتاعها عن طريق الفن، فهو الفن هو
0: مازال
1: أداة للتعبير يعني.
0: أكيد أكيد جدا، هو كما الكلمة عندها معناتها وقحة في التعبير، كما زاد الفن ساعات برسمة معينة تعبر على برشا أحاسيس ومشاعر ومعاني. بالضبط هذا هو. على كل حال المعرض مازال متواصل في المعهد تقريبا وقتاش؟
1: إلى حدود يعني 26 ماي، هو بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقرصة.
0: واضح يا لله. طبعا هذه دعوة مباشرة للطلبة الكل المهتمين ياخذوا فكرة على المعرض هذا اللي بتبعت الحال من تقديمكم كل الأساتذة، وتحياتي كل المشاركين معاك سمية، يعطيك الصحة ديما هكا في إطار تشجيعك أنت بيدك وطلعنا على كل ما يحدث في هذا المعهد اللي فيه برشا مبدعين. أنا حييك بشكل خاص ونحيي كل الأساتذة المشاركين معاك والطلبة إن شاء الله ربي وفقهم في فترة امتحانات هيك فترة حاسمة خلينا نقوله.
1: أكيد
0: إن شاء الله ربي ينجحهم يا رب، وانتم زيد ربي معاكم، لأن نعرف ديما حتى مجهود الأستاذ والمؤطر والدكتور ديما هيك فما مجهود إضافي، خاصة مع نهاية السنة مضى بها ديما الناس يكون نتائج إيجابية. شكرا ليك سمية، تحياتي ليك لله أستاذتنا الغالية، بارك الله فيك، وتحياتنا لأهلنا في قفصة، أستاذة بالمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة، ومن الفنانين المقدمين لهذا المعرض المتواجد ب طبعا المعهد اللي كنتوا خديتوا فكرة عليه في مداخلتها. نواصل معكم بالإيقاعات، واسم الحقيقة ارتبط بطفولتنا، ارتبط بفترة حلوة برشا لما تحدثوا على الرومانسية وأمير الغناء العربي، نتحدثوا على فقيدنا تقريبا هذا الأسبوع 3 ماي 2026، رحل فيه الفنان القدير والمصري هني شاكر بكل أغانيه، لكن هو رحل جسدا، ولكن بقات هذه الأغاني اللي حبها الجمهور وحبوه برشا، تألموا لي وفاته، لكن هذيك هي الحياة، إن شاء الله ربي يرحمه، وهذه واحدة من أشهر أغاني نسمعها ونرجعوه.

0: ربي يرحمه. هني شاكر أمير الغناء العربي وصوت المزيان والروح البشوشة والوجه الضحوك خلينا نقوله. كنت تذكروا بالقداء أشهر أغانيه علي الضحكاية علي مشيت الضحكة، ولكن تبقى ديما يبقى الأمل ويبقى الصوت هذا ما يتكررش الحقيقة. باش نقوله يتكرر ما يتكررش، لأنه مسيرة فنية لأكثر من 5 عقود قدم فيها تقريبا أكثر من 600 أغنية وأصدر قرابة 29 ألبوم غنائي الكل تقريبا مزيانين برشا أغنيات بقات في البال، وديما كل فنان عنده بصمته الحقيقة. رحيله الفني ووضعه بشكل عام هكا خلى برشا متأسفين لفراق الحياة في العاصمة الفرنسية باريس، ولكن بعد ما رجع لبلده مصر أكيد شفنا حتى تفاعل برشا جمهوره متأثر أكثر يمكن حتى من الفنانين المقربين ليه، على اعتبار كان رئيس نقابة الفنانين في مصر. فما شوي إشكالات بخصوص منعه لبعض الفنانين اللي هم بيدوا ما حضروش الجنازة متاعه، ولكن يبقى ديما الفنان معرض لكل المواقف ويبقى صوت هاني شاكر والعندليب وأمير الغناء العربي بالحق أمير فقدنا للأسف. هذيك هي الحياة تستمر إن شاء الله. نواصل معكم بالإيقاعات، نواصل معكم بإيقاع الحياة، وباش نشوفوا الناس شنية كيفة في الويكاند في هالآخر. هو شهر سخون شوي، سخون من حيث الطقس وسخون من حيث الأحداث. علاش؟ خاطر شهر ماي تقريبا فيها امتحانات آخر نهاية السنة، في الامتحانات الوطنية أيضا تحضيرات للامتحانات الوطنية، ونشوفوا زادة تحضيرات لعيد الأضحى المبارك. يظهر لي المصاريف تبدأ هيك موزعة وكل فرنك بحسابه، وإن شاء الله ربي سهل للناس الكل، ولكن ما يمنعش اللي برشا ناس عندها كيف هيك خاص بها. باش نمشي بكم الوين الجرجيس، تعودتوا بكليني موجود في أجيم ولكن اليوم يتنقل إلى جرجيس. علاش؟ خلينا ناخذ التفاصيل من عندها. مساء الفل كليني وتحياتي ليك، أهلا وسهلا.
1: مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين ليك عفيف لكل السادة المستمعين. اليوم مانيش في جيم، انا في فضاء اخر، في فضاء جميل، فضاء ترابي بالتحديد في عمادة خاوي الغدير من فاطمية جرجيس.
0: مرحبا يا سيدي.
1: نتبع ديما في الويكاند ونتبع وين نشوف احوال الناس او في الويكاند ايش يعملوا، ولكن ساعه الصدف انا اكون اليوم في تظاهره تراثيه موجوده في خاوي الغدير. هي خاوي الغدير تحتفل بشهر التراب.
0: نعم.
1: ولكن يبقى ديما الإنسان ديما هو الويكاند يعدي، ممكن في المناسبات، ممكن يعمل في الخارجات، وممكن ذاتا يحضر في المناسبات هذه التراثية زي هذه.
0: وفما ناس كيفها الشعر وكيفها
1: مجموعة يحبوا كلهم يدخلوا. لكن بس نبدأ ضيفتي الأولى اللي هي فهيمة صدق اللي هي المناسبة بتاع النشاط بتاع التراث هذه. ولكن قبل ما نعطيها الكلمة على لمحة على التراث، بالنسبة لها سؤال العادة، وين انت مدام فهيمة تعدي الويكند بتاعك عادة؟
2: مرحبا بك
0: يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مدام فهيمة، تحياتي ليك. للا سبق وتلاقينا في الصيف وقريب يجي الصيف وما تلاقيناش. يفضلك يا رب،
2: وكل ان شاء الله مره اخرى
0: ان شاء الله يا ربي ديما عاملين كيف يا رب.
2: خاول الغدير
0: مرحبا وتحياتي طبعا المستمعين في خاول الغدير اللي كانوا ضيوفي ليلة الاثنين نهار الاثنين في الليل في برنامج زيارة ونيارة اللي تحدثنا فيها على جرجيس بكل ربوحها وتفاصيلها وخصوصياتها المزيانة. فيظهر لي حافلة شوي خاول الغدير، أنا قاعدة توصلني الإيقاعات تو، أعطينا فكرة هيك وحطنا في الإطار مدام فهيمة.
2: ما شاء الله بتبيع حافلة ما شاء الله أمسية شعرية تعدد، الله يبارك معناتها الجمهور من كل مناطق جانا وكل ومتية سمحة، فيها شعراء، فيها فرقة جوجو، فيها الطايفة، فيها لباس تقليدي، فيها لوكلة شعبية، مسابقة لوكلة شعبية، معناها معرض الحرفيات ما شاء الله، الله يبارك والجمهور الله يبارك.
1: يعطينا الصحة به، يعطيك الصحة. وسؤالي ليك المطروح، الويكاند كيف باش نعدو عادة في الأسبوع غير التظاهرات هذه؟
2: الويكاند بتاعي نعديه بحكم أني مشرفة على الرحلات والمعارض والمهرجانات والرحلات، يجوني ديما ويكاند.
0: أيوة.
2: نعدي قصر الهلال ولا الجزائر ولا ليبيا ولا تركيا، نعدي نحوس الويكاند.
0: اسمعي
2: بحكم ديما نخرج في الويكاند ونزل رحلتي في الويكاند.
1: أيوة. تعمل كيف الرحلات وضيع عندك كيف الرحلات؟
2: أكيد أكيد عندي كيف، خطر عندي زاد ناس يسألوا فيها باش نرفيهم، وهم عندهم الويكاند نتاعهم ياخذ مش نهار لحد.
1: يعطيك الصحة، شكرا.
0: هي كليني مسؤولية أكثر منها كيف نتصور.
2: أنا غنودي
1: مدام سنة
2: شافت، أنا غنودي تريتارا
1: سيف طبعا
0: سيف مرحبا
1: الويكيد نتاعك كيف نتاعك تمشي عندي العشيه مع
2: العائله نعديها في الكوجينه بحكم الويكاند ديما العائلات تتلم ديما تكثر الضيوف ديما تكثر الخرجات
0: نعدي
2: الويكاند نتاعي في الكوجينه
1: تعملوا خرجه مع العائله ولا
2: الأغلبية خدمة أكثر من مكسورات خدمة تجي في الويكاند بحكم أني تريتارا طيب
1: واليوم ما كنت شاركة اليوم موجودة
2: موجودة بحكم طلب من أختي فهيمة طلبتني باش نعمل لهم أكلة تقليدية وحبيت نساهم معاهم ونعمل لمسة كشكر وامتنان الجهة اللي هي جرجيس والخوي الأخضير بالذات
0: كليني كليني إذا تسمع فيها
1: العائلة شيخة بالماكلة
2: الحمد لله يا رب
0: كليني إذا تسمع فيها
2: بارك الله فيك وتشرفت بالمداخلة معكم
0: مش قاعد يسمع فينا كليني إذا تسمع فيها فقط لحظة بركة يا كليني مش يسمع
1: كثير معنا أن تظاهرات وغيرة كيفاش تعدي معها مع نهار السبت العشوية شنو الحاجة اللي تعمل بها كثير
3: عسما فيها بنصالح كرياتريس نعدي ويكاند مع الصغيرات مع الدار ساعات معناتها الفاميليا تتلم عندي ساعات احنا نمشيو عند الفاميليا ساعات نخرج كيما توا هكا ثما ما شاء الله معناتها حول غدير
1: يوم الويكاند هنا
3: يوم الويكاند كخرافية وما شاء الله ك
1: في شركة خرافية
3: أنا خرافية في فن الجبس
0: أهلا وسهلا
3: أنا حرفية شاركت بأنشطة هذا الثقافية اليوم في خولة غدير نخدم مواد تنظيف معناتها
1: اليوم الويكاند عدي فهني مشاركة في التظاهرة هذه سيور الأيام شنو كيفاش عدي الويكاند بتاعك تنظيف معناها ديماش وانت تخرج انت والعائلة وانت تمشي للماما وانت تمشي للماما
3: والله بحكم عندي معناتها خدمة معناتها حانوت وكل الأكثرية في الخدمة فهمت ساعات يجيو بحذايا العائلة ساعات أنا نمشي نزورهم فهمت
0: نعم
3: بحكم امتحانات وصغار الأكثرية هم يجيو بحذايا فهمت
1: شكون تحب تسلم عليه في ختام الكلام تاعك
3: والله يسلم على عائلتي كل الشاقص بحكم أنا الشخصية
0: مرحبا
3: الشخصية والراجلي من هنا من جلدي نروح ان في الصيف نطل على اهلي وامي بالضبط ويكند يعمل كيف ما فينا عاد شاركنا في تظاهره هذه وشاركت في الاكله التقليديه زاده في تظاهره هذه تاع خوله قدير وان شاء الله ديما يمنا به يا ان شاء الله
0: كليني اذا تسمع فينا اذا تسمع فينا كليني
1: هذه كانت الاجواء
0: كليني لحظه بركه يا كليني راهي عندي برشا اسئله
1: اليوم توجه في خوله
0: كليني
1: عماده من جديد جو صراحة تراب منعش هواك عرفتي كانت حبة
0: كليني عندي برشا اسئله يا كليني تسمع فينا ولا لا
1: حبي وإلا نجم نقول لك
0: مش يسمع فيها يظهر لي كليني لحظة بركة لأن عندنا برشا أسئلة يظهر لي حكوا على الأكلات التقليدية حكوا على الويكاند حكوا على جو العطلة وتبارك الله ثم أجواء خاصة بحذاك ياريت يسمونا هيك بعض الأكلات اللي هم بيدهم معناتها معروفة بها خوي الغدير ولا جرجيس ولا يطيبوها ممكن خصيصا في الويكاند لأن برشا من الناس وعائلات يختاروا هيك الأكلات الزمنية والتقليدية اللي تشد شوي وقت يطيبوها آخر الأسبوع ويحتفلوا بها هيك مع لمة العائلة إذا ممكن تاخذنا السؤال هذا
1: والله هو لنا غادروني يسويك ولكن والله يحب يكمل بيت شعر بفضل الخضراوي
0: اي
1: حب تختم به بيت شعر به يشيك من خوي الأخير
0: مرحبا بك
1: أنا موجه إذاعة تطوير مع فضل مرهومي في حفظ المكان في الحالة العشوية هذه هذا نختم حواري معاك في بيت شعر جميل من إهداء من هداك إلى كل مستمعين إذاعة التطوير في البداية تحية لإذاعة التطوير تحية لهذا البرنامج وإن شاء الله كيف تراثنا فهمت الله يقعد يعني قائم الذات فهمتي وهذا يعني نقولوا يعني بيت شعر بالمناسبة نقول مازال فينا للعوايد عادة تراثنا ومجادة لحيوب يقعد ذخر عند أولاده. وتحية لإذاعة طويل إن شاء الله ربي
0: بارك الله فيك. شكرا.
1: هذا يا حبيت نختم بها عفيف على الأجواء هذه. نقول لك إلى لقاء نلتقي بمداخلة أخرى.
0: شكرا يعطيك صحة كليني.
1: وليلتك زينة.
0: عايشك بارك الله فيك كليني. نعرف الأجواء غادي صوت عالي برشك على ساعات ما يسمعناش كليني وحتى باش نتفاعلوا معاه, ولكن يعطيه صحة هيك عايشنا شوية الإقعات وجو أهلنا في جرجيس. ممكن لبعض الأسر والعائلات هم بيدهم يحضروا تظاهرات ولكن ديما عندهم جو خاص بهم كيفاش يعدوا الويكند. انتم زادة كيفاش تعدوا الويكند؟ ماذا بينا في تليفوناتكم ناخذوا من عندكم هيك جوكم واجواءكم خاصه في هذا الشهر واستعداد لشهر لعيد الاضحى المبارك. نعرف لبرشا من الناس ممكن حاليا قاعدين هيك زاد يحضروا للصغيرات لتمداد. ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل. وتقريبا نسق ماراتوني ان شاء الله نعاونوكم شوي هيك نفرهدوكم شوي بالايقاعات نواصلوا معاكم بالايقاعات. هذا صوت الكينج والراحل لطفي والرغمي اللي طلبوه المستمعين. تحية خاصة لأختنا حبيبة اللي طلبت الغناية وبعدها نرجع معكم.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت اليوم من مطار جربج الريس الدولي في اتجاه البقاع المقدسة رحلة حجيج ولاية تتوين وبعض معتمديات ولاية مدنين، وعلى متنها 254 حاجا وحاجة. خصصت بلدية جربة حمتسوق وجريس نقاطا محددة لبيع الأضاحي ومنعت الانتصاب خارجها ودعت التجار إلى الالتزام بها، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائية لباعة الأضاحي بالساحة العمومية. أفادت وزارة التربية بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 ستنطلق ابتداء من يوم الخميس 14 من مايو الجاري. قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام للمناقشة. في العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، وموضحا أن طهران لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. قالت بريطانيا إنها سترسل سفينة حربية إلى الشرق الأوسط استعدادا لمسعى دولي محتمل لحماية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

ورجعنا معكم مستمعينا بالإيقاعات الجربية الفنان شبار في أغنية يالو خيالي برشا يحبوا الإيقاعات دي. على كل حال نحييكم الناس كل وين ما كنت تتابعوا فينا وبرشا إيقاعات إن شاء الله في انتظاركم. نعود نذكر موضوع حصتنا لليوم دي مع 75-870-900 نتحدثوا على موضوع الغوالي. أجمل ما قيل عن الغوالي والغالي والغالية والغوالي الكل, شنية تقال, شنية الأشعار اللي تذكروها, شنية الأغاني أيضا اللي تذكروها, شنو كتبوا الشعراء وتكتبت الأغاني. ممكن حتى نحافظوا على غوالي ولا نكسب غوالي بهين ولا تبقى العشرة بين الغوالي, شنو المطلوب, شنو الحاجات اللي لازمنا نحافظ عليها, هل الفعل أم القول, لأن تقالت برشا كلمات وأشعار على الغوالي. لكن اليوم أنتم كيف تشوفوا الموضوع بنظرتكم؟

0: مضاف تعلمنا القوة طيبة والرجلة ومروة والعين.
1: وهيك بابانا ربانا ربي يحفظ كل الأباء ويرحم الأموات فيهم. كلمات حلوة برشا للفنان وشاعر بلقاسم عبهول بصوت رؤوف ماهر توزيع مختار الكبسي. الأغنية تصورت فيديو كليب زاد الفيديو كليب ولا أروع، قصة مزيانة برشا وتعبر على تضحية البابا وفي الأخر تعب هكا يجيب نتيجة وقت اللي ينجح الولاد ويرجع التعب باباه. وحكاية إن شاء الله تعجب الناس الكل، والإيقاعات هذه إن شاء الله تسمع تعجب الناس الكل. نواصل معكم مستمعينا ولكن التوقيت مقدس على موجة إذاعة تطاوين. نتوقف جميعا لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم المشوار مستمعينا في برنامج ويكاند على الكيف.
1: نشد عليك نخمم لجواب فرح لسلام مسلم.

0: قلبي عليك تألم وبتاه زعمة تحس بها محوني. طال السهر والليل عندي مظلم زاد الطمع في شبح مم عيوني. قداش ما عانيتك وقداش في حجر الدفي غطيتك وقداش من حضن الحنان عطيتك ونقول يكبر تخلص لي ديوني. واليوم هاك نسيت كيف ربيتك سافرت وتغربت يا مظلوم.
1: قول انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميمتي حني علي ونوبي يا غالية في زمانك ويا نهر نابع من حنان حنانك يا باهية في جيرانك يا غالية يوم السلم لحروبي غذي كنيني من كنين كيانك وخلي القمر تضوي تنير دروبي يوم الشرف والهيبة يا ميمتي يصل الوفاء والطيبة وكيف نبعدك تصعب علي الغيبة وفي لمتك ثمزهوتي ثمزهوتي وتروبي انت الحبيبة ما معك حبيبة وانت منارة عز تضوي صوب انت مزرق انت مزرق انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميمتي حني علي ونوبي انت السلم انت الامن كان غاب انت حضن دافي ضمنا بالحن انت العز انت الصبر في الاتعاب انت قلب صافي اللي يعطي من انت المحبة اللي فقدت حبابي.

يظهر لي أحلى وأروع الغوالي هم الوالدين، ربي يحفظهم وربي يرحم الأموات فيهم. ولكن ديما نرجع الموضوع حصتنا لليوم باش نتعرفوا معكم مستمعينا من خلال مداخلاتكم على وصف الغالي والغوالي لحقيقة المصطلح هذا تكرر برشا سواء كان في الأشعار ولا في الأغاني والإيقاعات والشعر الحديث المعاصر، برشا كلام عبر وتعبر به على مكانة الأحباب والأصدقاء بطبيعة. لكن خلينا نشوفوا أجمل مقيل عن الغوالي شنو تقال، شنو الحاجات اللي ممكن أنتم بيتكم تعبروا بها على غواليكم على أحبابكم على أصحابكم على الناس اللي تحبوهم، ممكن في لوم في عتاب، ممكن ساعة على ساعة فما مساج يوصل كان عن طريق الكلمة المختصرة جدا والحكمة المختصرة. خلينا بطبيعة نشوفوا إبداعاتكم في الجانب هذا، وتحية لكل غوالينا في كل مكان. المصطلح هذا اللي ديما نسمعوها، لكن يقولك أمي الغالية بابايا الغالي خويا الغالي، الكلمة هذه ديما نسمعوها، شو هو تفسيركم لها؟ كيفاش تحسوها؟ كيفاش كي تسمعوها يقول لك يا غالي وينك يا غالي؟ كي تسمعها الكلمة شو تحس؟ على كل حال هذا ما باش نتحدث فيه تو إن شاء الله على 75 870 900، وماذا بيها كناك ناخذ أكثر ما يمكن من المداخلات الشعرية وممكن إبداعاتكم في جانب الحكم والأشعار، وزاد أجمل مقيل من القصائد زاد اللي تحفظوهم اللي ممكن الكلمات اللي تعبر هيك. خلينا نبربشكم شوية اليوم وناخذ عزمة عندكم، وإذا تحبوا تحيوا غواليكم مسارش مرحبا بكم على 75 870 900. ولكن بعد ما نسمع صوت الفنان عادل الصالحي اللي أحكي على غاليته بطريقته هو وغناها بطريقته، نسمعوه نرجعوه.

0: وطبعا هذا صوت سعادة للصالحي وغنية عبرت على الغالي. الغالي نجم يكون المحب، نجم يكون الصديق، نجم يكون الخول بعيد. في وصف الغلاء اختلفوا الشعراء، وأكيد أنتم زاد عندكم كلمتكم في جانب هذا. مرحبا بكل تفاعلاتكم على 75 870 900. وفما وفاء للغوالي ولا لا؟ كي نقول غالي معناتها فما كلمة وفاء. كيفاش نحافظوا على غوالينا ومحبتهم؟ على كل حال نستنى تفاعلاتكم. يظهر لي فما تليفونات على الخط. يلا رشيد ناخذوا الدفعة من التليفونات في الدفعة الأولى ونقولوا مساء الفل ومرحبتين بأحلى الغوالي. أهلا وسهلا.
1: يسعد مساك أختي عفاف.
0: مساء الورد يا لله، وتحياتي ليك. وأسمعوا الأصوات عندي مدة ما سمعتهاش، راهو يزم تقدم روحكم.
1: الله يخليك.
0: تهاني تحياتي ليك يا لله، مرحبا بيك. أسمع واحد يبعد شوي هيك يحس روحه زعم ننسى. لا ما ننساكم، مش مستحيل.
1: الغوالي ما تنسوش.
0: الغوالي ديما ما يتنسوش هيك ولا. تهاني
1: الله ينورك. أكيد.
0: يا سيدي إيش نقوله على الغوالي؟ وشين أجمل ما قيله بالنسبة لك أنت؟ كي تسمعي مصطلح غالي ولا غاليتي ولا حد يقول لك يا غاليه، شي الحاجه اللي تجي لبالك؟ كشنو هي ممكن الاحساس والا المحبه؟ تحسي فما تعطي معنى محبه والا ممكن معزه اكثر؟ اعطينا هيك انت تفسير لك كلمه الغالي ولا الغاليه.
1: معزه محبه بظل بعض معناتها. كما تقولي لامك غاليه، البوك غالي، اخوالك، عائلتك كل غاليه، معناتها الحاجه هيك راهي ما عمرها ما معناتها ما نجموش نصها، ما نجموش نعطاها معاني ماديه. لا هي خاطر كلمه الغالي راهي ما تشبهش بالفلوس، معناتها عندها معنى.
0: ايوه هذا اللي حاجتي بيها اللي نوصل لها. اسمعي ديما يقول لك الكلمه هذه ما تتقال كان الحد غالي.
1: غالي اكيد. اكيد غالي راهي ما تشبهش بالفلوس، اما هي حاجه تفرط بداخلنا تربينا عليها.
0: باش نحافظوا على المعزه هذه والمحبه، ولا ممكن حد هيك باش يبقى غالي على قلبك ولا ديما غالي في حياتك، شو الحاجه اللي الانسان ماذا بيه ديما يتفاداها، ماذا بيه ديما يحافظ عليها، ماذا بيه ديما يعملها باش تدوم المحبه هيك؟
1: تنجم الكلمه الحلوه، الاحترام، التقدير، العشره.
0: ايوه الود الود الود الود بركة هو فيه بحر كامل. يقولك شخص ودود، اش معناها؟ معناها يتغاضى شوي ممكن على الأخطاء متاعك، يعديلك وتعديله هيك ولا؟
1: أكيد.
0: فما من الغوالي الوفي ليك؟ ما نحكوش معناتها على حبيب ولا محبة صديق ولا صديقة، نحكو بشكل عام، حتى من العائلة، حتى من الأقارب، حتى من أصدقاء صادفت الحياة وتلاقيتي أنت وياهم قوة أو في ليك. تهاني
1: صحابي كل أحبابي كل جيراني كل برشة غوالي، لكن أكثر عبد غالي عليك أكيد الوالدين.
0: الوالدين وأنا قلتها من الأول،
1: الوالدين أكثر غالي عليك الوالدين، ما يتبعوا ولا يتبدوا ولا عوضهم حتى شيء.
0: تو بيناتنا هو صحيح الوالدين ديما تاج على الرأس، ولكن خليني نبعده شوي. شكون أكثر غالي عليك ولا غالي عليك اللي ديما تتفكرك في المناسبات الكل، ديما معناتها حتى تغيب هيك مدة ما تكلمش، ديما وفي بالكلمة الطيبة ويعذرك، يعذرك حتى في ظروفك، يقولك ما يسالش مهم أنت لباس.
1: والله أخت عفاف معناتها ما نحب تغشش علي حد، لكن عندي معناتها جارتي هي معناتها من جارتي، معناتها ما نحبش نذكر الاسم،
0: أي احترام الخصوصية الناس. نعم
1: احتراما أكيد، لكن هي معناتها من بلاد بعيدة ومعناتها متزوجة بحسانة.
0: أي
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، معناتها برغم رانا تقابلنا صدفة أما عشرتنا ما شاء الله،
0: إن شاء الله ربي يدومها يا رب.
1: وراهي ديما كتبعت لك ميساج باش تذكرك ومعناتها
0: عندها، وهي فرصة تهاني باش نذكروا برشا ناس اللي ما تؤمنش بالعشرة وما تؤمنش بالمحبة، واللي يقول لك لا لا تو كل واحد نفسي نفسي وكل واحد عايش جوا وعالمة.
1: ثم حاجات نفسي نفسي وعايش جوا وحياتك، أما عشرة ما تبدلش، غير العشرة ما تبدلش وما تتباعش وما تتشراش،
0: أي
1: زرعة في داخلنا.
0: أي كما قلنا ديما باش نحافظوا على العشرة لازم شنو تهاني؟ شو لازم؟
1: الود. أكثر حاجة الود.
0: الود. حاجة الود. هيك اختصرتي كل شيء تهاني في المداخلة متاعك. شيء من الأغاني ولا الإيقاعات ولا الكلمات اللي ديما كي تسمعي كلمة الغالي تذكرها على طول تجي لبالك؟
1: والله تذكر أخت عفاف أغنية ديما برشا يا الغالي علي.
0: صحيح. هذه اللي بدي نسيتها. يا تذكرني، تعرفي باش تذكرني؟
1: تذكرتها.
0: أي باش ذكرتك أنت، خلينا نقول لك أنا باش ذكرتني.
1: والله لا قبل كي نمشي كنا على العروس اول غنية تتحل يا الغالي
0: يعني. والله ما تحكيش خلاص عادة عظمى. اسمعي اي اكثر الاغاني ممكن تخلي برشا ناس فرحانه وتقوم تشطح هيك ولا
1: وقت تشطح معناتها كل تاخذ كل فرحه بكل شيء عرفت تعطي
0: رغم اللي الاغنيه هي معناتها كركزوا شوي في كلماتها بخلاف الايقاع نتاعها اللي شطح وكذا لكن كركزوا في كلماتها فيها لو مع الغالي الغالي علي ما تنساش
1: وهيك لكن عندها معنى خاص عندها كلماتها يعبروا
0: باي جميل يعطيك صحة تهاني وذكرتينا في أغنية يحبوها برشا محبوت تقريبا الجماهير الكل اللي يحبوها الأغنية هذه الغالي علي ما تنساش يا الغالي تحفظيها شوي ولا لا ولا الإيقاع بركة في زن في راسك
1: إيقاع بركة لا من أحفظها
0: أي أوكي باهي لله تحياتي القلبية ليك تهاني يعطيك صحة هيك هزيتنا المعنى جميل برشا الود بين الجيران والمحبة بين الجيران والغوالي
1: والله هي ما في الدنيا هذه أختي عفاف ما ثم حتى شيء صدقني ما ثم حتى شيء من الدنيا هذه باش نخرج منها خير الكلمة الطيبة عشرتك مع الناس الكلمة الحلوة والود والعشرة
0: ما شاء الله نلقوا شكون يودنا ويحبنا ونبقى غالي
1: لا لا لا لا بحبتك وبحبتك إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب عايشك شكرا يا تهاني تحياتي ليك لله بارك الله فيك تهاني فسرت الغوالي بطريقتها مشت للجيران أنتم وين باش تمشوا المعنى اللي باش يهزكم الكلمة الغالي ولا الغالية ولا غالي عليا ولا الكلمة هذه اللي فيها برشا معزة أنا مش عارفة نحس فيها برشا معزة أكثر منها محبة هاي سيدي شكون اللي بعد يلا مرحبتين أهلا بالغالي والغالية
2: أهلا وسهلا
0: سي محمد مرحبتين بيك يا سيدي
2: لباس
0: الأمور طيبة يظهر لي مش سي محمد ولا أني غلطة
2: لا مش محمد لا
0: سي محمد باهي صحيحة الحمد لله
2: لا مش محمد لا لا
0: شنو هو الاسم سمحني
2: إدريس
0: سي إدريس الله عليك
2: إدريس من جزيرة
0: الغالي
2: جربة.
0: إدريس الغالي إدريس من جزيرة جربة مرحبتين بيك سي إدريس
2: عايشك الله يخليك هاي. كلمة الغالي عزيز وغالي
0: ايوه
2: معناها والله أيوة. تعرف اليوم فرحتينا برشا
0: يخليك
2: فرحتينا معناها لذكريات كما قلتي تعاني شاكر ومعناها بالحق يا ريت نرجع للأغاني القديمة ولو يوم أمس غادرنا الكاوري هيك المغربي معناها والله معناها رجعتونا أغاني معناها كذا وأنا اليوم يا غالي معناها عنده غنية تقول مرسول الحب هي
0: مرسول الحب بعيدة شوية على معنى الغالي في بالي هو عند أغنية مرسول الحب جميلة حتى هي سمحة برشا أغنية
2: لكن بعيدة شوية هي ولكن
0: أنت تحكي على الراحل هاني شاكر ولا فنان اخر
2: وهاني شاكر والله عنده معنى برشا
0: عنده اغنيه بحبك يا غالي زاد اغنيه
2: اي عنده برشا اي هو اخر ظهور تلفزيوني انت فكرتيني في هاني شاكر
0: أي.
2: في بالك اخر حلقه من منوع الطهري على الفضائيه كانت مع المرحوم نجيب الخطاب اخر ظهور تلفزيوني نجيب الخطاب كانت مع هاني شاكر
0: ايوه على كل هو خلى بصمته للامانه
2: خلى بصمه كبيره ياسر ونذكر حتى التاريخ نهار السبت 11 أبريل 1998
0: هتنرجع لموضوعنا هو غالي من الغوالي اللي فقدناه طبعا فنان هاني شاكر وغالي على جمهوره هذه المحبة اللي لاحظناها في حزن جمهور عليه ممكن اللي سمع أغانيه واللي حبه من خلال الأغاني هتنرجع لإدريس الإنسان شكون الغاليين عليك شكون أكثر غالي ديما يتفكرك ديما هكا بالنسبة ليك كتقول كلمة غالي بالفم والملاء
2: والله تتمنى والدي
0: ربي يفضلهم يا رب
2: والدي الوالد الله يرحمه ينام لكن الأم زالت موجودة
0: ربي يخليها
2: يقولوا فيها هم الجنة تحت أقدام الأمهات
0: أي ربي يفضلها ومتاحة بالصحة
2: ما فماش بعدها
0: أيوة قولي وشكون اللي يدللك بها الكلمة برشا يقول لك يا غالي يا إدريس
2: طبعا باي أحليلي وصل يدللك بخلوف مين شكوك يا
0: حباب في هذه غلبتني يا سي إدريس لميمة أكثر واحدة تدلس
2: هذيك كما قالت اللغة اللي قبلي هذيك ما فيهاش لبيع لشراء
0: أيوة به بالتجربة شنو هي ممكن أكثر الكلمات والعبر اللي متأدي معنى الغلا ولا غلاوة الشخص سواء كان صديق رفيق حبيب جار
2: والله برشا كما قالت اللغة اللي قبلي برشا أحبابي برشا والغاليين ياسر
0: لكن أجمل ما قيل أعطينا هيك حكمة ولا شعر تتذكرش غناية كلمات غناية مثلا
2: والله لا توم
0: ما تستحضرش به
2: حتى للأخت اللي قبلي سرقتها مني هي غنية سمحة ياسر
0: اي بي بي اوكي ما فيش مشكل يا سيدي اذا ذكرت غنية ارجع اكلمنا سيد ريس
2: لا يا كنت في هشام عباس اختي عفاف
0: هشام عباس عديناها على فكرة يظهر لي انت ما كنتش المتابعة عندها مدة الحكاية وقلت راه يطلبها سيد ادريس مش عارفة اذا سمعتها والا لا يظهر لي ما سمعتهاش سيد ادريس
2: لا في بالي لا
0: ملا ان شاء الله في وقت اخر نعاود نبرمجوها ما فيش مشكل
2: عندنا برشا فنانين فما ناس ما تعرفش الفنانين هذوما حيين ولا كلام معنا البصمة ان شاء الله كيما نجات عتابو مثلا
0: اي نجات عتابو صحيح صوت جميل صوت جميل برشا فنانين راهم يغيبوا على الساحة ولكن اغانيهم بركة
2: حتى غابوا انا فما شكون قال لي توفاس كيما نجات عتابو مغربية معناها
0: هو هو جميل سيدريس في الفنانين اللي خلوا بصمتهم بغنية بركة ساعات مغني أرشيف كامل من الأغاني ولكن يتعرف بغنية بركة لهنا قوة الكلمة يظهر لي ها
2: باي نقترح نجيت عتابو أي حاجة والله باي. نجيت عتابو يستحسناها
0: أي أوكي نجات عتابو والله يبارك انا بدي تعجبني نجات عتابو برشا يحبوها حاضر الله يبارك ان شاء الله نبرمجوها الحصه القادمه تحياتي ليك سي ادريس شكرا شكرا شكرا سي ادريس مشال نجات عتابو هيك حب يسمعها الله يبارك انها نبرمجوها عندنا مده ما سمعناهاش على كل حال يلا نمشوا لمشاركه اخرى تليفون اخر مساء الفل مرحبتين
3: مساء الخير مساء النور
0: منظر تحياتي اهلا وسهلا
3: والله غالين علينا كيف معنيك في المواجهات الاخباريه في اذاعه الشباب
0: اسمع من الطرف اللي صارت اللقطات الطريفه واحد كلمني مستمعا نحييه بالمناسبه قال لي عفيف دوختيني لفهمت نسمع في اذاعه تطاوين ولا اذاعه الشباب على كل حال احنا معاكم وين ما تكونوا انتم تتبعوا ديما معاكم
3: صح خاطر بالحق خلينا نقولوا شد تقدير وحب امتنان لك انت على الخدمه اللي خدمتها في الثقافه في معرض الكتاب في معرض الكرم تبعنيك وانت هكا تدور في الكواليس وتجري
0: هكاهو لازم ان شاء الله الصوره وصلت والمعلومه وصلت
3: وبعد نقص الجيبس وكل شيء
0: هكاهو الواجب واجب ان شاء الله ربي يعاوننا الناس الكل
3: تبعت خاصه في النشرات الاخباريه في ذات الشباب في نشره 7:30 على تيم رمز القرعي
0: يخلي العفو هذا واجب طبعا وديما من أجل إيصال المعلومة للناس نحن مجندين وفي الخدمة وإن شاء الله ربي يقدرنا على ذلك قل لي منظر شكون الغالي عليك كيف اي طولت شوي غبت شويه ديما الام اذا تطاوين هيا قول لي منظر بالنسبه لك انت معنى الغالي والغاليين
3: والله غاليين علينا عرفتها مايس كي نقول لك الاغنيه هذه شكون انت عازر حبيب والله غاليين علينا
0: شكون
3: الاغنيه هذه قلت لك مايس البياع والله غالينا علينا
0: نذكرها شوي غالينا علينا غالينا علينا عودي اسم الفنان بربي
3: ميز البياع
0: ميز البياع اوكي برمجوها ان شاء الله
3: ان شاء الله حتى مقطع قصير ما نعشكم معك في التقنيه
0: نحاولوا اذا نجمنا نعدوها ما كنش نبرمجها لك ان شاء الله اي سمحه اغنيه سمحه برشا هات خلينا نحكوا على منظر الانسان انت بيدك معنى الغالي والغوالي
3: ما تعرفش تكون مخلف الوالدين حتى الوالد ربي يفضلها وربي يطول في عمرها
0: يا رب
3: الوالدين هذوكم غاليين علينا 200 سنه القدام ديما غاليين علينا
0: اي وبلا مزيتنا زاد وبلا مزيتنا يا منظر أي. أي.
3: وفما واحد غالي علي بالكداب هنا أنا بالمناسبة نصورك أنت ما عندكش علم زميلكم فتحي السديسي اللي هو موجود بمقر مستوصف عبد الرحمن الميمي في تونس
0: سلامات إن شاء الله إن شاء الله ربي يشفيه
3: عنده دي كنترول وكل شيء
0: ربي يشفيه ويعافيه
3: فتحي السديسي بالحق ذيك غالي علينا برشا برشا برشا
0: إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله
3: من هكذا 3-4 مرات نقول له فتحي شنو حوالك يقول لي وقتاش نروح للدار إن شاء الله تكمل
0: هذيك هي المحبة والمعزة والغاليين ديما نسألوا عليها
3: عز الناس هذاك اللي احنا ديما ديما لهنا نحب كلهم نحبوهم اما ثم واحد ثم المعز هكا البلوس هكا
0: أي هو الغالي اي ربي يشفيه ان شاء الله يعطيك صحه يا منظر ربي فضلك عايشك شكرا شكرا
3: لوليت ستاندار زاد غنين علينا الكل
0: باش تغشوا عليك انت تو
3: وخاصه فتحي المقبلي هذاك زاد اخونا زاد فتوع ربي فضلوا لينا وحسن محمدي كلهم لوليت الكل ربي فضلهم لينا وانتم فما واحد زاد غالي عليكم ياسر متعبينه في ليزونجسترومون شكونوا عم السيد المرايح عم السيد عم السيد
0: عم ديما يا منظر بتسمي لي القائمه الكل البرنامج يكمل وما نكملوش ما شاء الله ربي يفضل لك الغاليين الكل عليك شكرا يعطيك الصحه بارك الله فيك منظر بطبيعه هيك حبيب الكل يظهر لي اصحاب الكل يحييهم وانا نحيي كل الاوفياء والغاليين علينا بطبيعه في كل مكان يلا خلينا ناخذ تليفون اخر مساء الفل مرحبتين اهلا وسهلا مساء الورد الاسم الاسم نسمع فيه فتيحه يا فتيحه صوت بعيد شويه يا فتيحه وين قاعده انت تو صباح نسلم على الغالي علينا قائد الرحله بطبيعه احمد حلاوه تدخل علينا بالبرفان هذا هم الغاليين يودونا ديما بالبرفان والواحد شكرا احمد تحياتي ليك يعطيك صحه فتيحه شكون الغالي عليك وشكون الغالي عليك
4: بس والله انا بس الناس كل تحبني ونحب الناس كل
0: ام القلب الكبير ان شاء الله ربي يدوم العشره والمحبه قول لي يا فتيحه اجمل ما قيل على المحبه والموده شنيه
4: المود ولا يقول لك معرفه الناس كنوز
0: معرفه الناس كنوز صحيح صحيح
4: يعطيهم الصحه والله يكون المحبة انا ساعات شنو هاك تفاجئوني ساعات حتى في الثنيه كسل معلي يقولوا مشكوكم انت
0: يعطيك الصحه اي
4: انا كنا نعزه الكل
0: يحبها ايوه ما احلاها الواحد يبدا مخليها على ربي ويقبل الناس الكل وطبايع الكل ويتفاعل مع الناس الكل ولكن يصفي غربل هيك ساعه على ساعه ولا
4: اكيد
0: اي ان شاء الله ربي يدوم العشره يا فتيحه وربي فضلك انت زاده من المستمعات الوفيات
4: اللي اسمي انت هاك غنيت اسمي هي هاك
0: عليا اللي هي عليا نختار لك على كيفي ولا عندك غنية معينة؟
4: غنية غالي غالي
0: علي غالي. عرفت غالي والله غالي هذه هي صح؟
4: ايه
0: اوكي دللي لله سلام برمجوها الغنية شكرا لك فتيحة وانت غالي علينا بارك الله فيك لله بوسة كبيرة فتيحة من المستمعات الوفيات لنحييهم برشا برشا نحيي كل الغاليين علينا في كل مكان نمشوا تليفون يظهر لي فما تليفون يلا مساء الفل
5: اهلا وسهلا
0: اهلا وسهلا سي عبد الله تحياتي
5: برهم ولاتي حتى تغني
0: ايه هذه قريب نعمل فرقه قريب عايشك شكرا
5: على العمل معك واللي اخذت التليفون
0: بارك الله فيك وانت من الغوالي طبعا الاوفياء موجات العروس
5: الغوالي يعني اكبر مجاز يعني تعبير على كلمه معناه
0: الغلا ولا الغوالي اي
5: العزيز عليك ومن نسل العرب بكر يعني قديم يسموا غاليه
0: ايه
5: غاليه يسموها غاليه راهي غاليه ما يعادلهاش مال ولا يعني غلا الانسان هذا حاجه ما يعادل حتى شيء
0: نعم.
5: الاعزاز عليك هذا ما هو قديم الشاعر قديم اجتاحش اصحابه
0: نعم
5: في ليبيا هم شويه يقول اجتاحش بقصر الحاج والكليه زعم الضرري نشدش عليه
0: اي بمعنى هذه
5: الليبي ايه رد عليه الليبي قال اسمك على اللي طاير ولكش غشيم في البر لكش حاير
0: اي
5: لكان نقوا في الصحور بعاير نقول جابهم هكا كبير الهيه
0: ايوه
5: ومحمد العش جماعة شمورك في الأغاني محمد العش فنان تونسي طبعا الصاقسي وجديد يعني في جيلنا احنا بكري معناتي عنده أحسن غنية فرق الحمام طير في العلالي بلغ للسلام على شمل الغوالي
0: عودنا اسم الفنان سي عبد الله لشكون
5: محمد العش
0: محمد العش اوكي حلوه برشا الاغنيه
5: الحمام طير في العلالي
0: ايوه
5: بلغ لي السلام على شمل الغوالي هذا الله. اللحن نتاعه
0: باهي الله يبارك
5: هذه اسمها ياسر
0: باهي اوكي محمد العش
5: والغوالي يعني ديما هم زي ما حكى زي ما غنى محمد العش الله يرحمه معناته يرسلوا مربوط بموضوعك هو المدة يعني منين توصل الغوالي توصل الطير
0: يوصل الرسالة صحيح وصل الرسالة للغوالي
5: ايه قال لك حبيبك إذا كان تبغيه
0: اي
5: معناته حاميه والحول دونه والصقر ترزيه الأيام والخاين الله يخونه وحبيبك إذا تبغيه يعني معناته يقطع من عندك وعطيه وحبيبك إذا كان تبغيه
0: الله عليك
5: يعني
0: وده من غير حساب
5: أغلاطه كل ما تحسباش
0: عديلة معناه بمعنى تقبل
5: عديلة باش يقعد صاحبك والغوالي رام نقول لك على حاجة
0: أيوة
5: الغوالي رام ما ينشروش ما تحاولش تصنع حد صاحبك وعزيز عليك هكاك تسيلخت لي
0: أي.
5: الغوالي رام ناذرين ياسر
0: صحيح هك علاش المعنى هو معنى في حد نفسه سي عبد الله كي تقول انسان غالي عليا ولا يا غالي معناها وصلت درجه اكثر من المعزه انسان
5: خلي الوالدين والصغار
0: خلوا هيك العائله ديما على جنب ما نحكي في معنى الاصدقاء
5: هذا عزيز عليك هذا غالي عليك
0: اخوك
5: عزيز عليك وغالي عليك واولادك وبناتك وجوزتك هذا ما فيهمش واخوالك وعمامك لكن عامة الناس
0: اللي تخلقهم الظروف والحياة والدنيا
5: يحسبوها كلمة راهي اسمها كبير ياسر ومنين تلقى صاحب وتقول صاحبي وغالي وعزيز علي ياسر عزيز علي ياسر هذا في وقتنا بالخاصة ولا نادر
0: ولا نادر صحيح وإن شاء الله ما يوليش نادر لأن بالحق
5: إن شاء الله
0: لازم كل واحد في حياته يخلق معناتها معزة خاصة وغوالي خاصين به ويبدلهم المشاعر والمحبة وليكونوا صادقين معاه لأن الدنيا إذا باش نحكموها بالبعد والجفاء فتولي الحياة ما عندهاش معنى سي عبد الله
5: صحيح.
0: يا ربي إن شاء الله يطيحنا من خير منا كما يقولوا وانت خير الناس وعز الناس يا عبد الله بارك الله فيك إن شاء الله ديما نسمع صوتك على الخير وإن شاء الله الأغنية نسمعها محمد العش بحول الله مبرمجها وهيك نستمتع بها تحياتي ليك يا سيدي شكرا بارك الله فيك سي عبد الله نمشوا الفنان مش فنان نمشوا اذا فما اغنيه ما يصيرش نسمع اغنيه ولا تليفون نمشوا التليفون اخر مكالمه معانا لان علاش اخر مكالمه نزل شويه تليفونات
6: مساج
0: على سلامه مرحبتين
6: على سلامه يا لله
0: اهلا وسهلا بالغالي
6: أهلا يا غالية
0: الصحة لاباس واش حال أماليك
6: والله لاباس يا غالية
0: يا سيدي نسمع صوتك ونتعرف عليك ساعة الاسم منين ومنين نتكلم فينا
6: ربيك المهدي
0: أهلا وسهلا مهدي ربي فضلك وربي يطول في عمرك إن شاء الله شدك بصحة لبدان يا رب
6: جيت رمادة بالعشوش
0: أحلى ناس رمادة بالعشوش هذه ما عندكش برشة ما تكلمش فينا برشة سي مهدي
6: والله ما ليش كلمتك مرة والسنتين
0: ايه هذا عليش وبرغم ذلك تو تذكرت الاسم
6: وفيكم ياسر ما تحصلش
0: ديما ضغط على التليفون صحيح قول لي بابا مهدي تو كنقولوا على الغالي والغوالي ايش تقول من الكلمة
6: اسمعي ما غلاش مضنع
0: ايوه
6: قصد الظنع غالي
0: اي
6: غالي بصفة كبير ياسر زاد انا جربتها ومات الولاد وجربتها
0: لا يا رحمة
6: وعنده جاء 5 سنين وزي ما تامس
0: صحيح
6: وقال له ما ليش ما اكثر من اولادك والوالده وباباك وزوجك
0: وثماش ثماش من اصحابك غوالي عليك ديما يطلوا عليك ديما يتفقدوك ديما يسالوا عليك
6: عندي انا عم عندي
0: شفت كيفاش نسيتهم ايوه
6: لو فيك عندي من اصحابي يكلموا فيه كل اسبوع يكلموني كل شهر يكلمني فقدني وياك في احوالك لا باس فايك
0: ايه
6: وبنقول لك على ابو عباب يقول دار الغلاء يا يقول يا دار وين الغالي
0: يا دار وين الغالي
6: يردي علي سوالي يجي يشتكي يا دار وين الغالي
0: ايوه بيه اوكي وين الغالي اي حلوه الاغنيه
6: اي جيت ابو عباب هو
0: اي ابو عباب اي اغنيه وفنان محبوب برشا بابا مهدي بالنسبه لابو عباب برشا مستمعين يطلبوه الحقيقه ان شاء الله في حلقه اي في حلقه من الحلقات نبرمجوا الاغنيه انا نحييك برشا سي مهدي ونحيي كل غواليك اللي بحذاك ربي يفضلهم لك وان شاء الله ديما نسمع صوتك على خير يا رب
6: والله نتبع فيكم ديما رب
0: عايش ان شاء الله ديما معانا يا ربي بارك الله فيك مرحبا بيك ان شاء الله ديما تلقى الحاجه اللي تفرهدك وانت بيدك تستفاد منها ونستفادوا مع بعضنا الناس الكل شكرا لك سي مهدي تحياتي ليك ان شاء الله ليتك سعيده وتحياتنا لاهالينا في رمادا نمشوا التليفون اخر مساء الفل مرحبتين
7: ألو.
0: اهلا اهلا غالية يا منيا علي صوتك أهلا. أو شفتي محلها قديش تحسي إحساس معزة ومحبة وتحسي روحك حتى تبدي ناسي هيك وتدري كيفاش جوك مش لك الكل تسمع الكلمة تتنعوشي ربي فضلك عايشك وانتي زادة يا منيا
7: ومزيد زادة وبرسة وكل مرة شنب ما نبدأش
0: تحايلي
7: خلينا
0: نقول لها
7: قلوبنا
0: راكم بالله هات نمشوا شوي هيك للمعنى الغالي بالنسبه لك انت كمنيا الانسانه كي حد هيك معناها الكلمه تخرجيها لان احنا صعيب التعبير نتاعنا ولكن فما شكون يعبر بالكلمه يقول لك ما تجي كان للشخص اللي يستاهلها كلمه الغالي ولا الغالي شكون تقوليها
7: نقولها ولا لامي خاطر غالي يعني برشا و وضو يعدو أكثر الأم الصراحة أكثر من ونقولها الرجل أختي يا غالي ديما هكا أما منها على قلبي من الصراحة
0: بي حلوة برشا
7: والله العظيم غالي غالي خو كبير خويا
0: وهذا نوع آخر من الغوالي اللي معناتها موجود في حياتنا ولكن ممكن نسه ساعة على ساعة باش نقولوا له شكرا ولا نقولوا له يعطيك الصحة لأن زوج الأخت هو ساعات مش ساعات دي ما ياخذ مكانة في مواقف مكانة الخوف في حد نفسه معناه
7: اي والله العظيم ما تصدقيش يا عفاف ما كانت اكثر ساعات نقولك حتى اكثر من اخواتي ما بنكذب عليك نقولك حتى اكثر من اخواتي البلاد يعني خطر ما عن كثر ما هو
0: انا معاك في هذا الخطر عشت ونعرف قيمه زوج الاخت ديما تلقيه معاك في السراء والضراء ان شاء الله ربي يفضله لك
7: عايشك يا عفاف كل شيء تثبت بكري باغ تكلمني تو تو حد انا كل شيء تثبت روحي يجي بحذانا ساعات ناخذ بالخط
0: ايوه شفتي كيفاش كما جيتيش انت غالي عليه ما يستدعكش
7: والله العظيم غالي خاطر
0: ربي دوم العشره
7: غالي عليه واختي زادت ذاتها مرض اختي وصغارها كل غاليين على قلبي هما يبغوني بصراحه بغي صافيه
0: باش نحافظوا على العلاقات هذه دوم ما نحكوش على العائله خاطر العائله بطبيعتها معناها ديما العلاقات لازمها تكون طيبه لكن نحكوا على الناس اللي تخلقهم الظروف ولا الحياه ولا تواتي الصدف ان تلاقيت معاهم باش تدوم هالعشره شنو هي سر دوام العشره والمحبه
7: انك يودك هكا الشخص معناها يعطي فيك الثقه يعطي فيك هكا الشخص يبدا غالي عليك يعني يبدا
0: ما يحسبش معاك يعطيك من من من وقته ومن
7: وقته ويعطيك من كل شيء ما انا هكذا فعلا الانسان غالي عليكم انا نحكي لك حاجه صارت لي متى هذه برك برك عندي ولد عمي هو وصغير لما عليك اخويا الصغير اقسم بالله ما اللي نخرج لفرنسا ما تصوري في عفاف الفراغ اللي خلاه لي والكيتا النهار اللي مشى
0: لطف عليك ان شاء الله ربي رجع سلامات ما هذيك هي الحياه راهو الغاليين
7: حتى كل شيء اللي نبدا في معناها
0: نعم
7: في اصعب ايامي نلقى هو بصراحه غير تحكي معاه مجرد انك تحكي معاه يريحك بكلام برك يقنعك ويريحك ويهديك يعني هاك هم الاشخاص فعلا يبقوا في معناها ويكونوا غاليين علينا
0: اي صحيح صحيح على كل حال نحيي كل الغوالي اللي يسمعوا فينا وان شاء الله تسمع عليهم كان الاخبار طيبه يا ربي ومضابين هيك يكثروا الغوالي في حياتنا بصراحه اسمع خاطر ديما نبقى محتاجين للناس اللي تحبنا من غير حسابات
7: بالفعل والله
0: اي يخليك لله وانا نحييك برشا يا منيا دمتي وفيه ودمتي غالي علينا شكرا
7: على الغنيت هاني شاكر والله يرحمه
0: الله يرحمه
7: والله خلى حتى كما نحكي لكش انا حزنت عليه ما تصوريش كيفاش طبعا من عشاقنا هاني شاكر ما تعرفيني وانا خلى بلاصه ما نصوريش كيفاش غالبك هي
0: واضح يا لله نحييك برشا ان شاء الله هذيك هي الحياه ساعات نفقدوا غاليين لكن يبقوا عزاز بتصرفاتهم بموقف عملوه معانا ذات يوم ديما تلقي هيك يقول لك معناتها ناس بالمواقف وناس بالافعال مش بالاقوال شكرا لك يا لله وبارك الله فيك نمشوا للغنيه تقريبا صرنا ختام المشوار معش نجموا ناخذوا اكثر تليفونات الحقيقه لان الوقت ما عادش برشا اذا فما تليفون يستنى مساج ناخذوا تليفون قبل ما نختموا اللقاء بغنية مرحبتين واهلا وسهلا
8: اهلا عسلام ومرحبا
0: مساء الفل مساء الورد
8: ثم ناس في قلبي سكن اغلاهم
0: اي
8: ثم ناس طول العمر ما ننساهم
0: اي صحيت صحيت. شكرا سي محمد، انت غالي علينا راه سي محمد برشا
8: والله، وانت اغلى.
0: شكرا الله يخليك.
8: والله العظيم زاد بصفت يعني تو اليوم باش نحكيها الراديو هذا اللي فيه انت هاك الميكروفون، يعني دار لنا ناس غاليه برشا مستمعين ومذيعين ومنشطين وكل يعني غاليين علينا من خلف، يعني نقولوا في الواحد أولاده
0: وعائلته هكا من تحصيل الحاصل نقول احنا، ولكن تبقى كي تعرف ناس عن طريق لقاء ولا صدفة ولا موقف في الحياة، وإلا مثلا كما حكيت انت تو في الراديو، فنتصور معناتها قيمة المحبة تزيد أكثر وأكثر وتدوم العشرة نتصور هكا.
8: والله قلت لك من أقرب ناس ليك ما تعجيش ما نشلوش عليك، ويعني والأحباب اللي درناها في الواحد وينك وش نحالك وينك معاش تدخر معاش تكلم صحيح، يعني هذا يعني من محبة الناس في بعضها يعني.
0: وميسا لليك اللي يحبك واللي أنت غالي عليه.
8: والله تحية أختنا مامي، يعني الحق يا رب حتى زاد عوفية للإذاعة برشا وتحب الناس برشا ويعطيها الصحة وكل كل الأوفية.
0: أنا باش نختم معك بحكمة تقول هنا سي محمد، باش تدوم الغلاء هذا ويدوم ويبقى في القلب وديما تبقى العشرة متواصلة، شو المطلوب منا يا لندرا نسألو ديما نتفكروا ديما ولا كيفاش نعملو؟
8: والله ثم ناس نقول لك صحيح، يعني ثم ناس يعني توم اللي زعم اللي فتح 32 عام لأن هي قعدت يعني الصحبة والمحبة وال يعني وزيد يعني المنشطين يعني يزيدوا بقي يقوى في المحبة أكثر.
0: أما نحكي في الحياة بشكل عام، في الحياة بشكل عام للناس اللي ساعة لساعة تفد هيك من موقف ولا من اختلاف معين واللي يقول لك لا ما كانش معايا قد الموقف ولا كذا، فنتصور لازم برشا صبر زادة ولا لا؟
8: أكيد هكا ولا كان اللي هكا بنحسبوه على هيك ما تطولش العشرة.
0: صحيح
8: اللي هكا بنحسبوه على غلطة.
0: العشرة توفى في سا صحيح، إن شاء الله ربي يدوم عشرتنا يا سيدي وبارك الله فيك سي محمد، نحييك نحيي كل مستمعينا. عايشك وانت الأسعد يا ربي، إن شاء الله في حلقة قادمة نفتح موضوع آخر، هذا موضوعنا اليوم على الغالي. مساش اخترنا رشيد غنية فيها خطر برمجة برشا أغاني على الغلا والغوالي، وانت ليك الاختيار سي رشيد. آخر مكالمة الله يبارك يا سيدي، ناخذ آخر مكالمة معنا. مساء الفل، مرحبتين، أهلا وسهلا، تحياتي. مساء الورد.
9: ألو.
0: نسمع فيك خويا، مرحبتين بيك.
9: يا غالية كيف ترانك، يا
0: غالية كيف ترانك، يا غالية
9: كيف ترانك، يجو هزو البوليسية
0: اللطف علينا. أسمع هذه من الأغاني الطريفة بطبيعة اللي تتغنى هيك في الأعراس والكل. نحييك يا سيدي وذكرنا بالاسم الساعة، احنا نفدلك ونضحكوا
9: معك.
0: عادل غيبة طويلة يا عادل، ونحييك. انت غالي زادة وصديق عزيز علينا الحقيقة.
9: الحمد لله كلكم غاليين.
0: ربي فضلك يا ربي، إن شاء الله ديما بخير. قول لي تجربتك مع الغلاء والغاليين، تجربة باهية نجمو نحكوا على معناها تجربة فيها برشا معزة ولا مش هيك الكل؟
9: والله هي بطبيعة الحال ما هو الغالية هذه
0: اي
9: ما هي كيما يقول فيها واحد يعطوه قدر وهيبة وشان وكل شيء، فهمتي؟
0: أيوة.
9: أنا يعني قدروه كما نقوله حدك كبير ولا نعم. حاجة أنا يقولوا له يا غالية.
0: أيوة صحيح.
9: كوش والغالية هذه عاد إحنا ماذا تدعو عاد قلتي على الغلاء هي ما تشمل حتى على الغلاء ياسر علينا ياسر غلاء العيد والعلوم.
0: الله يديك يا عادل، إحنا نحب وننسوا غلاء العيد. باي سيدي انت هيك هيك طوعت الموضوع على غلاء الاسعار، باي ربي يهديك يا عادل. على كل دم توفي يا عادل، شكرا ليك. اذا عندك غاليين تحب تحييهم وتسلم عليهم يسجل.
9: والله نحيي بطبيعه الحال دائما على الشعب التونسي، وان شاء الله دائما ربي ان شاء الله يحيينا ربي ان شاء الله بخير
0: يا رب ان شاء الله،
9: وان شاء الله الناس كل تعيد وان شاء الله
0: ولا بس بقدره الله هيك شوي صبر وسع بال
9: ويكون دائما التونسي غالي على التونسي وبحول الله ولا بس
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربي دوم المحبه والمعزه وما فما حد شيء. راهو برشا ناس تقول لك لا ما عادش العشره وما عادش المحبه وما عادش كذا، وتحس روحك كانك في عالم غريب، بالعكس فما ناس مازال تؤمن بالصداقه بالمحبه بالمشاعر الصادقه بالعشره الطيبه بالجيران الباهيين بالاصدقاء الباهيين، موجود الباهي والخايب، احنا ما نحبوش نحكوا على الخايب بقدر ما نحكوا على الحاجات الباهيه،
9: دائما نحكوا كان بالايجابي اختي.
0: هذا هو هذا هو، ربي فضلك. شكرا لك سي عادل، تحياتنا للعائلة الكل، بارك الله فيك، ليلتك أسعد إن شاء الله، وأنا خليكم مع إيقاع من الإيقاعات، اختاروا رشيد يعطيك صحة. اليوم أبدعت رشيد، يعطيك صحة رشيد بوزاخر كان حاضر معنا. عادل جميل بارك الله فيك عادل، شكرا لكل الأصدقاء. أشخير نكتب لكم برشة قلوب ومحبة وأجمل تحياتي. عفاف البروبي نحبكم الناس كل في الأمان.

0: ويكاند عالكي
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. استعدادا لعيد الإضحى، خصصت بلدية تاجر بحمد السوق وجريس نقاطا محددة لبيع الأضاحي، منعتا الانتصاب خارجها ودعتا التجار إلى الالتزام بها، وذلك في إطار التصدي لظاهرات الانتصاب العشوائي لبيع الأضاحي بالساحات العمومية والحفاظ على نظافة المحيط وحماية المستهلك. يتواصل اليوم بمركز الطرابوسات والاستياف والتخييم بالشارع شنني فعاليات المهرجان الدولي للتذوق بواحة جابس، يشارك فيها عدد من الطباخين من دول عربية وصين. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. قال أفراد من عائلة فلسطينية إن مستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة أجبروهم على إخراج جثمان والدهم من قبره الذي حفر حديثا في قريتهم بالقرب من مستوطنة أعادت حكومة رئيس الوزراء الكيان تأسيسها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارة الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. قال الكرملين اليوم إن الولايات المتحدة تتعجل التوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن التوصل لاتفاق من أي نوع لا يزال بعيد المنال للغاية بسبب القضايا المعقدة وتوقف المحادثات. الموجز في أمان الله.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: نصوص المؤسسة. نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيد المستمع الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد اول من نصوص مؤسسة. يرافقني كالعادة في هذا البرنامج صديقنا محدين المليح. مساء الخير محدين.
1: مساء الخير سمولي، مرحبا بكم.
0: هذا البرنامج هو كأنه الموسم الرابع من حروف الفلسفة، ولكن بصيغة أخرى، بمعنى أننا نعتمد العودة إلى نصوص وإلى كتب نعتبرها مؤسسة في الفكر الفلسفي والفكر الإنساني عموما.
1: نعم سيمونير، شكرا لكم، عودة موفقة لك ولجميع واستماع جيد للمهتمين بهذا البرنامج. كما قلتم سيمونير، هو تقريبا الوجه الآخر أو صورة أخرى من صور برنامج حروف الفلسفة الذي بدأ معكم منذ 3 سنوات. إذا نحن مع طبعا صحبة الأستاذ منير هلال في الموسم الرابع، ويبدو أنه أننا تحدثنا في البرنامج الأول، العنوان هو حروف الفلسفة، والآن العنوان نصوص مؤسسة وتم مؤسسة. وأعتقد أن هذا العنوان عنوان عميق، وأشكر المناسبة لأنك أعطي كل ذي حق حقه، أشكر صاحب هذا العنوان هو الأستاذ منير، هو الذي اختار هذا العنوان وعجبني كثيرا لأنه عنوان جيد. لماذا؟ لأنه يعترف بالفكر البشري ويقر بقيمة ما يبدعه الإنسان من معرفة، ولكنه يقيم تفاضلا داخل هذا المنتوج المعرفي. يعني ليس كل ما ينتجه الإنسان له نفس هو جيد وهام، ولكن هناك نصوص تبقى كالذهب لا تصدع، تبقى طويلا وتستمر. وهنا عملية أن نختار أو الحديث عن كلمة نصوص مؤسسة، هذه النصوص هي النصوص التي تترك أثرا بعدها. أي فيلسوف أو كاتب أو شاعر أو أديب يكتب عديد النصوص، يكتب عديد الكتب، عديد المحاولات، هناك من يهتم بها في مجال بعينه، ولكن عادة ما تجد نصا أو تجد نصين لهما قيمة خاصة. لماذا قيمة خاصة؟ ليس لأنهم كتب من طرف صاحبهما، لأنه كتب حتى كل نصوص أخرى، ولكن قيمة هذا النص لأنه فعلا كان نصا مؤسسا، أي له ما بعده. بمعنى آخر أنه النص، عندما نتحدث منير عن النص بصفة عامة، نتحدث عن تلك النصوص التي ليس فقط نهتم بها بجانب أكاديمي بحثي، نكتب حول أطروحات، نعلق مقالات، نعم، ولكن هذه النصوص التي كما بنقول هي التي تملأ الدنيا وتشغل الناس، وليس فقط تشغل الناس، تشغل كل الناس، بمعنى كل الناس المهتم بذلك المجال بعينه وغير المهتم، وتمتد لتشمل حتى مجالات أخرى. إذن هذا بالضبط ماذا نعنيه بالنص المؤسس؟ هو نص له ما بعده، نص خلدته الإنسانية فخلدت صاحبه، وبالتالي ظل حيا هذا النص، ربما كتب في فترة زمنية معينة وفق سياقات معينة، ولكن هذا النص بقي حافظ على ألقه، حافظ على حافظ على قيمته، وبقي وكأنه كتب للتو. ولذلك فأنني صدقا أريد أن أشكرك على هذا العنوان، وأشكرك شكرا لأنه عنوان بحق عنوان جميل وعنوان ممتع، وعنوان ينصف الفكر الإنساني، ينصفه عندما يختار عند بعض النصوص التي بحق تشهد على أن هذه الإنسانية لا تموت. الحروف تكتب في زمن ومكان معين، ولكن أثر هذه الحروف لا يموت، يظل يحيى وكأنها كتبت للتو.
0: حينما نتحدث إذن عن هذه النصوص المؤسسة، فإننا تقريبا سنحاول بشكل من الأشكال القيام بنوع من الجرد لهذه الكتابات وهذه الكتب، هذه الأفكار التي صاغها مفكر ما، كاتب ما، فيلسوف ما، وتركت أثرا في عصره وفي غير عصره من ناحية، ولكن أيضا ربما شكلت نقطة تحول في فهم بعض القضايا وبعض الاهتمامات، وستكون تقريبا تجربة على امتداد سنة نحاول من خلالها أن نرافق الفكر البشري في أهم محطاته من خلال هذه النصوص المؤسسة. ولا أتصور أن بداية النصوص المؤسسة يمكن أن يخرج عن دائرة أساسية هي دائرة أفلاطون، بمعنى أن ربما أهم نص مؤسس للفكر الفلسفي

0: البحث والتحليل، ولكن كتاب الجمهورية على خلاف لبقية كل الكتب يشهد أو يثبت أنه نص غير كل النصوص الأخرى، هو نص المؤسس. لماذا؟ لأنه تتوفر فيه سيمونير جملة من الشروط وجملة من القواعد التي تجعله بحق نص مختلف عن بقية النصوص. نحن كما كنا بسند القول أن النص المؤسس هو النص الذي يترك أثرا كبيرا في الحركة الفكرية التي تتشكل بعد تأليفه. يعني هذا الأثر يعني لا يتعلق فقط بالأثر الذي أحدثه حينما كتب، بل أنه تلك الحركة الفكرية التي تكونت بعده. هذه الحركة الفكرية قد تكون بحثا، بحوث جامعية، بحوث أكاديمية، ولكن النص المؤسس هو النص الذي يظل مجال اهتمام كل المفكرين، ليس بالضرورة من كتب واشتغل على أفلاطون، بل هناك بل هذا النص له أثر كبير جدا حتى عند أولئك، حتى عند بعض الزعماء السياسيين، عند المناظرين، عند المفكرين. يعني أنه تقريب كل يعني كل من يعني هناك مجالات فكرية، وهناك أشخاص، وهناك يعني من اعتبر هذا النص وكأنه نصه، تبناه ودافع عليه واعتبره كأنه، واعتبر أن من واجبه اليوم أن يدافع، أن ينطلق من هذا النص ويؤسس من خلاله مشروعه الفكري أو مشروعه الحضاري والاجتماعي. لماذا؟ لأن كتاب الجمهورية سيمونير ليس مجرد حروف وكلمات خطها أفلاطون ذات يوم وذات سنة وذات حضارة، بل هو أكثر من ذلك. هو خيار رسمه أفلاطون لمدينته، لأثينا، لأمته اليونان. ولكن هذا الخيار اليوم لا زالت الإنسانية تعتبره خيارها، تؤمن به وتدافع عنه، وتعتبره اليوم وليس بالأمس فقط هو حل للمشاكل التي تعيشها الإنسانية. هو خيار مدني، هو ضبط شروط العيش معا، كيف يمكن أن نعيش معا، كيف يمكن أن نحول الصراع الطبيعي بين البشر إلى سلم مدني، كيف يمكن أن نبني جمهورية تقلل من الأهواء، لا تنفيها ولكنها تقلل من أهواء الإنسان، وتحاول إذن أن تنتصر العقل وتنتصر العيش معا، وتقلل من انفلاتات الغرائز وانفلاتات التسلط وانفلاتات التعصب. لهذا السبب كتاب الجمهورية هو فعل نص مؤسس، وهو جدير بأن نبدأ به ونعتبره أو من أول أو النص الأول إن صح التعبير الذي بني عليه الفكر الإنساني عموما، والفكر الفلسفي خصوصا، والفكر الفلسفي السياسي على وجه الدقة والتحديد.
1: قبل أن نستعرض إذن ما ورد في هذا النص، قبل أن نفهم هذا النص ونحلله وأن نرافقه في تفاصيله، لابد أن نتوقف ولابد أن نعرف بكاتبه أفلاطون. من هو أفلاطون الذي ترك لنا من ضمن ما ترك لنا الجمهورية؟
0: بالضبط أستاذ منير، النص المؤسس لا يكتبه إلا شخص عظيما. هو الأمانة عادة هذه النصوص، يعني نصوص المؤسسة عادة هي هذه الكلمة عادة كانت تختص بها النصوص التي لا يكتبها البشر، النصوص السماوية والنصوص الكبرى، ولكن هناك بعض النصوص التي كتبها البشر ولكنها ترتقي في قيمتها وتأثيرها، لا نقول أنها تكاد تكون لها نفس قيمة النصوص التي كتبت أو الكتب التي كتبت من غير البشر. إذن هذا النص كتبه شخص عظيم اسمه أفلاطون، وهو عظيم ليس لأننا نمدحه، بل لأنه لازلنا نذكره، لازلنا نتحدث عنه في القرن 21. هذا الرجل ولد في أثينا سنة 428 قبل الميلاد تقريبا، أي في القرن الخامس قبل الميلاد في مدينة أثينا. وتلك الفترة التي ولد فيها أستاذ منير كانت فترة عصيبة. عصيبة لماذا؟ لأنه ولد في فترة في فترة هزمت فيها مدينته، هزمت فيها أثينا، هزيمة مذلة أمام مدينة سبارتا. وكان أفلاطون في تلك الفترة الأمير ولم يتجاوز 25 سنة، كان يعني في ذروة شبابه، وكان متحمسا، وكان يشعر بألم مضاعف، ألم الشاب الذي يرى مدينته، مدينة الثقافة أثينا وما ترمز إليه في ذهنه هزمت شر هزيمة. وبالتالي فإنه

0: بدأ يطرح في السؤال كيف يمكن من هو اليوناني بمعنى آخر، كيف يمكن أن نستعيد سورة اليوناني أو اليوناني الذي دمرته أو هذه السورة التي هزمت وذهبت بسبب هزيمة سبارتا، كيف يمكن أن نعيد لأثينا والإغريق هويتها الحقيقية، كيف يمكن أن تستعيد أثينا ألقها قوتها أهميتها. ذلك هو أعتقد تلك هي الأسئلة الحارقة التي يعني حاصرت أفلاطون، وهي التي جعلته من عظماء الإنسانية. لماذا؟ لأنه سيمونير عندما كتب كتاب الجمهورية لم يكتبه كمفكر أو كفيلسوف أو كرجل فكر يخاصم يعني مفكرين آخرين معه، ولكنه كتبه من جهة الالتزام. هو مفكر، هو يعني ملتزم بأن يجد حلا لنكبة حلت بأمته، وتلك حقيقة، وعليه أن يبحث عن هذا الحل وأن يرسم حلوله وأن يحدد شروط إمكانه. هذا الحل هو ما هي شروط إمكان المدينة البديل التي ستحل محل مدينة أثينا التي هزمت والأمة التي ذلت. هل يمكن أن نؤسس أثينا جديدة؟ هل يمكن أن نؤسس أو أن نعيد يعني العرق اليوناني، أن نعيد للعرق اليوناني مجده وفخرة الذي كان يباهي به بقية الأمم الأخرى؟ إذن هذا هو أفلاطون، هذا هو أفلاطون، وهذا أفلاطون الذي كما قلنا اكتسب عظمته وقيمته ليس من نشاطه السياسي، لم يكن رجل سياسة، وليس من نشاطه البحثي، ولكن من أنه تمكن من أن يؤلف كتابا يرسم فيه حلا، حلا يخلص أثينا من هزيمة من الألم. ولكنه هذا الحل ربما بدون أن يدري أفلاطون، هذا الحل سيظل الحل الذي يحلم به وحلمت به الإنسانية من بعده، واعتبرته النموذج الذي سيحل لها هي بدورها أزماتها وأشكالياتها وصعوباتها على مر التاريخ وفي مختلف الأمكنة.
1: لهذا الفيلسوف أفلاطون كتب أخرى بالتأكيد، ولعل شرح سلسلة المحاورات المختلفة التي قدمت لنا تقريبا قراءة للفكر الفلسفي اليوناني في بدايته من خلال محاورات السوسطائيين وصراعات سقراط مع مجموعة مفكري عصره إلى غير ذلك، وهي كتابات مهمة في مجال الفلسفة والتفلسف. لكن النص ربما الأشهر هو نص الجمهورية، وهو لهذا اخترنا أن يكون نصا مؤسسا. كيف يمكن أن نقدم هذا النص للجمهور؟ هو أيضا محاولة في حقيقة الأمر.
0: نعم بالضبط أستاذ منير، هذا النص كما قلنا والذي انقضى على تأليفه تقريبا أكثر من 2000 عام، يعني تقريبا ألف في 360 قبل الميلاد تقريبا هكذا، ولكنه كما قلنا لا زال يحدث جدلا وكأنه ألف للتو. هذا النص أتى في شكل محاورات يعني ديالوج، وأستاذ منير يعني والعارفين وأنت منهم أن هذا الأسلوب أسلوب المحاورات النقاش الجدل لاغورا كان هو الأسلوب المميز، الأسلوب الأكثر تناسبا مع طبيعة الأثينيين. الأثينيين أو الإغريق بصفة عامة كانوا يفضلون الحوار بالكلمة ويتجول الجدال والحجة مقابل الحجة ومقارعة الحجة بينها، وبالتالي كان هذا الأسلوب الغالب على محاوراتهم الفكرية وحتى محاوراتهم السياسية، كان أسلوب حياة، يعني الحوار والنقاش كان أسلوب حياة وأسلوب فكر.
1: يعني المحاورات هي تقريبا الكتابات التي كانت انعكاسا لواقع مدني مديني في المدينة، بمعنى أن الفلاسفة يجلسون في الأجورا، المهتمون بالشأن العام يجلسون في الأجورا ويتحدثون يتناقشون، يدلي كل منهم بحجته ويناقض الآخر حجته، فكأنما هذا الشكل هو الشكل التعبير ربما الأكثر بروزا على شخصية الأثينيين في تلك المرحلة وعلى طرق تفكيرهم. والمحاورة والمحاورات هذا الجدال النقاش الذي يحدث هو الذي يمكن هؤلاء من إبراز مواقفهم ومن دحض مواقف الآخرين في النهاية.
0: بالضبط. ولهذا السبب كما قلنا أنه ونكرر أنه نص مؤسس، لأنه في النهاية نص نرى فيه ليس فقط حروف وكلمات، نرى فيه أثينا، نرى فيه اليونان، نرى فيه خاصية الإغريق، نرى فيه حضارة شعب، يعني تقريب هو في نهاية أمر يعني هو مرآة يعكس تلك الحضارة الإغريقية وتلك الحضارة اليونانية. إذن هذا الأسلوب كما ذكرتم أستاذ منير يعني هو الأسلوب كما قلنا الذي الأقرب أو الأكثر توصيفا لطبيعة الإغريقية. موضوعه الأساسي أو على الأقل الظاهر في الغالب هو موضوع، حتى من خلال العنوان يعني ربما قراءة أولى نجد أنهم يتعلق بالمسألة السياسية، الجمهورية، كلمة الجمهورية تحيل مباشرة إلى نوع من التنظير المدني، السياسة، الدولة، هذا على الأقل. ولكن عندما أستاذ منير نتعمق قليلا في كتبه العشرة، يعني يتألف من 10 كتب، نلاحظ أنه نعم هو كتابه في السياسة، ولكنه ليس في السياسة بالمعنى
1: السياسي،
0: نعم بالمعنى السياسي، وربما حتى بالمعنى التخصصي، هو أكثر من ذلك. هو يقدم لنا أستاذ منير تصورا متكاملا لمدينة فاضلة أو مجتمع مثالي يكون فيه الحكم للفلاسفة ويكون انعكاسا للعدالة الطبيعية بوفق للمنطق الإغريقي. هل أن هذه المدينة أو هل المدينة التي يقدمها أفلاطون في الجمهورية هل هي مجرد تصور خيالي، بالتالي نعتبر وهنا نتحدث عن الجمهورية هو مجرد يعني متصور نظري
1: شكل من أشكال اليوتيوب
0: نعم معظم، أنه أكثر من ذلك، هو يعني كتاب كتب في سياقاته، يمكن تنزيله في سياقات، هذه السياقات صحيح هي التي وجهت أفلاطون لأن يكتبه بهذه الطريقة وأن أيضا يحدد له كل مفاصله. إذن في النهاية هو نص مؤسس ولكن يهتم بالسياسة، نعم، يتعلق بالمجال السياسي، نعم، يندرج في إطار التفكير السياسي، نعم، أثر على التفكير السياسي الحديث، ولكن هو أكثر من ذلك، هو نص كما قلت وأكررها، هو نص مؤسس لأنه يرتبط بأزمة أمة، لأنه كتب وأثينا منهزمة، وكتب لكي تستعيد من خلاله أثينا مجدها التالي.
1: هذه النقطة تحتاج إلى نوع من التوضيح سمح الدين، بمعنى أننا حينما نقول أن الجمهورية كتاب في السياسة، بمعنى أنه يقدم تصورا لنموذج سياسي هو الأفضل تقريبا للمجتمع اليوناني، يكون الحكم فيه للفلاسفة، وليس كتابا سياسيا بمعنى أنه يقدم بديل سياسي يحل محل النموذج السياسي الذي كان قائما، وهو النموذج الديمقراطي الذي يراه بشكل ما هو نوع من سبب هزيمة أثينا، بمعنى أن الأمر يتعلق بأكثر من الحل السياسي، هو حل فكري على مستوى الرؤية، على مستوى التصور، على مستوى بناء العالم انطلاقا من أثينا أيضا.
0: بالضبط أستاذ منير، هو هذا الإشكال الحقيقي. لماذا؟ لأنه ما يميز النصوص المؤسسة عن بقية النصوص الأخرى أن هذه النصوص تقرأ أو تفهم ما بعديا، بمعنى آخر يعني أن يعني أنه يعني طريقة يعني من طريقة فهم وطريقة تصور والقراءة التي تقدم لها التي تخلدها طبعا هي القراءة البعدية وليست في لحظتها، وأيضا هي نصوص مؤسسة لأنها تثير جدلا وتثير خلافا إلى حد التناقض بين هوية هذا النص، ما هي هويته، ما هي غاياته، ما هي مقاصده، وهذه الأمور كلها توفرت في نص الجمهورية، ولذلك اعتبر كما قلنا نصا مؤسسا. إذن الإشكال الحقيقي يكمن في ماذا؟ هل أن هذا الكتاب، هذا النص، كتاب الجمهورية والذي تعرفه أكيد سيموني وتعرف كل تفاصيله، هل أنه بحق هو نص كما يقول عدد من غير قليل بأنه نص في النهاية ينتصر للفلسفة، ينتصر لمدينة الفلاسفة، ينتصر لنظام سياسي كبير يكون فيه الكلمة العليا والكلمة الفصل للفلسفة، أم أنه في النهاية أو أنه هو نص في النهاية نص في السياسة كما قلتم، يعني نص يعني يقدم بديلا أو نموذجا سياسيا
1: لأثينا
0: لأثينا التي التي التي يعني التي في تلك الفترة. من هاتان القراءتان وهذان التصوران لهما نفس الوجه، إن انطلقنا من كونه نص فلسفي يقدم تصور يدافع عن الفلسفة، ولا ننسى أستاذ منير ذلك الصراع الأبدي الذي كان قائما بين السوفسطائية والفلسفة، وندرك أن الغلبة كانت في تلك الفترة الفكر السوفسطائي، وأن الفلاسفة كانوا يريدون أن يتموقعوا أن يفتكوا وجودا لهم، وأن الخطاب السوفسطائي يقوم على اعتبار الفلسفة أنه منوع اللغو وأن خطر على المدينة. وتعرف جيدا المحادثة لسقراط عندما اتهم بأنه بتعليم الفلسفة يفسد مدينة أثينا ويفسد نظام الديمقراطي ويهدد ديمقراطية أثينا، والنتيجة هي التي تعرفونها جيدا من إعدامه من خلال شرب السم. إذن هناك يعني هذا النص وكأنه يكون دفاعا عن الفلسفة ضد التفكير اللا فلسفي، هو السوفسطائي والتفكير الديني والتفكير الأسطوري. هذا له ما يبرره، خاصة وأننا عندما نجول في كتاب في هذا الكتاب وفصوله نجد حديث كثير عن الفلاسف، عن الفيلسوف، عن العدالة، عن عن عن المفاهيم الفلسفية، عن الفيلسوف الحاكم، يعني هناك يعني عن يعني نقد واضح للفكر السوفسطائي، الدفاع عن الحقيقة الواحدة. نجد يعني وكأن الفلسفة تريد أن تتحول من الجانب النظري إلى الجانب العملي، يعني تصبح جمهورية وكأنها التطبيق العملي لنظرية فلسفية. هذا له مبرره. ولكن هناك تصور آخر أستاذ منير، هو يقول أن أفلاطون قد كتب هذا النص في فترة هزمت فيها أثينا، وسبب تلك الهزيمة هو خاصة هو النظام الديمقراطي الذي كان قائما، يعني كانت النظام الديمقراطي حكم الديمقراطي كان هو الذي وجه أثينا.
1: كان نوضح نقطة فقط قبل أن تواصل سي محدين، أنه سبارتا وأثينا مدينتين يونانيتين قريبتين متجاورتين في حقيقة الأمر، ولكن نظامهما نظام مختلف تماما، بمعنى أن النظام في أثينا كان نظاما ديمقراطيا يمكن كل الشعب بين قوسين من ممارسة السياسة ومن الإدلاء بدلوه في الشأن العام، فيما كانت سبارتا نموذجا للمدينة المعسكرة أو مدينة العسكر أو المدينة التي يحكمها العسكر وفق نظام صارم واضح. وصراع بين هاتين المدينتين في تلك الفترة نتجت عنه هزيمة نكرة لأثينا لصالح سبارتا، وبالتالي طرح السؤال هل أن سبب المشكلة هو النظام الديمقراطي الذي كان في أثينا، أم أن المشكلة تتمثل في فهمنا لمسألة إدارة الشأن العام في عمومه؟
0: بالضبط أستاذ منير، وهنا ربما هذا هل أنه وخاصة وأن هذا الكتاب كتب في تلك الفترة، هل أنه صدى لهذا الصراع أو لهذه النتيجة الحرب التي دارت كما قلت بين مدينة سبارتا وأثينا، أو أن كما قلت هو في نهاية الأمر هو تصور فلسفي للفلسفة، الفلاسفة يحاولون إذن يقدموا أسئلة أو أجوبة عن عدة أسئلة، من بينه ما هي شروط التدبير أو ما هي شروط العيش المشترك. إذن الجانب الثاني الذي تحدثنا عنه وهو أنه هناك من اعتبره أنه يندرج ضمن هذا الصراع، كتبه كان صدى لصراع بين نظامين سياسيين بين مدينتين يونانيتين تتصارعان لكل منها نموذجها السياسي. الأثينا نموذج ديمقراطي، إشعاع ثقافي، نهضة فكرية، ولكن هناك غياب الجانب العسكري والجانب التنظيم المدني. في مقابل مدينة سبارتا مدينة متخلفة ثقافية متخلفة فكريا مقارنة بأثينا ولكنها قوية عسكريا. النتيجة هو أن هذا النموذج العسكري انتصر وهزم أثينا، وكانت هزيمة لأنه في نهاية الأمر أثبت يعني رغم هذا الإشعاع الثقافي ورغم هذه المكانة القيمية لأثينا لم تستطع أن تصمد أمام تلك أمام قوة عساكر أسبرتا وانهزمت. وبالتالي أفلاطون نشأ في هذه الفترة، وبالتالي اعتبر أنه يعني ونعرف جيدا القاعدة التي تقول أستاذ منير أن الغالب مولع أبدا باقتداء الغالب، المغلوب مولع أبدا باقتداء الغالب. يقال أن لأنه ربما عندما نفصل في مدينة أثينا نجد هناك يعني تركيز على على على على, على, على تربية الحراس اللي هم الفلاسفة وعلى التدريب العسكري وعلى العسكرة، وبالتالي وكأن هناك من يذهب
1: استعارها من نموذج الإسبرتي لأنه الإسبرتا كان فيها نظام تربوي صارم يقوم على تنظيم شؤون الحرب وتربية المحاربين، ثم كان فيها نظام ملكي أرستقراطي اقطاعي أيضا، وبالتالي كان تراتبية واضحة ومحسومة على عكس أثينا في النهاية.
0: بالضبط، وربما هناك من اعتبر هناك وله هذا الرأي وجيه أن الكتاب الجمهوري ليس بالضرورة كتابهم في فلسفة السياسة وكتابهم في السياسة بكل بساطة، لأن النموذج الجمهوري الذي يقدمه أفلاطون هو نموذج يشبه النموذج الإسبرتي، وكأنه يريد أن بمعنى آخر أن ينقل الأسباب التي جعلت إسبرتا تنتصر لينقلها ليبني بها مدينة جديدة، وهذه الأسباب هي كما قلنا العسكرة والقوة والتدريب الصارم للحراس واهتمام بمن يحمي المدينة ودون الاهتمام بهذه الإشكاليات الداخلية من الصراعات الداخلية، وبالتالي يكون هناك كتاب الجمهورية وكأنه استجابة لهذا الأمر. ما مدى وجهة هذا القول؟ هذا القول يحتاج قد لا يكون وجيها من جهة ماذا؟ أولا لأن هذا النظام الذي وضع نظام العسكري الذي هزم سبارتا الذي هزم أثينا هو كان نظام عاديا يعني يعني هو هكذا تلك هي ذلك هو نظام
1: ليس نظاما مفكرا فيه
0: بالضبط وبالتالي ليس خيار الضرورة، لكن إفلاطون سيجعله خيار الضرورة عندما ينقله، وبالتالي هنا يعني هل أنه يعني إن كنا إن اقتدينا بذلك إن اعتبرنا الجمهورية هي تقتدي أو تنقل هذا النموذج الإسبرتي للحكم، هنا يبدو إشكال. لماذا؟ لأن إسبرتا لم تقم بهذا النظام كرد فعل عن هزيمة سابقة، بل هو هذا نظامها في الحكم، وبالتالي هناك من يعتبر أن ليس ذلك الدافع الأساسي لإفلاطون، أو ربما هذا التشابه بين نظام الحكم الذي يريد أن يؤسسه في الجمهورية ونظام الحكم الذي كانت عليه إسبرتا والذي هزم اليونان هو تشابه هكذا، يعني لا يمكن إذن تبريره بأنه يعني بثنائية المغلوب مولع أبدا باقتداء الغالب. أيضا أن هناك أيضا من يعتبر أنه ربما يقول أن أفلاطون أصلا كان يعني هو كان ينتمي إلى عائلة أرستقراطية تقريبا في أثينا، وبالتالي فهو مختلف نوعا مع نظام يعني عن النظام الديمقراطي، وربما يكون كتابة الجمهورية وكأنه يعني استجابة لهذا الانتماء الأرستقراطي، وكأنه نوع من يعني وكأنه يرى في انتمائه هذا الأرستقراطي قد يكون نموذجا، وكأنه يعمم نموذجه إن صح التعبير، يراه ملائما أو مناسبا لأن يكون نموذجا للجمهورية. على كل المهم في نهاية الأمر هو أيا كان تفكيرنا في أي كان تصورنا في النهاية نحن أمام نص عظيم، نص يقدم لنا نص لا يؤرخ إن صح التعبير، لا يؤرخ بل إنه نص يؤسس، لأنه يؤسس ما لأنه يقدم لنا نموذجا كاملا ل المدينة يعني للعيش المشترك للدولة، هذه نعم. المدينة التي يمكن أن تتأسس أو هذا البديل السياسي أو هذا النموذج السياسي.
1: قبل أن نواصل في التعرض للجمهورية دعنا نتوقف عند أمرين. أمر أول يتعلق بعلاقة هذا الكتاب بمؤلفات أفلاطون الأخرى، بمعنى أي موضع يحتله ضمن بقية مؤلفاته من ناحية، ولكن أيضا هل أن هذا الكتاب كتب دفعة واحدة وهو مؤلف من 10 كتب، هل كل الكتب ألفت في فترة واحدة أما أن الفترات الزمنية هي فترات بشكل ما متباعدة؟
0: بالضبط ربما استاذ منير هو هذا الجدل الذي تحدثنا عنه, يعني الجدل الذي دار عند يعني الذي يعني يعني كان واضحا لدى كل من اهتم وكتب حول الجمهوريه, هو هل متى كتب, هل كتب في لحظه واحده ام كتب على فترات, وما هي اذا هذا الجدل هو في النهايه هو منها هو علامه قوه على أثر هذا الكتاب وليس على الضعف, لأن الكتاب الذي يثير هذا الجدل وهذا الاهتمام هو كتاب بحق, يعني كتاب مختلف عن بقية الكتب, وبالتالي فأن كتب أفلاطون أخرى على أهمية على وجهتها لم ترقى ما بين هلالين أو لم تنل الاهتمام الذي نالته أو ناله كتاب الجمهورية. ولكن في النهاية أستاذ منير في النهاية هو كتاب في السياسة, يعني في النهاية الموضوع الأساسي الذي يدور حوله هو موضوع السياسة, وتقريبا حتى عندما أردنا أن نجول بسرعة حول كتب فصولها وكتب العصر التي يتكون منها تقريبا الجامع بينها هو حديث عن السياسة أو مفاهيم في تقاطع مع السياسة. مثلا في الكتاب الأول يبدأ كتابه بيقدم لنا آراء شائعة وتصورات حول العدالة, ما هي العدالة من خلال تصور سوفستايت, ويحاول إذن أن ينتهي إلى تفسير أو تقديم تأسيس لحقيقة العدالة وفقا التصور الفلسفي. الكتاب الثاني والثالث والرابع مثلا يحاول أن يجري مقارنة بين مفهوم العدالة عند الفرد والعدالة عند الدولة, يعني يحاول إذن العدالة في معناها في فردين كعدالة الفرد أو العدالة في معناها المدني. في الفصل الكتاب الخامس والسادس والسابع نجده يستعرض
1: نظم الدولة,
0: نعم نظم الدساتير التي كانت قائمة, هذا يطرح إشكال ويحاول إذن يحللها ويشرحها, ويقدم كذلك أيضا نموذجه البديل وهو حكم الفلاسفة أو دولة الفلاسفة. الكتاب الثامن والتاسع يحدد لنا ما هي الأسباب التي تؤدي ومن والتحصين التي تؤدي إلى فساد الدول وفساد الأفراد في نفس الوقت, ما هي المطبات التي يجب إذن أن ننتبه إليها حتى لا تفسد الدولة وبالتالي لا يفسد الفرد, هذا أهم. في الكتاب العاشر يعني يقود حملة هوجاء ربما قد لا تعجبك هذه الحملة أستاذ منير عن الشعر, ويحمله المسؤولية الشعراء يحمله مسؤولية هزيمة أثينا, ويتحدث عن مسائل ميتافيزيقية حول اللسان والخلود, وهو يطرح إشكالا آخر هل أن الجمهورية قطعت فعلا مع جذورها اللاهوتية الدينية. أما يعني في النهاية هو كتاب يعني كتاب جامع.
1: يمكن اعتبار العدالة أو السياسة والعدالة, العدالة تحديدا تحقق العدالة هو المفهوم المركزي أو واحد من المفاهيم المركزية في الجمهورية. الحديث عن العدالة يجعل الأمر أيضا يربط أفلاطون بين العدالة الفردية والعدالة المدنية أو العدالة كقيمة سياسية تحققها الدولة, وفي أحيان أخرى يعتبر شروط إمكان تحقق العدالة هو العدالة الفردية في النهاية.
0: بالضبط ربما أستاذ منير هو الحديث عن العدالة كما قلتم هذا الحديث وهذا التردد في داخل الجمهورية بين حديث عن العدالة الفردية وحديث عن العدالة الجماعية في الدولة, يعني هذا هو مجرد أن هذا التركيز أو شعر أن المفهوم المركز أو المفهوم الأساسي هو مفهوم العدالة, وهذا كاف لكي نعتبر أن في النهاية هذا كتاب في السياسة, لأن لوجستيس موضوع العدل واللوجستيس هو عادة هو مجال عملي من ضمن التفكير العملي وليس من المسائل العملية وليس من المسائل النظرية الميتافيزيقية صح التعبير. وبالتالي فنحن إذن في المجال العملي في العمل في التوسكي براتيك وأيضا في المجال السياسي دونك هذا لا خلاف في ذلك, لكن إشكال هو الذي كما قلت أستاذ منير هو الذي يطرح إشكالية هذا المراوحة وهذا التردد بين حديث أفلاطون عن عدالة الفرد وما هي شروط متى يكون الفرد عادلا وفي نفس الوقت حديث عن العدالة الجماعية, إذن هذا التردد يطرح إشكال حقيقي, لأنه عادة نحن عندما نتحدث عن عدالة الفردية أو لجستيس انديفيديال نحن في مجال الأخلاق,
1: نعم.
0: لا مراد مجال الأخلاق يعني بمكان يعني على الفرد, ولكن عندما نتحدث عن العدالة الجماعية والعدالة المدنية نحن في مجال السياسة بالضبط. إذن هذا المراوحة بين الحديث عن العدالة في معناها الفردي وبين الحديث عن العدالة معناها الجماعة فمعناها المدني. هو ليس يعني هو يعني قد يكون غريبا أو مستعصي عن الفهم لمن لا يعرفون جيدا الحضارة اليونانية أو الفكر اليوناني. أستاذ منير الفكر اليوناني عموما وحتى الفكر الوسيطي ربما إلى حدود الدولة الحديثة ليس هنالك فصل بين السياسي والأخلاقي. يعني في نهاية أمر كانت المدينة مدينة صغيرة جدا يعني فيها المدينة التي يمكن أن نتحكم فيها وبالتالي يسهل فيها أن نتحدث فيها عن الفرد والدولة معا. يعني هي بوليس مدينة صغيرة يعني أشخاصهم معنا معروفون وبالتالي يمكن إذن التحقيق بالتالي فلم تطرح ليست هناك إشكالية العلاقة بين ما هو أخلاقي وسياسي. بل هناك من يذهب أكثر إلى ذلك يعني هناك بعض الدراسات تقول أنه المفهوم الجمهورية في المصطلح الإغريقي في اللغة الإغريقية في الاشتقاق الإغريقي الإتيمولوجي جريك لا تعني بالضرورة الدولة من معنى الحديث تعني المدينة وتعني ربما من آخر الأداب والأخلاق يعني فيها معنى الأخلاق. وبالتالي هناك استحالة الفصل بين الأخلاق الفردية والأخلاق الجماعية والعدالة الفردية والعدالة الجماعية. هذا يجعلنا إذن ننتبه وننبه إلى خصوصية كتاب الجمهورية. كتاب الجمهورية هو كتاب في السياسة وفي الأخلاق معا. يعني عندما نتحدث عن السياسة فنتحدث عن الأخلاق، وعندما نتحدث عن الأخلاق نتحدث عن أخلاق الفرد والمجموعة. إذن ما يهمه لأنه في النهاية يعتبر أفلاطون أن السياسة ليست فقط هي مجال تدبير العملي والتقني والإجرائي لشؤون الناس، هي شكل أشكال تحقق الكمال الإنساني وهذه هامة جدا. السياسة ليست فقط هي فن الممكن أو فن تدبير المصالح العامة، لا هي
1: بالتصور الإغريقي القديم
0: هي وحتى لحدود القرون الوسطى معناها. إذن هي شكل من أشكال
1: الارتقاء بالإنسان إلى مرحلة الأخلاق.
0: بالضبط، معناها الإنسان يكتمل أخلاق الإنسان الفرد أو الجماعة يكتمل أخلاقيا داخل المدينة. يعني السياسة هي شكل من أشكال هي مظهر تحقق الأخلاق. إذن هذا الأمر ضروري. لماذا؟ حتى نفهم هذا يعني استحالة أن نفصل في كتاب الجمهورية. كتاب الجمهورية يمكن نعتبره رغم ما قلنا من سبارتا والصراع ليس كتابا في السياسة مثل كتاب مثلا التفكير الحديث، مثلا كتاب الأمير بتاع ميكافيلي أو الفكر السياسي الحديث عندما فصلت نهائيا مجال الفلسفة عن السياسة عن الأخلاق. بس ما نتحدث عن السياسة أمر آخر. لا، في اليونان نحن في هذا التشابك وهذا التداخل بين ما هو سياسي وبين ما هو أخلاق. وبالتالي ليس غريبا أن نجد أفلاطون وهو في كتاب الجمهورية يتحدث عن العدالة، يتحدث عن التربية، يتحدث عن الأخلاق، يتحدث عن الطبقية، يتحدث عن موضوعات في هذا الأمر. يعني هي الآن أصبحت
1: على الملكية
0: مثلا. على الملكية الخاصة، على مشاعرية النساء، يتحدث حتى على موضوع أدق من ذلك، يقول حتى ما يتم الجماعة وكيف، يعني أشياء دقيقة جدا وكأنه يتحدث عن عائلة، عن مدينة صغيرة. بالضبط، في تلك الفترة المدينة كانت وكأنها عائلة، نموذج الأسرة. وبالتالي هنا يفهم هذا نحن إذن أمام نموذج سياسي في الظهر ولكنه في الحقيقة نموذج مجتمعي، نموذج قيمي، نموذج اجتماعي يحاول أن يعتبر يعني يعتبر أن لكي نفهم الفرد لكي نبني الإنسان وهذا هام نحتاج أن نبدأ بالجماعة. لأنه يعتبر أنه لو أردنا أن نفهم حقيقة الفرد لنكبر، يقول هو ما أفضل أن نرى الحروف كبيرة أو صغيرة، لنكبرها ونراها في إطار المدينة بمعنى آخر. يعني المدينة

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ننتبه وننبه إلى خصوصية كتاب الجمهورية. كتاب الجمهورية هو كتاب في السياسة وفي الأخلاق معا. يعني عندما نتحدث عن السياسة فنتحدث عن الأخلاق، وعندما نتحدث عن الأخلاق نتحدث عن أخلاق الفرد والمجموعة. إذن ما يهمه، لأنه في النهاية يعتبر أفلاطون أن السياسة ليست فقط هي مجال تدبير العملي والتقني والإجرائي لشؤون الناس، هي شكل أشكال تحقق الكمال الإنساني، وهذه هامة جدا. السياسة ليست فقط هي فن الممكن أو فن تدبير المصالح العامة، لا، هي
1: بالتصور
0: الإغريقي
1: القديم،
0: وحتى لحدود القرون الوسطى. إذن هي شكل من أشكال
1: الارتقاء بالإنسان إلى مرحلة الأخلاق.
0: بالضبط، معنى الإنسان يكتمل أخلاق الإنسان الفرد أو الجماعة يكتمل أخلاقيا داخل المدينة. يعني السياسة هي شكل من أشكال، هي مظهر تحقق الأخلاق. إذن هذا الأمر ضروري. لماذا؟ حتى نفهم هذا، يعني استحالة أن نفصل في كتاب الجمهورية. كتاب الجمهورية يمكن نعتبره رغم ما قلنا من سبارتا والصراع ليس كتابا في السياسة مثل كتاب مثلا التفكير الحديث، مثلا كتاب الأمير بتاع ميكافيلي أو الفكر السياسي الحديث، عندما فصلت نهائيا مجال الفلسفة عن السياسة عن الأخلاق، وسبحان تحدث عن السياسة أمر آخر. لا، في اليونان نحن في هذا التشابك وهذا التداخل بين ما هو سياسي وبين ما أخلاق. وبالتالي ليس غريبا أن نجد أفلاطون وهو في كتاب الجمهورية يتحدث عن العدالة، يتحدث عن التربية، يتحدث عن الأخلاق، يتحدث عن الطبقية، يتحدث عن موضوعات من في الأمر. يعني هي الآن أصبحت
1: على الملكية،
0: مثلا على الملكية الخاصة، على مشاعرية النساء، يتحدث حتى على موضوع أدق من ذلك، يقول حتى ما يتم الجماعة وكيف، يعني أشياء دقيقة جدا، وكأنه يتحدث عن عائلة، عن مدينة صغيرة. بالضبط، في تلك الفترة المدينة كانت وكأنها عائلة، نموذج الأسرة. وبالتالي هنا يفهم هذا، نحن إذن أمام نموذج سياسي في الظاهر، ولكنه في الحقيقة نموذج مجتمعي، نموذج قيمي، نموذج اجتماعي، يحاول أن يعتبر، يعني يعتبر أن لكي نفهم الفرد، لكي نبني الإنسان، وهذا هام، نحتاج أن نبدأ بالجماعة، لأنه يعتبر أنه لو أردنا أن نفهم حقيقة الفرد لنكبر، يقول هو ما أفضل أن نرى الحروف كبيرة أو صغيرة، لنكبرها ونراها في إطار المدينة. بمعنى آخر، يعني المدينة اللي هي الجمهورية ستعطينا، ستساعدنا على فهم
1: طبيعة الفرد
0: نعم بالضبط، معنى المدينة الأكبر والمدينة الأصغر. المدينة الأصغر هي الإنسان، والمدينة الأكبر هي المدينة. وبالتالي لكي نفهم هذا الإنسان، هذا العالم الصغير، يعني أسهل أن نفهمه وهو في عالم الكبير. وهذه موجودة، هذه الثنائية، أنه في الأمر، يعني لدرجة أنه ربما لاحقا سنرى أستاذ منير حتى عندما يتحدث عن مفاصل الدولة، عن تقاطعات الدولة، يتحدث عن مكونات النفس الإنسانية. يعني في هذا الأمر، يعني تركيبة الإنسان هي نفس تركيبة الدولة. بالتالي إذن هذا الأمر الذي يجعلنا كما قلنا نفهم أنه رغم أنه العدالة الجستيس بالمعنى الحديث هي مفهوم سياسي، ولكن العدالة عندما ننزلها في سياقات التي كتبت فيها الجمهورية، العدالة هنا تقتضي بالضرورة أن تنفتح على تصبح تفكيره في الإنسان، من هو الإنسان، علاقة بين الجسد والنفس، العلاقة بين الأنا والآخر، العلاقة بين الإغريقي وغير الإغريقي، العلاقة بين الأخلاقي ولا أخلاقي، العلاقة بين الخير والشر، بين الفضيلة وبين يعني الشر، يعني مسائل. يعني هنا هذا التداخل كما قلنا هو الذي يكشف عن خصوصية مدينة كتاب الجمهورية، وهو الذي كما سنرسي منير هو الذي سبب استمرار تأثير حتى غير مباشر، لأن الغلبة ستكون لأرسطو لاحقا، تأثير كتاب الجمهورية حتى في التفكير الوسيطي.
1: نعم،
0: لأن لم نغادر ثنائية الفرد والمدينة. هذه الثنائية انقطعت عندما تحولنا من تصور طبيعي يرى أن طبيعة الدولة هي انعكاس لطبيعة الفرد إلى تصور اصطناعي
1: ميكانيكي
0: يعتبر أنه الفرد مجاله بيولوجيا، وفي حين الدولة هي الفن الممكن أو مفهوم اصطناعي. نعم،
1: أنت أشرت إلى الكثير من القضايا التي يعني يثيرها كتاب الجمهورية ويقدم أفلاطون بشأنها تصوره ورؤيته. الجمهورية كتاب في التربية أيضا، لكن أيضا في العدالة وفي يعني في النفس وفي كثير من القضايا، فكرة الملكية، فكرة الملكية الفردية والملكية الجماعية، فكرة يعني حكم الفلاسفة ماذا نعني به تحديدا، شكل الدولة إلى غذيك، هي مفاهيم مهمة وأساسية. وتصور أننا سنخصص لها الجزء الثاني من حديثنا عن جمهورية أفلاطون باعتباره كتابا مؤسسا. فنحن استوفينا تقريبا الجزء الأول المتعلق بالمفاهيم الأساسية، مفهوم العدالة في علاقة بالدولة والفرد، ولكن ثمة الكثير من القضايا المتعلقة بقضايا ترتيبية نستطيع أن نقول سنخصص لها عددا عدد الأسبوع المقبل.
0: بالضبط. وربما يعني هنا فقط لأنه نحتاج إلى توضيح، لأنه عندما نقول أن كتاب الجمهورية المفهوم الغالب في كتاب الجمهورية مفهوم العدالة، ونعتبر أنه نعتبره كتاب خالص في السياسة، نحن نفكر وفق سياق الفلسفة السياسية الحديثة. لكن في الفلسفة السياسية الإغريقية وفي السياسة والفلسفة الإغريقية، العدالة لا تفصل عن الأخلاق، الحديث عن الدولة يفصل عن الحديث عن الفرد، الحديث عن الكمال الإنساني الفردي لا يفصل عن الحديث عن الكمال الإنساني المجتمعي. وبالتالي نعم، العدالة هو المفهوم الغالب، وهو الذي يجيز اعتبار كتاب الجمهورية كتابا في السياسة. ولكن عندما ندخل في التفاصيل نجد أن في هذا الكتاب حديث عن التربية، حديث عن الأخلاق، عن النفس، عن الجسد، عن العالم الآخر، عن مسائل ميتافيزيقية دينية لاهوتية. هذا النموذج سيظل موجودا إلى حدود القرن السابع عشر. مع القرن السابع عشر القرن التاسع عشر انفصل هذا المجال وأصبحت السياسة مجال اصطناعي، مجال
1: مخصوص
0: لا علاقة، ومسائل أخرى تطرح في مجالات أخرى. شكرا لكم أستاذ منير.
1: شكرا سي محدين، تحياتي لك، تحياتي لعبد السيد لمرحلة هذه هندسة
0: التقنية.
1: نلتقي في الأسبوع المقبل في مثل هذا التوقيت مع عدد ثاني من نصوص مؤسسة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. تنظم غدا السلطة المحلية بمعتمدي ترمادا حملة قمص للخنزير البري بمناطق جردة الطرايفة وعين التياب والعشوش، وذلك في إطار التوقي من خطر انتشاره والحد من الأضرار التي يتسبب فيها للمحاصيل الفلاحية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمحاضرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. وتضمن المقترح 7 فصول، حيث نص فصله الأول على أن هذا القانون يهدف إلى مجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمحاضرات العمومية. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من ماي الحالي. دوليا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارة للكيان الصوني على جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية مارك روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المتضرر الباب أمام مفاوضات جادة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته. موجز في أمان الله.
3: غني لي.

0: تابعت سهرتكم مستمعي الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. انطلاق أولى رحلات حجيج ولايتي تطاوين المدين من مطار جربة جرجيس الدولي إلى البقاع المقدسة. انقطاع واضطراب في توزيع المياه الشرب بعدة مناطق بجزيرة جربة وفق السنادة. المحجوزات الديونية تتجاوز قيمتها 51 مليون دينار خلال الثلث الأول من سنة 2026. وفي العالم، وفق تقرير أممي، الكيان الصهيوني هاجر 40,000 فلسطيني من الضفة العربية منذ مطلع العام 2025. إلى تفاصيل الأخبار. انطلقت صباح اليوم رحلة حجيج ولاية تطاوين وبعض معتمديات ولاية المدين وعلى متنها قرابة 254 حاجة وحاجة. في النقل التالي يتحدث عدد من الحجيج.
1: نحن في أجواء روحانية قاصدين إلى البقاع المقدسة وتحديدا المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي فعلا رحلة روحية، دخلنا في الأجواء متاعها رحلة العمر. إن شاء الله ربي يوفق للناس الكل، إن شاء الله ربي يوفق الحجاج الكل، ورب إن شاء الله يعطيهم الصحة باش ينجموا يقوموا مناسكهم على أكمل وجه. إن شاء الله دعوتنا لتونس، إن شاء الله ربي يحفظ تونس، إن شاء الله تونس ديما بخير وديما شعبها في أمان. إن شاء الله رحلة ممتعة، وإن شاء الله يقام بحولها الطيبة، وإن شاء الله ربي يتخبر. هي رحلة العمر هي نعمة من عند ربي،
2: والشوقين ياسر وربي يعاوننا وعاون أمة محمد، وإن شاء الله نتلقوا على الخير والكل، ويحفظ تونس يحفظ شعب تونس
3: إن شاء الله من حرم حد. الحمد لله فضل من عند ربي.
0: أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السناد عن انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدون والمنطقة السياحية بجربة، بالإضافة إلى مناطق غيزن ومزرية وصدغيان وفاتو وطريق ميدون التابع لمعتمدية حمد السوق، وذلك بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 11 من مايو والثلاثاء 12 من مايو. كما ستشهد بقية المناطق بجزيرة جربة اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط المياه طيلة فترة الأشغال. يأتي هذا الانقطاع نتيجة برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرية وإصلاح قنوات التوزيع الرئيسية في إطار استعدادات لتأمين التوزيع بالماء خلال الصيفة 2026. ومن المتضرر استئناف التزويد بصفة طبيعية وتدريجية بداية من الساعة 8 من مساء يوم الأربعاء 13 من ماي الحالي فور الانتهاء من الأشغال التي ستستمر على مدار الساعة. إحياء لليوم العالمي للقبيلة، نظم مجمع الصحة الأساسية بجابس يوما تكويني لفائدة قبيلات ولاية جابس، تضمن مدخلات حول صحة الأم والطفل وتاريخ هذه المهنة. يوم عالمي ينتظم هذه السنة بشعار مراقبة الحمل، أكثر تفاصيل عن هذا اليوم ودور القبيلات يتحدث عنها مدير مجمع الصحة الأساسي بجابس هيثم عمارة لزميلة هند رزق.
4: هي اليوم هذايا هو يندرج دونك ضمن التكوين، والغايه نتاعو الاساسيه دونك هي النهوض بصحه الام والطفل اللي هو هدف استراتيجي بالنسبه لوزاره الصحه. قابله دورها راهو تاريخيا دورها من القرن الثاني من بعد الميلاد. اليوم التشريع الحديث تونس يعني على غير بقيه الدول، دور القابله هو دور محوري عليه، ترافق الام حتى على مستوى قانوني، هي تحضر من نشاه الولاده على الشخصيه القانونيه نتاع المولود الحي الى حين دونك توصل حتى في الميراث بات النسب. بالنسبه لدور القابله في المجال الصحي هو لاكونفانيمون، احنا كان ناخذ كمؤشر من مراقبه الحمل من 5 عيادات، نلقاو 4 عيادات الاولى مراقبه الحمل تعنى بها القابله، والعياده الخامسه عند الطبيب. دونك القابله اللي هنا دورها مهم برشا في مراقبه صحه الام والوليد.
0: نظمت صباح اليوم مدرسة البساتين بجرجيس تحت إشراف دائرتي التفقد اللغة العربية الثالثة والرابعة بتظاهر احتفالية تزامن مع شهر التراث، تم خلالها تكريم المربين المحالين على شرف المهنة وتقدير دورهم الحيوي في بناء المجتمع وتطوير الأجيال. مدير المدرسة سعاد العرية تحدثت في هذا الإطار للزميلة شعلاء المجحي.
5: هو يوم المربي تكريما لثلة من المربين والمربيات الذين أحيلوا على شرف المهنة، كذلك أردنا أن يكون مع هذا النشاط اللي هو يوم المربي الذي احتضن الدوائر وكذلك مدارس أخرى الذين شاركوا بمسرحيات وأعمال تربوية، أردنا من خلاله كذلك أن نحتفل بشهر التراث. أردنا أن يكون اليوم احتفال باللباس التقليدي بالعادات والتقاليد لنغرس في أطفالنا هذه العادات التي غرسها فينا أجدادنا.
0: ولتقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين، أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الحالي، وذلك وفق روزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. هذا وتجري الاختبارات الكتابية الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان القادم. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمحاضرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإبقاء على جلسة 13 من مايو استثنائيا والمخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيد وقفصة وجابس، وذلك في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاث الأول من سنة 2026، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. في المستجدات الدولية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد 4 فلسطينيين وانتشال جثمان 5 خلال 48 ساعة الماضية إجراء قصف المحتل الصهيوني للقطاع، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء حرب الإبادة الصهيونية بغزة منذ أكتوبر 2023 إلى 72,736 شهيدا. في الأثناء قال أفراد من عائلة فلسطينية أن مستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة أجبروهم على إخراج جثمان والدهم من قبره الذي حفر حديثا في قريتهم بالقرب من مستوطنة أعادت حكومة رئيس الوزراء تأسيسها. هذا وكشف التقرير الأممي تصاعد موجوة تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مع توسيع المحتل الصهيوني عمليات الاستيطان وهدم المنازل. وذكر فرحات حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات صحفية نقلا عن تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن قرابة 40,000 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ بداية العام الماضي وحتى اليوم جراء الممارسات الصهيونية. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء غارق لكيان صهيوني على جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية مارك روبيو عن أمله فأن يفتح الرد الإيراني متضرر الباب أمام مفاوضات جادة. ومن جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل باقاي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمني والإنذارات. قالت بريطانيا اليوم إنها سترسل سفينة حربية إلى الشرق الأوسط استعدادا لمسعى دولي محتمل لحماية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. أكد الرئيس الفرنسي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوصل إلى وقف إطلاق النار لثلاثة أيام مع روسيا في إطار الجهود الأمريكية للتفاوض مع إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: انطلاق أولى رحلات حجيج ولايتي تطاوين مدين من مطار جربة جريس الدولي إلى البقاع المقدسة، انقطاع واضطراب في توزيع مياه شرب بعدة مناطق من جزيرة جربة وفق سناد، المحجوزات الديوانية تتجاوز قيمته 51 مليون دينار خلال الثلث الأول من سنة 2026، وفي العالم وفق تقرير أممي الكيان الصهيوني هجر 40,000 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام 2025 وحتى الآن. قدمنا لحضراتكم من إذاعة تطاوين نشرة أخبار الليل، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. جزيرة غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم وواحدة من أكثر المناطق إثارة للاهتمام خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت من أرض يغلب عليها الطابع الجليدي والسكاني المحدود إلى محور تنافس جيوسياسي بين القوى العالمية الكبرى. تقع غرينلاند في أقصى شمال المحيط الأطلسي بين قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية، وتتبع إداريا للدنمارك مع تمتعها بحكم ذاتي واسع. تكتسب غرينلاند أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي الفريد، إذ تشرف على ممرات بحرية حيوية في القطب الشمالي يتوقع أن يزداد استخدامها مع ذوبان الجليد نتيجة التغيرات المناخية. هذه الممرات قد تختصر زمن الشحن بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ما يمنح من يسيطر عليها نفوذا اقتصاديا وتجاريا متزايدا. وإلى جانب الموقع تمتلك غرينلاند ثروات طبيعية.

0: الطبيعية، خاصة مع وجود قواعد عسكرية أمريكية فيها، بينما تحاول الصين توسيع نفوذها الاقتصادي عبر الاستثمار في البنية التحتية والتعدين. أما روسيا فترى في القطب الشمالي عموما مجالا حيويا لأمنها القومي وتوسيع نفوذها العسكري والاقتصادي. في المقابل يسعى سكان غرينلاند إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من الاهتمام الدولي والحفاظ على سيادتهم وبيئتهم الهشة، وبين طموحات الاستقلال الكامل والضغوط الدولية المتزايدة تبقى غرينلاند جزيرة صغيرة بسكانها لكنها كبيرة بأهميتها في حسابات السياسات العالمية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: نجوم الشرق والغرب، نجوم الشرق والغرب.

0: الشرق والغرب،
1: نجوم الشرق والغرب. برام برام روم المواسعات نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذيف الله.

مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من المنوعة الفنية نجوم الشرق والغرب. مرحبا بكم للناس الكل، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، إن شاء الله تكون صحتكم جيدة وتكونوا يعني ملمومين في الخير، سواء في دياركم أو في مكان العمل أو في الطريق، إن شاء الله في نية زينة للي قصد ربي لمكان ما. ديما نسيسوا روحنا واللي يخدموا كيفنا يعني توا ربي عينكم الناس الكل. مرحبا بكم، إذن لكم تحياتي وتحيات ضو بن سلم اللي يرافقني الليلة على الجانب التقني، والليلة زوز أصوات تلتقي في أنها أصوات أوبرالية. الصوت الأول هو الفنانة ذات الأصول السورية اللبنانية أسمهان، والساعة الثانية سيمضيها لنا التنور والصوت الأوبرالي العالمي الكبير لوتشيانو بافاروتي. إن شاء الله تعدوا معنا أمتع وأحلى الأوقات مع الفن الراقي، الليلة بالفعل فن راقي. نبدو مع أسمهان.

0: أستاذ فؤاد الأطرش، فلاش باك للوراء وتحكي لنا قصة مجيء أسرة الأطرش من جبال الدروز للقاهرة، وإيه سبب اختيارها للقاهرة بالذات؟
1: هقول لحضرتك، أنا والدي كان بيحكم في الأناضول في تركيا. لما قام الحرب خدنا بعضنا ورجعنا لبلادنا لبنان وسوريا، فكانت والدتي حامل، وفعلا جينا في المركب في البحر وولدت. فحب أبويا قال مدام جت في المية فتيجي نسميها بحرية. أمي قالت لا، ده مش معقول بحرية، نسميها أمال، يعني جاي من الأمل إن احنا نوصل لبلادنا سالمين. وصلنا على بيروت، وكان والدي بيشغل منصب في بيروت لما رجعنا من تركيا، ضابط الاتصال ما بين عمي سلطان باشا أطرش في جبل الدروز والفرنسيين اللي كانوا يوميها عاوزين يحتلوا سوريا ولبنان. فكان بيفاوض، قعدنا في بيت وإزمي طلعونا حملة 1200 عسكري. فلجأ سلطان أطرش للعصيان، وأبونا جاب الليل قال إني أنا حرجع على جبل دروز وأنت، لأنه سلطان باشا يبقى خال، يعني أبوه يبقى خاله، فوأنت مش حاملوا حاجة فيك، عندك ثلاث أولاد، مش معقول، لحسن يعتقلوني وبأنت حصليني. من بيروت لجبل الدروز في 220 كيلو. فبيجي واحد بليل، الله يجزيه الخير، ابن عرب، خبط على الباب، دخل ضابط، قال لها أنا لبناني ومكلف، أمي اسمها عالية، يا ست عالية أنا مكلف أني أنا ألقي القبض على الأولاد رهائن عشان أبوهم يسلم، اللي هم الأولاد مين؟ فؤاد وفريد وأمال. فأنا بلغتك، لو يعرفوا طبعا 100% حيشنقوني. كانت الساعة 12، أمي تعمل إيه؟ سيبنا بيتنا زي ما هو، في جماعة جنبنا ساكنين، خدت العربية بتاعتهم ورحنا على حيفا في قطر، كان بيقوم من حيفا باستمرار كل يوم الساعة 8 صباحا نيجي مصر. ركبنا القطر وجينا على الأنطرة، لا باسبور ولا حاجة. من سؤالك ليه والدتي اختارت مصر؟ طبعا احنا كان لازم نختار كعرب وكقبائل، اصلنا احنا بدو يعني غير مصر، ولكن والدتي خريجة جامعة الامريكية ومتعلمة، فكانت بتقرأ. الله يرحمه سعد باشا زغلول كان وقتها بيحارب الاستعمار الانجليزي هنا، وعمي سلطان باشا كان بيحارب الاستعمار الفرنسي، وعندي جوابات ومراسلات ما بين سعد باشا وعمي سلطان باشا. فلما جينا في الأنطرة وقفونا، تعرفي مين؟ لا باسبور حاجة، قالت لهم سعد زغلول. اتصلوا بي قالوا لي في واحدة اسمها علي الأطرش مع ثلاث أولاد بتقول إنها، قال لهم خلي يخش، دخلنا مصر واحتضنتنا الدولة المصرية وعملونا ما هي وعشنا في مصر، وأخوي عاش ومات وكان دائما يقول لحم على أكتافي من خيرك يا مصر.
2: هذا شقيق أمال الأطرش أو اسمهن، وهو فؤاد الأطرش، هم ثلاثة أخوة، فريد بطبيعة اللي هو أشهر من نار علم، وأسمهن وفؤاد الأطرش. إذن ربما نقرأ لكم شوية من مقال كتب عن أسمهن. ليس من التجني القول إن القدر الذي خط تفاصيل حياة أمال الأطرش أو أسمهن كان مبدعا وغامضا، فمن يقرأ كل ما كتب عن أميرة جبل الدروز وأشهر مطربات القرن الماضي لن يفوته أن يلخص حياة أسمهان، تلك الأميرة الهاربة، في سطرين. ولدت في البحر على ظهر سفينة محاطة بأمها وأخويها، وألقت بنفسها في يم المخابرات البريطانية والفرنسية قبل أن يبتلعها اليم في الترعة في الطريق قرب دمياط في مصر، وتنتهي حياتها هناك. وبقدر صفاء عينيها التي سحرت كل المحيطين بها وعبقريتها في الغناء والأداء، كانت حياتها مضطربة مثل يم هائج، وسطرت خاتمتها بمأساوية وغموض. إذن لف الغموض حتى تاريخ ميلادها، تماما مثل ما لف تفاصيل نهايتها. واختلف على هذا التاريخ، فأرجعه الصحفي المصري محمد التابعي إلى عام 1912، بينما تقول الباحثة شريفة زهور في كتابها أسرار أسمهان، المرأة، الحرب، الغناء، أنها ولدت في العام 1917، على العكس مما قاله أقاربها الذين يرجعون تاريخ ميلادها إلى سنة 1918.
1: بيتردد علينا كان فنانين كتير يعني الأصاب جي وزكريا وداود حسني. فبيجي داود حسني بيسمع أختي المرحومة أمل أطرش فبيقول لها الآتي، بيقول لها أنا كنت بربي بنت لغاية 18 سنة، كنت حامل فيها ضربة خطيرة في العالم العربي والطرب. خطيرة إيه؟ كان في فتحي أحمد مطرب القطرين، كان في مطربات درجة أولى ممتازة، فيعني معناها أنها أخطر من دول كلهم. فمع الأسف بعد ما ربيتها وربيت صوتها، واللي بيقول الكلام ده داود حسني اللي هو أعظم فنان كان موجود في عصره، البنت دي ربيتها لم تير عشان أقدمها في 19 ماتت. فأختك يا فؤاد فيها حاجة من اللي ماتت، تصوروا أسمان دي كلها وصوتها، قال فيها حاجة من اللي هو كان عاوز يقدمها للعالم. فماتت واسمها أسمهان، فأنا حسمي أختك أسمهان، فماتت أسمهان اللي قدمها داود حسني، وماتت أسمهان أختي.

0: أسمهان وشقيقها فريد الأطرش اللي كتب في مذكراته أنه العائلة وقت اللي مشت للقاهرة سكنوا في حجرتين صغيرتين أشبه بالأقفاص يعني بعد حياة العز. ويعني هم كما نعرف الناس كل يعني سليلي الأمراء يعني عائلة كانت من الأمراء. فلقوا أرواحهم في شقة فوق السطوح كما يقول المصريون يعني. والأم بعد الحياة الرفاهية اضطرت أنها تخدم الخياطة وتشتغل بيدها حتى ربما تعيل الأسرة. ويعني بدأ بعد ذلك الأم يعني أورثتهم أنها خدمت عليهم، ولكن أيضا أورثتهم صوتها الجميل. كان فريد يوصف صوت أمه بأنه صوت جميل، ولكن يعني تقاليد الدروز لم تسمح لها باحتراف الغناء. وكذلك حتى أسمهان وقت اللي برشا اكتشفوا جمال صوتها، أخوها فؤاد الأطرش رفض أنها تحترف في الفن لأنه يعني من العيب في الوقت هذاك هو بصفة عام، ولكن خاصة في قبيلة الدروز وخاصة في أسرة يعني نبيلة وحاكمة كما أسرة الأطرش. ولكن رغم ذلك ربما وبعد إصرار ويعني تدخلات كثيرة دخلت أسمهان إلى المعهد لتعلم الموسيقى، كانت بصحبة فريد، ولقي الاثنان الدعم من الأستاذ مدحت عاصم، وكانت أمال تغني كل ما تحفظه خلال ارتيادها لمسارح الغناء. ولم يتجاوز آنذاك عمرها 15، وكانت أيضا تغني في مجالس العائلة، وسمعها عدد من الأصدقاء مثل زكريا أحمد وداود حسني ومحمد القصبجي وغيرهم، وتحمسوا لها ورأوا أنه قد آن الوقت لأن تقف وتغني للجمهور.
1: أستاذة فتاح البارودي الناقد الفني، ماذا أضافت أسمهان إلى عالم الغناء والطرب؟
2: هو عالم الغناء والطرب العناصر الثلاثة الرئيسية هي الكلام ثم اللحن ثم الصوت. لكن أنا يعني من اللي بيشوفوا على الأسس العلمية إن اللحن هو الأساس، ولكن اللحن إذا لم يجد صوت يعني بيضيع. فكلما كان الصوت قادر وكلما كان الملحن قادر على أنه يدي أبعاد الصوت في لحنه ويراعي من الذي سيغني له بيبقى العمل أكثر إحكام. هي أجادة حقيقي أداء الألحان التي أسندت إليها، ما افتكرش لها لحن يعتبر ان قالته فشل. طبعا الالحان بتتميز برضو بتميز الملحن، بمعنى ان الاصابجي مثلا جه يجرب فيها لحن متطور اللي فيها طيور ويستخدم فيه يعني ما استخدمش الايقاعات الرتيبه، استخدم الالحان الانسيابيه وادته، برغم ان هو ده لما يؤدى بصوت غيرها حقيقه يفشل.
1: أستاذ فتاح، إيه العمل الفني اللي هي قدمته اللي بتعتبره سيادتك هو ده قمة النجاح بالنسبة لأسمهان؟
2: برضو بمقياس علمي هو الأعمال المركبة فنيا، بمعنى أغنية اللي تتقال في فرح مثلا أو اللي تتقال في قعدة أو اللي تتقال في صالة ما بتبقاش بالقدر الفني بتاع الأغنية اللي في السينما، لأن السينما فيها تعبير ودي بقى تنقل من الطرب إلى التعبير. كذلك المسرح، المشهد المسرحي اللي طلع في السينما ده يكاد يكون يبقى عندنا أحسن أعمال.

0: من الهاتف الداعي؟ أقيس أراه؟ ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟
1: ما كنت يا عم فيه.
0: أين كنت إذن؟

يطول الحديث عن اسمهان وقصة حياتها، هي تصلح لأن تكون مسلسل، وبالفعل يعني هو أنتج مسلسل عنها، كان أخرجه المخرج التونسي الراحل شوقي المجري. ربما نشير فقط إلى أنه من أطلق عليها اسمها الفني اسمهان هو داود حسني، الذي أيضا علمها أصول العزف على العود، وثم تبناها القصبجي. وتطول الحكاية، ثم تزوجت من ابن عمها وانقطعت عن الفن وذهبت لتعيش في يعني مكان قبيلتها الدروز، جبل الدروز، ثم رجعت وطلق أول، ثم رجوع إلى زوجها، ثم طلق ثاني، وتعاون مع المخابرات البريطانية والفرنسية أيضا لأجل عشيرتها، ثم نهاية غامضة كما ذكرنا في بداية الحصة، نهايتها بسقوط السيارة في الترعة، في وهي يعني أنهت التصوير فيلمها غرام وانتقام، وكانت يعني برفقة صديقتها وسقطت السيارة وتوفيت هي وصديقتها. إلى اليوم يعني لم يعرف من يقف وراء هذا الحادث المدبر، يعني واضح أنه حادث وجريمة، ولكن من يقف وراءه إلى اليوم مازال سرا غامضا. رحل مع أسمهان التي بقيت أنغامها الخالدة، باش نسمعوها في نوعية أخرى، الغناء الديني، واحدة من أشهر الأغاني الدينية.

زلت لينا عودة مع هذا الصوت الشجي بعد موجز الحادي عشر ليلا، ثم نفسح بعدها المجال لمطربنا الثاني في سهرة الليلة. ابقوا معنا.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام. تنظم غدا السلطة المحلية بمعتمدية رمادة حملة قنص للخنزير البري بمناطق جردة الطرايفة وعين التياب والعشوش، وذلك في إطار التوقي من خطر انتشاره والحد من الأضرار التي يتسبب فيها للمحاصيل الزراعية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب لحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمحاضرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة أجواء 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الحالي. دوليا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسائل إعلام إيطالية إنه لا يزال يدرس نقل قواته من قواعدها في إيطاليا، مضيفا أن إيطاليا لم تكن موجودة عندما كنا في حاجة إليها حسب ما ذكرت صحف إيطالية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته. الموجز في أمان الله.
0: نجوم الشرق والغرب.

0: نجوم الشرق والغرب.
1: نجوم الشرق والغرب. نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذيف الله.

مرحبا بكم من جديد في سهرة نجوم الشرق والغرب. إذن كما قلت لكم يعني نجومنا الليلة زوز عندهم قاسم مشترك أصواتهم الأوبرالية، وإن كان يعني الفن فن الأوبرا هو فن غربي بامتياز، ولكن صوت أسمهان هو صوت أوبرالي، يعني ربما كان لو احترفت غناء الأوبرا كانت ربما ستبدع في هذا الفن. أهل الفن عفوا. وإذا ضيفنا الثاني هو التنور العالمي لوتشيانو بافاروتي، ومن ليالي الأنس في فيينا سنذهب إلى ليالي الأنس في روما وفي عديد المسارح التي غنى على مسرحها لوتشيانو بافاروتي، الذي يوصف بأنه الفنان الذي نزل بفن الأوبرا من العالية إلى عامة الشعب. نسمعه في نغم أول.

دالا كاروزو، الأغنية هذه من كلاسيكيات الأغنية الإيطالية، وهي من روائع الأغنية الإيطالية، وغنوها برشا يعني مغنيين، وأبرزهم كما كنا نسمع تشيانو بافاروتي، التينور يوصف بأنه التينور، والتينور هي أعلى طبقة صوتية غنائية طبيعية لدى الرجال في الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا، ويتميز هذا الصوت بمدى متوسط إلى عالي، ويقع عادة بين نغمة تحت الوسطى إلى نغمة فوق الوسطى، ويستخدم المصطلح للإشارة أيضا إلى الآلات الموسيقية. إذن الليلة سنتحدث عن هذا التينور الإيطالي الأشهر ربما بافاروتي. الأغنية اللي كنا نسمع فيها ربما نعطيكم بعضا من معانيها، هنا أين يلمع البحر والريح يعني تنفخ بقوة في ساحة قديمة بمقابلة خليج سورينتي عفوا. هذه إذن ربما الأغنية هذه اللي كنا نسمع فيها بصوت بافاروتي. بافاروتي إذن كما قلنا هو الفنان الذي عرف الناس، الجمهور البسيط،

بالأوبرا، لأنه قبله كانت يعني كان هذا الفن هو فن نخبوي يعني يسمعوه الملوك، يعني يعتبره فن الملوك والأمراء. ولكن ابن بلدة مودينا نزل به إلى الشارع، وهذا الأمر جعل البعض يتهمه بأنه حول الأوبرا إلى تجارة، غير أن بافاروتي لم يخجل يوما من هذا التوصيف، ويقول بالعكس هذا هو ما سعيت إليه، ويعني يكفيني فخرا كما يقول أنني وصلت إلى أذان 1.5 مليار نسمة بأوبرا واحدة. وإذا كان لفظ كلاسيكي يعني السأم، فأنا أعارض هذا الوصف. بدأ بافاروتي حياته خبازا مثل أبيه، ووجد نفسه شابا ممزقا بين رغبته في أن يصبح نجم كرة قدم ورغبة أمه في أن يصبح معلما، لينتهي به الأمر إلى الأخذ بخيار أمه، لكن لعامين فقط حسم خلالهما أمره واختار فن الأوبرا الذي تشربه منذ طفولته من أبيه الذي كان يعني يعمل خباز كما قلنا ويغني في أثناء العمل. ثم بدأ مشوار طويل من النجاحات، أولها كان صغيرا عندما فاز في أفريل 1961 بجائزة في مدينة قريبة من مسقط رأسه عن أدائه لدور في أوبرا الموسيقي الإيطالي جياكومو بوتشيني البوهيمية، ليقفز بعد سنتين إلى عالم الشهرة بعد أن ظهر في مسرح كوفنت جاردن اللندني، وحل محل نجم أوبرا آخر هو جوزيبي دي ستيفانو في نفس الأوبرا. ومن ذلك الوقت بدأت رحلة النجاحات.

سمعنا The Three Tenors in Concert يعني في حفل عام 1994 في غناية La Donna e Mobili. الثلاثي هذايا غنى عام 1994، لكن تكون الثلاثي هذايا عام 1990 بمناسبة نهائي كأس العالم. وقتها شاهد العالم يعني ثلاثة مغني أوبرا يقفون بكل كلاسيكية وبأزيائهم يعني الرسمية في مدارج مسرح كاراكالا في روما، ويغنون في مناسبة رياضية. وكان هذا يعني كانوا غريب نوعا ما، يعني فن الأوبرا في في في نهائي كأس العالم. فكان وقتها حتى من رقم القياس الحفل هذايا ب 800 مليون مشاهدة عبر العالم عبر التلفاز، ويعني التسجيل أيضا كان حتى من الرقم القياسي كواحد من أكثر التسجيلات يعني اللي يستمع لها الناس والمباعة حول العالم في الألبومات الكلاسيكية يعني في التاريخ لحدود ذلك الوقت عام 1990. كما قلنا نجاح هذايا خلاهم يعني يعملوا حفلات أخرى مع بعضهم الثلاثي هذي اللي هما نجمنا ليلا لوتشانو بافاروتي وزوز تينور أسبان بلاسيدو دومينغو وجوزي كاريراس. الثلاثي هذي أصبح يطلق عليهم The Three Tenors، وكما قلنا عملوا برشا حفلات وغنوا حول العالم، ويعني عندهم برشا أداءات شهيرة جدا كما الأداء اللي كنا نسمع فيه توا. أيضا يعني لوتشانو بافاروتي عنده برشا حفلات أحياها تحت مسمى بافاروتي وأصدقائه، يعني كان يستضيف فيها أصدقائه من النجوم يغني معهم في الأغلب أغانيهم، يعودوا يغنوها الزوز مع ديو يعني لوتشانو بالإيطالية وساعات شوية بالإنجليزية، و الفنان بطبيعي يغني غنيته الأصلية. وكانت ديو يعني ناجحة جدا تجمع بين صوت الفنان يعني الكلاسيكي وصوت الأوبرا القوي. ومن هنا لآخر الساعة هذه باش نسمعوا مراوحة بين لوتشانو بافاروتي يغني وحده وأيضا مع أصدقائه. باش نبدو بدويتو جمعوا بسيلين ديون غنوا فيه I hate you then I love you، ثم بعدها نسمعوا بافاروتي يغني منفردا في واحدة من أشهر أغانيه وأداء يوصف بأنه أقوى أداء موسيقي عبر التاريخ.

نيسون دورما هذايا يوصف كما قلت بأنه واحد من أكبر الأداءات في تاريخ الموسيقى في العالم. لوتشانو بافاروتي نجم نعرف عليه أيضا أنه أسس في ثمانينات القرن الماضي مسابقة بافاروتي الدولية للغناء لفائدة المغنين الشباب، وفي نهاية كل مسابقة كان يغني مع الشباب الناجحين ويشجعهم. أيضا شهرته كانت تجاوزت إيطاليا إلى العالم، فغنى على سور الصين أمام 10,000 شخص سنة 1982. كما ذاع صيته كما ذكرنا في إيطاليا في بلاده عندما غنى في نهائي كأس العالم، فاقترن الأداء الفني الأوبرالي بأكثر الألعاب الرياضية شعبية. وفي تسعينيات القرن الماضي غنى أيضا أمام الألاف في الهواء الطلق في هايد بارك بلندن، وغنى أمام 500,000 شخص في سنترال بارك بمدينة نيويورك. ربما نجم نعرف عليه أيضا أنه دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية أكثر من مرة، حيث سجل أكثر مبيعات ألبومات الغناء. نواصل في مراوحة كما قلت مع يعني بين الدويتات اللي كان أداها مع أصدقاء الفنانين وبين أغانيه الشخصية. نسمعوه مع جيمس براون، It's a Man's World.

أونا فورتيفا لجريما أو دمعة مسرعة إن صحت الترجمة. لوتشانو بافاروتي معروف أيضا بعمله الإنساني، كان مضيف الحفلات الخيرية السنوية بافاروتي أند فرانس والأنشطة ذات الصلة في مدينة في إيطاليا، حيث غنى مع نجوم عالميين لجمع الأموال لخدمة قضايا الأمم المتحدة. أيضا أقام حفلات موسيقية لأطفال الحرب وضحايا الحروب والاضطرابات المدنية في البوسنة وغواتيمالا وكوسوفو والعراق، وبعد حرب البوسنة قام بتمويل وإنشاء مركز بافاروتي للموسيقى في مدينة موستار لإتاحة الفرصة للفنانين البوسنيين لتطوير مهاراتهم، ولهذا أطلقت عليه مدينة سراييفو لقب المواطن الفخري في عام 2006. كما قام بأداء حفلات موسيقية خيرية لجمع الأموال لضحايا المآسي مثل زلزال أودى بحياة 25 ألف شخص في شمال أرمينيا عام 1988. أيضا يعني تم تعيينه عام 98 مفوضا للأمم المتحدة للسلام، وحصل على جائزة الصليب الأحمر للخدمات الإنسانية وشخصية العام في موزيكيرز لعام 1998. وفي عام 1999 أقام حفلا خيريا في بيروت بمناسبة عودة لبنان إلى المسرح العالمي بعد حرب أهلية وحشية استمرت 15 عاما وحضره 20 ألف شخص، وهو أكبر حفل موسيقي يقام في بيروت منذ نهاية الحرب. بالعودة إلى سراييفو التي كما قلنا منحته لقب مواطن فخري، سنستمع إلى أغنية ميس سراييفو يؤديها رفقة إينو وبونو وذي إتش.

هيرو مع مرايا كاري، هذه الأغنية قبل الأخيرة. ولوتشانو بافاروتي انهزم أمام مرض السرطان عفاكم الله جميعا، وكانت آخر جولة ليها عام 2006 ولم يكملها، وفي 6 سبتمبر 2007 توفي في منزله في مدينة بإيطاليا. شكرا لكم مستمعينا، لكم تحياتي وتحيات ضوء بن سالم، تصبحون على خير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم اليوم الأحد السلطة المحلية بمعتمدي درمادة حملة قنص للخزير البري بمناطق جردة الطرايفة وعين التياب والعشوش، وذلك في إطار التوقي من خطر انتشاره والحد من الأضرار التي يتسبب فيها للمحاصيل الفلاحية. قرر مكتب مجلس النواب الشعبي حالة من طرح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمحاضرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس على استشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غرار الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة من بينهم مسؤولون أمريكيون أن الكيان أنشأ موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم حملته الجوية على إيران. قال الرئيس الأمريكي بل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته. تنموشس في أمان الله.
3: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: حماة وطن.
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: ما حبيتش نبدل اسم بابا وقت اللي عرست. ربي قال ادعوهم لأهبائهم. قلت له ما نبدلش. قال لي انت حرة والشيخ هذاك ابو الكل. ما بدلتش. بشيرة بن مراد اسمي من اللي تخلقت حتى لين الموت.
3: ولدت بشيرة في 11 أوت 1913 وهي البنت الكبرى للشيخ محمد صالح بن مراد، الشخصية الدينية الاعتبارية في المجتمع التونسي حينها، سليل العائلة الزيتونية العريقة وخريج جامعة الزيتونة، والذي عين لاحقا شيخا للإسلام الحنفي من قبل المنصف به.
4: كانت بيئة محافظة ياسر للدور برا الساعة، المرأة عمرها ما تخرج.
3: استعنا في هذا الوثائق بالسيد نصف بن مراد الكاتب والصحفي الذي ألف كتاب بشيرة بن مراد قاهرة الظلام بمناسبة مئويتها، وهو أخوها الأصغر.
4: كانت ما بين ما عند أخواتها البنات وبعد أولاد البشير الأخراني، هما ذاك الوقت ذاك 5 بنات، كانوا 5 بنات عندهم أمهم اللي هي بيهم، وبعد توفيت عمرهم صغار 8 أو 10 سنين في الفترة ذيك. الوالد متاعهم من الأول هو حب يقري وجاب المدرسين في الدار وعلمهم الحساب، علمهم الجغرافيا، علمهم آلة موسيقية، معناتها كان مهتم بالتعليم نتاع البنات نتاعو. مع ذاك سيدي الله يرحمه كان يقرا برشا ومطلع برشا ومهتم بالشأن العام وبالسياسة. وهي فك البيئة ذيك صغيرة بالكل، واخواتها كيف داير. الحاجة اللي واحد يلاحظها اللي 4 اخواتها هي الكلهم بدون استثناء مهتمين بالشأن السياسي.
5: أنا وقت اللي كنت نلوش فيهم انساها ذوما، أخي أنا عندي كرني دادغيس ما عنديش. شكنت نعمل؟ كنت عندي موسكليت فيها موتو ونوصل لنا لكارتي تاع باب الخضرة وكل شيء، نهبط ونولي نشوف فيها كم يمضي كل شيء وندق باب على باب. أنا نكتب على المرأة، عندكم شي مرأة في وسط العائلة نتاعكم؟ لا. أي بسلم ويتلموا ورايا أنا هيك صغار تاع الحمى الكل.
2: ولا يمكن تناول موضوع الحركة النسوية في تونس زمن الاستعمار دون الرجوع للمؤلفات المرجعية للدكتورة ليليا العبيدي الباحثة في الأنثروبولوجيا، والتي أنجزت بحوثا تعنى بالتاريخ الشفوي لرائدات الحركة النسائية التونسيات.
5: كانت عايشة في المجتمع اللي عطيها إمكانيات قراءه، كان بوها يجيب لهم بالقفف المجلات اللي كانوا يجيوا من مصر وكل شيء.
2: تأثرت بشيرة إذن بمنشورات هدى شعراوي رائدة الحركة النسائية المصرية، وتنامى وعيها بضرورة مواجهة ممارسات الاحتلال، وهو ما دفعها للاهتمام بالحركة الدستورية، فكانت تحضر الاجتماعات وهي متحفة بسفساريها بمفردها وسط جمعا من الرجال حتى قبل زواجها.
5: خاطر سمعت اللي ثم ريزيدون باش يجي وحابه تمشي للبابور وباش يستقبلوه وباش تعملوا هي غاديك مظاهره زادو. وجت الرجل قالت له انا باش نخرج باش نعمل مظاهره، جيب لي نسي صحابك. قال لها تو نجيب؟ قالوا اي. وفي الاخر ما جاوش الا واحده واختها، مشاو ثلاثه ومشات وعملتها. اما كيفاش عملتها تو هما ثلاثه نسي؟ اش عملت؟ مشات لك اللي باع النوار اللي كانت في ناجح في بورقيبه وعطاته خاتمها، قالت له هاو خاتم واعطيني بوكي. قالت له غدا نجيبوا لك الفلوس. شو ثلاثه نسي وصلوا للبرج يكلموا فيهم شنو انتوما شنو انتوما؟ لا نحن فرحانين ونحبوا نسلموا على ونحبوا نسلموا عليه ونحبوا نسلموا عليه. حطوهم في اول صف كتفلوغ جايين ما ينجموا يكونوا كان على خاطر فرحانين. هو وصل هبطوا كل شيء وهما داروا عليه يسقط الاستعمار وتحيا تونس وي وي وي وقفوهم.
2: لم تكن حادثة استقبال المقيم العام الفرنسي وإيقافها مجرد واقعة عابرة، بل كانت قرارا نابعا من إرادة بشيرة بالخروج من صمتها كامرأة والمساهمة الفاعلة في الحركة الوطنية. أما بقية الحكاية فستلويها بشيرة بن مراد.
6: كانت في عام طلبت شمال أفريقيا مرة من المرات
0: وهي بتهم في تونس عملت حفلة انتحار جنب ما نشهد شبركة كان واحد حاضر فميكا ستار زهاري يقولوا له جاء وقال لرأي الحفلة ما نشهدش جاتني فكرة بالوقت قلت له كان عملهم حفلة للطالبة اللي برد بعد زهر أنا بقى استهرى الفكرة مش بيها المسيا على جبل هو أتحدث معه قال كسمع بالحفلة انت على المسيا قاعد يمشي ويجي بالبيت يقول حفلة حفلة نسائية جت غريبة حاجة كبيرة هو مشابه في العشية بس ما نتعلم جوني البيت الضريبة نتاعي هو اسمه يوسفي قال نتوكل على الله ونجحنا والحقيقة هذيك اللي كانت المشكلة تحنت على حركتنا الحفلة.
2: شكل نجاح هذا الحفل دافعا قويا لبشيرة لتحقيق رغبتها في تأسيس كيان نسائي مستقل وفاعل، إيمانا منها بضرورة مساهمة المرأة في الحركة الوطنية ومعاضدة الحزب الدستوري. ولتحقيق غايتها سعت إلى التنسيق مع رموز الحركة الوطنية وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة.
5: سيت بورقيبة وكل شيء وبورقيباش عملت له فطور وجاء وفطر عندها وجاب مرته مفيدة وكل شيء وتحدثوا وقعدوا كل شيء وقالت له نجم نعاون و و و وعملت وقتها ان غراند ريسبسيون يعني حاجة كبيرة باش يلموا فلوس للطلبة التوانسة اللي هو في الخارج وكانوا مستحقين خاطر نحن اللي ما نعرفوش وقتها شكون هم الاغنياء ماهوش بشرة كانوا يلزمهم ياخذوا بالشقراء فماش معناها.
2: أسست بشيرة بن مراد بالتنسيق مع الحزب الدستوري سنة 1936 الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي، وقد تولى رشيد إدريس صياغة القانون الأساسي المنظم لهذا الاتحاد.
0: المستعمر النهار اللي سمعوا بالحركة سمعوا بالجمعية نتاعنا أنا بعثوا لي وقتها فما بيرشي فما ديمونتيتي فما حتى من الوزارة نتاعنا في الوقت هذاك يقولوا ولدي هدوا بالعزل قالوا لو ما ترجعها ولا نعزلوا وراجي هدوا قال حرة ما عندي حتى دخل فيها تعملي دور لا
6: وانت شاي ما عملك
0: عملوا لي عيطولي
2: عيطولي الوزارة وقتها قلت ما نمشيش. ترأست بشيرة بن مراد الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي وضمت الهيئة كلا من حميدة الزهار وحسيبة غيلب ونبيها بن ميلاد وآسيا بن ميلاد وتوحيدة بالشيخ وسعاد بن محمود ونعيمة بن صالح وجليلة مزالي ومنجية بن عز الدين ونجيب القروي.
5: المناضلين نتاعها اللي كانوا معاها كانوا اخوتها وجماعه عائلتها معناها خاطر منين باش تجيبهم المناضلين فهمت في وقت الاستعمار راهو ما تشوفش توا يلزمك تحط روحك في السلفيات منين باش تجيبهم انت يا كنسة منين ما تنجم تجيبهم كان من عائلتك اخواتك بنات عماتك جيرانك نسيبك مثلا نبيها بن ميلاد نسيبتها دونك

0: فقعدت في بيتها ولازمت حياة الانزواء. والآن وقد تحركنا ونشطنا، فلنعمل جميعا لبناء ما تهدم ونساعد بعضنا حتى نتخلص من حياة الذل والعبودية ونخلص البلاد من التبعية والاستعمار. من محاضرة ألقتها بشيرة بن مراد على منبر جمعية الإخاء القيرواني. حرصت في اجتماعات الاتحاد النسائي التي كانت تعقدها على التوعية بأن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأن الخروج من دائرة الجهل هو سبيلنا نحو التحرر، كما شددت على ضرورة حث الأمهات لبناتهن على التعلم ودفع أبنائهن للمشاركة في الحركة الوطنية قصد مقاومة الاستعمار.
1: قمنا دخلنا احنا المعمع يعني الحركة الوطنية، علينا يجتمعوا اجتماعاتنا يتحدثوا مثلا على الحالة العامة وعلى الزعماء كيفاش قاعدين يهزوا فيهم وعلى الدستور وعلى الحركة النسائية. يعني وقتها ثلاثة مرات في الأسبوع يجتمعوا، يجيوا رجال بعض الزعماء يبعثوا يقترحوا اقتراحات، دخلوا الفكرة نتاع الوطنية في فكر المرأة، وكنا مؤيدون جميع التسيطة الموجودين وقتها وعلى راسهم زين بورقيبة في الشك. وكان حتى كيبدا في منفى ولا بقعة كان يكتب لنا يبعث لنا هي صورة في دار الزين في رحبة الغنم في معقل الزين في دار هذه. السيد الرئيس وقت اللي رجع من المنفى عمل كلمة على الاتحاد النسائي الإسلامي، قاعد يقرأ هنا في النادي تاعنا أو كعام 50 بالمهدية، كونا فرق المهدية.
0: لقب الحبيب بورقيبة بشيرة بن مراد بأم التونسية، فقد كانت تتعامل مع بنات الاتحاد بروح

0: شكلت الفترة المتراوحة بين عامي 1930 و1952 مرحلة حافلة بالتحولات، إذ برز فيها حضور النساء القوي في الميادين والمظاهرات الوطنية، وقد لعب الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي دورا محوريا في التعبئة الشعبية.
1: راو عملت دي مانيفستاسيون وخرجت فيهم معناها، وهي كانت منظمة راهي، كان عندها معناها العالم نتاعهم تاع الجمعية نتاعهم، كانت البنات تحطهم في اللول داك السورية البيضة وكيجيبوا البيسي الكحلة وكل شيء، كان عندهم العلم يهزوا فيه هما الأولانيين وبعد الرجال، وكانوا ثم صف من هنايا نتاع اللي عصوا على معناها المناضلين اللي قاعدين منا ومنا.
0: في 14 ماي 1950 التأم المؤتمر الأول للاتحاد العام للفلاحة التونسية، وشهد حضور شخصيات فاعلة من بينها شيرة بن مراد التي ألقت كلمة وصفتها الباحثة شيراز بن مراد ابنة أخ بشيرة بأنها كانت كلمة فارقة في تلك الفترة.
2: في عام 1950 صار أول مؤتمر للفلاحين التوانسة، وكيف كيف فما مقالات مكتوبة حول هالمؤتمر هذية، ويقولوا في المقال يقول اللي بشيرة بن مراد كانت المرأة الوحيدة اللي حاضرة في المؤتمر هذا، وإخذت الكلمة أكدت على فكرة الأرض وملكية الأرض. كيف نعرفوا نحن وقت الاستعمار إنه هو كان متحكم في مفاصل الملكية على الأرض متاع البلاد هذه، يصفقوا عليها الحضور لأنها هي تمثل بطبيعة الاتحاد النسائي الإسلامي، يعني أنه مكانتها كشخص وكمنظمة نسائية شأنها شأن المنظمات الأخرى، معناتها كانت جزء هذا اللي هو يشكل المشهد المدني والمجتمعي والسياسي والنضالي في تونس. فبشيرة تأكد على فكرة ملكية الأرض، واللي هي كانت وقتها غير كلمة صعيبة وكلمة عزيزة.
3: أبو صيح أنت بشموك
4: في عام 52 7 مارس جاءوا هزوني هول الكتب الجديدة متاع النهضة، قالت هي قد خطفوها من باشها بالمجلد. أنا كنت في الوقت هذاك كان عندي سخانة 40 ولا 41، وأنا كنت في الفرش بتاعي والصبح بكري خليت

0: لقيت أربعة في البيت بعد دخلوا خليوني في دار الجدرمية 15 يوم وكانوا ربطوني في داري برشا مرات وهبطوني مرة أخرى دار الجدرمية قبل.
1: Une délégation du Comité tunisien de défense et de solidarité humaine composée de Dr Slimane Ben Slimane, de Maître Zermati, de Madame Ben Miled, de Monsieur Bachtoubji et Gassouma a remis le mercredi 5 mars 1952 la motion suivante à la résidence générale. Le Comité tunisien de défense et de solidarité humaine, ému par l'arrestation de Mesdames Béchira Ben Mrad, Chedleya Bouzgarou et Khdija Ben Brahim, demande à Monsieur le Résident Général la libération.
2: قدم وفد من اللجنة التونسية للدفاع والتضامن الإنساني عريضة بتاريخ 5 مارس 1952 إلى المقيم العام احتجاجا على إيقافهن مطالبة بإطلاق سراحهن. وقد جاءت العريضة مختومة بتوقيع عددا من المناضلين والمناضلات من بينهم الدكتور سليمان بن سليمان والدكتورة توحيدة بالشيخ. لم يكتفي المستعمر بالاعتقال، بل كانت بشيرة بن مراد من بين الأسماء التي استهدفتها المنظمة الإرهابية اليد الحمراء التابعة للاحتلال الفرنسي.
3: عام 52 حطوا لها قنبلة، قالت قمنا في الصباح واحد حل الباب من العائلة في حمل في تسكر ناش سلام وهو خارج شاف حاجة حديد في صندوق مش عيط للجماع عيط وقتها للشرطة ذيك لقاوها قنبلة اللي ما ترشقتش هذا كانوا العماروج اليد الحمراء كانت تصفي في تصفي فيهم أما تصفي فيهم وقتها ولاو يمثلوا نوع من الخطورة.
2: في مجتمع تونسي محافظ ومتدين استطاعت بشيرة بن مراد أن تخاطبه بنفس مرجعيته ونجحت في صياغة واقع جديد للمرأة التونسية في تلك الفترة لتسير جنبا إلى جنب مع الرجل التونسي في معركة التحرر والاستقلال.
4: وعلاش ليه معناها هذيك هي المراجع نتاعها ولقات فيهم أشياء معناها اللي مكنوها باش تتحرر باش تاخذ حقها تعرف اللي هي عندها الحق في القراية وفي معناها في الصحة وفي معناها باش يقدروها باش المرأة بكلمتها وهي تقولها راه تقول معناها المرأة مش شوية راه وقت تقول المرأة مش شوية كلمتها كبيرة هيك الجملة هذيك.
2: لم تكن بشيرة بن مراد فقط مناضلة وطنية بل كانت صوت الحق الذي كسر قيود الصمت في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس. رحلت بشيرة في 4 مايو 1993 لكنها تركت إرثا نضاليا أخرج المرأة من الظل إلى قلب معركة الاستقلال وزرعت بوعيها وشجاعتها بذورا حصدتها الأجيال التي تلت.
0: الفروع غالب تقريب الفروع أنتيانا دخلوا عليه أدخل عليها الاتحاد القومي نساء وأنا كنت مؤيدة على خطرها أنا من الناس اللي مذبية الحركة متكفش مهما كان الحال ويظل يمشي على يد تمشي على يد هذه ولا على يد هذه مش شيء العبرة بالنتيجة. حتى تو بعض الناس يقولوا لي كيفاش غريبة كيفاش بعد مجهود كل سلمت في الاتحاد سلمت في الحركة أنا سوى الهدية نقيس على نفسي من قلب وشجود علاش كيفاش أصحى وبعد كل قول يا بشيرة هكا هو هكا الدنيا فما ناس تزرع وناس الله يعينه.
5: شهادة بشيرة بن مراد مأخوذة من فيلم فاطمة 75 للمخرجة سلمى بكار. موسيقى مقطوعة نيسانس من ألحان ونشتورو. أغنية محلاها كلمة بشيرة. أداء كورال نادي الموسيقى حسين عقير. موسيقى الشارع أنس الزميلي. أداء نصوص لبشيرة بن مراد من كتاب جذور الحركة النسائية بتونس ليليا العبيدي أمال شقشوق. أداء النص بالفرنسية زياد محجوب. بشيرة نص وإنجاز عبير بوليلا.
6: فوماتو. وطن.
5: حماة وطن.
6: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تأليف حسنين بن عمو. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: اسمع يا سيدي هاشمي، مانيش باش نطول عليك ومانيش باش نراوغك ولا نخدعك. انت ظاهر فيك رجل طيب، وكيف ما قلت اللي في صندوق وفوق، ولهذا بلاش كذب. انا ما جيتك لهنا كان على خاطر سبب واحد.
1: حيرتني يا سي نبيل، ان شاء الله خير. شنو هو السبب؟
0: رحمانة.
1: رحمانة؟ قلت رحمانة يا سي نبيل؟ رحمانة؟ هكا حاف رحمانة؟
0: اش بيك يا سي الهاشمي؟
1: شكونك انت يا سيد؟ شكونك انت يا؟ شكونك؟ اش تحب عندي؟ كيفاش تعرف رحمانة؟ وشكون قال لك اللي هي عندي؟ من فضلك قوم، قوم اخرج، اخرج عليا
0: شويه،
1: اخرج، ما تخلينيش نعمل شريمة، اخرج.
0: يا سي الهاشمي، الصوف تتباع بالرزانه.
1: قوم
0: افهم، افهم قبل ما تطور هكا. انا ما جيتش نعارك، انا جيت على حسن النيه.
1: حسن النيه؟ ها حسن النيه بكلكم، بكلكم جيتوا على حسن النيه. بعد خرجتوا، خرجتوا نيتكم مكعمزه، مكعمزه كلكم. كيف كيف كيف كيف كلكم اصحاب مصالح طماعه. انا يا سيدي مانيش من جماعتكم، مانيش كيفكم، افهم. انا مانيش طامع في حتى شيء، اخرج عليا.
0: هاك توا وليت خلوص. اسمعني، اسمعني، ومن بعد اضرب والا اقتل ولا اللي يضر. اقعد، اقعد واسمعني، ويزي مسحة الراس. افهموا، افهموا يا ناس، اسمعوا قبل ما يطلع الدم من روسكم.
1: ورينا بتسمع الكلام. ما يا رجل اش تحب، اش باش تولي انت ماك الا علجي؟ علجي تفهم شو معناها علجي؟
0: نفهم نفهم نفهم علجي. اقعد اقعد اقعد توا واسمعني. شكون يعرف بلكش ما عادش تسمعني وإلا تشوفني لآخر مرة. أقعد أقعد وهدى، ما تروبش دمك.
1: مانيش قاعد.
0: أقعد
1: باش تفهم، مانيش قاعد. احكي احكي اللي نسمع فيك، احكي.
0: أنا نعرف رحمانة توا أكثر من عام، ونعرف خالتي قمر الله يرحمها، نعرفهم قبل ما تعرفهم أنت. وكان جيت تفكر راك فهمت من قبيلة، على خاطر قتلك اللي بابا كان ناظر قصر القصبة، واللي أنا واحد من رجال حسن الحفصي، واللي نعرف كل ما يجرى في القصبة، ونعرف قصة رحمانة بالتفصيل، حتى هروبة من قصر العبدلية اللي في المرسى. وكنت واحد من اللي كلفهم السلطان باش يلوجوا عليها وعلي هربوها، وكنت عندي أوامر بقتلها وقتل اللي عاونوها واللي خباوها.
1: وجاي اليوم باش تسأل عليها ولا باش تقتلها؟
0: لا يا سيدي، أنا عمري ما كنت تنوي باش نقتلها أبدا، على خاطر نحبها، حبيتها بصدق، وكنت نجم ندور بها وقت اللي جات لقصر القصبة لأول مرة.
1: يعني جيت اليوم يا سي نبيل باش تخرها هك هك بكل سهولة وبكل بساطة، جاي تفكها مني؟ أنا أنا اللي شعرة ونموت على خاطرها، شعرة ورأسي راهو ملوح اليوم في جنين قصر الأبدلية. أنا زاد نحبها، نحبها يا سي نبيل، نحبها أكثر منك. أنا حبيتها قبل أي مخلوق، ومش ممكن، مش ممكن نفرط فيها لو كان يعطيوني مال الدنيا. فهمت توا؟ فهمت يا سي نبيل اللي موضوع رحمانة انتهى، انتهى. ما نحب حتى حد يجبد ولا يتحدث عليه، فهمتني؟
0: باهي، سامحني يا سي الهاشمي، سامحني، والله ما كنت نعرف عن الموضوع، ما كنتش نعرف رحمانة عايشة عندك. كان موشة قليلة، كنت حسبها ضاعت إلى الأبد. لكن كيف الحكاية هكا، الله غالب، كل شيء بالمكتوب. أنا جيت على أساس أنك خوها وألا قريبها، ولا والله ما كنت نتكلم معاك كلام اللي يجرحك.
1: باهي سيدي، ما صار باس، سمحني على خاطر الدم طلع على راسي، دارت بيا الدنيا وحاسبك جاي وعندك نية دنيا.
0: يا سيدي ما صار شيء، توا خلينا نمشي ونسى اللي انا جيتك على خاطر الرحمن.
1: سامحني ان نحب نسالك سؤال برك.
0: تفضل.
1: كيفاش وليت تاجر وانت بعيد على التجاره؟ عديت عمرك في القصر نتاع السلطان.
0: اش كنت نجم نعمل وانا ما نعرف كان خدمه العسكر؟ شكون باش نحارب مولاي الحسن هرب؟ وجاب ربي خبيت شويه فلوس، لقيتهم وقت الشدة حطيتهم في التجارة. كيف ما تشوف والحمد لله نجحت، عرفت كيفاش نبعد على الخطر.
1: دار فيك ما زلت تحب مولاك الحسن الحفصي مش هكا؟
0: خلينا من هالحديث. الدنيا تبدلت وتقلبت، ولينا نعيشوا عينينا على كتافنا. الواحد ولا يشك حتى في خوه.
1: كلامك صحيح، الله يسترنا.
0: يا سيدي توا تبقى على خير، ومرة أخرى سامحني، سامحني على اللي قلته لك، ونشكرك على ضيافتك الليلة، وإن شاء الله نتلقاو في ساعة سيدة.
1: مرحبا بيك في كل وقت، إن شاء الله تحضر في عرسنا يا سي نبيل. أنت توا محسوب خوه.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي توا. بسلام
1: بسلامة.

0: ها شبيكو كيف تلمر عندين؟ ما عادش تعرف تعمل شيء ولا ما عادش هتخدم ما صاحبك لويس؟
1: شب هذا الكل واللي عملته الكل وتقول لي وقفت وما لازمش نخدمك يا لويس؟
0: ماله شبيك ما مالته شيء في كل حكاية؟
1: ما حكاية أنا حكاية يا لويس.
0: شو كيف شامروهم في بلوش الحكاية متاع المرأة اللي قلتلك باش تزيلها هدية؟
1: والله ما مشى من بالي، مشى من بالي جملة.
0: مشى من بالك ولا ما حبيتش ولا ما نجمتش؟
1: الحق الحقيقة يا لويس ما نجمتش، صعبت علي الحكاية وصعب عليها هاك الراجل الطيب سي الهاشمي.
0: انت مبول، انت مبول، ما تعرفش تسخال فرص. تعرف اللي ما بكنا حتى شيء في تونس، ما بكنا كان ايامات قليلة، تعبنا نرجعوا لإسبانيا من غير ما نسهروا مع تونسية.
1: كيفاش مسافرين؟ وقتاش مسافرين يا لويس؟
0: مشي ما أخرى ولا عشر أيام.
1: كيفاش تروح وانتي مازلت ما عملت حتى شيء؟
0: شكون قالك اللي أنا ما عملت شيء؟ أنا فين كنت؟ أنا كنت غايب عليك الأيامات كل، مانيش قاعد نلعب.
1: كيفاش ما نعلمش يا لويس؟ كيفاش ما تقوليش؟ علاش جايبني معاك؟ كيف انت سيادتك ما حاجتكش بيا؟
0: مش لازم غش، مش لازم غش، ظروف ظروفية اللي حكمت فيا. جاتني تعليمات من الامبراطور شارلوكا باش نفذ المهمة اللي جينا لخطيرها.
1: علاش هكا فيسع؟ اش صار يا لويس؟ اش صار؟
0: على خاطر حسن حافسي بعث له جواب مع كل وبش كازيميا.
1: كازيميا صاحبك؟
0: ما هو صاحبي، ما عادش نحب نسمع الكلام. عملها فيا، عملها فيا وصل قبلي. بعثوا لحسن حافسي سفيره شارلوكا.
1: هاي الناس اللي تعرف تخدم على رواحها.
0: عمتين معناتها أنا ما عرفش يخدم عمدان، أنا عاجز خمدان. تحب تقول لي أنا ضيعت فرصة ما عرفش نخدم عمدان؟
1: لا لا لا ما قلتش هذا. اسمع يا لويس، ظهر لي ما عادش يهمني حد شيء، توصل ولا ما توصلش هذا شيء يخصك أنت. أنا خرجت من هاللعبة ونهار اللي وليت سيادتك تغيب بالجمعة وترجع من غير ما تقول حد شيء.
0: لا غلط غلط، وش هذه الحقيقة؟
1: زيد والله ما تصفاوها. تعرف علاش؟ على خاطرني انا مسلم، وعلى خاطر خايف مني رغم اللي انا صاحبك يا لويس. حبيت تخدم الخدمة مع جماعة كيفك انصارة يا لويس.
0: مادونا وحكي المادونا يا عمد الله، ما عندي كاس بالكل، عمري ما فكرت في هذا. انا كان جيت مخمم كيف ما قلت، راني ما زيتكش معايا، راني ما دورتش بصحتك. هيا همدان، انتي تعرف انا نحبك همدان. اياد يزي مغوش، ما زلنا ما عملنا شيء، ما زال المهم قدامنا. هيا همدان، هيا اضحكات. صب همدان، صب.
1: يزي لويس، تعرفني ما نشربش.
0: باهي خليني انا صب واحد. اضحك انتي بركة همدان، هيا.
1: مانيش ضحك.
0: همدان، انتي تعرف انا احبك همدان. انت ما تشربش همدان، ما تنكش علينا ليلة. شكون يعرف بالكش ماتش نتقابلو بالكل، بالكش تجي في راسي يقتلني هاك التركي.
1: قررتوا باش تقتلوا خير الدين؟
0: كل شيء تهدد اليوم والساعة، كل شيء.
1: خليني انا نقوم بتنفيذ العملية، راهي مهمة خطيرة ياسر.
0: لا ما نحبش، انت حبيبي، انا ما زلت محتاج لك في مهمات اخرى. خليني انا لويس بريزنتا، انا له شرف القضاء على خير الدين بربروس، وانفذ ما امرني به المعظم شارلوكا.
1: باهي، وقتاش ناوي تقتلو؟
0: نقول لك في الوقت المناسب. المهم توا صب همدان، صب خليني نشرب همدان. تعرف همدان، المهم توا أنا همدان، أنا نحبك المرأة، أنا عشقتك المرأة، هكي العينين يا همدان، أنا أحبها، أحبها همدان. تعرف همدان، كان جعت انغرقك بالفلوس، انسيتك المكافأة اللي تستنى فيك بعد القضاء على هيك التركي.

حرت وحارد ليلي وجيت لبلاد الغربة ناوي نرجع وحاسب روحي عندي صح نلقى روحي وحدي. اي نعم لقيت روحي وحدي وما عادش نعرف اش نعمل. ما عاد عاجبني حتى ما عادش عاجبتني حتى بقعة إلا حومة باب سويق. وليت نمشي ونجي قدام دارها ما غير ما نقدر حتى باش نقف قدام الباب. الهاشمي صاحبي راجل طيب راجل شامب

بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة المنصف الشواشي، محمد علي بالحارث، وعز الدين الحمروني. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المدن. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد.